0: قد يبدو سؤالا اليوم يعني عاديا، سؤال يهتم به فقهاء القانون وفقهاء السياسة، ولكن في تلك الفترة كان سؤالا مصيريا. لماذا سؤالا مصيريا؟ لأن في تلك الفترة كان الشرعية واضحة، هي تأتي من مجتمع كان تداخل فيه الجانب الديني والجانب السياسي، وكانت في النهاية الشرعية شرعية كنسية. أنه عندما نسأل من أين تستمد، عندما يسأل جون جاك روسو في 1750 في تلك الفترة، عندما يطرح هذا السؤال من أين تستمد الحكومة شرعيتكم، يعني واضح أنه كأنه ضمنيا يقول أن ما يتروج له الكنيسة بأن
1: العناية الربانية،
0: وأن الحاكم وخليفة الله في الأرض، وأن هذا الإضفاق قداسة على كل ما يفعله الحاكم، هذا الأمر يعني يجب أن يتم تجاوزه. وبالتالي ففي ذهني جون جاك روسو تصورا جديدا، يعني تصورا آخر لكيفية بتدبير المجتمع المدني، تدبير السياسة. وهذا التصور أستاذ منير الذي رسمه في كتاب العقد الاجتماعي هو الذي سيكون بمثابة يعني القرآن صح التعبير، أو المرجع والبوصلة التي ستقول، والتي بفضله وبفضل كتب أخرى ستندلي أو ستؤدي إلى ما يسمى بعصر التنوير أو الثورة، أو الثورة السياسية التي عرفتها أوروبا والتي نقلتها من المجتمع الكنيسي إلى المجتمع الحديث. إذن من هنا تستمد هذا الكتاب قيمته، لأنه في النهاية يعتبر أنه الإرادة الفردية أو الإرادة الفردية والإرادة الجماعية هي المصدر الحقيقي للشرعية. وبالتالي فأنه لم يعد يكفي أن نعتبر أن هذا الحاكم يعني يحكم بمباركة من الكنيسة حتى لو نطيعه، لا، يقول أن هذه شرعية ضعيفة ويمكن الطعن فيها ويمكن تجاوزها ويمكن حتى شراؤها. الشرعية الوحيدة التي لا يمكن مسها أو لا يمكن التشكيك فيها عندما تكون آتية من المجتمع المدني ومن الشعب. وبالتالي أصبحت مصطلحات جديدة، وهو حتى مصطلح العقد لكونترا في حد ذاته، لأن هذا العقد لن يكون عقد بين الحاكم وخالقه أو حد مع الكنيسة، بل سيكون عقدا
1: بين أفراد
0: يتدبرون أمرهم بأنفسهم.

0: مصطلح المجتمع المدني الذي استعملته منذ قليل تعرض له جون جاك روسو وآخرون في النهاية منذ كتاب أصل التفاوت بين البشر إلى كتاب العقد الاجتماعي. في النهاية نصل إلى فكرة أساسية وربما سنستعرض هذا فيما بعد، وهي أن السياسة هي فعل إنساني، صناعة إنسانية خالصة لا دخل لما وراء الطبيعة فيها.
1: بالضبط، وهذا المنعرج، هذا التورنو دي سيزيف الذي حدث مع كتاب عقد الاجتماع، أن السياسة في النهاية هي سياسة للبشر، والسياسة يجب أن ما دامت هي تهم البشر فحسب جون جاك روسو يجب أن تكون من صنع البشر، بالتالي يجب البشر هم أن يتدبروا أمرهم بأنفسهم حتى يضمنوا تواصلا وحتى يضمن ربما صلابة لتلك الشرعية ويجعلها لا يمكن التشكيك فيها وبالتالي لا يمكن خرقها أو التلاعب بها. لذلك كان يعتبر أن أن أن أن أن أن السياسة لا يجب أن تكون مصدرها لاهوت، وحاجة أخرى لا يجب أن تكون مصدرها طبيعي.
0: نعم. لأن
1: أستاذ منير في تلك الفترة ظهرت ما يسمى بالمدارس الطبيعية، وهي تحاول أن تفسر العلاقة بين البشر وفق القدرات الطبيعية الأقوى، البقاء الأقوى.
0: نعم. بحسب،
1: إذن هي أتت لكي تحاول إذن أن أن أن أن, أن, أن تتحرر من هذين الأمرين، لأنهم كلاهما يؤدي إلى في النهاية إلى
0: فساد أو زوال،
1: إلى تقاتل، وبالتالي لا يضمنان إذن العيش المشترك. الحل هو حسب جون جاك روسو هو أن يكون هذا العقد لا تكون أسسه طبيعي الأقوى، ولا تكون أيضا أسسه لاهوتية يعني قوة مفارقة، بل يجب أن تكون أسسه مستمدة من الإنسان ذاته، من الشعب، يعني من سيارة الشعب.
0: نعم. بعجلة الآن سنقدم هذا الكتاب بمعنى فصوله، ونتعرض لهاته الأبواب تقريبا بابا فباب. ما لنقدم هذا الكتاب يتكون من 4 كتب.
1: نعم، هو يتكون من 4 كتب، يعني 4 عناصر كبرى، وموزع إلى تقريبا 48 فصل، يعني نحن لا يمكن نمر عليها جميعا
0: في
1: الوقت وما حتى لطبيعة البرنامج، لكن تقريبا العناوين الكبرى لهذه الكتب الأربعة التي سيفصلها أو يقسمها إلى فصول هي: الكتاب الأول وهو الميثاق الاجتماعي، الكتاب الثاني السيادة، الكتاب الثالث أنواع الحكومة، الكتاب الرابع روما القديمة. يعني واضح، يعني الذين يقرؤون الفكر السياسي والذين اطلعوا على الجانب السياسي يرون أن هذه العناوين مختلفة، يعني لو قررنا لو يعني حتى العناوين الميثاق الاجتماعي، السياسة، أنواع الحكومة، روما القديمة، نحن نلاحظ من وراء هذه الكلمات هناك تصور
0: مصطلحات جديدة.
1: نعم.
0: ولغة جديدة.
1: نعم.
0: وفكر جديد،
1: وفكر جديد وتفكير سياسي جديد، يعني بمعنى آخر أنه الإجابة عن السياسي وما السياسي سيكون مختلف. وربما هنا هي ربما أستاذ منير قيمة هذا الكتاب، لأنه يعني ربما أنه يعني اجترح أو اصطنع أو صنع مفاهيم لم تكن محفوظة، مفاهيم لم يعتدها السياسيون، لم تكن محفوظة، وهي مفاهيم أساسا تركز على مفهوم المجتمع، السيادة، الحكومة بمعنى الوضعي، يعني أن البشر يحكمون أنفسهم، يتدبرون أمرهم بأنفسهم، ويستمدون شرعيتهم من أنفسهم، وبالتالي فما على العقل البشري إلا أن فقط أن يساعدهم على ذلك من خلال رسم شروط هذا العقد الذي سيتم بين البشر وسيؤدي في النهاية إلى الدولة الحديثة أو السيادة الحديثة.
0: نعم. هو سمحدين أنت أشرت إلى أنه تقريبا عدد فصول هذا الكتاب هي 48، تجمع في 4 عناوين رئيسية أو في 4 أقسام، ولا يمكن أن نتعرض كما قلت إلى كل هذه الفصول، ولكن سنتوقف عند الكتب الأربعة أو العناوين الأربعة ونلخصها أو نحوصلها أو نبرز أهمية ما قدمته من أفكار، ونبدأ بالحديث في الكتاب الأول وكان عنوانه الميثاق الاجتماعي.
1: نعم، الميثاق الاجتماعي هو كلمة الميثاق، يعني أن يكون بيننا ميثاق. هذه الكلمة أستاذ منير يعني ربما الآن تبدو عادية.
0: نعم.
1: عادية جدا وربما يعني عادية، ولكن في تلك الفترة يعني كانت معناها يعني هامة. لماذا؟ لأنها في النهاية ستضعنا أمام شكل من أشكال التعايش الجديد. هذا التعايش يقوم على الاتفاق، وهذا الاتفاق سيكون ليس كل لن يكون اتفاقا عموديا عمودين بمعنى أن سلطة فوقية
0: وسلطة
1: ولن يكون اتفاقا اتفاق الإكراه بمعنى أنه وفقا لطبيعة نحن لسنا نسؤول عليه طبيعة خلط القوي والضعيف
0: نعم.
1: بل سيكون اتفاقا واعيا يعني كما اتفاق كما بمعنى القانون اتفاق يعني يعني
0: برضا الأطراف وباتفاق
1: باتفاق ووفق يكون هذا الاتفاق في النهاية يؤدي إلى ماذا أن يلتزم فيه الأقل لأن يعني الاتفاق لا يمكن يكون اتفاقا تاما
0: نعم.
1: بقرار
0: الأغلبية
1: بمعنى أنه يعني يقبل الجميع كلهم أن يضع أن يضعوا جانبا
0: جزءا من سيادتهم
1: الشخصية حقهم
0: نعم.
1: الطبيعي لأنه من حقه الطبيعي أن يحمي نفسه
0: نعم.
1: ويسلم بأن يمنع ذلك الحق وفق هذا الميثاق إلى سيادة إلى السلطة
0: إلى سلطة
1: يتفق عليها
0: بذلك.
1: إذن الميثاق الاجتماعي هو في النهاية الجسم السياسي. إذن هناك جسم سياسي مصطنع هذا الجسم السياسي هو الذي سيحكم البشر هو الذي سيضمن لهم حقوقهم الطبيعية هو الذي سيضمن معناها حياتهم المشتركة ولكن ذلك لن يكون ممكنا إلا بميثاق. ما معنى هذا الميثاق؟ بمعنى أن يتنازل كل من هؤلاء الأفراد عن حقه الطبيعي في أن يحمي نفسه ليسلم ليمنح ذلك الحق إلى هذا الجسم السياسي أو إذن وبالتالي عندما يسلم الجميع من يقبلون بذلك فإن تنتهي المخاطر لأن الخوف من ماذا؟ الخوف هو من أن يتراجع
0: أحدهما
1: بالضبط. لكن عندما يتنازل الجميع عن حقوقهم الطبيعية ويقبل الجميع حكم هذا الجسم السياسي إذن يمكن في تلك اللحظة أن نتحدث عن جسم سياسي عن ميثاق. هذا الميثاق يسمى بحسب الإرادة العامة أو يعني جسم سياسي يجمع بين إرادات خاصة سلمت أمرها للسيادة سوفرنتي تحكم

0: بالضبط، لأنه عندما لأنه مجرد أن يقبل هذا الفرد بأنه قرر أن يتخلى عن حقه الطبيعي في أن يحمي نفسه، بمعنى يحمي نفسه من ماذا؟ من كل أهوائه.
1: بالضبط.
0: ليس من خوف الآخرين فقط، بل حتى من نزوع افتكاك حق الآخرين.
1: نعم.
0: يعني الإنسان بطبعه يريد أن يتملك، أن يستعبد الآخرين. يعني أن نقبل بأن هذا الجسم يمثلنا، فإن ذلك يعني نتخلى عن كل الملكية الطبيعية ما نمتلكه جسديا وماديا، ونقبل أن تكون هذه الملكية ملكية
1: محددة مدنيا
0: وتحددها هذه الجسم الذي، وبالتالي نتحول من ميثاق طبيعي يقوم على التراتبية
1: إلى ميثاق مدني،
0: إلى ميثاق مدني، ونتحول من ميثاق ربما يعني لاهوتي أو ديني إلى ميثاق إنساني. وبالتالي هنا يعني هذا ممكن. لماذا ممكن؟ لأنه لا ينفي وجود تفاوض. يعني هنا يجب أن نتفق، لأنه هنا لأنه الشعارات وهذا رأي الشخصي، ربما حسب التقدير المتواضع، ربما أنه هناك بعض التصورات السياسية التي تقول أن السياسة ستلغي التفاوض. غير ممكن التفاوض أو هذه المساواة المستحيلة. هي جوشاك روسو قوة هذا الميثاق في أي ماذا؟ أنه لا ينفي هذا التأسيس، يقول البشر
1: إنما يوظفها ويحددها،
0: متفاوتون، هم بالطبع متفاوتون، يعني متفاوتون، وأنهم يعني لا يمكن يتساووا طبيعيين، ولكن لا يمكن أن يستمر وهم متفاوتون.
1: نعم.
0: يعني على الأقل هناك جسم سياسي يحقق نوع من الوعي المساواة التي لا تنفي هذا التفاوت، ولكن تحاول إذن أن تحوله إلى شكل أشكال المساواة التي تضمن الاستمرار. يعني الادعاء بأن السياسة أتت لتقضي على هذه الفوارق، لا. السياسة أتت لماذا؟ لكي تمنع تلك التفاوت الطبيعي من أن تكون له الكلمة النهائية. إذن هي تحد من تلك أنه بالقانون، بالردع، بالعنف الشرعي، من تحاول أن تمنع كل فرد من أن تندفع
1: يذهب إلى حده الأقصى.
0: وبالتالي إذن هنا هي شكل أشكال نوع من القوة المشروعة، يعني أن تمنع الفرد، تمنعه من أهوائه.
1: نعم.
0: تمنعه من أهوائه حتى يستطيع الآخر أن يعيش ما، يعني كل يعني هي بالضبط. من وعي يعني الحيلة، صح التعبير، هي حيلة مدنية. يعني نتحايل، نحن لا ننفي أننا مختلفون متفاوتون، ولكن هذه
1: علينا أن نخضع.
0: الخضوع لا يعني عبودية، لا، هو الضرورة حتى
1: الخضوع الواعي.
0: نعم حتى نستمر جميع. نعم.
1: والخضوع الواعي هو ما بشكل ما ينتج مفهوم السيادة، بمعنى أن الأفراد الذين تنازلوا عن إراداتهم الفردية في النهاية أنشأوا إرادة عامة هي جوهر فكر السيادة أو فكرة السيادة ذاتها، وهو الكتاب الثاني في العقد الاجتماعي.
0: بالضبط. وهنا مفهوم السيادة، يعني السيادة بمعنى آخر، يعني بمعنى آخر أن نقبل أن هناك من يسودنا، من يتحكم فينا. يعني هناك خياران أستاذ منير، إما أن نقبل كرها أو كرها بالقوة، أن نقبل بذلك لأنه أقوى من الطبيعيين، ولا أكثر من مكانة روحية ولا اجتماعية، ولكن نبقى ننتظر حتى تتغير الأحوال ونستعيد سيادتنا.
1: نعم. هذا الشكل.
0: هذا الشكل. وهناك الشكل الآخر هو أن نقبل طوعا بأن نمنح تلك السيادة أو تلك إلى هذه الإرادة،
1: أن نتخلى عن أجزاء من سيادتنا إلى سيادة عامة.
0: سيادة عامة. مقابل أننا مقابل هذا يعني هذا التخلي سنضمن خيرا مشترك. نحن لن نضمن خيرا كاملا.
1: نعم.
0: ولكن نضمن خيرا نتساوى في امتلاك يتساوى فيه القوي والضعيف. وهنا ربما قوة هذا الكتاب، قوة هذا العقد، أنه ربما حتى الجانب العلمي في هذا العقد، يعني أنه ينطلق يقر بأن الطبيعة يعني أنها متفاوتة، أن البشر متفاوتون، وأنهم يجب أن يستمروا في العيش، لكن لا يمكن لكل فرد أن يستمر في العيش وفقا لطبيعته الخاص، يحتاج كما قلنا إلى هذه السيادة، وهي الإرادة العامة، ولكن لا يجب أن تكون الإرادة الجماعية أستاذ منير. لماذا؟ يعني أن تكون يعني بمعنى أن هي صحيح مجموعة ستحكم، سنرى بعد ذلك التفصيل، ولكنها لا يجب أن ننظر لأنها مجموعة أفراد.
1: بالضبط.
0: بل يجب أن يكون في لاوعينا أنها إرادة واحدة، وهذا ليس بالسهل.
1: يعني
0: يجب أن كل فرد أن ينظر إلى هذه الأفراد الذين سيحكمونه، لا ينظر إليهم أنهم أفراد يحكمون جماعة، لأنهم هم الجماعة، هم يرون

0: فيهم وكأنهم إرادتهم الفردية وقد أصبحت إرادة
1: جماعية،
0: وبالتالي تصبح ولا تصبح مفهوم السيادة لم يعد السيادة تعني الخضوع، لأنه إذا كانت تعني الخضوع وتعني الإذلال سيصبح هنا الدولة مهردة في كل لحظة. لكن السيادة بمعنى أننا القبول الطوعي، يعني يقبل لا يرى من إنفاذ القانون، لا يرى فيه يعني مسا من
1: شخصية من إرادة الفردي
0: بالعكس ربما يرى في أن الدولة يحتاج الدولة حتى ربما تحسنه من أهوائه الذاتي.
1: يستمر في هذا التوجه وفي هذه الرؤية انطلاقا من العقد الاجتماعي إلى مفهوم السيادة، ليصل في الباب الثالث إلى أنواع الحكومات، وبالتالي نحن نتحدث في هذه المرحلة عن التجسيد الفعلي بشكل ما لفكرة العقد الاجتماعي والسيادة.
0: بالضبط، وربما هذا كما قلت أستاذ منير الكتاب الثالث، وهو ما الذي تحدث فيه عن أنواع الحكومات. يعني جون جاك روسو يعتبر أنه لابد من أن نميز بين هذه الحكومات، يعني هناك أو السلطة، لماذا؟ لأنه هذا التمييز ضروري، لأنه يجب أن نميز بين، يعني صحيح هو يجب أن يكون هناك ميثاق، هناك عقد، لكن يجب أن تكون في هذا البنود العقد مش فقط من يحكم أو كيف ما هي آليات الحكم. يعني لأن السيادة نجم تكون سيادة تشريعية، السيادة نجم تكون سيادة، يعني هنا نحتاج إلى التنظيم. إذن هناك كما قلنا يعتبر أن الحكومة، أنه هناك ما يسميه به، هناك فرق بين السلطة التشريعية
1: والسلطة التنفيذية.
0: والسلطة التنفيذية بالضبط، هذه السلطة التشريعية سلطة سيادية صادرة من الشعب وتعود إليه وتهتم بما هو عام.
1: نعم.
0: وهناك كما قلت أستاذ منير سلطة تنفيذية تنفذ، وهي آلية تتبع للتصرف فيما هو جزئي مما يحدث عارضا. وهذه المفاهيم كما قلت أستاذ منير قد تبدو اليوم معناها مفاهيم بسيطة
1: ولكن في ذلك الزمن كانت حدثا
0: كبيرا. يعني نحن يعني يجب أن نفهم الأشياء عندما نضعها في سياقتها، وبالتالي فتصبح الحكومة ما هي ذلك الوسيط بين السيادة والشعب، مهمتها تنفيذ القوانين وصون الحريات المدنية والسياسية، أي أن توضح العلاقة، علاقة الأفراد بها من ناحية وبالجسم الاجتماعي من ناحية ثانية. إذن وتصبح هنا الحكومة سلطتها أقل من صاحب السيادة وهو الشعب،
1: الشعب ناطقة
0: بالضبط
1: في النهاية باسمه، فاعلة باسمه، منفذة لإرادته.
0: بالضبط، وهذا هام جدا سنرى لماذا. إذن يصبح هنا الحاكم الذي سيحكم ستصبح له ثلاث إرادات، أو الحاجة إرادته الفردية، والمعبر عن علاقته بذاته هو حاكم، وهي إرادة باطلة هنا لا يجب أن يستعملها، يعني
1: بالضبط
0: لأنه احنا في إرادة عام يجب أن يستعملها في مجال الشأن العمومي، هذا تخصه هو. والثاني إرادة معنوية، وهو في علاقته بالحكم وبديوان، يعني هنا يعني نظرته المعنوية. وهناك إرادة العامة، وهي التي تتحدد في علاقته بالشعب وتكون إرادة من إرادة السيادة. إذن هناك من ناحية قوة الشعب، وهناك قوة المواطن، وهناك قوة
1: الدولة.
0: يعني أنه دقيق جدا جاك روسو في هذه المصطلحات، خاصة أنه يؤصلها لأنه مصطلحات في البداية وكلها تتناسب ما بين لدينا من ناحية أن الشعب
1: لا أحد يتغلب على الآخر،
0: لأنه تغلب ذلك يؤدي إلى انفلات العقل.
1: بالضبط،
0: انفلات العقل، لأنه ما ثمش، لأنه لا وجود لقوة تضمنه، هي فقط تناسب. لأنه عندما يلغي الطبيعة كضامن
1: ويلغي
0: الكنيسة أو الورائيات كضامن، ما الذي يضمن هؤلاء؟
1: البشر،
0: هو البشر، يعني عندما البشر سيراقبون أنفسهم.
1: بالضبط،
0: هل أن الشعب بقي كقوة، المواطن كقوة، الدولة يعني يلاحظ هذا، إن حافظنا على هذا التناسب فإن يعني التعايش سيصبح ممكن، إن لم نحافظ وتغط قوة على أخرى فإن ذلك سيؤدي بالضرورة إلى ماذا؟ إلى إلى إلى إلى, إلى, إلى, إلى, إلى. ولكن جوجاك روسو كذلك يعني يعتبر أن ذلك له عدة شروط، مثلا أن تكون هذه المدينة يعني صغيرة جغرافيا، وأن تكون عدد السكان يعني ليس كبير، وأن تكون لديها ثروات وخيرات مادية كبيرة، يعني شروط يعني حتى يتحقق هذا العقد الاجتماعي. يعني العقد الاجتماعي لا يمكن أن يتم في مثلا مثلا في في في بلد يعني يشكو اهله من العوز مثلا، لانه يعني ذلك في النهايه لن لن وانا ربما حتى ربما ننحرف قليلا، لانه يعني بعض التجارب قد بعض التجارب في بعض يعني في بعض لماذا تفشل بعض الديمقراطيات في بعض الدول، يعني الواقع المادي بائس، يعني لا يمكن ديمقراطية لا تحقق، يجب أن يكون هناك رفاه مادي، هناك يعني
1: أساسيات الحياة غير متوفرة، يعني لا يمكن أن
0: نتحدث لا تتوفر معنا هنا، وهو هذا هام. أيضا يقول أنه لا يجب أن نخلط بين القوة التنفيذية وهي التي تعالج جزئي، وسميتها أنت أستاذ مهني السلطة التشريعية التي تنال السيادة، والسلطة التي تنفيذية عفوا، والسلطة التي
1: تشرع
0: نعم هناك
1: وهي سلطة التشريع
0: نعم، وهي مفاهيم ستصبح بعد ذلك. إذن يعني هنا يقول عندما يحكم الشعب نفسه، يعني ينظروا عندما يحكم الشعب نفسه تكون الديمقراطية، يعني وهي بالضرورة أن يكون عدد الحكام كعدد
1: المحكومون،
0: يستحضر النموذج الأثيني ممكن. هناك حكم آخر وهو يسميه الأرستقراطية، عندما يكون عدد الحكام أقل من عدد المحكومين، أي عندما يكون
1: يعني حكم النخبة،
0: حكم النخبة نعم، وهو أيضا يعترض عليه. وهناك الملك الملكية والملكية، عندما يكون الحاكم واحد هو موضوع، يقول الديمقراطية غير ممكن، يعني لأنه لا يمكن، لأنه تحتاج إلى عدد صغير من السكان ودولة صغيرة جدا. الأرستقراطية خطيرة، لماذا خطيرة؟ لأنها قد تؤدي إلى إرادتين عامتين، لأن
1: إرادة النخبة وإرادة
0: نعم، هذه النخبة تستمر مع الزمن ستصبح عائلة
1: بالضبط،
0: ويصبح تلك ويصبح ذلك الحكم معناه كأنه حكم وراثي، بالتالي فإنه نحن إذن إرادتين، إرادة النخبة وإرادة التشريعية. والحكم الملكي يعني معروف وهو أسوأ
1: حكم فردي في
0: حكم
1: النهاية
0: فردي نعم. هو يميل إلى نوع من أنواع الحكم الديمقراطي المعدل، بمعنى ماذا؟ تكون فيه السيادة الإرادة العامة لكن بشروط، بمعنى كيف الشروط؟ أنه يعني لا من يعني هنا لا يكون التمثيل النيابي النائب لا يكون بديلا
1: للشعب،
0: وهذا هام، بمعنى آخر يعني أنه لا يمكن للشعب أن يتنازل عن سيادته.

0: هذه من المفاهيم التي تعود إلينا الآن. بمعنى أن الحكم الديمقراطي الذي يمثل فيه الشعب المتنازل عن إراداته الفردية في سلطة تشريعية بالنسبة لجوجاك روسو، هذا لا يعني بالضرورة أو لا يجب أن يلغي مفهوما أساسيا هو العودة إلى الشعب عند كل قانون.
1: بالضبط، وهنا
0: والاستفتاء مثلا.
1: نعم، في يعني وهنا ربما خصوصية، لأنه معناها ما نراه اليوم على الأقل من ديمقراطية أنه معناه ينتخب
0: النموذج السويسري تقريبا، في ذهن روسو موجود. نعم،
1: بالضبط، يعني بمعنى آخر أن أن أن أن يضع نائبا يمثله لا يعني أن يحل محله،
0: بالضبط.
1: يجب أن يعود هو فقط، مجرد كما يقول هو فقط، أنه يعني أنه يعني يعني أنه مندوب.
0: بالضبط، ليس يعني ممثلا، هو مندوب.
1: يعني ندبه
0: ساعي بريد.
1: بالضبط، في كل قانون، في كل يجب أن يعود إلى المجلس النائب ويستفتي كما قلت أستاذ منير، وبالتالي يجب أن تكون الكلمة الأخيرة لمن منحه النيابة وهو الشعب. وكما قلت أستاذ منير، يبدو أنه لديك معرفة بهذا الأمر، يعني يشبه كثيرا أو هو في روحه النظام
0: السويسري الآن، باعتبار أنه تقريبا الحكومة تعود إلى الشعب في السنة بحوالي 40-50 استفتاء.
1: نعم بالضبط، نعم، وهو هذا النموذج، نعم، الديمقراطي. نعم بالضبط، نعم سيموني.

0: في الكتاب الرابع طبعا يطرح جان جاك روسو إشكالا وحلا في نفس الوقت لمسألة أساسية هي الدين، ويعود إلى مفهوم الدين المدني من خلال النموذج الروماني. ونحن تحدثنا في الفصول الأربعة أو الكتب الأربعة على روما القديمة التي خصص لها عنوانا وفصلا من أجل هذه الغاية أن نصل إلى الدين المدني.
1: بالضبط. وربما هذا من هذا المصطلح الدين المدني للريليجيون سيفيل أو يعني هذا مفهوم يعني مربك جدا، مربك جدا، كان مربكا في زمانه ومربكا إلى الآن، لأنه يطرح إشكالية كبيرة جدا، وهي إشكالية العلاقة بين السياسة والدين. ويبدو أن جون جاك روسو يعني قد عانى من ويلات هذه المشكلة، لأنه لا ننسى أن جون جاك روسو وهو يناضل من أجل نموذج سياسي يبعد الكنيسة عن السياسة.
0: بالضبط.
1: وبالتالي كان بمعنى آخر يبعد عن الكنيسة، يبعد الدين بالمعنى الاصطلاحي عن السياسة. بالتالي فإنه يحتاج، ولكنه هل يمكن أن نبعد الدين؟ هو الإشكال. أعتقد أن ما كان في رأس روسو في تلك الفترة، هل يمكن فعلا أن نخلص السياسة من الدين؟
0: هو الإشكال أن نخلص السياسة من الدين وفي نفس الوقت أن يكون الدين ضمن آليات المجتمع.
1: بالضبط. هو هذا الإشكال. هو إشكال بين ماذا؟ أنه يرغب في تخليص السياسة من الدين، لأن الدولة الكنسية والدولة النموذجية قد أثبت فشل وثار عليها الشعب وأدت إلى وأنا وربما هو السبب الذي جعله يكتب هذا العقد الاجتماعي. والأمر الثاني أنه يعرف جيدا أنه الدين ضروري للتماسك السياسي.
0: بالضبط.
1: السؤال هو يطرح ما هو الدين، يعني إن لم يكن دينا كنسيا
0: ما هو
1: هذا الدين
0: الذي يحتاجه المجتمع،
1: يحتاجه ويجب، لأنه في النهاية عندما أنت أستاذ منير تلغي الطبيعة وتلغي الدين بمعنى
0: الكنسي،
1: إذن ما الضامن؟ مظام هؤلاء البشر، وعندما تقول لي أن البشر ينزعون أو يميلون إلى أهوائهم، يجب أن يكون هناك ضامن يحفظ أو يحسن استمرار هذه الدولة. وبالتالي فإن هنا اختلق واصطنع وموجود ما سماه بالوظيفة المدنية للدين. هذا أهم يعني من باب التسيير، من بمعنى آخر يعني الاعتقاد بأن الاعتقاد في الفعل المدني في حد ذاته هو دين،
0: هو ممارسة ديني.
1: صحيح. بضبط. يعني أنه هو الإيمان، هو العقد في حد ذاته، هو عقيدة أن بضبط. تؤمن بأن أن تستبطن وموجود في أوروبا، يعني أن في ذهنك في داخليتك أن لا معنى لوجودك
0: إن لم يكن هناك
1: عقد. هو دين، هذا الأمر يجعلك تخشى عليه، تخشى على هذا العقد وتدافع عنه، وتصبح دفاعك عن هذا العقد كدفاع المعتقد على معتقده.
0: قدست الدساتير والنصوص القانونية في الممارسة الموجودة.
1: وهذا اشتغال هام جدا، يعني اشتغال هام جدا، وربما أنا يعني هام جدا بمعنى آخر. لماذا؟ لأن العقد الاجتماعي ماذا يعني؟ يعني العقد الاجتماعي هو في الأمر أن ينصهر الفرد في المجموع.
0: بالضبط.
1: يعني في النهاية هو نوع من التماسك. والأديان بصفة عامة بدون ندخل في التفاصيل هي تريد أن تؤكد على اللحمة الاجتماعي وأن مصير الفرد هو مصير المجموعة. وبالتالي فإنه عندما تكون العقد الاجتماعي هو لحظة الانصهار، وأن هذا الانصهار هو الضامن للاستمرار، يعني هذا هو في تقديره هو الدين الحقيقي. يعني أن هذا هو الدين، سيسا لا ريليجيون، أن يشعر كل فرد بأن بقاء العقد والدفاع عنه هو ضرورة أخلاقية، في النهاية ضرورة دينية، بمعنى أنه يصبح كما قلت أستاذ منير، تصبح هنا عندنا إيمان مدني بقداسة وبقدسية الميثاق، بأنه يضمن تعاقد الشعب مع الشعب، ويعرف جيدا هذا الـ هذا الـ هذا الـ يعني هذا الشعب إن انفلت هذا العقاء هذا
0: العقد
1: سيعني العدم. وتعرف أن الأديان هي بصفة عامة بقطع النظر على كل حد حر في التدين الشخصي، هي محاولة لمحاولة التقليل من من من من متبعات الشعور بالعدم.
0: بالضبط.
1: لأنه الناس
0: هي إلغاء للعدم،
1: محاولة أشكال كل حد كيف يتصور هذا تبقى قناعات شخصية. أما هو لأنه عندما يقتنع هؤلاء اللي يستقتنعون بأن غياب الميثاق يعني
0: العدم،
1: فإنهم سيحتفظون بهذا الميثاق لأنه هو الضمان استمرار، وبالتالي تصبح الدفاع عنهم ليس فقط واجبا بمعنى إجرائيا أو واجبا، يعني كما سنرى أنه ربما هذا الواجب بمجرد أن يقع انفلات
0: تنحل كل شيء،
1: أما واجب دائم يجب أن يظل هذا العقد لإيمان بأن هذا العقد مقدس، لأنه نعم. فيه إرادة الشعب، وإرادة الشعب حتى بالمعنى الديني، حتى بالمعنى الرسمي إرادة الشعب إرادة الله، وبالتالي عندما يحافظ الشعب عن نفسه فإنه في نهاية شكل من أشكال التدين، ولكنه في شكل مدني
0: نعم. طبعا نحن استعرضنا هذه الكتب الأربعة بشكل مختصر في حقيقة الأمر، انطلاقا من العقد الاجتماعي إلى السيادة، فأنواع الحكومات، ثم الدين المدني باعتباره ربما هذا الذهاب بالقانون وبالعقد إلى مرتبة المقدس. ولكن هذا يجعلنا في آخر هذه الحلقة نبحث في ربما أهم ما وصلنا إليه في استعراض لهذا الكتاب، بمعنى ما هي أهم الدروس المستفادة من كتاب العقد الاجتماعي وتأثيرها.
1: هو أستاذ منير حسب رأيي، وأعتقد أنك تسطرون في ذلك ونتفق في ذلك، هو المعنى السياسة الصناعة البشرية.
0: نعم.
1: مفهوم الصناعة في حد ذاته والاصطناع الارتفسيال هذا مفهوم هام. لماذا مفهوم هام؟ لأنه معناها أنه يبطل القول بأن السياسة تعبر عن الإرادة الطبيعية. لا، أرسطو يقر بأن الإرادة الطبيعية أرسطو عفوا لا تؤدي إلى الاستمرار. لو أنه يعني ربما يعني استسلم كل فرد حتى وإن كانت خيرة، لأنه يوم بالخيرية لكن تؤدي إلى الفوضى. لو استسلم الإنسان لإرادته الطبيعية لحدث
0: الفوضى
1: ولانتهى العالم.
0: الكاوس.
1: يعني أنه هذا الفكرة أنه السياسة لا تعبر عن الإرادة الطبيعية ولا تعبر أيضا عن الإرادة الإلهية.
0: بالضبط.
1: بمعنى آخر لا بد من عقد غير طبيعي لضمان استمرار الطبيعة البشر. يعني هذه ربما
0: الفكرة الأساسية.
1: أنه لا بد من عقد غير طبيعي إن أردنا استمرار الطبيعة للبشر.
0: نعم.
1: يعني بمعنى آخر، وكأن الطبيعة لا تستمر
0: إلا من خلال
1: إلا بعقد لا يعيد كما هي.
0: بالضبط.
1: ولا يسترع قوى أخرى لضمانها، ولكن يعيد هيكلتها ويعيد يصنعها بطريقة يحفظ ما تريده الطبيعة.
0: نعم.
1: وهنا ربما الذي يجعل أنه هذا الكتاب أستاذ منير كتاب هام وكتاب فاعل، لأنه سيدحض أمرين اثنين. ما هما؟ سيدحض أولا التصور الإغريقي للسياسة التي تعتبر أن في النهاية أن النظام الأثيني هو نظام طبيعي.
0: طبيعي.
1: طبيعي. بمعنى آخر أن المدينة لاسيتي الجريك هي التكريس للطبيعة. نحن نعرف ذلك أن هذا تقسيم طبق.
0: نعم.
1: ويؤدي إلى تقسيم العبيد ونعم لا يحفظ قيمة البشر من ناحية. وأيضا يرفض كذلك فكرة دينية وربما عبر عنها جاك روسو بن خلدون، وهو أن الإنسان مدني بالطبع. لا، الإنسان ليس مدني بالطبع، الإنسان غير مدني بالطبع. وبالتالي فإن هذه البحث عن عن عن عن عن, عن حل إنساني لحفظ الإنساني.
0: بالضبط.
1: بمعنى أننا هذا الحل يجب أن يكون إنسانيا لإنقاذ الإنسانية. يعني وكأن يعني وهذه مستدمية أن يجب البشر أن ينقذوا أنفسهم، وتصبح السياسة هنا مش طرف
0: بل ضروري.
1: يجب أن كيف ننقذ أنفسنا؟ هل نستعيد هذا التفاوت الطبيعي ونضفي عليه بعدا معنا مدنيا ونقول تلك هي الطبيعة؟ هذا ينفيه لأنه هذا قانون الطبيعي. هل نستدعي قوى أخرى قد تكون إيجابية ولكن لا نضمن، لأنه في هذا الأمر تحتاج إلى إيمان وخوف، أم أن يتدبر البشر أنفسهم بأنفسهم حلا؟ هذا الحل يراه هو في التعاقد، أن يتفق أن يصل البشر إلى حقيقة مفادها أننا لا نستطيع أن نستمر ما لم ننجز عقدا بيننا، وهذا العقد هو الذي سيحفظنا وبقاؤه سيبقينا وذهابه سيذهبون. هذه الفكرة استدمني في تلك الفترة، يعني فكرة عظيمة جدا. لأن لماذا؟ لأن جاك روسو أتى وألغى ضمانات الوجود، قضى على التفكير الطبيعي، على الجورتيس، على المفهوم الطبيعي للسياسة، وقضى على المفهوم الكلاسيكي، وترك عامة الناس أمام سؤال إيه من الذي يضمن لنا. أنا قلنا نقول قبل الحاكم كان يخاف لن يؤذينا لأنه يخاف الله.
0: نعم.
1: الآن تقول أن هذا الحكم ذهب، نقول أن من التفاوت الطبيعي صحيح ممكن هون فيها ضعيف وقوي لكنه غير ثابت، لأنه ممكن الضعيف يسترد. أنت الآن تلغي كل شيء وتضع أمام فراغ، ما هو الحل؟ يقول الحل بسيط، هو أن يتفق البشر ويقومون بإعلاء ذلك ويضفون على ذلك الاتفاق
0: صفت القدس،
1: يصبح دينهم، ذاك هو شرط استمرار وجودهم. وهذا أعتقد أن هذه الفكرة فكرة رائدة، وفكرة معناها هي التي جعلت في تقديري أن هذا العقد، يعني حتى بعض الروايات يقول أنه حتى الزعماء الذين ثاروا كانوا دائما كتاب العقد الاجتماعي كان أبدا دائما
0: في أيديهم وفي جيوبهم.
1: نعم بالضبط. نعم.
0: هو مهم جدا أن نستعرض هذه المرحلة من مرحلة التنوير حقيقة الأمر، بمعنى أنه مجموعة فلاسفة، مجموعة كتاب، أثر كل منهم بنصيب في صياغة فكر فلسفي جديد، سواء في تصور الفلسفي العام أو في التصور السياسي اليومي، ولا ربما مونتسكيو مثلا من نعم. خلال روح القوانين يمثل هذه الإضافة التي في تلك المرحلة. ولكن لا أدري إن كنا سنخصص حلقة الأسبوع المقبل مثلا لهوبز باعتباره بشكل ما متفق ونقيز لجون جاك روسو
1: التنين
0: في كتاب ليفياتون.
1: نعم تخصص إيمانية طلبتك لا مشكل في ذلك، لا مشكل. نخصص المرة الجاية مع بعضنا إن شاء الله الحصة ستكون موضوعها هوبز
0: ليفياتون. هوبز شكرا لك يا سي معدي. شكرا لك،
1: بارك الله فيك سي منيلة.
2: نصوص المؤسسة، نصوص المؤسسة مع منير هلال ومحي الدين المليح.

0: أغاني في البيت
1: أو سمعني عبد الألحان
2: برشة برشة يا مدلل
0: أغاني في البال أغاني في البال أغاني في البال

العين غطيت بنرمش العين بنرمش العين غطيت وبعد كل ده يا قلبي يجرحك

اسأل اسأل عني اسأل ولا تسألش علي وبعد واسأل عني بيسأل لي تتعصب لي اتقل اتقل عني بيسأل ولا تسألش علي وبعد واسأل عني بيسأل لي تتعصب لي ليه ليه ليه ليه.

على دقة خطوته كنت اسمع دقتك وكانت نظرتك تحيك وتموتك على دقة خطوته كنت اسمع دقتك وكانت نظرتك تحيك وتموتك خلي دموع تسيل على الخد ما فيش حد احسن منها حيجنن ليه وفك

هات من عمري ليالي طويلة وما فيش عمر بيرجع تاني. قالوا ليالي الحب جميلة قلت يا ريت الحب مجاني. خد من عمري ليالي طويلة وما فيش عمر بيرجع تاني. قالوا ليالي الحب جميلة قلت يا ريت الحب مجاني. خد من عمري

حلو يلي الهوى هفف على توبك حلو يلي الهوى هفها

بخيل.

عقلا فكروا بعصينا واشترى لو كنا بنكبر ما كانش ده جرى وبعتنا نفكروا بعصينا واشترى لو كنا بنكبر ما كانش ده جرى خلي دموع في الأرض ده ما فيش حد أحسن من مرة هيجنن النيل

0: عزيزي المستمع، عزيزتي المستمع، للموسيقى مواقف وأحداث وقصص وحكايات وحكايات. حكايات موسيقية.
1: حكايات موسيقية يقدمها لكم خالد مستور، يعدها ويخرجها عادل الزهراني.

قصة الحب التي لم تنتهي بالموسيقار وعازف البيانو العبقري فريدريك شوبان والأديبة جورج ساند. فريدريك شوبان المؤلف وعازف البيانو العبقري والذي تعتبر مؤلفاته لآلة البيانو هي الأكثر شهرة والأكثر جاذبية من ضمن مؤلفات البيانو بالتالي.

ذلك المؤلف العظيم مر في حياته بقصة حب كانت من أكثر الأحداث عمقا وإلهاما له في حياته. يقول شوبان عن ساند: لم تجذبني امرأة كما جذبتني ساند، هل هي حقا امرأة؟ وجورج ساند أو الكاتبة الفرنسية والروائية الشهيرة التي كانت تكتب رواياتها وتعتمد على ما تكسبه منها في تربية أبنائها الاثنين، قصة الحب تلك التي جمعت بين شوبان وساند والتي انتهت نهاية حزينة. تعتبر تلك القصة هي من أوائل قصص الحب بين المشاهير. فعندما التقى شوبان وساند في العام 1836، كان كل من شوبان وساند اسمين كبيرين ومعروفين في كل أرجاء أوروبا.

ولد شوبان في وارسو بولندا في العام 1810، وقد انتقل للعيش في فرنسا في سن 21، ومكث هناك حتى وفاته، حيث أصبح هناك أحد المغتربين الكثر بعد الهجرة البولندية الكبرى عقب الغزو الروسي لبلاده وبعد رحيله عنها بشهر واحد فقط. وقد أثر ذلك الحدث عليه لبقية حياته، لدرجة أنه أوصى بأن يؤخذ قلبه ويدفن في وارسو مسقط رأسه بعد وفاته.

ساند، فقد كانت ابنة لأسرة باريسية ارستقراطية، وقد كانت تعتبر آنذاك وإلى الآن أحد أهم الكتاب في تاريخ أوروبا، بل وتعتبر ساند أحد أهم الشخصيات النسائية المناضلة من أجل المساواة بين الرجال والنساء، وقد كافحت كثيرا من أجل حقوق المرأة، ولعل أبرز دليل على ذلك هو تسميتها لنفسها باسم رجل، وأيضا كانت ترتدي ملابسا كملابس الرجال وتدخن السيجار.

أثار شوبان اهتمام ساند منذ المرة الأولى التي التقت به بإحدى الصالونات الباريسية وهو يعزف البيانو، وقد كان شوبان وقتها في سن 28. أما ساند فقد كانت في 34. كانت ساند مطلقة ولديها ولد وبنت عندما التقت بشوبان، ولم تكن علاقتهما تخلو من المشاكل والمناقصات. وقد نظر بعض النقاد إلى علاقة شوبان وساند بعلاقة الأمومة، نظرا لكون ساند أكبر من شوبان بستة سنوات، وأيضا لاحتياج شوبان للعاطفة وللجو العائلي الذي طالما كان يحن إليه.

غص على شبان حياته، ومرض السل الذي بدأت أعراضه بالظهور وهو في سن المراهقة هو وأخته، والتي توفيت في سن 14 لترتدي والدة شبان ملابس الحداد على ابنتها طيلة حياتها. فرافق الإحساس بالموت شبان في كل مراحل حياته القصيرة.

0: كانت ساند كثيرة السفر وكانت تشجع شوبان على التأليف، وقد حضرت ولادة كثير من مقطوعات شوبان، قد ذكرت ذلك في مذكراتها كقطعة الباركارولا للبيانو، والتي ألفها شوبان وهما في طريقهما إلى جزيرة مايوركا الإسبانية. فكتبت ساند عن قصة ولادة تلك القطعة، فقالت في كتابتها تلك: عندما ذهبنا من برشلونة إلى بالما في ليلة هادئة، نام الجميع على متن السفينة باستثناء البحار الذي كان يغني طوال الليل بصوته الناعم. لم نمل أبدا ونحن نستمع إليه، فغناؤه وإيقاعه كانا يخرجان عن المعتاد، كان ذلك أشبه بالحلم الجميل.
1: باركارول إن إف شارب.

تلك الموسيقى سحر كبير. أما عن معنى باركارولا بالإيطالية، باركا تعني القارب، ورالو التجديف، والباركارول هي قالب موسيقي متأثر بأغاني البحارة الذين يقودون القوارب ويغنون بأسلوب شاعري ومميز كسائقي القوارب بمدينة البندقية. ولكن شوبان يضيف لقطعته تلك على قالب الباركارول بعدا دراميا عميقا، وتعتبر تلك القطعة أحد أشهر ما كتب للبيانو.

0: كتب الكثير حول قصة حب شوبان وساند، والتي استمرت لعشرة سنوات وانتهت قبل وفاة شوبان بعامين فقط، أي في العام 1849. كانت ساند تحب الموسيقى وتعزف على البيانو، وكانت لها ذكريات وأوقات سعيدة أثناء جلوسها للاستماع إلى شوبان وهو يعزف. ومما ذكرته ساند في مذكراتها عن ذلك: عبقرية شوبان هي الأعمق والأكثر تعبيرا عن المشاعر. جعل شوبان آلة واحدة تتكلم لغة الكون. موزارت وحده الذي تفوق على شوبان، لأن موزارت كان يملك الهدوء الذي تعطيه له صحته الجيدة. فكما عرفنا فقد كان شوبان مريضا بالسل طيلة حياته تقريبا، وهو يعاني في ذلك المرض وأعراضه. فقد أحبت ساند شوبان بصدق، وعكست ذلك في كتاباتها وفي اهتماماتها.
1: شوبان برلود نمبر 15 in D flat major Raindrop.

هذا البريلود الذي نستمع إليه هو بريلود قطرات المطر، وقد ألف شوبان هذا البريلود في بداية علاقته بساند. ونظرا لأن شوبان كان يعاني من السل، فقد اقترحت ساند على شوبان أن يذهبا إلى جزيرة مايوركا الإسبانية للاستفادة من الشمس المشرقة دائما والجو الصحو. ويبدو أن شوبان قد استفاد فعلا من ذلك الجو الجميل، فكتب لأحد أصدقائه يقول: أنا هنا في بالما دي مايوركا بين أشجار النخيل والزيتون والبرتقال والليمون والرمان. إن السماء كالفيروز والبحر كاللازورد والجبال كالزمرد والهواء كالجنة، الحياة رائعة. وقد تحدثت ساند في كتابها قصة حياتي عن بريلود قطرات المطر، فتقول: بعد أن حل ذلك الجو الجميل علينا في جزيرة مايوركا، هبت عاصفة أجبرت ساند على البقاء خارج المنزل، ولم تتمكن من العودة إلا بعد وقت طويل. عندما عادت إلى المنزل كان شوبان متعبا جدا من كثرة قلقه على ساند لاعتقاده أنها تعرضت لحادث مأساوي. وتصف ساند ولادة تلك المقطوعة بالطريقة التالية: بعد عودتي إلى المنزل حينما هدأت العاصفة واستطعت العودة إلى المنزل، كان شوبان يعزف البريلود وهو متأثر جدا، وعندما رآنا نعود إلى المنزل وقف يصرخ قائلا: كنت أعتقد بأنكم توفيتم. فكان يشير إلى حالة أصابته كحلم اليقظة أثناء العاصفة. فرأى شوبان نفسه في حديقة وحبات المطر الباردة تسقط على صدره، فتقول ساند: وعندما أسمعته قطرات المطر وهي تنزل على سطح المنزل، نفى بأن يكون قد استمع إلى ذلك الصوت واقعيا. فنلاحظ تكرار أداء نفس النوتة الموسيقية بالقطعة والتي تعبر

ازدادت وطأة المرض على شوبان بعد ذلك، فاضطر هو وساند إلى الرجوع إلى الديار وترك جزيرة مايوركا. ومع تدهور صحة شوبان أصبحت ساند تحس بأنها ممرضة لشوبان أكثر من أنها حبيبة، مما أدى تدريجيا إلى انفصال ساند عن شوبان. ففي العام 1847 انفصلت ساند عن شوبان بسبب بعض المشاكل مع ابنتها. وفي تلك الفترة أنتج شوبان الكثير من المقطوعات المهمة مثل البولونيز على سلم لابيمول

في العام 1849 زادت وطأة مرض شوبان، فطلب من عائلته أن يجتمعوا حوله. وفي 17 من شهر أكتوبر من نفس العام، وبعد منتصف الليل، انحنى طبيب شوبان عليه وسأله: هل تشعر بألم؟ فأجاب شوبان بأنه لم يعد يشعر بأي ألم، ليتوفى بعدها بدقائق قليلة. وقد عزفت على جنازته البيريلود رقم 4 لشوبان على سلم الميماينور

0: عادت أخت شوبان لودفيكا إلى وورسو، مسقط رأس شوبان مصطحبة معها قلبه حسب وصيته، ليدفن قلبه هناك بالإضافة إلى أكثر من 200 رسالة حب من ساند إلى شوبان.
1: Chopin Nocturne No. 20.

بذلك تكون قد انتهت قصة الحب بين شوبان وساند بوفاته، ولكن ظلت موسيقاه حية لأكثر من 160 عاماً.

حكايات موسيقية كتبها وأخرجها عادل الزهراني وقدمها لكم خالد مستور. إلى اللقاء.

شلوننا شلوننا شلوننا شلوننا شلوننا أسمرنا والله بيضنا.

عزيزي المستمع، عندما تحتضن كتابا بين كفيك وتبحر بين صفحاته تتأمل خلاصة الحياة فيه وخبرة من سبقوك، لتتفتح أمامك أبواب من المعرفة وزهور من المتعة والفائدة وثمار من الثقافة في شتى البساتين.

عزيزي المستمع، إن خليلك مرآتك، وجليسك هو منهل شخصيتك، ونعم الرفيق من أمنت شره وانتفعت بخيره. فالجلساء كثيرون، ولكن تأكد أن خير جليس في الأنام كتابه.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، معنا اليوم كتاب لدراسة جادة، أخاذة مسؤولة تعنى بمعالجة الجانب المأساوي من حياة البشرية، جانب الاضطراب والقلق وفقد الثقة والحيرة والكآبة والتشاؤم والهم والغم والحزن والكدر واليأس والقنوط والإحباط. هو حل لمشاكل العصر على نور من الوحي وهدي من الرسالة وموافقة مع الفطرة السوية والتجارب الراشدة والأمثال الحية والقصص الجذاب والأدب الخلاق. فيه نقلات عن الصحابة الأبرار والتابعين الأخيار ونصائح الحكماء وتوجيهات العلماء. هذا الكتاب يقول لك عزيز المستمع: اسعد واطمئن وابشر وتفائل ولا تحزن. هذا الكتاب للمؤلف الأستاذ عائض بن عبد الله القرني، ويحمل عنوان لا تحزن.

إذا اضطرب البحر وهاج الموج وهبت الريح العاصف، نادى أصحاب السفينة: يا الله. إذا ضل الحادي في الصحراء ومال الركب عن الطريق وحارت القافلة في السير، نادوا: يا الله. إذا وقعت المصيبة وحلت النكبة وجثمت الكارثة، نادى المصاب المنكوب: يا الله. إذا أصدت الأبواب أمام الطلاب وأسدلت الستور في وجوه السائلين، صاحوا: يا الله. إذا ضاقت عليك الأرض بما رحبت وضاقت عليك نفسك بما حملت، فاهتف: يا الله. إليه يصعد الكلم الطيب والدعاء الخالص والهاتف الصادق والدمع البريء والتفجع الواله. إليه تمد الأكف في الأسحار والأيادي في الحاجات والأعين في الملمات والأسئلة في الحوادث. باسمه تشد الألسن وتستغيث وتلهج وتنادي، وبذكره تطمئن القلوب وتسكن الأرواح وتهدأ المشاعر وتبرد الأعصاب ويثوب الراشد ويستقر اليقين.

إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، اليوم فحسب ستعيش، فلا أمس الذي ذهب بخيره وشره، ولا الغد الذي لم يأتي إلى الآن. اليوم الذي أظلتك شمسه وأدركك نهاره هو يومك فحسب. عمرك يوم واحد، فاجعل في خلدك العيش لهذا اليوم وكأنك ولدت فيه وتموت فيه. حينها لا تتعثر حياتك بين هاجس الماضي وهمه وغمه، وبين توقع المستقبل وشبحه المخيف وزحفه المرعب. لليوم فقط اصرف تركيزك واهتمامك وإبداعك وكدك وجدك، فلهذا اليوم لابد أن تقدم صلاة خاشعة، وتلاوة بتدبر، واطلاعا بتأمل، وذكرا بحضور، واتزانا في الأمور، وحسنا في خلق، ورضا بالمقسوم، واهتماما بالمظهر، واعتناء بالجسم، ونفعا للآخرين. لليوم هذا الذي أنت فيه فتقسم ساعاته، وتجعل من دقائقه سنوات، ومن ثوانيه شهور، تزرع فيه الخير، وتسدي فيه الجميل، وتستغفر فيه من الذنب، وتتذكر فيه الرب، تتهيأ للرحيل، تعيش هذا اليوم فرحا مسرورا وآمنا، تشعر بالسكينة، وترضى فيه برزقك، بزوجتك، بأطفالك، بوظيفتك، ببيتك، بعلمك، وبمستواك. تعيش هذا اليوم بلا حزن ولا انزعاج، ولا سخط ولا حقد ولا حسد. عليك أن تكتب على لوح قلبك عبارة واحدة، تجعلها أيضا على مكتبك، تقول العبارة: يومك يومك. إذا أكلت خبزا حارا شهيا هذا اليوم، فهل يضرك خبز الأمس الجاف الرديء، أو خبز غد الغائب المنتظر؟ إذا شربت ماء عذبا زلالا هذا اليوم، فلماذا تحزن من ماء أمس الملح الأجاج، أو تهتم لماء غد الآسن الحار؟ إنك لو صدقت مع نفسك بإرادة فولاذية صارمة لأخضعتها لنظرية لن أعيش إلا هذا اليوم، حينها تستغل كل لحظة في هذا اليوم في بناء كيانك وتنمية مواهبك وتزكية عملك، فتقول: لليوم فقط أهذب ألفاظي، فلا أنطق هجرا أو فحشا أو سبا أو غيبة. لليوم فقط سوف أرتب بيتي ومكتبتي، فلا ارتباك ولا بعثرة، وإنما نظام ورتابة. لليوم فقط سأعيش، أعتني بنظافة جسمي وتحسين مظهري، والاهتمام بهندامي، والاتزان في مشيتي وكلامي وحركاتي. سأعيش وأجتهد في طاعة ربي وتأدية صلاتي على أكمل وجه، والتزود بالنوافل، وتعاهد مصحفي، والنظر في كتبي، وحفظ فائدة، ومطالعة كتاب نافع.

يومك، يومك أيها الإنسان، أروع كلمة في قاموس السعادة لمن أراد الحياة في أبهى صورها وأجمل حللها. غدا بإذنه تعالى نواصل معكم تقليب صفحات كتاب لا تحزن للأستاذ عائض بن عبد الله القرني.

عزيزي المستمع، عندما تحتضن كتابا بين كفيك وتبحر بين صفحاته تتأمل خلاصة الحياة فيه وخبرة من سبقوك، لتتفتح أمامك أبواب من المعرفة وزهور من المتعة والفائدة وثمار من الثقافة في شتى البساتين.

عزيزي المستمع، إن خليلك مرآتك، وجليسك هو منهل شخصيتك، ونعم الرفيق من أمنت شره وانتفعت بخيره. فالجلساء كثيرون، ولكن تأكد أن خير جليس في الأنام كتابه.

الشمس رقة ورونق، كلام ندي الألق، ورحلة بعد الفلق نقضيها مع همس الكلام.

0: الكلام مع مريم الغامدي وعبد المحسن الحارثي. إخراج سليمان الصويان. همس الكلام. السلام والخير والبركات عليكم
1: ورحمة الله أينما كنتم تشملكم.
0: مع التحية ننضم إليكم
1: في القادم من دقائقكم
0: بهمسات منا نرافقكم،
1: وعلى صهوة الوقت نرادفكم،
0: نمتطي همس الكلام معكم.
1: همس الحكيم.
0: إذا افتخر الناس بحسن كلامهم
1: فافتخر أنت بحسن صمتك.
0: ليس من المهم أن تعرف أخطائك،
1: إنما المهم هو أن تعرف أسباب أخطائك.
0: همسة الألفية الثانية.
1: تذكرون كيف استقبل العالم عام 2000؟
0: وكم من الشائعات سرت حول هذه الألفية؟
1: نعم، وكيف كانت هناك استعدادات عالمية لمواجهة التهديدات التقنية والإلكترونية؟
0: أتذكر من ضمن توقعاتهم الإلكترونية بأن أجهزة الكمبيوتر ستنطفئ بداية العام 2000.
1: بالضبط، لأنها مبرمجة إلى نهاية العام 1999، وقيل إن المعلومات المبرمجة ستلغى.
0: والتهويل الإعلامي زاد في قلق العالم وخوفه.
1: كان العالم يضع يده على قلبه خوفا من الكوارث الجوية والبرية والبحرية المرتبطة برنين الساعة 12 منتصف ليلة العام 2000.
0: وقد كانت المعلومات في كل الطائرات والبواخر وجميع الآلات والأجهزة مرتبطة بالكمبيوتر.

0: كان العالم في قلق ينتظر إعلان عام 2000.
1: توقعنا الكثير من الأعطال، بعضهم لم يستقل المترو لأشهر عديدة.
0: نعم، وبعضهم ظل خائفا من لمس الكمبيوتر حتى لا تندثر المعلومات منه.
1: وهكذا سرت الشائعات الزائفة بقدوم العام 2000،
0: وبقي الحال على ما هو عليه.
1: حفظنا الله وإياكم من كل سوء.
0: اللهم آمين.
1: همسات طريفة عن الدماء.
0: شكل ذقنك يدل على طبعك.
1: يقولون من قديم الزمان إن شكل ذقنك مرتبط بطباعك،
0: فإذا كان ذقنك بارزا فأنت صاحب إرادة ومعتز بذاتك،
1: وإن كان ذقنك مرتفعا فهو يدل على الطموح والسلطة والحاجة إلى السيطرة،
0: وأما إن كان ذقنك غائرا فهذا يدل على الحيرة دائما والارتباك في التصرف،
1: وإن كان مكتنزا صلبا فإنه يدل على أنك شخص اجتماعي،
0: والذقن المستدق يدل على الحيوية وعدم الاستقرار،
1: الذقن المربع يدل على التصميم والعناد،
0: والذقن هو قاعدة الوجه، أي المكان الذي نحفظ فيه احتياطنا من الحيوية والطاقة والإرادة.
1: إذن انظر إلى ذقنك في المرآة واعرف نفسك، ولكن لا تنظر إلى ذقنك في

0: طيور الروض قولي للندى عمرنا ما زال لحنا فريدا أي يوم مر لم نسعد به ليكون العيد يوما أسعد. أنت يا حلم الهوى يا وردة يزحف الفجر إليها والندى. أنت أحلى اليوم من أمس ويا ما أحيلا ما تكونين غدا. والعيون الدعج ما أسعد في مداها والمدى يغزو المدى. ركض خلف الحلم لأحمد السعد.
1: أنزف عمري في بعدك أنزفه شجنا وحزنا وألما. أين الآن أنت يا رحلة العمر والخوف والأوهام؟ رغم ملايين السنوات الفاصلة بين وجهي ووجهك أنت في ذكرياتنا ألجأ إليها في كل ثواني عمري. أبوح باسمك وأنادي في ليالي الخوف ألجأ إليك فأنت لي الأمن والأمان. غدا موعدنا إذا ما الوصل معكم لاح
0: يغدو للهمس جناح
1: يرفرف للحرف وشاح
0: نهمس بالكلام المباح
1: أمنيات بأن تكلل أعمالكم بالنجاح
0: دمتم في خير وانشراح.
2: للهمس رقة ورونق كلام ندي الألق ورحلة بعد الفلق همس الكلام.

الكلام مع مريم الغامدي وعبد المحسن الحارثي. إخراج سليمان الصويان.

تقبل الله صلاتكم جميعا. رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين ومجاورها، رجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفاتحة.

مع إشراقة الصباح الأولى، وبعد أن خلعت السماء ثوبها الأزرق الداكن ولبست عباءتها الزرقاء الفاتحة وتزينت بألوان أشعة الشمس مع نفحات الهواء الباردة والطيور التي تسبح في الفضاء، نقف في هذا الصباح نشاهد إطلالة يوم جديد يحمل في طياته أجمل الأماني

ومن حولنا الزهور الندية ترسل روائحها في كل مكان، فتنتعش أجسادنا لتبدأ صفحة يوم جديد أجمل من الأمس.

أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعين الكرام، وأهلا بكم معنا في حلقة جديدة من الصباح الجديد.

هناك أناس تحدث لهم كوارث ومصائب كثيرة، وأناس تعيش في سلام، وأناس تفشل في تحقيق أحلامها، وآخرون ينجحوا، ومنهم السعيد والشقي. فأيهم عزيزي المستمع؟

حديث قدسي يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي. هنا لم يقل ربنا جل وعلا: أنا عند حسن ظن، إنما قال: أنا عند ظن عبدي بي. ما الفرق عزيزي المستمع؟ يعني لما تتوقع أن حياتك ستكون حلوة وستنجح وستسمع الأخبار الجيدة، فالله يعطيك إياها وعلى نيتكم ترزقون. هذا من حسن الظن بالله. وإذا كنت موسوس وتفكر أنه ستأتيك مصيبة أو مشكلة وحياتك كلها مآسي وهم ونكد، تأكد أنك ستعيش على هذه الصورة، فهذا من سوء الظن بالله.

نفسك خارقا أو عندك الحاسة السادسة وتقول والله إني أحس بأنه سيصبح لي كذا، الظنون بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء، إن الله كريم بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وحسن الظن بالله من حسن توحيد المرء، فالخير من الله والشر من أنفسنا.

عزيزي المستمع، أعرف أصدقاء حياتهم تعيسة، وعندما أقترب منهم أكثر أجدهم هم من أتوا التعاسة والنكد لحياتهم. واحد من أصدقائي عنده أرق مستمر، وعندما ينام لا يستطيع التنفس، وعندما ذهب لطبيب نفسي قال له لديك فوبيا من هذا الشيء، وفعلا ظهر أن الولد عنده وسواس بأنه سوف يموت وهو نائم. ولي صديق آخر كثيرا ما يمرض ويصاب بالعين بأسرع وقت، ولا يتعافى إلا برقية وشيوخ وهكذا. هو يقول إن نجمه خفيف، فاكتشف أنه يخاف فعلا من هذا الشيء، وعنده وسواس قهري إن كل الناس ستصيبه بالعين، وكما نقول يذهب فيها.

0: عزيزي المستمع مقولة شهيرة أؤمن بها كثيرا، هي: تفاءلوا بالخير تجدوه، والتفاؤل هو نفسه حسن الظن. وقد يكون المخترع السعودي الشاب الصغير الذي لم يتجاوز 22 من عمره، مهند جبريل أبو دية، أحد أروع الأمثلة في حسن الظن بالله. هناك الآن دراسات جمعها علماء تحت ما يسمى بقانون الجذب، وقد صوروا عنه فيلما وثائقيا رائعا ترجم إلى العربية بعنوان السر. يمكن التعرف من خلاله على الحياة السعيدة، وستفهمون أعزائنا المستمعين معنى الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي. وأنا أعزائي المستمعين أتوقع أنه فعلا سيغير نظرتكم للحياة، وفكرته قائمة على التخيل كعنصر أساسي لتحقيق الأشياء التي ستحدث بإذن الله. مثلا، إن أردت أن تمتلك منزلا ما عليك إلا أن تتخيله وتعيش الدور. لا تضحك، لأن تحقيق الأشياء لا يحدث إلا بالإيمان. تخيل لونه، جدرانه، أثاثه، تخيل نفسك وأنت تعيش فيه. ونختم حلقة هذا اليوم بهذه العبارة: نحن من نسعد أنفسنا، ونحن من نتعسها، فاختار الطريق الذي تريد، إما شاكرا وإما كفورا.
1: كنتم مع برنامج الصباح الجديد من إعداد فتحية الجهوري، تقديم فاطمة محمد، للمخرج أحمد الشريان.

0: تأليف عبد الجبار الشريف، إخراج أنور العياشي. الجوار.
1: أعزائنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين.
2: أسعد الله أوقاتكم بكل الخير، نجدد لقاءنا بكم في الكلمات الطيبات، وكلمتنا لهذا اليوم هي الجوار.
1: إن الجوار الصالح له مكانته عند المسلمين، وهم لا يعدلون به شيئا، ففيه أنس وحشتهم.

0: محكم التنزيل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. صدق الله العظيم.
2: فمن حق الجار على جاره أن يكون له في الشدائد عونا وفي الرجاء أخا، يحزن لما يؤذيه ويفرح لما يرضيه،
0: ينفس كربته ويقضي حاجته ويسانده إذا استعان به، ويأخذ بيده إذا أظلمت في وجهه الحياة، ويرشده إذا ضل الطريق، ويهنئه إذا أصابه خير، ويبصره إذا ظلم، ويدفع عنه الأذى.
2: يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره.
0: ومن حق الجار على الجار ألا تستطيل عليه بالبنيان فتحجب عنه الريح إلا بإذنه، وإن اشتريت فاكهة فأهدي له، فإن لم تفعل فأدخلها سرا ولا تخرج بها ولدك ليغيظ بها ولده.
3: في معنى الجوار.
2: معنى الجوار في اللغة هو الأمان والعهد، ويقال هو في جواري أي في عهدي وأماني، وجاور مجاورة وجوارا وجوارا أي أقام قرب مسكنه، وتجاور واجتور القوم جاور بعضهم بعضا. وقد وردت كلمة الجوار ومشتقاتها في القرآن الكريم 13 مرة.
0: وينبثق المعنى الديني والإنساني لكلمة الجوار من نظرة الإسلام لواقع الحياة الإنسانية وحرصه على أن تسود العلاقة الطيبة الخيرة بين أبنائه، تكللها الخلق الكريم والقلب الطيب والفعل الخير.
2: فعالج الإسلام أسباب الضعف والتفكك في الأمة ودعاها إلى الأخذ بأسباب القوة، فجاءت تشريعاته كلها من عقائد وعبادات وأخلاقيات ومعاملات تؤكد هذا المعنى في الأمة وتجمعها على كلمة سواء.
0: وأهم ما عني به حق الجوار رعاية حرماته والتعاون في حفظ بنيانه وحمايته من كل ما يوهن من متانته، حتى يمضي المجتمع نحو التقدم متماسكا متساندا.
2: فالقرآن الكريم يعلن أن أمة الإسلام أمة واحدة، وأن المؤمنين بهذا الدين إخوة دون نظر إلى لسان أو لون أو عرق أو أرض، بل إنه ينظر إلى الإنسانية عامة نظرة واحدة، فالناس سواسية. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل:
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منها رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. صدق الله العظيم.
0: وقد بلغ الإسلام في تحذير أولئك الذين لا يراعون حق الجوار حين أعلن أن المسلم الذي لا يهتم بشأن جاره ولا يتألم لألمه ولا يحس بإحساسه قد جاف خلق أهل الإيمان. فقد قال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع إلى جنبه. صدق رسول الله.
3: في فضل الجوار.

0: من فضائل مراعاة خلق الجوار والجيرة أن الإحسان للجار والجيران برهان قوي على الإيمان بالله عز وجل ودليل عملي على صدقه.
1: والجار المؤمن يحب لجاره ما يحب لنفسه ويكره لجاره ما يكرهه لنفسه.
0: ومن الفضائل أيضا أن كان السلف الصالح من هذه الأمة مثلا عاليا لحسن الجوار، متأدبين في ذلك بأدب القرآن الكريم وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: وقد بلغ من أخلاق المسلمين الأوائل في معاملتهم لجيرانهم أنهم كانوا يرون في الجار العوض عن كل ما يفتقدون، والساعد الذي يواجهون به الشدة، والقوة التي يدفعون بها الشر، والعون الذي يدرؤون به غائلة الفقر.
0: فلم يكونوا يؤثرون بالجوار الصالح مالا ولا عرضا من الدنيا، لأنهم يعلمون أن قوة هذه العلاقة هي النفع والسند والقوة. يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى.
2: من حقوق الجوار والجار.
0: ومن حق الجار على الجار أن يكف الأذى عنه، وإن آذاه أن يحتمل الأذى.
1: ومن حق الجار على الجار أيضا الرفق به وإزداء الخير والمعروف له.
0: ومن حق الجار على الجار أن يبدأه بالسلام ولا يطيل معه الكلام ولا يكثر من السؤال.
1: ومن حق الجار على الجار أن يعوده في المرض ويعزيه في المصيبة ويهنئه بالفرح.
0: كما من حق الجار ألا يغفل عن ملاحظة دار جاره عند غيبته، ولا يتسمع عليه كلامه، ويغض النظر عن حرمته، ويتلطف بولده في كلمته.
1: ومن حق الجار على الجار أن يرشده إلى ما يجهل من أمر دينه ودنياه.
2: قبسات من أقوال الرسول في الجار والجوار.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه.
0: وقال أيضا: أحسن مجاورة من جاورك تكن مسلما.
1: وقال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره.
0: وعن الأمن والثقة بين الجيران قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه.
1: وقال عليه الصلاة والسلام: إن من سعادة المرء المسلم المسكن الواسع والجار الصالح والمركب الهانئ.

0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارزقنا عملا صالحا يقربنا إليك.
1: اللهم إنا نسألك البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، وأتمم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة، وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة.
0: اللهم بديع السماوات والأرض، ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام، نسألك يا الله يا رحمن يا رحيم، بجلالك ونور وجهك أن تلزم قلوبنا حفظ كتابك كما علمتنا، وارزقنا أن نتلوه على النحو الذي يرضيك عنا.
1: اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة.
0: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.

أنتم مع كلمات طيبات. أداء نبيلة بالشيخ، أنور العياشي، مقداد مسلم. المراجعة اللغوية وأداء الأحاديث النبوية محمد المنصف الشواشي. تلحين وتوزيع الجينيريك والفواصل أيمن الرياحي. توظيب الإنتاج إدريس الشريف. ساعد في الإخراج سلاح العمدوني.

0: قصص المكان وسير الزمان مع الطيب الجويلي. يروي أديب الأسطورة الذي أنشأ أسطورة سيف بن بيزن فيقول إن هذا الملك أمر جيشه بالتحرك بعد أن كسى الكعبة بالخز والديباج، وسار الجيش بفرسانه وجنوده يشق السهول والوديان، وما إن أهل الجيش على آخر مرحلة حتى وجد القوم أنفسهم في واد كثير الأشجار متدفق المياه مأهول بالطيور والجوارح والحيوانات، فأمر الملك ابن ذيزن جنوده بالنزول في تلك الأرض. وفي الصباح أقبل الوزير يثرب على الملك سيف ابن ذيزن ومثل بين يديه وقال: اعلم أيها الملك أنني قرأت في الكتب القديمة والملاحم العظيمة أن الله يبعث في آخر الزمان نبيا هاشميا قرشيا يهاجر من مكة إلى هذه الأرض الطيبة ويكون بها سكنه وقبره، وأحب أن أبني في هذه الأرض مدينة. فأذن الملك واجتهد الوزير في عمارة المدينة وبنائها، ثم أسكن فيها قوما من قومه بنسائهم وأطفالهم، وسمى المدينة باسمه يثرب. ثم شد الملك ابن ذيزن ورجاله الرحال يقطعون الفيافي قاصدين ديار ملك بعلبك. وتستمر قصة بناء يثرب بعد هذا، والكتاب الذي كتبه الوزير وختمه وأمر أهله الذين أسكنهم في المدينة أن يتوارثوه جيلا بعد جيل إلى أن يسلموه إلى النبي القرشي حين يأتي إليهم مهاجرا. ويطلعنا كاتب أسطورة سيف ابن ذيزن على مكان غريب قصد إليه سيف، وفي هذا المكان وجد سيف رجلا متعبدا قال له: لقد كان أبي وكيلا على هذه الذخائر التي أحرسها بمنزلي وهي باسمك، وأنا ورثت هذا التوكيل من بعده. فرد عليه سيف قائلا: ومن صاحب هذه الذخائر التي تتحدث عنها؟ فأجابه الرجل المتعبد: إنها ذخائر جدك الأعلى سام ابن نوح، وقد أوصى بها لك بعد مماته. ثم دله الرجل على قصر فذهب إليه وطرق بابه ففتح له، فوجد ملكا مسجى، فقال له: يا ملك، أنا الذي أبقيت له ذخيرتك، فاعتني ما وعدتني من الذخائر. فمد له الملك المسجى لوحا من الذهب الأحمر وبه سلسلة من الفضة، فقال سيف: جزاك الله خيرا. ثم خرج في الحال ولم يلتفت إلى اليمين أو إلى اليسار. ثم عاد ثانية إلى الملك المسجى فوجد بجانب سريره سيفا، فقال له: يا ملك، اسمح لي أن أخذ السيف. فحرك الملك ذراعه وسلمه السيف، فأخذه وتقلده وعاد في الحال. وفي طريقه وهو يغادر القصف، غير أن غمد السيف لم يعجبه، فقد بدا له كأن الغمد قد أضر به الصدى، فأراد أن يرمي بالغمد، وإذا بالصدأ الذي عليه يقع عندما حاول تجريد السيف، وامتلأ المكان بصرخات كالرعد، فأسرع يعيد السيف إلى غمده، وقد تكشف له الصدأ عن ذهب خالص فرح به، وسمع صوتا يقول: يا ملك سيف، لا تجرد السيف هنا مرة أخرى، واخرج قبل أن يصيبك مكروه. فاتجه سيف إلى باب الخروج، ولكنه قبل أن يخرج عاد ينظر إلى السرير وقد ملأه الفضول وتملكته غريزة حب الاطلاع، وتردد للحظات، ثم ما لبث أن غلبه الضعف الإنساني فعاد إلى السرير، وقد قرر أن يرى وجه هذا الملك الذي يحرك يده وهو ميت. ثم أخذ يرفع اللثام الثاني ويده ترتجف، ومد يده إلى اللثام الثالث وحاول أن يرفعه لينظر في وجه سام بن نوح، فإذا به يحس بالسرير يرتجف والقصر كله يهتز، وسمع صوتا يصرخ فيه: يا قليل الأدب، هل بلغت بك الجرأة حتى تكشف عن وجوه أولاد الأنبياء بعدما أولوك من الجميل والإحسان؟ وأحس الملك سيف بأن الأرض قد خسفت به وأنه يطير في الهواء تتقاذفه أياد جبارة لا يراها. وقد امتلأ المكان بالصراخ، واهتزت جنبات القصر كأن شيئا يهزه ويهدمه، وسرعان ما رأى نفسه مرميا خارج باب القصر، ثم غاب عن الوعي. وعندما فتح عينيه رأى إخميم الطالب الذي يحرس الذخيرة عند رأسه يرقبه، ثم قال له: ألم أحذرك يا ملك؟ والآن هذا فراق بيننا. فقال له سيف: كيف تتركني يا حكيم هنا وأنا لا أعرف كيف أعود؟ فقال له إخميم: هذا قدرك تتحمله وحدك، ولولا أنك تتقلد سيفك لكنت مت من زمان. لم يخرج سيف بن ذي يزن من هذه المغامرة التي أوجدته في هذا المكان إلا بعد خوضه لمحاولات جريئة ذاق من أجلها الويلات. وكان في مغامراته الكثيرة يتعرض إلى أحداث مختلفة تفرضها الأمكنة التي يحل بها، ذلك أن أسطورة المكان تجعل من البطل عرضة للشدائد، وذلك بحكم تباين الأمكنة واختلاف المخلوقات التي توجد بها. فالحكاية الشعبية اهتمت بالمكان لتعيد إلى السامع الكثير من الموروث الشعبي الضائع، كما اهتمت الأسطورة بالحيوان الذي له منزلة خاصة عند الإنسان العربي. والدارس للأدب العربي القديم يدهش لهذه الثروة الضخمة من الأسماء التي أطلقت على كل صنف من أصناف الحيوان التي عرفتها الجزيرة العربية. والدارس للأدب العربي القديم عامة والجاهلي منه خاصة تستوقفه ظاهرة الاهتمام الذي يضفيه الأدب العربي القديم وشاعر الجاهلي بالذات على الحيوانات الأليفة منها والوحشية. ولا تكاد قصيدة عربية واحدة تخلو من وصف الفرس أو الإبل أو الأسد. وهكذا تكون حكاية سيف بن ذي يزن مليئة بهذه الرموز المتعلقة بالحيوانات والطيور. فحين يريد سيف أن يعبر بحيرة ماء يسخر له حيوان يجري يصفه له شيخ يدعى جياد قبل موته بقوله: واصل سيرك 3 أيام حتى تصل إلى أرض بطحاء متسعة بها بحر واسع، فتوقف عند شاطئ البحر إلى وقت الغروب، تلقاك دابة من دواب البحر تأتي وهي ناظرة للشمس وراءها تروم خطفها، وعند الغروب يدركها النوم فتنام إلى شروق الشمس، ثم تستيقظ وتجد الشمس قد ظهرت من الشرق فتمشي إليها تريد خطفها، فتكون الشمس قد ارتفعت وتدور معها وهي ناظرة إليها إلى أن تغرب، فإذا وصلت إليها فاصعد على ظهرها أو أي مكان شئت من جسدها، فهي لا تحس بك حتى تصل بك إلى البر الثاني، فليس لك وسيلة أخرى إلا هذه، فسبحان من دبر الأمر والحيلة. وهكذا بعد هذه الأسطورة البطولية ذات الطابع الديني والأخلاقي مد أديب الأسطورة العربية إبداعه إلى عوالم أخرى، منها عوالم الفروسية والخيال العجائبي، ومنها عوالم الأمثال والطرائف والحكايات الكثيرة التي أثرت أدب السارد والراوي. فكل هذه الروائع هي من إبداعات أديب الأسطورة عند العرب.
1: قصص المكان وسير الزمان مع الطيب الجويلي.

موجز الأخبار. أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا، وأهلا بكم إلى أولى مواعيدنا الإخبارية لهذا اليوم. انعقدت مؤخرا جلسة عمل بمقر ولاية تطاوين خصصت لمتابعة تنفيذ الإجراءات المتعلقة بإسناد التراخيص الاستثنائية للربط بالشبكات العمومية، وقد وقع التمديد في الأجال إلى غاية موفى شهر جوان من سنة 2027. تستعد وكالة التهذيب والتجديد العمراني لتنفيذ عدد من مشاريع تهذيب وإدماج الأحياء السكنية في عدد من المعتمديات بولاية جابس واستكمال بقية المشاريع في نطاق الجيل الثاني. رفعت فرق المراقبة الاقتصادية 3879 مخالفة اقتصادية في الفترة الممتدة من 1 إلى 15 من سبتمبر الجاري، وفق بلاغ صادر عن وزارة التجارة وتنمية الصادرات أمس السبت. أعلنت الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة عن تحيين خريطة الطريق المتعلقة بالانتقال إلى صيغة الملف التقني المشترك الإلكتروني، وهي صيغة دولية موحدة لإعداد وتنظيم وإيداع الملفات التقنية الخاصة بالأدوية إلكترونيا. تخطط تونس في أفق سنة 2030 لاعتماد النماذج الجديدة لمكيفات التبريد بغازات غير ملوثة. في العالم، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير دفاعاته الجوية لسلسلة من تهديدات الحوثيين التي استهدفت مدينة الرياض وسط تفعيل منظومة الإنذار المبكر الاحترازية. قال قائد القيادة المركزية الأمريكية سينت كوم براد كوبر أن قواته أمنت عبور أكثر من مليار برميل من النفط، مضيفا أن قواته أمنت كذلك عبور نحو 2000 سفينة وناقلات نفط عبر المسارات التي تؤمنها القيادة المركزية في مضيق هرمز. نهاية الموجز، في أمان الله.

الأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي صباح يشجع.

جمالك أيتها الأرض والأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي صباح يشيده

0: نهاركم سعيد، مبروك مستمعينا، صباح الفل والياسمين لكم وين ما كنتم معنا في الاستماع لورد الصباح بتاريخ اليوم 20 سبتمبر 2026. موعدة معكم حتى للتسعة في مرافقة بطبيعة لأهم الأخبار والأحداث اللي سايرة في الجنوب وفي تونس الكل. نرجو برشا تفاصيل كالعادة في بقية متابعتنا في فقرة ورود الصباح، في متابعات جديدة إن شاء الله تكتشفوها معنا تباعا. تحية لكم الكل تسمع فينا وين ما كنتم معنا، إن شاء الله نهاركم نسعد ليام، نهاركم فل، نهاركم ياسمين مستمعين إذاعة تطاوين وين ما كنتم معنا وين ما تسمعوا فينا وتابعوا فينا. باش نعطيكم في البداية فكرة طقس اليوم، فانتظار بتوعي ناخذ ديما معطيات جديدة من المعهد الوطني للرصد الجوي. طقس اليوم موافق 20 سبتمبر 2026، والأسبوع 27 من سنة 2026، واليوم 262 من سنة 2026. الطقس يتواصل بأمطار تقريبا في مختلف جهات الجمهورية اليوم، أمطار بشكل مؤقت الرعدية، طقس زاد كثيف السحب بأغلب المناطق مع تواصل ظهور الخلايا الرعدية بالشمال والوسط، ومحليا اليوم بالجنوب لتكون مصحوبة بأمطار في أقصى الشمال وبالمرتفعات وبالسواحل الشرقية. الريح تكون من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة باش تقوى نسبيا بعد الظهر بالجنوب، توصل حتى 60 كيلومتر في الساعة في شكل هبات أثناء ظهور السحب الرعدية. البحر اليوم يكون متموج والحرارة تتواصل في انخفاض، تتراوح بين تقريبا 28 و32 درجة، وتكون في حدود 25 درجة بالمرتفعات الغربية فقط. في أقصى الجنوب اليوم في برج الخضر توصل 34 درجة، 29 درجة اليوم بتطاوين، 28 درجة بمدنين، 29 بجبز، 28 درجة بصفاقس، 34 بجبلي، 35 درجة بتوزر، 32 درجة بقفصة، 27 بسيدي بوزيد، 28 بالقصرين، 29 درجة بالقيروان، 26 درجة بكل من سيليانا وزغوان، 25 درجة بالكيف وبباجة، 26 درجة بجندوبة بنابل، 28 درجة بكل من سوسة والمنستير والمهدية، 26 درجة بتوس العاصمة، و 25 درجة اليوم بولاية بنزرت. تضم درجة الحرارة تسجل اليوم بعد الظهر. سألونا مزامينا كالعادة مش نخدم بعضنا التفاصيل الجديدة تهم طقس إن شاء الله في ساعتنا وثالثة، وفي تحسين ديما المعهد الوطني للرصد الجوي قدمنا تفاصيل جديدة تهم الطقس، وخاصة إذا كان فما أمطار اليوم خاصة على مناطق معينة نقدموكم التفاصيل عليها الكل. شروق اليوم كان 6:03، أما الغروب إن شاء الله 8:26 دقيقة. أوقات صلاة اليوم الصبح 4:44 دقيقة، صلاة الظهر إن شاء الله نص النهار 19 دقيقة، صلاة العصر 43 دقيقة، صلاة المغرب 6:22 دقيقة، وصلاة العشاء إن شاء الله 7:42 دقيقة. نهاركم زين، نهاركم فلو ياسمين، رجعين نتواصل معكم بطبيعة في ورد الصباح حتى للتسعة.
1: حق المروج الخضر والبحر والصحراء، حق الوفا والصبر والود.

بلادي المزينة تونس، العربي يحفظها إن شاء الله ربي يخلينا بلادنا وإن شاء الله ديما تكون في أحسن الأحوال. صباح المحبة لكم الكل مستمعينا، صباح النور والفل والياسمين هركب دقلة وحليب، إن شاء الله كل مستمعينا وما كنت معنا في الاستماع والمتابعة لورود الصباح معكم الستة حتى للتسعة الموعد كما كل صبحية أحد. باش نتحدثوا عن المؤرخ والفيلسوف وأول عالم دون سيرته الشخصية كاملة، واللي هو أول عالم عربي مسلم، تولد في تونس عام 1332 وتوفى في القاهرة عام 1406، اللي هو ابن خلدون. علاش نتحدثوا عليه اليوم من بين الأخبار الإيجابية، وإن تم تسجيل مقدمة ابن خلدون ضمن سجل ذاكرة العالم لليونسكو حسب ما أعلن عليه المؤرخ ومنسق اللجنة الدولية لترشيح ابن خلدون ومقدمته ضمن سجل ذاكرة العالم لليونسكو في تسجيل مقدمة ابن خلدون ضمن هذا السجل خلال حفل إسناد جائزتي ابن خلدون العلوم الإنسانية والاجتماعية في دورتها 26 وجائزة محمود درويش للشعر في دورتها الثانية. الحفل هذايا اللي انتظم بمركز الفنون والثقافة والأدب بباردو بحضور عدد من المثقفين والباحثين والمهتمين بالشأن الثقافي، رئيس لجنة إسناد جائزة ابن خلدون كان تحدث في مستهى الحفل هذية إلى أهمية الجائزة هذه على المستويين الوطني والدولي، واللي بين أن المناسبة تمثل زادة فرصة للاحتفاء بتسجيل مقدمة ابن خلدون ضمن سجل ذاكرة العالم لليونسكو. وفما أربع دول يعني كان واضح أنه من بينها تونس قدمت ملفات لترشيح ابن خلدون ومؤلفاته للإدراج ضمن السجل هذايا، واللي هي الجزائر باعتبار أنه ابن خلدون كتب فيها كتابه العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر، وتركيا زاد اللي تحتفظ بأقدم مخطوطات المقدمة، ومصر اللي أمضى فيها ابن خلدون جانب من حياته وأكمل فيها عدد زاد من كتابته. كان بين ذاكر كيف رئيس اللجنة أنه إدراج المقدمة ضمن سجل ذاكرة العالم جاء ثمرة جهود عدد من المثقفين والمفكرين من تونس ومن بلدان مختلفة ساهموا في إعداد الملف وتوفير مخطوطات ووثائق تاريخية تتصل بابن خلدون وتراثه الفكري. ومبادرة تسجيل عبد الرحمن ابن خلدون ضمن سجل ذاكرة العالم انطلقت سنة 2024 لتتوج بإدراج المقدمة ضمن هذا السجل اللي يهدف إلى صون التراث الوثائقي ذي القيمة العالمية وإتاحته للأجيال القادمة. نصل معكم لستة وثلاثة واربعين دقيقة متواصلين معكم ديما في فقراتنا ومتابعاتنا والأخبار المتفرقة اللي تسمعها معنا تبعا حتى للتسعة.

نتمنوا السلامة ديما لكل مستعملي الطريق في أي مكان في مختلف ولايات الجمهورية. بما أنه طقس يتواصل ملائم لنزول الأمطار حتى اليوم الأحد، وهذيك علاش وزارة الداخلية في بلاغ ليها كانت دعت المواطنين الكل إلى العمل بجملة من التوصيات حرصا على سلامتهم وتوقيا من مخاطر التقلبات المناخية المتوقعة اللي تكون مصحوبة بنزول كميات من الأمطار قد تؤدي لارتفاع منسوب بعض الأودية والمجاري المائية. تتمثل أولى توصيات في بلاغ لوزارة الداخلية في تواخي الحذر والالتزام بقواعد السلامة وتجنب المرور عبر الأودية ومجاري المياه مهما كان منسوبها أو مستوى تدفقها. ولهنا دعت المواطنين الكل بطبيعة لعدم المجازفة بقطع الطرقات ونقاط التي تشهد تراكم للمياه وعدم الاقتراب زادة من الأودية والمناطق المنخفضة أثناء تهاطل الأمطار. كما طالبت وزارة الداخلية زاد المواطنين بالالتزام بقواعد الجولين وخاصة استعمال الأضواء وعدم ترك الوسائل في مسارات المياه والسيالين بصفة عامة، وحثت كل مستعملي الطريق زاد كيف على تعديل السرعة وتوخي الحذر عند السياقة وفسح المجال للمترجلين واحترام مسافة الأمان وتحلي بالرصانة أثناء السياقة مع احترام إشارات الأعوان وترك المجال مفتوح أمام سيارات ووسائل النجدة والإسعاف وعدم أو عدم إعاقة حركتها. كما دعت وزارة الداخلية المواطنين الكل زاد لمتابعة البلاغات والتحذيرات الصادرة عن الهياكل المعنية، مشيرة إنها وضعت كل الإمكانيات البشرية والمادية اللازمة لإرشاد وتوجيه ومساعدة مستعملي الطريق، ويمكنهم عند الضرورة الاتصال على الأرقام هذه: الحماية المدنية 198، الأمن الوطني 197، والحرس الوطني 193. ونذكروا المعهد الوطني للرصد الجوي كان أفاد في نشرة متابعة منذ يوم أمس بأنه الوضع الجوي يتواصل حتى اليوم ملائم لنزول الأمطار بأغلب جهات الجمهورية. نتمنى سلامتكم ديما مستمعينا في الطريق وين ما كنتوا، وزيدا رد بالكم على روحكم وإن شاء الله ديما توصلوا لاباس وسالمين وين ما كنتوا. قازي ربي خاصة نعرفوا اليوم نارحات فما برشا حركة تقريبا في مختلف المدن، خاصة المدن اللي تشهد فيها أسواق أسبوعية. إن شاء الله سلامتكم ديما هي الكل في الكل، وإن شاء الله أكيد أنتم تاخذوا بعين الاعتبار ديما أي طرقات تكون فيها كمية أمطار ونبعدوا زاد على الأودية. وإن شاء الله يا ربي ديما سلمين، خاصة الصغيرة ديما نبهوهم زاد كيف كيف يبعدوا على الأودية وغيرها من الطرقات اللي تكون مكسرة والوضعية متاحة مشبهة حفاظا على سلامتهم.

نرجو لكم مستمعينا في ساعتنا الثانية معكم بعد نشرة الأخبار السبعة وفي متابعات جديدة في ساعتنا الثانية والثالثة من ورود صباح اليوم. نهاركم زين، نهاركم فل ياسمين، وين ما تسمع فينا وتتبع فينا مستمعينا الكل.

0: الأخبار
1: السابعة صباحا في إذاعة تطاوين، أهلا بكم إلى النشرة الصباحية، والبداية بالعناوين. جلسة عمل في تطاوين حول منح ترخيص الربط بالشبكات العمومية بصفة استثنائية. في ميناء جرجيس غدا الاثنين تأمين آخر رحلة قدوم ومغادرة لهذا الموسم. وفي جابس قريبا الانطلاق في مشاريع تهذيب وإدماج الأحياء السكنية في عدد من المعتمديات. في العالم، طهران تضع شروطا للتفاوض، وترامب يتوقع انتهاء الحرب قريبا. إلى تفاصيل النشرة. انعقدت الجمعة جلسة عمل بمقر ولاية تطاوين خصصت لمتابعة تنفيذ الإجراءات المتعلقة بإسناد التراخيص الاستثنائية للربط بالشبكات العمومية، حيث وقع التمديد في الأجال إلى غاية موفى شهر جوان من سنة 2027، وذلك حرصا على إتمام دراسة الملفات التي لا تزال قيد الدرس لدى اللجان المحلية بالبلديات. وبخصوص الملفات المقدمة تعرض من قبل طالبين الربط الاستثنائي بالشبكات العمومية على اللجنة المحلية، وتتولى دراستها والبت فيها مع مراعاة الموانع القانونية التي تحول دون منح تلك التراخيص. إلى جرجيس، إن تؤمن الباخرة قرطاج يوم غدا الاثنين 21 من سبتمبر 2026 ثالث رحلة قدوم ومغادرة لموسم الرحلات لسنة 2026 والخامسة والأخيرة لهذا الموسم. ورقة للزميلة شعلة المجري.
2: غادرت مساء أمس السبت 19 من سبتمبر الباخرة قرطاج ميناء مرسيليا الفرنسي في اتجاه الميناء التجاري بجرجيس، وعلى متنها 173 سيارة و245 مسافرا. ومن المنتظر أن ترسو بميناء جرجيس يوم الاثنين، على أن تغادر في اليوم ذاته مؤمنة بذلك عودة حوالي 600 مسافر و400 سيارة وفق إفادة مصدر مطلع من الميناء. وتأتي هذه الرحلة لتؤكد نجاح موسم الرحلات عبر ميناء جرجيس رغم محدودية عدد السفارات، حيث اقتصر برنامج هذا الموسم على 5 رحلات فقط بعد إلغاء الرحلة الأولى. وتعد رحلة الباخرة قرطاج المرتقبة يوم الاثنين ثالث رحلة قدوم ومغادرة عبر ميناء جرجيس ضمن موسم 2026 والخامسة في مجموعة الرحلات المبرمجة للموسم، بما يعكس أهمية الميناء في تأمين عودة أفراد الجالية وتيسير تنقلهم رغم تقلص عدد الرحلات مقارنة بالمواسم السابقة.
1: ينتظر أن يحتضن فضاء الأنشطة الاقتصادية بجرجيس يومي 27 و28 من أكتوبر المقبل الدورة الثالثة لأيام الاستثمار بولاية مدين تحت شعار مدين منصة لوجستية رافعة للتنمية الاقتصادية. تستعد وكالة التهذيب والتجديد العمرانية بجابست لتنفيذ عدد من مشاريع تهذيب وإدماج الأحياء السكنية في عدد من معتمديات الولاية واستكمال بقية المشاريع في نطاق الجيل الثاني بقيمة جملية تقدر ب 45 مليون دينار. تفاصيل أكثر في الورقة التالية للزميل محمد العكشة.
3: تتركز الجهود حاليا على تذليل العقبات العقارية والعمرانية المرتبطة ببعض العقارات المخصصة لإنجاز التجهيزات الجماعية والفضاءات الاقتصادية لضمان انطلاق جميع المكونات المتبقية في أجالها المحددة ودون تعطيل في مختلف المشاريع. وتقارب كلفة مشروع التهذيب والتجديد العمراني 4.5 مليون دينار بدخلة توجان وحوالي 4 مليون دينار بعرام وقرابة 2.8 مليون دينار بالمدو، ويتضمن كل مشروع منها مكونات عديدة تتوزع بين البنية الأساسية على غرار تعبيد الطرقات والأنهج وتحسين السكن والأنشطة الاقتصادية والجمعية على غرار الفضاءات الخاصة بالشباب والرياضة. من جهة أخرى، تم في الجلسة التي التأمت مؤخرا بمقر الولاية الوقوف على تقدم مشاريع وكالة التهذيب والتجديد العمراني بكل من شني والنحال والحامة الشمالية وحي خير الدين بوذرف والزويدة بمعتمدية غنوش وانخيلة فرحات والشبان بمعتمدية المطوية وسيدي بولباب بجابس الجنوبية وكتان بمعتمدية مارث ومنزل الحبيب.
1: وطنيا، رفعت فرق المراقبة الاقتصادية 3879 مخالفة اقتصادية في الفترة الممتدة من 1 إلى 15 من سبتمبر 2026 وفق بلاغ صادر عن وزارة التجارة والتنمية الصادرات السبت. وتوزعت المخالفات بين 1178 مخالفة في التجاوزات السعرية والاحتكارية و1959 مخالفة في شفافية المعاملات وثماني مخالفات في التلاعب بالدعم و734 مخالفة أخرى في الجودة والمترولوجيا وبقية المجالات. تخطط تونس في أفق سنة 2030 لاعتماد النماذج الجديدة لمكيفات التبريد بغازات غير ملوثة، ما سيمكن هذا الجيل الجديد من تقليص استهلاك الطاقة خلال فصل الصيف بما يعادل 600 ألف مكيف أقل مما هو موجود حاليا. تنظم غرفة التجارة والصناعة لتونس يومي 22 و23 من سبتمبر 2026 بالعاصمة ورشة عمل إقليمية للتعريف بمزايا وإمكانات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وذلك بالتعاون مع وزارة التجارة وتنمية الصادرات لدعم المؤسسات التونسية وتعزيز استفادتها من الاتفاقيات التجارية الإقليمية. وتهدف هذه الورشة الموجهة لكافة المؤسسات التونسية المصدرة والناشطة في مجال التجارة الخارجية إلى تسليط الضوء على الفرص والمزايا المتاحة في إطار الاتفاقية، لا سيما في مجالات تنمية الصادرات والنفاذ الميسر إلى الأسواق العربية وتيسير التبادلات التجارية. أعلن المؤرخ ومنسق اللجنة الدولية لترشيح ابن خلدون ومقدمته ضمن سجل ذاكرة العالم لليونسكو عبد الحميد درقش السبت عن تسجيل مقدمة ابن خلدون ضمن هذا السجل، وذلك خلال حفل إسناد جائزتي ابن خلدون للعلوم الإنسانية الاجتماعية في دورتها 26 وجائزة محمود درويش للشعر في دورتها 2. وانتظم الحفل بمركز الفنون والثقافة والأداب القصر السعيد بباردو بحضور عدد من المثقفين والباحثين والمهتمين بالشأن الثقافي. دوليا، قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي إن المشاورات مع الوسيطين القطري والباكستاني متواصلة وإن طهران أبلغت الوسيطين بشروطها للتفاوض. وكشف رضائي عن اختبار صاروخ مضاد للسفن بالقرب من حاملة طائرة أمريكية. من جهتها قالت الخارجية الإيرانية إن زيارة وزير داخلية باكستان لطهران لا تحمل أي مبادرات أو رسائل خاصة. في المقابل قال وزير الخارجية التركي إن الوضع يزداد تعقيدا تدريجيا ونركز على أن تصل المفاوضات بين واشنطن وطهران إلى نتيجة على حد قوله. وأكد المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية أن زمام المبادرة في مضيق هرمز لا يزال بأيدي القوات الإيرانية. على الصعيد اللبناني، شن الجيش الإسرائيلي غارات على مدينة النبطية وبلدة النبطية الفوقة جنوبي لبنان. وقال قائد اليونيفيل إن عمليات الهدم في الجنوب اللبناني تمثل انتهاكا آخر لقرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بلبنان. حذرت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة من نفاذ إمدادات الممر الإنساني المشترك الذي تدير في السودان خلال أقل من أسبوعين، منبهة إلى أنه قد تتوقف عملياته تماما بحلول نهاية العام الجاري ما لم يتم توفير مزيد من التمويل. إلى روسيا، حيث قال سيرجي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسية السبت إن روسيا ليس على علم برغبة واشنطن المحتملة في توقيع اتفاقيات مع موسكو قبل انتهاء الصراع في أوكرانيا. وكانت صحيفة نيويورك تايمز ذكرت الأسبوع الماضي أن البيت الأبيض يدرس حاليا توقيع اتفاقيات تجارية مع روسيا قبل أن تنهي القتال في أوكرانيا. بهذا نأتي إلى ختام النشرة، شكرا على حسن المتابعة وفي أمان الله.
0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
4: الحروب البونيقية هي ثلاث حروب دارت بين روما وقرطاج بين سنتي 264 قبل الميلاد و 146 قبل الميلاد، وكان الهدف الرئيس منها السيطرة على طرق التجارة والمناطق الاستراتيجية في غرب البحر الأبيض المتوسط. اندلعت الحرب البونيقية الأولى بسبب التنافس على جزيرة صقلية وانتهت بانتصار روما التي فرضت سيطرتها على الجزيرة وأصبحت قوة بحرية بارزة. أما الحرب الثانية فقد اشتهرت بقيادة القائد القرطاجاني حنبعل الذي قاد جيشه بما في ذلك الفيلة عبر جبال الألب وحقق انتصارات مهمة على الرومان. ورغم نجاحاته العسكرية تمكنت روما في النهاية من قلب موازين الحرب بعد هزيمة قوات حنبعل في معركة زامة الواقعة وفقا للمؤرخين حاليا في المنطقة الممتدة بين ولايتي سيليانا والكاف في شمال غرب البلاد سنة 202 قبل الميلاد. وفي سنة 149 قبل الميلاد اندلعت الحرب البونيقية الثالثة حيث فرضت روما حصارا طويلا على مدينة قرطاج، وبعد مقاومة شرسة سقطت المدينة في العام 146 قبل الميلاد، فقام الرومان بتدميرها بالكامل وإنهاء نفوذها السياسي والعسكري في المنطقة. وقد أسفرت الحروب البونيقية عن تحولات تاريخية كبرى، إذ أصبحت روما هي القوة الأولى في البحر الأبيض المتوسط، ووسعت نفوذها على حساب قرطاج التي اختفت كدولة مستقلة. كما مهد هذا الانتصار الطريق أمام قيام الإمبراطورية الرومانية لاحقا، مما جعل الحروب البونيقية من أبرز الأحداث التي غيرت مسار التاريخ القديم وتركت آثارا سياسية واقتصادية وعسكرية استمرت لعدة قرون.
0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
5: السياقة في حالة تعب مثل اختار كبير يجب تجنبه، اللي باش يسوق لازم يكون مرتاح وجاهز للانتباه.
6: المرصد الوطني لسلامة المرور.
7: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.

سمعتني يا خالد، عمرك ما سمعتني، وتروى تسمع فيا، تسمع فيا.

0: الصباح
1: يصبح المسك والعنبر يصبح الشهد والسكر يا أحلى صباح
2: يا أحلى صباح.
3: نمد الأيادي لضوء الصباح ونحضن خصر النهار المطل فتشرق في القلب كل الأمان.

أسألك أيتها الأرض والأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي صباح يشيده

27 دقيقة على إذاعة تطاوين ذات بانوراما صباح النور والفل والياسمين. الفنان عدنان الشواشي وصلنا عند التوقيت هذا ونرجو معكم في ساعتنا الثانية بعد نشرة الأخبار في متابعة لبقية فقراتنا وأخبارنا. ومن بين الأخبار اللي ديما نقدمكم عليها تفاصيل جديدة وين ما يكون فما جديد وفي تحليل المعهد الوطني للرصد الجوي بخصوص أحوال الطقس, بما أنه اليوم طقس ملائم زاد لنزول الأمطار في مختلف ولايات الجمهورية. طقس اليوم حسب آخر تحليل المعهد الوطني للرصد الجوي سحب كثيفة مع أمطار بشكل مؤقت رعدية بأغلب المناطق, تكون غزيرة بالشمال والمناطق الشرقية مع تساقط محلي للبرد. الريح بشكل من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب, تكون ضعيفة فمعتدلة كما تتقوى أثناء ظهور سحب الرعدية لتتجاوز 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبات. البحر متموج بالشمال وقليل اضطراب بالسواحل الشرقية. الحرارة بشكل في انخفاض طفيف تتراوح القصوى بين 24 و 29 درجة بالشمال والمناطق الساحلية والمرتفعات, وما بين 30 و 34 درجة ببقية الجهات. هذا طقس اليوم عموما, وبتنزيد ناخذ زاد تفاصيل بعد 8 مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي, تفاصيل أكثر على طقس اليوم وحتى مع بداية الأسبوع وكميات الأمطار اللي تسجلت زاد خلال 24 ساعة اللي فاتت في مختلف مناطق الجمهورية. مرحبا بكم ديما معنا في متابعتنا وين ما تسمعوا فينا وتتابعوا فينا. الحقيقة من بين الحاجات الباهية واللي تفرح كي نشوفوا فما مبادرات معناها فردية من برشا ناس, خاصة مع العودة المدرسية وتوا تقريبا جمعة من اللي رجعوا الصغيرات وتلامذة الكل والطلبة اللي لقرايه. إن شاء الله ربي يوفقهم وينجحهم, إن شاء الله يربي ديما كالعادة يقدموا لنا نتائج مميزة كيما كل عام. ولكن ديما يكون فما نقص نوعا ما في مواد معينة, ولا فما ناس تبقى مستحقة معناها ترجع لقرايه وتبدا ما عندهاش كرتابلة ما عندهاش طبلية, ناقصة برشا أدوات. ولكن الحمد لله معناها الناس موجودة, مجتمع مدني موجود, فما مبادرات كما قلت فردية تقوم بها برشا ناس يعطيهم الصح وربي يبارك لهم الناس الكل, اللي تخلي معناها برشا ناس أخرى تتشجع وتعمل زادة كيف مبادرات أخرى, خاطر قديش مستحقي الحاجات هذوما, وخاصة كي تكون مبادرة معناها فردية وتطوعية من شخص, وفي نفس الوقت معناها تكون متواصلة, معناها مش كمتاع فترة معينة أو مع بداية السنة. بالعكس معناها إذا كانت تتنجم تقوم بها معناها حتى لسنوات أخرى. هذيك علاش نحكي لكم على البادرة الفردية هذه اللي هي جت من عند سعاد بالهيبة بالحاج, هي أستاذ تعليم تقني محالة على شرف المهنة, ولكن قامت بتوزيع المدعات على التلامذة في عدد من المدارس بجرديس للسنة السابعة على التوالي, أعطيها الصحة. المبادرة هذه سنويا توفر فيها تقريبا 100 طبلية لفائدة 4 أقسام بمعدل قسم واحد في كل مدرسة, ما ينهز عن 700 ميدعة خلال 7 سنوات. المبادرة هذه تشمل زادة خلال سنة تربوية 2026-2027 مدارس ببعض المعتمديات في جرزيس في إطار دعم تلامذة والمساهمة في توفير المستلزمات الأساسية للدراسة. وفي إطار توسيع المبادرة هذه لتشمل

الجانب التربوي والترفيهي كانت بادرت زادة بالتنسيق مع زملائها في تأسيس نادي للتطريز بمدرسة البيبان تحديدا في جرزيس باش يستفيد منها تلامذة السنوات الرابعة والخامسة والسادسة من التعليم الابتدائي. والهدف متاع أو من نادي هذايا هو تنمية مهارات التلامذة اللي موجودين في القسم هذايا وتشجيعهم على استثمار أوقات الفراغ في أنشطة يدوية وإبداعية خاصة في عمادة الجدارية اللي تفتقر إلى نوادي مخصصة معناها للأنشطة الثقافية ولا ترفيهية. وتتجاوز المبادرة هذه مجرد توفير الطبالي هذوما للتلامذة الأكثر من هذايا تولي يعني مساهمة تقريبا معناها تطوعية في دعم التلامذة هذوما وخلق فضاء أخرى تساعدهم على تنمية مهاراتهم واكتشاف المواهب متاعهم بخلاف أنه توزع في طبالي هذوما على 7 سنوات على التوالي هذا العام السابع ومازالت متواصلة المبادرة متاعها هذه. زاد كيف كيف باش يعملوا النادي هذايا باش يعلموا فيهم التلامذة هذوما معناها من مهارات جديدة ينجموا يستفادوا منها ومن بينها كما قلت نادي تأس أو نادي للتطريز بمدرسة البيبان بالجدارية في جرزيز. يعطيها الصحة ربي يبارك لها إن شاء الله حاجات مهمة برشا علاش لا وخاصة أنه توفر في الطبالي هذوما للتلامذات اللي أكيد برشا مستحقين الهذايا وحتى في معتمديات أخرى علاش لا ما تتعممش الفكرة هذه ويكونوا على منويل سعاد بالهيبة بالحاج نوجه لها تحية وشكرا زميلتنا شعلة المجري في متابعة للموضوع هذايا. مبادرة هذوما كما قلت شفنا منهم برشا وما زلنا إن شاء الله نشوفوا منهم أكثر على خاطر برشا ناس تستحق كما قلت برشا ناس ظروفها تكون صعيبة شوية وما تتكلمش ممكن معناها ويدخلوا صغارهم معناها من غير أدوات ومن غير طبالي وكتابلات وغيرها ويبدو نقصين برشا ويحسوا هذيك بالنقص معناها مع أصحابهم في المدرسة ولا في الكوليج ولا زادة كيف كيف في المعاهد. فما ناس موجودة فما ناس رحيمة فما ناس تحب تعمل الخير وتحب توصل معناها حاجة باهية ومساج باهي زادة الأهم من هذه كل على خطر هذو من الحاجات الباهية ونحبهم يكونوا موجودين وتتعمم الفكرة هذه في مختلف المناطق والمعتمديات خاصة اللي تكون مستحقة معناها المدارس وإلا المعاهد الحاجات كيما هذوما. يعطيهم الصحة ربي يبارك لهم الكل وإن شاء الله ديما نحكوا على مبادرة إيجابية كيما هذوما. 7:27 بالضبط على إذاعة طويلة إذاعة بانوراما هاركم زين مستمعينا إن شاء الله ديما تكونوا في أحسن الأحوال توصلوا معكم حتى للتسعة.

0: نص معكم مستمعينا الفقرة خدمات إدارية في توقيت 7:35 دقيقة.
1: خدمات إدارية. خدمات إدارية. خدمات إدارية.
0: في خدمات إدارية باش نقدموا تفاصيل بخصوص تسجيل في سنة تكوينية جديدة في ولاية مدين تحديدا سنة تكوينية الجديدة 2026-2027. ولاية مدين توفر فيها 7 مراكز عمومية تشرف عليها الوكالة التونسية للتكوين المهني زوز اختصاصات جديدة انطلقوا أثناء وتقنية سامي في تركيب الأنظمة الشمسية بالمركز القطاعي للطاقة بجربة اللي يوفر طاقة استيعاب تبلغ 20 متكون واختصاص آخر زاد في صناعة الخبز والمعجنات بمركز التكوين والتدريب المهني بجربة بطاقة استيعاب 20 متكون حسب تفاصيل قدمها المدير الجهوي للتكوين المهني والتشغيل بمدنين. طلبات التكوين على المراكز هذه المراكز السبعة اللي موجودة في ولاية مدنين ككل بمختلف معتمدياتها بلغت إلى حد الآن 2873 طلب. طلب تسجيل جديد للسنة الجديدة تم الاستجابة لعدد معين من المطالب هذوما وما زالوا مطالب أخرى في طور معناها الاستجابة حسب تفاصيل من المدير الجهوي للتكوين المهني. المطالب يتم الاستجابة لها تتمثل في الطاقة التكوينية الجديدة للمراكز هذه المقدرة طاقتها التكوينية ب 1500 متكون بين مواصلين للتكوين ومتكونين جدد زادة في 30 اختصاص. كيف الطاقة التكوينية باش تعزز في السنوات المقبلة بإنجاز مشاريع جديدة مبرمجة حاليا واللي هي في طور الدراسات منها إعادة هيكلة مركز التكوين والعمل المستقل في بنقردان، إعادة زادة بناء مركز الفتاة التعريفية في بنخلاش ومركز زادة للتكوين المهني بجريس هذوما اللي في طور الإنجاز والدراسات عفوا بخصوص المشاريع الجديدة هذه على مستوى ولاية مدينة كل في المعتمديات الثلاثة هذوما. ذكروا ولاية مدينة توفر تكوين زادة في المجال الفلاحي مجال السياحي عبر ثلاثة مراكز تكوينية منها زوز مراكز تحت إشراف وكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي ومركز زادة تشرف عليه وكالة التكوين في المهن السياحية. ذكروا اللي انطلاق السنة التكوينية الجديدة بكل من مركز التكوين والتدريب المهني بمدنين ومركز تكوين الفتاة الريفية بنخلاش كانوا انطلقوا مع بداية السنة الدراسية الجديدة. فما متابعة يعني من الإدارة بخصوص يعني تيسير إدماج خريجي مراكز التكوين في سوق الشغل حسب زيارة لولي مدنين لانطلاق السنة الدراسية وبخصوص انطلاق السنة الدراسية الجديدة في المركز هذوما مع ضرورة المتابعة المستمرة والتقييم الدوري لتحديد الإشكاليات والحاجيات وضبط الأهداف المستقبلية. نقطة مهمة برشا بخصوص إدماجهم في سوق الشغل بعد التخرج خاطر نعرفوا اللي فما قبال كبير معناها بخصوص التكوين المهني في مختلف الولايات ومنها ولاية مدينة تستقطب يعني في عدد كبير كما كل عام والاختصاصات الجديدة اللي ذكرتها على مستوى جربة وزادة كيف المشاريع الجديدة اللي هي في طور الدراسات على سامحوني في بنقردان وفي بنخداش أول ما يكونوا حاضرين يقدموا عليهم تفاصيل جديدة خاطر أكيد برشا يهمهم الأمر هذايا وبرشا يحبوا يدخلوا يعني في التكوين المهني ويقروا في التكوين المهني من الاختصاصات اللي برشا ناس زادة تستحق هذيك علاش في خدمات إدارية. نقول لكم فقط تنجموا وتاخذوا تفاصيل أكثر تدخلوا على الموقع الخاص بال إدارة التكوين المهني والتشغيل على مستوى ولاية مدين تلقوا تفاصيل الكل بخصوص التسجيل المطلب متاعكم كيفاش تقدموها زادة وتلقوا زادة كيف الأرقام الخاصة بالطلبات متاعكم باش تعرفوا أكثر تفاصيل وتنجموا تدخلوا تسجلوا وتشوفوا شو الاختصاص انتوما اللي تناسبكم. إن شاء الله بالتوفيق ليكم الكل.

السبعة وسبعين دقيقة لما وجدنا نهاركم زين وفل وياسمين مستمعينا الكل. ساعتنا ثلاثة بعد موجز أخبار ثمانية باش نتحدث مع الخبير في مجال الأسرة والطفل إبراهيم الريحاني بخصوص الأسبوع الأول من العودة المدرسية وما بعد العودة المدرسية بعد أسبوع برشا نصائح باش يقدمها للتلامذة في الأقسام الكل. مع زادة كيف توصيات لي الأوليين بعد شوية قدمنا أكثر تفاصيل بخصوص الموضوع هذا كيف باش نتحدث على سلامتكم في التاريخ بعد زادة كيف ساعتنا ثلاثة مع سابر وزاد الموعد 8:30 حاب نذكركم مع آخر الأخبار الرياضية مع زملائنا في قسم الأخبار وغيرها من المتابعات تسموها معنا ديما تبعا حتى للتسعة زادة كيف نسيش فقرة أيتيك مع زميلنا عبدالله مع التسعة غير بوعة باش نقدم لكم تفاصيل جديدة تهم مشكلة النفايات في جزيرة جربة. ولكن الحاجة البيئية أنه تقريبا مع نص شهر أكتوبر تقريبا في 15 أكتوبر باش تنطلق وحدة استخراج الطاقة الكهربائية من النفايات العضوية بجزيرة جربة حسب ما قال عليه المدير العام للوكالة الوطنية لتصرف في النفايات بدر الدين الأسمر. المشروع هذايا باش يساهم في إنتاج حوالي 2 كيلوات من الكهرباء في الساعة وحوالي 1120 كيلوات في السنة. المشروع هذايا تقدر الكلفة متاعه بحوالي مليون ومليون دولار في إطار التعاون التونسي الياباني الإيطالي زادة حسب ما كشفه مدير المشروع. وتحدث زادة كيف المشروع هذايا يعمل تحويل قرابة 6000 طن من النفايات العضوية المجمعة من النزل بالإضافة إلى 700000 طن من النفايات الخضراء لاستخراج الطاقة الكهربائية. كما نعرف الوكالة الوطنية لتصرف النفايات تحدث سنويا ما بين 900 إلى 1000 مؤسسة صغرى لجمع النفايات وتثمينها. في الإطار هذا يتحدث أنه سنويا باش يكون معناها فما زيادة في المؤسسات هذه لجمع النفايات. وتونس اللي تجاوزت نسبة 45% من رسكلة الزيوت الغذائية المستعملة اللي توصل تقريبا حتى 50% في الإطار هذا يعني من 45% حتى 50% وباش يتم سنويا زادة استهلاك ما بين 220 ألف طن إلى 240 ألف طن من الزيوت الغذائية في تونس ما ينتج عنه ما بين 80 إلى 90 ألف طن سنويا من الزيوت الغذائية المستعملة. نذكر زادة كيف اللي حوالي 3000 طن من الزيوت الغذائية المستعملة هذه يتم تحويلها إلى طاقة وتصديرها بالإضافة إلى 10000 طن يتم إضافتها إلى عديد المواد كما طلائع الجدران. بالنسبة زادة للنفايات البلاستيكية يتم سنويا تجميع أكثر من 80000 طن ليتم زادة كيف هذا هي رسكلتها وتحويلها. في الإطار من هذا النفايات هذه ماهيش كلها خطيرة حسب مدير المشروع ولكن فيها نفايات أخرى يتم فرزها على مستوى المؤسسات الصحية. والمعدل السنوي من النفايات الطبية هذا يقدر زادة كيف ما بين 16 و 18 ألف طن تقريبا يعني 40% منها معناها مواد خطيرة. وفي نفس السياق يأكد أنه قرابة 9 مؤسسات متحصلة على تراخيص تقوم بمعالجة المواد هذه وكميتها تتجاوز 7000 طن. وفيما يتعلق زادة كيف بمصب النفايات الخطيرة يأكد أنه الوحدة هذه مغلقة حاليا لأسباب اجتماعية. هذا بخصوص جديد المشروع هذا وحدة إطلاع أو وحدة استخراج الطاقة الكهربائية من النفايات العضوية بجزيرة جربة اللي باش ينطلق فعلي الانتاج متاحها في أواسط شهر أكتوبر المقبل.

0: ايش هاد؟
1: صباح النور.
2: صباح الخير.
1: ايش عملت؟ ركبت الطاقة الشمسية؟
2: ماني دخلت موقع ويب الوكالة واخترت شركة مؤهلة، عطيتهم الفاتورات باش يعملوا لي دوفي.
1: يا اخي ايش قالوا لك؟
2: قالوا لي مادامك تخلص ضوء اقل من 70 دينار في شهرين تنجم تتمتع بالبرنامج الجديد بروسول اليك ايكونوميك.
1: شنو هو فيه جديد البرنامج؟
2: عندك منحة من الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة بقيمة 1.5 مليون، وقرر تخلصه بالمرتاحة على 10 سنين على فاتورة الضوء بنسبة فائدة 3%.
1: هاي اليسر، ما لفاش استنى برا، عاود اتصل بشركة المؤهلة من الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة باش يقوموا لكم بالاجراءات كل
2: تود سويت. هاني باش نكلمهم.
3: باش تستنفع ببرنامج بخصوص اليك ايكونوميك، ادخل لصفحة الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة على الفيسبوك، ولا اتصل بأحد فروعها ولا بستيج، وتعرف على التسهيلات والامتيازات متاع البرنامج. الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، التزام دائم ومتجدد، اللي تقتصدوا تربحوا.
0: إيش هذا؟

0: موجز الأخبار.
1: تحية متجددة من قسم الأخبار، أهلا بكم مستمعينا الكرام. تسعد وكالة التهذيب والتجديد العمراني لتنفيذ عدد من مشاريع تهذيب وإدماج الأحياء السكنية في عدد من المعتمديات بولاية جبس واستكمال بقية المشاريع في نطاق الجيلة الثانية. أعلنت الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة عن تحين خريطة الطريق المتعلقة بالانتقال إلى صيغة الملف التقنية المشتركة الإلكتروني، وهي صيغة دولية موحدة لإعداد وتنظيم وإيداع الملفات التقنية الخاصة بالأدوية إلكترونياً. تخطط تونس في أفق سنة 2030 لاعتماد النماذج الجديدة لمكيفات التبريد بغازات غير ملوثة. تنظم غرفة التجارة والصناعة لتونس يومي 22 و23 من سبتمبر 2026 بالعاصمة ورشة عمل إقليمية للتعريف بمزايا وإمكانات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير دفاعاته الجوية لسلسلة من تهديدات الحوثيين التي تستهدف الرياضة وسط تفعيل لمنظومة الإنذار المبكر الاحترازية. قال قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر إن قواته أمنت عبور أكثر من مليار برميل من النفط، مضيفا أن قواته أمنت كذلك عبور نحو 2000 سفينة ونقلة نفط عبر المسارات التي تؤمنها القيادة المركزية في مضيق هرمز. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
2: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
3: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
4: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
3: النجم السوري نصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
4: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
3: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
4: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
3: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
4: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
3: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضايا.
4: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
3: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
4: فكونوا في الموعد.

نمد الأيادي لضوء الصباح ونحضن خصر النهار المطل، فتشرق في القلب كل الأمان

جمالك أيتها الأرض والأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي صباح يشيده حبنا.

0: نصل معكم لل 8-9 دقائق على إذاعة التوين وإذاعة بانوراما تحلى لكل مستمعينا في أي مكان. باش نمشوا معكم مباشرة مستمعينا المعهد الوطني للرصد الجوي نتعرفوا على أحوال الطقس اليوم وحتى الأيامات الجاية خاصة مع بداية الجمعة. الطقس كيفاش باش يكون أكثر تفاصيل باش يقدمها لنا سي سليم بن ميلاد معنا بالهاتف. صباح النور سي سليم، نهارك زين إن شاء الله.
1: صباحير نادية وصباحير كيف مستمعي ذات طوين.
0: اليوم من المؤكد أنه باش تكون فما أمطار، تواصل نزول الأمطار تقريبا في مختلف ولايات الجمهورية.
1: صحيح الأمطار مازالت موجودة خاصة بأغلب المناطق، تكون الغزارة والكميات الهامة خاصة باش تشوفوها في مناطق الشمال والمناطق الشرقية بيه. حتى جنوب الشرقي معني بهذه الأمطار، حتى ولاية تطاوين معناها بهذه الأمطار. بالنسبة للجنوب الشرقي ولاية تطاوين باش تكون كمية أمطار متفرقة، ماشي تكون كمية كبيرة بيه. إن شاء الله تكون تنفع تصب وإن شاء الله تكون أمطار الخير وبلاش أضرار
0: إن شاء الله.
1: بالنسبة للريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط والقطاع الشرقي بالجنوب تكون ضعيفة في معتدلة، أما تقوى أثناء السحب الرعدية وينتجم تجاوز 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبات. بالنسبة للحرارة فانخفاض طفيف وتتراوح القصوى بين 24-29 درجة بالشمال والمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 30-34 درجة بقية الجهات. اليوم صار في تطاوين سجلوا 29 درجة كحرارة قصوى، رمادة 33 درجة، البرمة 34 درجة، مدين 28 درجة، وجربة 31 درجة. بالنسبة لبداية الأسبوع زاد الأمطار متواصلة، تقعد بمناطق الشمال، الغزارة تقعد بمناطق الشمال، نهار الثلاث كيف تقعد بمناطق الشمال والمناطق الشرقية، حتى نهار الثلاث زاد الجنوب الشرقي معني بأمطار تكون محليا غزيرة. إن شاء الله هي أمطار بداية موسم خريف، إن شاء الله تكون أمطار الخير
0: إن شاء الله.
1: بداية موسم فلاحي إن شاء الله ونصب تنفع
0: إن شاء الله،
1: وربي يرحمنا بالغيث
0: إن شاء الله. يعطيك الصحة سلسين، مشكور جدا ونهارك نسعد الأيام، تحياتنا لك. مش نواصل معاكم حتى للتسعة في ورود الصباح، مرحبا بكم. ما زلت صغيرة في أحلى ما غنى الفنان نشيد للحاج، ونرجو بعدها معكم مع فقرة الأسرة والطفولة مع سي إبراهيم الريحاني.

0: توقيتنا 8:15 دقيقة باش نتهضوا شوية باش نقدموا شوية نصائح للأولياء وحتى للتلامذة في مختلف الأقسام والمراحل بعد جمعة تقريبا من العودة المدرسية. الأجواء اللي كانت أكيد ما زلت شوية شوية فماش ضغط كبير من الجمعة الجاية واللي بعدها نتصور يبدأ فما ضغط وقراية وبرشا تركيز للتلامذة وحتى الأولياء يلزمهم بعض النصائح مع بداية العام الدراسي الجديد. برشا تفاصيل نصائح زادة يقدمها معنا السي إبراهيم الريحاني خبير في مجال أسرة والطفل وقاضي أطفال كالعادة. يعني النصيحة إن شاء الله ياخذوها بعين الاعتبار خاطر كل كلمة باش يقدمها السي إبراهيم أكيد باش تكون في منفعة لكم ولصغيراتكم. مرحبا بك معنا السي إبراهيم، نهارك زين إن شاء الله.
1: صباح الفل والخيرات ليك مدام نادية ولكل أوفياء إذاعة التطاوين.
0: النجم نقولوا الجمعة الأولى عادية معناها عبارة ما زالوا مرتاحين التلامذة والأولياء ولا؟
1: هو الحقيقة يفتح يكون كل ولي تو كل أم وكل بو يسمعوا فينا في علاقة بالصغيرات يكون تو كيمشيو ودخلوا القراية أكيد ديما عندهم انتظارات كبيرة ديما عنده برشة تساؤلات خاصة للصغيرات مهما كانت الأعمار متاعهم. صحيح هذه البداية والبداية مهمة برشا لأنه هذه باش تبني عليها المسار للعام كامل خاصة عام تهيئة الأطفال وكيفية التعامل نتاعهم التلامذة نتاعنا. يمكن نبداو بالصغيرات اللي في عمر الروضة وهذا المهم والأهم وأن تكون عودتهم تكون آمنة خاصة أنك الصغيرات في عمر 3 سنوات التقام بالذات ما تقلموش معناها مع مع المؤسسة تقام الأم من أهم الأسئلة يكون تعترضنا في الفئة هذه تقول لك بنتي ولا ولدي راه مازال ما اندمجش في الوحدات راه لقاها معناها كي نجي ندخله للروضة الهوني راه يبدا يبكي راه كيفاش نتعامل في الـ في الـ في الوحدات. أكيد جدا باش هذا نتيجة التغيير القلق الانفصال والحاجة يشعر بالأمان في الانكاشمون انه الصغير في العمر هذا مازال متعلق بأمه ومتعلق بأمه أكثرية وبول أكثرية كل الأم أكثر. دونك بالنصائح في الأم في اللحظة دي ماذا بينا يكون الوداع يكون قصير وواضح يعني ما نحاولش اني نبقى برشا قدام البنت تاع المؤسسة تاع الروضة وانا قاعد نحاول اني نفهم صغيري اللي انا راك انت باش تلعب وباش تتفرهد وراه باش نمشي وبعد نرجع. وحتى كان هو معناها خاطر انت يمشي في بال الام اللي هو معناها مش باش يندمج وطبعا عندك الخوف وكذا لا يحط في بالك اللي راه هو قادر باش يندمج حاجه برك هو قاعد يحتاج الى وقت اكثر ومرافقه تربويه تكون حدث نجم تقول ماما راهي تحبك وتعود معناها باش ترجع لك بعد نهاية وقت الروضة باش نجهز عزيزي ولا ولدي ولا بنتي. أكيد الروضة الوقت هذيك مهم برشا إن تستقبل بحب وطمأنينة إن تستقبل المربي باسمه بابتسامة تمنحوا الاهتمام الفردي وتجبروش على الاندماج مباشرة تخليه على راحته مش بسيف معناها ندخله بسيف المجموعة حاول إنه تحويل الانتباه إنه نشاط ممتع ممكن تتعيط له باش يلعب المكعبات بالفصال بالتلوين اعتماد الانتباج تدريجي كما سبقت وقلت لكم بعد جيت نجم كان طالت المدة وطالت كذا

0: معناته وحده يشوف اصحابه يتأملهم يعرف اللي نجم هو قادر على المشروع وهكا تتعدل الحاجات اللي هما يتعدوا معناها ما بين المراوحة ما بين الكلام ما بين المحاكاة ما بين اللعب أكيد نمشي طول للنصائح الأولية في التربية التنمية نحاولوا أن نوفر الدعم النفسي نستقبلوا زينا بالحب خاصة في روح المؤسسة نشجعوه كيفاش عدى نهاره نسغيو المشاعر نتاعو مخاف بالليفة بحكاية نسغيله ما نشدوش أول ما ندخل الصغير يجي أي شعملت
1: أي
0: خلاهم أنا نحطهم تو واحد واحد راهو باش يحكي لك راهو معناها بعرف اللي فما أم وبو يقولوا لي راهو ما يحكيش حتى كان ما يحكيش خلو
1: بشوية باش
0: يعرفوا وفما راهي وسائل باش نجم يحكي لك معناها كي تعطيه ورقة ولا ديسان وتقول له ترى أرسم في الحاجات اللي تحبهم واللي تعملوا له كل يوم ومن خلال الرسم هذاك تحت هو اللي هو يسوق معاكم في الكوجينه ولا معاكم في الواحد تو يحكي لكم نظم النوم والتغذيه ما بينا نحرصوا على التنويع معناها توفير نوم كافي ومنتظم للصغير نتاعنا نشجعوه على الافطار الصحي ويزينا ماكل اكلات
1: ضعف التركيز نتاعهم هذيك صحيح
0: التركيز نتاعهم ومش هكاك في دراسات أصدق اليوم تاع الأطفال اللي عنده فرط الحركة وتشتت الانتباه وكلام المواد الموجودة وأكيد أخصائيين تغني يحكيوا على الحاجات هذوما بربي الأولياء معناها حاول نعرف تلوزوا على الحاجات السهلة وما ربيت حاجة سهلة من السباقات ولا من الجرون في فاسيا كلها وتتعدى نردوا بكم على صغاركم راو أهم حاجة الماكلة اللي قاعد في فيها يتأثر برشا على النمو الذهني للصغير نتاعكم حاولوا نرافقوا صغارنا في التعلمات وقت المراجعة نساعدوه ذو قيام بالمهام مش نجي الأم والبو تقع هي اللي تعمل له في الدروس نتاعه وهي اللي تخدم له في الدروس خلوا صغارنا يتعلموا اللي نعاولوا على رواحنا ننميوا الصغار الاستقلالية والمسؤولية نشجعوهم على ترتيب الأدوات نتاعهم الملابس نتاعهم نعطوهم منحة مهمة كان تناسب العمر نتاعه في يعمل حاجة باهية ولا في ينظم ولا في ما تعديش أخيك نعطوه في متحك اللحظة ذيك اللي عملتها بالنسبة للموضوع اللي الناس كل يحكوا فيه في علاقة بالبورتابلوات وكذا الميثاق لتربطك الأم على البول اتفقوا على أوقات مناسبة خاصة الكبار شوية على الأجهزة الإلكترونية تشجع اللعب والحوار والقراءة ونجنب استعمال الهاتف أثناء النوم والمراجعة ديما في حاجة إنه نعز التواصل ما بيننا نحن وما بين المؤسسة اللي يقرأ فيها صغيرنا نحاولوش حياتنا العادية خلينا نبعدوا برشا اللي بتنحكيه مع المعلم خلي المعلم المدرسة يحسوا ان احنا في مرافقة دائمة اهم حاجة نعتمدوا الحوار بعيد عن الصراخ وبعيد عن العنف ونقذوا قواعد ثابتة داخل الأسرة نعلم الطفل انه يحترم الاخرين انه يعبر على المشاعر متاعه ديما نقوله وقلت قبل مدى النادية خلي زريلك يعبر على المشاعر متاعه خلي يعبر على الخوف خلي يعبر على الحزن خلي يعبر على الغضب راهو ليك حاجة وتخرج لبرا خيمة تبقى موجودة في الداخل حاجة نقولوها في الداخل صغيركم يحتاج إلى ولي يطالبوا يحتاج إلى ولي ما يطالبوش بالنجاح فقط بل إلى ولي يرافقوا يفهموا يشجعوا يطمنوا يؤمن بقدراته فكاين صغارنا ان شاء الله يكونوا واثقين مبدعين قادرين على بناء مستقبلهم وبرواحهم وان شاء الله كل ما نعطي موضوع يكون اليوم موضوع عام اكثر في الحلقات ممكن نعملوا اشكاليات ونحاولوا نجدوا الحلول
1: اكيد ناخذوا محاور اخرى وجوانب اخرى ما شاء الله وان شاء الله ديما نقدموا لهم النصائح اللي هما ياخذوها بعين الاعتبار ويستنفعوا منها الكل ربي يبارك لك سي ابراهيم مشكور جدا يعطيك الصحه وان شاء الله نهارك من اسعد الايام ابراهيم الريحاني خبير في مجال الاسره والطفل وقاضي اطفال باش نواصلوا معاكم بطبيعه احنا في بقيه متابعتنا في صباح اليوم حتى للتسعه نذكركم بالموعد بعد شويه ما نسمع اخبار رياضه

0: فاسبور.
1: صباح النور مستمعينا الكرام، اهلا وسهلا مرحبا بكم لهذا الموعد الرياضي. 3 مباريات مؤجلة لحساب الجولتين الأولى والرابعة على رابطة المحترفة الأولى لكرة القدم سيتم إجراءهم عشية اليوم. البداية بملعب 7 مارس ببنغردان، لقاء مؤجل لحساب الجولة الأولى. الاتحاد الرياضي ببنغردان يستضيف نادي حمام الأنفة. التحكيم لنضال طيف والفار لهيثم قيرات، غياب إدريس المحرسي على تشكيلة الاتحاد الرياضي ببنغردان بداعي الإصابة. أيضا اليوم 2 مباريات مؤجلة لحساب الجولة الرابعة بملعب ردس، النادي الإفريقي الترجي الرياضي للجرجيسية. التحكيم لحمزة جعيت والفار لأمير العيادي آية مالك حاضر في مواجهة اليوم إلى جانب لاعب عبد الحق بالنسبة للنادي الإفريقي، وغياب حمدي العبيدي عن تشكيلة الترجي الرياضي الجرجيسي، وأيضا إمكانية غياب سيف الدين الشرفي. آخر المباريات بملعب الطيب المهيري بصفاقس، النادي الصفاقسي النادي البنزرتي. التحكيم حسام بن سيسي والفار السلوفيني دافيد. قائمة المنتخب الوطني الأولمبي أقل من 23 سنة اللي أعلنها المدرب أنيس بوجلبان أمس استعدادا لزوز مباريات لحساب كأس الأمم الأفريقية ضد المنتخب البنيني. في القائمة على مرمى فيها نصر خرداني، ريان بسباس ومعتز الحنزولي، في الدفاع محمد أمين علالة، محمد إلياس جلورال، الدين الدربالي، جوزيف طيب، عمار عبد الحق، ياسين المناعي، يوسف الحلش، أنيس دوبال، ريان الرحيمي، وجبريل مؤمن في الوسط، من الله المحرزي، حمزة العبيدي، فراس بن حسن، محمد ريان عنان، لوايا الأتراعي، محمد الصدق محمود. وفي الهجوم كل من أنس حج محمد، وليد ذويب، نسيمة دنداني، عمر بن علي، وإبراهيم السويسية. تعلم الجامعة التونسية لكرة القدم كافة وسائل الإعلام بإقامة نقطة إعلامية يؤمنها السيد بلحسن بلسمرة رئيس اللجنة الفيدرالية لوضعية اللاعبين المكلفة في ملعب الانتداب ورفعه، وتخصص هذه النقطة الإعلامية للاطلاع والاطلاع على الرأي العام ووسائل الإعلام على كافة الحيثيات والمستجدات الأخيرة المتعلقة بملفات الانتداب والنزاعات الخاصة بأندية الرابطة المحترفة الأولى. موعد المؤتمر الصحفي اليوم الأحد انطلاقا من 11 صباحا بقاعة الندوات بمقر الجامعة التونسية لكرة القدم. أخبر الملعب الجيبسي الهيئة المديرة للفريق تعلم كافة الأحباء أنه تقرر عقد جلسة مع جماهير النادي، وذلك عشية اليوم انطلاقا من الساعة 35 بأحد الفضاءات العائلية بباب حر. تهدف هذه الجلسة إلى توضيح بعض الأمور المتعلقة بالنادي ومناقشة الوضعية المادية الصعبة للفريق. الجار مستقبل جابس، يبدو أنه الفريق الوحيد اللي مازال إلى حد الآن دون رفع ودون رفع منع الانتداب من جملة 20 فريق في فرق الرابطة المحترفة الثانية. تقريبا كل الفرق أتمت إجراءات رفع منع الانتداب، ويبقى فريق المستقبل الرياضي بجابس سواعات قليلة قبل إنهاء المهلة من الجامعة التونسية لكرة القدم، في انتظار أخبار سارة إن شاء الله لفريق مستقبل جابس في الساعات القليلة القادمة. أولمبيك مدنين في أول مباراة لمنير راشد مع الفريق انهزم في لقاء ودي أمس أمام جمعية جربة 2-1. وديت فرق الرابطة الثانية استعدادا لانطلاقة البطولة نهاية الأسبوع القادم. أمس الشبيبة القيروانية تتعادل مع مستقبل سليمان هدف مقابل هدف، نادي القرب ينتصر أمام بعث بوحجلة 3-1، وألغى مباراة الملعب الجيبسي والاتحاد الرياضي بتطاوين اليوم. محيط خرقنا يواجه اتحاد أقصر الأسافة. التحكيم لمنتصر عمار، أولمبيك الكيف ضد جندوبة الرياضية، التحكيم لخليل الهرمي، ومستقبل جابس ضد بعث بوحجلة، والتحكيم لرضا شويحية. أعلن فريق الترجي الرياضي التونسي اليوم عن إتمام إجراءات أمس عن إتمام إجراءات التعاقد مع المدافع الجزائري آدم عليلات في صفقة انتقال حرة. آدم عليلات ابن اتحاد العاصمة الجزائري، وكان ينشط الموسم الفرط مع اتحاد مع فريق الاتحاد الليبي. كرة اليد القسم الوطني يليف، وانطلاقة البطولة أولمبيك مدين يحقق أول انتصار في الموسم أمام اتحاد صيادة 35-21. باقي النتائج: شبكة الشحية تنتصر أمام النادي الهلالي 25-22، نادي هبون وقصور الأسيف على تعادل 27 مقابل 27 مع تأجيل لقاء اتحاد جريمدا وهلال مساكن إلى موعد لاحق. مباراة النخبة في جولة ثالثة أمس النتائج كانت كالتالي: المنزه الرياضي ينهزم أمام النجم الرياضي الساحلي 32 مقابل 28، نادي كرة اليد بجمال ينهزم أمام المقنين 27-26، جمعية الحمامات تنهزم أمام ساقية الزيت بنفس النتيجة 27-26، الاتحاد التميمي ينهزم أمام النادي الإفريقي 44-29، مكارم المهدية والترجي الرياضي لتونس الانتصار لفريق على الترجي 27-22، وفريق طبولبا ينهزم أمام بعث بن خيار 26-24. دائما مع كرة اليد، وترشح منتخب الأصغر أمس إلى الدور النصف النهائي لبطولة أمم إفريقيا الأصغر المقامة هذه المدة بمدينة أو بالعاصمة الإيفواري أبيدجان. منتخبنا كان فاز أمام المنتخب الكاميروني بنتيجة 35-18. في الكرة الطائرة، المنتخب الوطني التونسي سيواجه المنتخب الرواندي في ربع نهائي البطولة الأفريقية المقامة بتونس. توج ماميلودي سانداونز الجنوب أفريقي بلقب كأس القارات الثلاثة بعد ما تغلب أمس أمام ضيف أهل جدة السعودي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بملعب لوفتيس فرسفيلد بمدينة بريتوريا ضمن لقاءات ومنافسات بطولة كأس إنتر كونتيننتال للأندية. سان داونز سيواجه في نصف نهائي كأس إنتر كونتيننتال للأندية بطل كوبا ليبرتادورز في مواجهة تحدد للطرف المتأهل إلى المباراة النهائية للبطولة. كرة القدم الأوروبية، أهم نتائج الأمس في الدوري الإنجليزي الممتاز الجولة الخامسة: توتنهام ينهزم أمام أستون فيلا 3-2، برايتون ينتصر أمام أرسنال 3-0، إيفرتون ينتصر أمام إسويتش تاون 1-0، نيوكاسل ينتصر أمام هال سيتي 2-1، ونوتنغهام فوريست ينهزم أمام كوفنتري سيتي 1-0. أهم مواجهات اليوم في الدوري الإنجليزي في الساعة الثانية: بورموث ضد ليفربول، ليدز يونايتد ضد كريستال بالاس، المان سيتي ضد ساندرلاند، وفولام ضد المان يونايتد. في الدوري الإسباني الجولة السابعة، شبيلي على أرضية ميدانا تنهزم أمام برشلونة 3-1، هاتريك لرافينا وبداية ممتازة جدا لفريق برشلونة 7-7 مع انطلاقة الدوري الإسباني. سلتا فيغو ينهزم أمام راسينغ سانتاندير 5-0، أتليتيك بلباو يتعادل مع ديبورتيفو ألافيس سلبيا، وساسونا ورايو فاليكانو للتعادل الإيجابي 1-1. اليوم في الواحدة، ختافي ضد مالاغا، أتليتيك مدريد في الثالثة، وروما ضد ريال مدريد، ديبورتيفو لاكورونيا ضد ريال بيتيس في 35 دقيقة، وفياريال ليفانتي في الخامسة أيضا 30 دقيقة. السيريا في إيطاليا الجولة الخامسة أمس، بولونيا وتورينو للتعادل 1-1، ودينيزي ينهزم أمام كالياري 1-0، روما وإنتر ميلان للتعادل 2-2، وفينيسيا ولازيو الانتصار للازيو 2-0. أهم مواجهات اليوم في الساعة الثانية: بارما ضد جنوا، جوفانتس في الخامسة ضد أتلانتا، وفي الثامنة إلى ربع ميلان ضد فريق ليتشي. أختم بالدوري الألماني، الجولة الرابعة: فرانكفورت وفريبورغ للتعادل 2-2، هامبورغ وكولن الانتصار لهامبورغ 2-1، وشتوتغارت وبروسيا دورتموند الانتصار لبروسيا دورتموند 1-0. اليوم في الثانية 32 دقيقة، بيرليفركوزن ضد لايبزيغ، شالك ضد إيلسفير بيرغ في 34 دقيقة، وباد بادورن في 36 دقيقة ضد فريق هوفنهايم. كانت هذه جملة الأخبار الرياضية في هذا الموعد. أجمل تحياتي، عبد الكريم الحمدي، للقاء.
0: ورود الصباح مع نادية سلموك.
2: كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرا، نتكلم في التليفون
3: مع مريدو في الغونتخي. قول الو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم في سي بلاش عرسه لحتى 30 سبتمبر.
4: اريدو طورها.

0: مرحبا بكم في عدد جديد من ايتيك. أطلقت شركة أوبن إيه مؤخرا جيل جديد من الأدوات الحديثة لتعديل الصور. تحدث على مجموعة من الخدمات كما الشات جي بي تي إيماج 2.5، ويعرف برمجيا بسلسلة الشات جي بي تي إيماج. تحدث على زوز نسخ بالأساس هما السامبرست لاير. زوز من أقوى النسخ اللي خرجتهم أوبن إيه الموجودين الآن في السوق. تحدث على النسخة القوية والأعلى دقة، وهي متخصصة للمصممين وأصحاب الأعمال، ونتركز على التفاصيل الدقيقة مع إمكانية التعديل متاعها. ونتحدث على فلاير، هي النسخة الأسرع على الإطلاق، وين تتميز بخفض زمن الاستجابة تقريبا 50%، أسرع من النسخة اللي قبلها لكن بدقة ممكن أقل شوي. أبرز مميزات النماذج الجديدة كما قلنا هي تعديل جزئي فائق الدقة، يتيح للمستخدمين تعديل عناصر أو أجزاء محددة داخل صورة موجودة بالفعل بغض النظر على كل مكونات متاحة. أي جزء في التصوير تنجم تعدل عليه بطريقة دقيقة جدا ومن غير ما تحس اللي فما فرق. أداة أخرى، أداة متاع مخططات اسمها سكيتش، وهي ثورة مدمجة داخل شات جي بي تي، تتيح رسوم مخططات أولية بسيطة بيدك. سكيتش يقوم الذكاء الاصطناعي بتحويل إلى صورة رقمية احترافية كاملة. تحظى كيف على نقطة يخافوا منها ديما الناس اللي مربوطة أكثر وتخدم أكثر في المجال، هي واقعية الصورة، واقعية الإضاءة، واقعية الخدمات هذه. هنا ونتقدم أوبن إيه الخدمات هذه بتقدم وطفرة بصرية كبيرة اللي تخدم على معالجة الظلال الأضواء بطريقة محترفة جدا وواقعية جدا. في النقطة الأخيرة وعليش النسخ هذه مهمة، نتحدث على الالتزام بالصورة المرجعية في كل مرة ونزيد حاجة. فما عديد مشاكل في أدوات التوليد الحالية كونها تنجم تغير لك أصلا التصويرة وتضيع الفكرة الأساسية. هذا علاش أوبن إيه خدمة على الالتزام بالصورة المرجعية وقدرة عالية على الحفاظ على ملامح الوجه، الهوية البصرية للمنتج المعين اللي قاعد تخدم عليه من غير تغيير أصلي في الصورة المرجعية.
1: فاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرا نتكلم في التليفون
2: مع اريدو في الغونتخي، قول الو واربح كادو. خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم في سي بلاش عرسه لحتى 30 سبتمبر.
3: اريدو طور عالمك.
4: كنا سمعنا اي تيك مع عبد الله بيير، وقبلها كنا سمعنا اخبار الرياضه، وكنا ديما حتى لل 8:43 دقيقه على اذاعه تطاوين واذاعه بانوراما. مرحبا بكل مستمعينا في اي مكان وين ما يسمعوا فينا ويتابعوا فينا. اختاروا باش يكونوا معنا في صفحه اليوم الاحد 20 سبتمبر 2026، ومتواصلين مع بعضنا حتى للتسعه.

متواصلين زي ما معكم في بقية متابعتنا مستمعينا الكل 48 دقيقة باش نذكروا ديما مستمعين اللي متواجدين في الطرقات يردوا بالهم على رواحهم خاصة المناطق والمدن اللي فيها أمطار واللي باش يكون فيها أمطار غزيرة اليوم بأغلب جهات الجمهورية. في نشرة متابعة من المعهد الوطني للرصد الجوي في آخر بلاغ لهم بخصوص تواصل نزول الأمطار اليوم لحد 20 سبتمبر 2026 لتكون غزيرة بالشمال والمناطق الغربية. والطقس عامة يعني باش يكون بارد وباش يكون فما أمطار في مختلف جهات الجمهورية، فقط أكثر غزارة اليوم بالشمال والمناطق الغربية. ترد بيكم على روحكم الناس الكل خاصة الناس القريبة من الأودية، زاد كيف كيف المناطق اللي تكون فيها الطرقات صعيبة يحاولوا يردوا بيهم على روحهم. الكلام ده اليوم ما يقروش الحمد لله، ولكن زاد كيف كيف مع العودة غدوة أكيد تكون فما تراكمات متاع مياه والأودية ديما اللي نبهوا منها الناس الكل، وحتى في بلاغ لوزارة الداخلية والحماية المدنية اللي ينبهوا ديما بخطورة المناطق اللي فيها تكون فيها تراكمات مياه. وزاد كيف كيف الأودية رد بيكم على روحكم الناس الكل، سيس روحكم الناس توا، زاد كيف كيف اللي تتنقل ما بين المدن، وزاد كيف كيف في مختلف المعتمديات ولا ولايات راهو فما برشا زحمة، فما برشا اكتظاظ خاصة الولايات اللي عندها اليوم أسواق أسبوعية. برشا ناس اليوم أكيد تخرج تقضي القضية متاحة نهاية الأسبوع، ولكن ردوا بينا ديما نسيسر وإحنا نوسعوا بينا زادة كيف كيف في الطرقات بشكيكة نوصلوا سلمين ديما ونرجعوا سلمين ونكملوا قضيتنا. وإحنا معناها ما نجم نرفزين ولا على عصابنا خاطر تكون كلهم فبرشا زحمة، الناس كلها تحب توصل قبل وتوصل هي الأولى وتحب تكمل قضيتها على بكري. نوسعوا بينا وإن شاء الله كل شيء عادة لبس قدرة الإله. ومع كما قلت معناها كمية الأمطار اللي سجلت في مختلف جهات الجمهورية خاصة أمس في مختلف مناطق ولاية الجنوب الشرقي بعض المعتمديات بطبيعة كما جرزيس أمس في حس جربي في شماغ 62 مليمتر، في حس جربي 45، في جرزيس وسط المدينة 33، وغيرها زادة كيف كيف من المناطق الأخرى. شفنا زادة كيف كيف كمية الأمطار اللي سجلت على مستوى ولاية جبس في بعض المعتمديات، زاد على مستوى بعض معتمديات ولاية مدنين اللي رافقتها معناها كميات مهمة من الأمطار. نعاود نذكر مستمعينا قبل ما نختم معاكم ببلاغ لوزارة الداخلية اللي هم المواطنين اللي موجودين خاصة اليوم في مناطق الشمال، في توصيات تقدمها وزارة الداخلية حرصا على سلامة مختلف المواطنين وتوقيا من مخاطر التقلبات المناخية المتوقعة اليوم زادا واللي تكون مصحوبة بنزول كميات من الأمطار اللي تؤدي إلى ارتفاع منسوب بعض الأودية والمجاري المائية. تتمثل أولى توصيات المنظمة حسب وزارة الداخلية دواخل الحظر والالتزام بقواعد السلامة، تجنب المرور عبر الأودية والمجاري مهما كان منسوبها أو مستوى تدفقها. دعت وزارة الداخلية المواطنين الكل إلى عدم المجازفة بقطع الطرقات والنقاط اللي تشهد زاد كيف كيف تراكم للمياه وعدم الاقتراب من الأودية والمناطق المنخفضة أثناء تهاطل الأمطار. طالبت وزارة الداخلية زاد كيف كيف المواطنين الكل بالتزام بقواعد الجولان، وهذه أهم نقطة بطبيعة خاصة استعمال الأضواء، عدم ترك الوسائل في مسارات المياه، وزاد كيف كيف السيلان بصفة عامة. حصلت كل مستعملي الطريق على تعديل السرعة، ردوا بين الناس الكل هذه ناخذوها بعين الاعتبار، تعديل السرعة مهم برشا، توخي الحذر زادة كيف كيف عند السياقة، فسح المجال للمترجلين، احترام مسافة الأمان، التحلي بالرصانة وتريث أثناء السياقة مع احترام إشارات الأعوان، وترك المجال مفتوح أمام السيارات ووسائل النجدة والإسعاف وعدم إعاقة حركتها. وزارة الداخلية زادة كيف كيف دعت المواطنين الكل إلى متابعة البلاغات والتحذيرات الصادرة في كل مرة من وزارة الداخلية، وزادة كيف كيف في تحليل ديما المعهد الوطني للرصد الجوي، وحطت كل الإمكانيات البشرية والمادية لإرشاد وتوجيه ومساعدة مستعملي الطريق، ويمكنهم زادة كيف كيف عند ضرورة الاتصال على الأرقام هذه: الحماية المدنية 198، أمن الوطني 197، والحرس الوطني 193. ديما نذكروا الناس كل تبع بطبيعة النشرات الجوية الخاصة من المعهد الوطني للرصد الجوي، إن شاء الله سلامات الناس الكل.

0: بنت الفلاح.
1: يا بنت الفلاح هذه آخر غنيتنا معكم اليوم في ورود الصباح من الستة الموعد معكم كل ما كل يوم. شكرا لكم مستمعين الكل مستمعين تحت طويل إذاعة بانوراما. شكرا لكم معكم فالهنسة الفنية ضوء بن سالم نادي رفقتكم من أمام الميكرو. نقولكم إن شاء الله نهاركم ونسعد الأيام.

0: تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: موجز الأخبار من إذاعة تطاوين، أهلا بكم. أفادت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إقليم تطاوين في بلاغ لها بتسجيل اضطراب وانقطاع في التزود بالماء الصالح للشرب اليوم الأحد 20 سبتمبر 2026 من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 1 بعد الزوال بمنطقة قصر الحداد من معتمدية غمرسن. تستعد وكالة التهذيب والتجديد العمراني لتنفيذ عدد من مشاريع تهذيب وإدماج الأحياء السكنية في عدد من المعتمديات بولاية جابس واستكمال بقية المشاريع في نطاق الجيل الثاني. أعلنت الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة عن تحيين خريطة الطريق المتعلقة بالانتقال إلى صيغة الملف التقني المشترك الإلكتروني، وهي صيغة دولية موحدة لإعداد وتنظيم وإيداع الملفات التقنية الخاصة بالأدوية إلكترونيا. تخطط تونس في أفق سنة 2030 لاعتماد النماذج الجديدة لمكيفات التبريد بغازات غير ملوثة. دوليا، نقلت وكالة فارس للأنباء شبه الرسمية عن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف قوله اليوم الأحد إن إيران لن تفتح مضيق هرمز إلى أن تلبى شروطها وتنفذ الالتزامات الأمريكية. ذكرت وكالة يون هاب للأنباء الكورية الجنوبية نقلا عن هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا قبالة سواحلها الشرقية اليوم الأحد.
1: معرض الصحف العربية والدولية.
2: نهاية الموجز، والآن مع معرض الصحف العربية والدولية مع الزميلة فاطمة طليحة. إليك فاطمة.
3: شكرا عمر، أهلا بكم مستمعينا الكرام في جولة في أبرز الصحف العربية والدولية الصادرة اليوم. نبدأ من صحيفة عكاظ السعودية ومقال بعنوان مواجهة الضغوط الإقليمية. يرى الكاتب أن استهداف السعودية يأتي في تقديره نتيجة فشل خصومها في جرها إلى الصراع الإقليمي أو تعطيل مشروعها القائم على التنمية والسلامة، ويعتبر أن هجمات الجماعات المسلحة رغم رفعها شعارات الدفاع عن فلسطين تتناقض مع المواقف السعودية المعلنة تجاه القضية الفلسطينية. ويقدم المقال قراءة سياسية تربط الضغوط التي تواجهها المملكة بتنامي قوتها الاقتصادية والناعمة وبمشروعها التنموي الذي يسعى إلى تعزيز الاستقرار والتعاون الإقليمية. كما يربط الكاتب هذه المواجهة بسلسلة من الصراعات والتحولات التي شهدتها المنطقة خلال العقود الماضية، متوقعا تراجع نفوذ الميليشيات المرتبطة بإيران في عدد من الدول العربية. ويخلص المقال إلى أن قدرة السعودية على مواجهة هذه التحديات من وجهة نظر الكاتبة تستند إلى تمسكها الداخلي واستمرار مشاريع التنمية وتعزيز قدراتها في الدفاع والأمن والاقتصاد والتعليم والصحة مع مواصلة تنفيذ رؤية المملكة 2030. صحيفة العرب الجديد عنونت مقال الأردن أمام تصاعد مخاطر تهجير فلسطيني الضفة. يرى المقال أن الأردن يواجه خطرا متزايدا مع تصاعد السياسات الصهيونية في الضفة الغربية التي تشمل التوسع الاستيطاني والتهجير وتقييد الحركة والاستيلاء على الأراضي. ويعتبر الكاتب أن هذه الممارسات بالتوازي مع صعود تيار الضم داخل إسرائيل قد تجعل الأردن أكثر عرضة لضغوط تهدف لتحويله إلى وجهة للفلسطينيين المهاجرين. ويشير المقال إلى تحول في العقيدة الأمنية الإسرائيلية من الاعتماد على استقرار الأردن واتفاقية السلام معه إلى تبني سياسة تقوم على السيطرة المباشرة والوقاية العسكرية، بما في ذلك الدعوات إلى ضم غور الأردن. ويخلص المقال إلى أن الأردن يحتاج إلى إعادة صياغة استراتيجياته الأمنية والسياسية لمواجهة تحولات إسرائيلية قد تفرض تداعيات مباشرة على أمنه واستقراره. نختم من صحيفة الخليج ومقال بعنوان بريطانيا وإسرائيل التحول الغربية. يرى المقال أن التوتر المتصاعد بين بريطانيا وإسرائيل يمثل تحولا لافتا في علاقة تاريخية تعود إلى وعد بلفور والانتداب البريطاني على فلسطين. فقد اتخذت لندن إجراءات ضد منتجات المستوطنات وبعض الجهات الداعمة لها، ووصفت ممارسات في الضفة الغربية بأنها تطهير عرقية. كما أعلنت أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانونية. ويشير المقال إلى أن الرد الإسرائيلي الذي شمل إجراءات دبلوماسية ضد بريطانيا يعكس عمق الخلاف، لكنه يحذر من تفسير الموقف البريطاني باعتباره صحوة ضمير خالصة، مؤكدا أن الحسابات السياسية والانتخابية وتغير الرأي العام الغربية تضغط أيضا على الحكومات. ويخلص المقال إلى أن الأهم ليس العقوبة التجارية أو التوتر الدبلوماسي، بل تغير الخطاب الغربي تجاه الصراع، فبريطانيا لا تتحول إلى خصم لإسرائيل، لكنها باتت تفصل بصورة أوضح بين أمن إسرائيل وحقوق الفلسطينيين في الحياة والحرية والدولة. كان هذا معرض الصحف العربية والدولية، شكرا على المتابعة والاهتمام، إلى اللقاء.
4: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين،
5: إذاعة تطاوين،
6: إذاعة تطاوين.

0: ودويرات، سبع رقود فيها تبات، بلاد المحشي باللوزات، المرقوم والكليم، الصحراء وغزال الريم، شندني عليها تغني، غمراسن، ذهيبة، رمادة وسمار، شنهي الجو في تطاوين مع المنار. إشهار إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: تحية متجددة من قسم الأخبار، أهلا بكم مستمعينا الكرام. انعقدت بمقر ولاية تطاوين جلسة عمل خصصت لمتابعة تنفيذ الإجراءات المتعلقة بإسناد التراخيص الاستثنائية للربط بالشبكات العمومية، حيث وقع التمديد في الأجال إلى غاية موفى شهر جوان من سنة 2027، وذلك حرصا على إتمام دراسة الملفات التي لا تزال قيد الدرس لدى اللجان المحلية بالبلديات. تستعد وكالة التهذيب والتجديد العمراني لتنفيذ عدد من مشاريع تهذيب وإدماج الأحياء السكنية في عدد من المعتمديات بولاية جابسة واستكمال بقية المشاريع في نطاق الجيلة الثانية. تنظم غرفة التجارة والصناعة لتونس يومي 22 و23 من سبتمبر 2026 بالعاصمة ورشة عمل إقليمية للتعريف بمزايا وإمكانات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. نقلت وكالة فارس للأنباء شبه رسمي عن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قوله اليوم إن إيران لن تفتح مضيق هرمز إلى أن تلبى شروطها وتنفذ الالتزامات الأمريكية. أعلن التحالف دعم شرعية في اليمن اعتراض وتدمير دفاعاته الجوية لسلسلة من تهديدات الحوثيين التي استهدفت الرياض وسط تفعيل لمنظومة الإنذار المبكر الاحترازية. نهاية الموجز الآن إلى قسم الرياضة مع الزميل عبد الكريم حمدي وآخر المستجدات الرياضية معه، إلى اللقاء.
3: Fast part.

0: فاطمة أهلا بكم مستمعينا الكرام لهذا الموعد الرياضي. البداية بالمباريات المؤجلة لحساب الجولتين الأولى والرابعة للرابطة المحترفة الأولى عشية اليوم انطلاقا من الساعة الرابعة بملعب 7 مارس ببنقردان. لقاء مؤجل للجولة الأولى. الاتحاد الرياضي ببنقردان يستضيف نادي حمام الأنفة. التحكيم لنضال الطيف والفار لهيثم قيرات. نفس التوقيت ولا حساب الجولة الرابعة بملعب رادس النادي الإفريقي. الترجي الرياضي الجرجيسي. التحكيم لحمزة جعيت والفار لأمير العيادي. وبملعب طيب لمير بصفاقس السي اس اس السيابي. التحكيم لحسين بن سيسي والفار للسلوفيني دافيد. مدرب المنتخب الوطني الأولمبي بوجلبانة أعلن أمس عن قائمة اللاعبين المدعون لمباراتي البنين ضمن تصفيات كأس الأمم الأفريقية. في القائمة المرمى فيها ناس الخرداني، ريان بسباس، معتز الحنزولي على الدفاع، محمد أمين على الهم، ليس جلور على الدين الدربالي، جوزاف طيب، عمار عبد الحق، ياسين المناعي، يوسف الحرش، أنيس دوبال، ريان الرحيمي، جبريل مؤمن الوسط، من الله المحرزي، حمزة العبيدي، ميراس بن حسين، محمد ريان عنان، لويا الأتراعي، محمد الصدق محمود. وفي الهجوم أنس حج محمد، وليد الذويب، نسيم الدنداني، عمر بن علي، وإبراهيم السويسي. تعلم الهيئة المديرة لفريق الملعب الجيبسي كافة الأحباء أنه تقرر عقد جلسة مع جماهير النادي، وذلك عشية اليوم انطلاقا من الساعة 35 بأحد الفضاءات العائلية بباب بحر. وهذه الجلسة تهدف إلى توضيح بعض الأمور المتعلقة بالنادي ومناقشة الوضعية المادية الصعبة للفريق. مباريات ودية لفرق الرابطة الثانية اللي تستعد لعودة نشاط البطولة نهاية الأسبوع القادم. عشية اليوم مستقبل جابس ضد فريق بعث أبو حجلة. التحكيم لرضا الشويح. أولمبيك الكيف ضد جندوبة الرياضية. التحكيم لخليل الهرمي ومحيط قرقنا وقصر الساف. والتحكيم لمنتصر عمر. أعلن فريق الترجي الرياضي التونسي أمس عن إتمام إجراءات التعاقد مع المدافع الجزائري آدم عليلات في صفقة انتقال حرة. أختم بتتويج ماميلودي سانداونز على جنوب أفريقيا أمس بلقب كأس القارات الثلاث بعد ما تغلب على ضيفه أهلي جدة السعودي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين بملعب لوفتيس فيرسفيلد بمدينة بريتوريا ضمن منافسات بطولة كأس انتر كونتيننتال للأندية. كانت هذه جملة الأخبار الرياضية في هذا الموعد. أجمل تحياتي عبد الكريم، الحمد لله، اللقاء.
1: بودكاست أثر عبر الأثير.
2: في حلقة جديدة من أثر عبر الأثير تقتفي شعر المجعي أثر الدكتور المولدي بوعيشة.
3: مولدي بوعيشة هو المثقف المثالي الميداني، ارتقى إلى مستوى عالمي،
2: أستاذ ومترجم وشاعر، حمل اللغة من قاعات الدرس إلى رحاب الفكر، وجعل من المعرفة جسرا يصل الإنسان بالإنسان.
3: منارة يمكن أن يقتدى به للشباب.
4: بابا حببنا في الكلمة، في سطر الشعر، حببنا في الكتاب، في القراية.
5: لم يحمل معه مجرد حنين إلى المكان، وإنما حمل جزءا من الوطن إلى فضاء الجامعة.
2: المولدي بوعيشة غادر المكان، لكن المكان لم يغادرها، وظلت سيرته حاضرة في ذاكرة من أحبوه وفي عقول طلبته، وبين صفحات ترك فيها شيئا من روحها. تابعوا الحلقة الجديدة من أثر عبر الأثير الأحد على موجات إذاعة تطوين من الواحدة إلى الثانية بعد الظهر.
1: ابقوا معنا، فالأثر الحقيقي
6: يبدأ من هنا، من عبر الأثير.
1: من عبر الأثير. فل ياسمين. ياسمين
7: فل
1: ياسمين فل ياسمين مع ليلى سحنون.
8: ساعة
7: صباح الورد، صباح الفل والياسمين لكل السادة المستمعين على موجات إذاعة تطاوين. مشوارنا ينطلق معكم على بركة الله مع العدد الأول من فلو ياسمين على موجاتنا حتى للواحدة ظهرا مساحة الضحى هذه في نهاية الأسبوع. أكيد راح الأسبوعية البارشة منكم وليداتنا صغيراتنا الأمهات اللي في ديارهم واللي أكيد يعدلوا الموجة على إذاعة تطاوين منوعة تنشيطية ترفيهية وثقافية زادة تحاكي أجواء نهاية الأسبوع. كل ما يهم المرأة والأسرة تلقوه معنا نسخة أولى من البرنامج هذا اللي لا أخفيكم أنه الحقيقة حاولت نجتهد قدر الإمكان باش نجيب فقرات جديدة نرجع مع فقرات كانت مهمة نحاول نوعه حتى في المتدخلين والضيوف القارين معنا بإذن الله حتى تستمتعوا معنا أولا وتعم الفائدة للجميع. بما أنه العدد الأول باش نعطيكم فكرة شنو حضرت لكم في المساحة هذه حتى للواحدة ظهرا. أول فقرة باش تكون فقرة بذور الحياة مع الدكتور وليد الصغير مختص في التغذية العلاجية التجميلية وأكيد باش تستفادوا برشا مع الدكتور وليد وباش يعطيكم برشا توضيحات برشا نصائح برشا توجيهات وبرشا وعي صحي بإذن الله من خلال التغذية العلاجية علاقة الصحة والدواء بالبدن بتاعنا وبرشا تفاصيل بإذن الله نتحدثوا فيها مع الدكتور وليد الصغير. كما اليوم إن شاء الله تكون فقرة أولى فيها ساعة أولا نتعرفوا أكثر على المجال متاع الاختصاص متاع الدكتور وليد وبعدها نتعرفوا زادة على علاقتنا بالأرض والإنسان. الصحة أكيد تاج فوق رؤوس الأصحاء لا يحس به طبعا إلا المرضى إن شاء الله ربي يشفي الجميع نحافظوا على صحتنا قدر الإمكان. اسم جديد اليوم باش تتعرفوا عليها أيضا في فقرة الطبخ مع الشيف نادية الجربي اللي باش تقترح علينا كل مرة أطباق نعرف ساعات الدبارة نحيروا فيها قديش منها المرأة وقديش باش تفكر هي تعطيني بركة دبارة نجم نجربها ونطيبها وتنقص عليكم. أكيد شيف نادية تعطيكم صدا أيضا أفكار وصفات دقيقة ومجربة بإذن الله. فقرة ماركتينج مع الكوتش فتحية دلهمي اللي الحقيقة الفقرة هذه ما خدتش حظها برشا في الصائفة بما أنه انقطع برنامج على الأثير و مهمة الفقرة هذه فاقترحت عليها أنه ترجع معنا الكوتش فتحية الدلهومي نتحثوا على الماركتينج على عالم الأعمال والمال المشاريع والاستثمار والسمول بيزنس والناس اللي تفكر باش تنتصب للحساب الخاص وتنتج منتوج تبيعه برشا نصائح في الإطار هذايا. ترجع معنا المختصة في عالم النباتات سماح بوصفة إن شاء الله باش تكون لها أيضا فقرة معنا نتحثوا على الخضار على الطبيعة على الجمال والنباتات كالعادة مع صديقتنا سماح بوصفة. فقرة جديدة سميتها أبديت مع مصمم الأزياء مهدي الرياحي. أكيد كل مرأة تهمها أناقتها يهمها جمالها يهمها زي أنها تبع توندونس تبع الموضة تفهم شنو جديد في عالم الأزياء والموضة برشا نصائح وتوجيهات أكيد مع مصمم الأزياء مهدي الرياحي. ونرجع لأجواء المسابقات عنا وصل شراء بقيمة 200 دينار مهدة من مركز التجميل جلوس أند جلو أسبوعيا مهدة من المركز هذايا. وجديد أنه صاحبة الفضاء هذايا مختصة التجميل السيدة سميرة برجب باش تكون لها معنا مداخلة أسبوعية وفي كل مرة تقترح عليكم مجموعة من الوصفات والنصائح في عالم الجمال والتجميل. طبعا مرحبا بكم على 75-870-900 حبيب الخرس في استقبال مكالمتكم الهاتفية وكذلك حسن المحمدي في هندسة هذا اللقاء. تقنيا أهلا وسهلا بالجميع.

0: تفاءنا كتير وإحنا أكيد ديما متوحشينكم مستمعينا، وأكيد إحنا في الأسبوع الأول من شبكة خريف شتاء 2026-2027 على موجات إذاعة تطاوين، وتقريبا خذيتوا فكرة على شبكة البرامج هذه، ومن بينها برنامج فل وياسمين في العدد الأول متاحة، وعطيتكم منذ قليل مختلف الفقرات والمواضيع والمتدخلين معنا في المساحة هذه حتى للواحدة. سعيدة أن يكون معاكم في ضحى كل نهار أحد. أول فقرة معنا وفقرة جديدة الحقيقة وباش تستفيدوا منها برشا، فقرة بذور الحياة.
1: بذور الحياة، بذور الحياة.
0: بذور الحياة اللي إن شاء الله بشي أمنها معنا أسبوعيا الدكتور وليد صغير، مختص في التغذية العلاجية التجميلية، حاضر معنا على خط البرنامج. دكتور صباح النور، أهلا وسهلا.
2: السلام عليكم، صباح الخير، صباح النور، تحية لك ليلى وتحية لكل مستمعينا الكرام في إذاعة تطاوين.
0: شكرا، بارك الله فيك دكتور، وشرفنا برشا انك تقدم الافادة للسادة المستمعين. يعطيك الصحة على مهنيتك وعلى التزامك العالي بطبيعة. اللي سمعونا الاسبوع الفارط كان بحذانا الدكتور وليد صغير، وتحدث باطناب الحقيقة على الاختصاص متاعه وعلى تميزه فيه، وموجود زادة ايضا فيديو على صفحة اذاعة تطاوين اذا تحبوا تتعرفوا عليها اكثر، ولكن هذه فرصة ان شاء الله دكتور باش تزيد نتعرفوا عليك اكثر وعلى مجال اختصاصك قبل ما ندخلوا في موضوع فقرتنا.
2: اي ليلى، دونك عرف السادة المستمعين، دونك اخوكم وليد الصغير، مختص في التغذية العلاجية والتجميلية، دونك متحصل على اعلى معدل دولي بمعدل 19.74 في جامعة ليفربول البريطانية. دونك الاختصاص نتاعنا هذا ليلى الحقيقة هو اختصاص مميز جدا حقيقة وشامل. يعني احنا اليوم كيف شكون ان شاء الله عندنا مداخلة في الفقرة هذه نتاع بذور الحياة، دونك باش نحكيه على برشا حاجات الحقيقة اكيد السادة المستمعين يعرفوا ليكونوا ما شاء الله الانظمة الغذائية برشا، ويعني الامراض قاعدة تتجدد وفما امراض جديدة والناس حايرة ومش لاقية حلول الامراض هذه، وبرشا مشاكل يعني الناس معناتها تمشي للعلاجات علاجات مختلفة، ولكن برشا أمراض ما لقوناش حل.
0: هو دكتور نحمد ربي يعني سبحانه وتعالى، ولكن اللي لاحظوه للأسف يعني قليل، وين تسأل على حال حد يقولك راني لاباس، ديما نقوله لاباس، ولكن بالفعل اليوم فما برشا أمراض مستجدة، الناس كلها تشكي، الناس كلها موجوعة، الناس كلها عندها ألام، الناس كلها نفسيتها تاعبة، الناس كلها مكتئبة على أعصابها. فاليوم بخلاف الأمراض العضوية اللي معروفة واللي في وقت ما راهي كانت حكر على كبار السن ما نوصلوها إلا في عمر معين، اليوم حتى لي جون يعني حتى الواحد صغير يقول وليت نحشم حتى باش نشكي، لانه بالفعل راني موجوع، راهو عندي مشاكل قاعد نعيش فيها. اولا لو نعرف وين نتوجه، لشنو هو الاختصاص اللي نجم نمشي له، لشنو هو العلاج، ان شاء الله يا ربي هو الشافي المعافي. ولكن ما ننساوش زاد ايضا علاقتنا الكبيره بالارض وعلاقتنا الكبيره بالطبيعه، واحنا اصل الانسان خلق من طين، فعنا ارتباط كبير برشا عضويا وروحيا بالارض، نعرفوا بدنا زاد فيه فما توافق كيميائي وبيولوجي كبير برشا حتى في المكونات والعناصر متاع عبد الانسان. وقت نقول الانسان فيه الفوسفور، فيه مانيزيوم، فيه حديد، فيه نحاس، فيه زنك، فيه كذا، هذه تقريبا نفس العناصر اللي موجوده في التربه والمعادن في الارض، هكا ولا دكتور؟
2: وفيه شحنات كهربائيه دونك الشيء هذا احنا اليوم رانا باش نجاوبوا باذن الله على جميع الاسئله نتاعك ليلى. الحقيقه باش نفاجئ الساده المستمعين لأنهم باش يسمعوا معلومات تقريبا لأول مرة يسمعوا بها. واضح؟ فاحنا اليوم إن شاء الله باش نجاوب على الأسئلة هذه الكل، وهذا اللبس اللي صاير إن شاء الله اليوم باش نكشف الحجاب عن الأشياء هذه. قلنا شحنات كهربائية، احنا اليوم باش نحكيوا على حاجة مهمة برشا، وهي بحر علم كبير وكبير جدا، وهو علم الطاقة. علم الطاقة هذه هر كما قلنا مجال كبير برشا، ولكن احنا اليوم احنا في الحقيقة يعني الحصة كانت باش تكون تخص بصغيراتنا اللي رجعوا للقراية، وان شاء الله نتمنوا لهم النجاح والتوفيق. باش نحكيوا قلنا على دونك موضوع هرمون النمو وكيفاش معناتها يعني نتلهاو بالهرمون هذايا باش الصغيرات نتاعنا النمو نتاعهم يمشي مريقل, وفي نفس الوقت الذاكره نتاعهم تمشي مريقله والتركيز نتاعهم في القسم زاد كيفتيف. هذا كله ان شاء الله باش نحكوا فيه في الحصه القادمه ان شاء الله. ولكن اليوم يعني اكدت برشا باش نحكي على علم الطاقه وباش نحكيو على اسباب الامراض. يعني احنا ما نجوش نحكو على خلايا مريضه واحنا اصلا ما نعرفوش

0: علم الطاقة في حد ذاته، لأنه راه برشا ناس زادة تقولك أنا ما نعترفش به علم الطاقة ومن منش به وما هوش موجود. فهيت لمحة بسيطة ساعة، شنو هو علم الطاقة بالضبط؟
1: علم الطاقة دونك الناس اللي تقولك أنا ما نعملش به هي الناس المتعصبة، الناس متعصبة برشا. الإنسان المتعصب وقت يكون متعصب يولي يسكر وذنيه والعقل نتاعو ما عادش يخدم،
0: طاقته سلبيه معناها ماشي
1: علم
0: يقدر.
1: علم كبير برشا، انا ديجا قلت في البدايه راه علم بحر، بحر يا ريت البحر كيما البحر بالضبط. احنا اللي باش نحكيو فيه اليوم قطره من بحر، واضح. دونك علم الطاقه هو علم كامل، علم كامل. العلم هذا نقدروا نوجهوه للخير، نقدروا نوجهوه للخير الاعمال الخيريه، نقدروا نفيدوا الناس بالعلم هذايا. كما للأسف الشديد ثم البعض يستغلوا في علم الطاقة للأشياء الخبيثة.
0: نعم.
1: يعني للأسف الشديد
0: وما أكثرهم للأسف
1: ويضروا في العباد. نعم. ويضروا في الناس بعلم الطاقة. واضحة. لكن احنا ان شاء الله العلم هذايا باش نستغلوه في الحاجات اللي
0: اللي فيها خير للناس.
1: الفترة نتاعنا هذه بذور الحياه ان شاء الله باش نزرع بذور الخير في نفوس الناس ان شاء الله.
0: ان شاء الله.
1: واحنا نطلبوا من السادة المستمعين كانوا يتفاعلوا معنا في الصفحة متاع الإذاعة. حبينا نستقبل مكالمات ولكن لضيق الوقت أخت ليلى ما نقدروش نستقبل مكالمات.
0: وإذا جئتنا بتبيعة حتى في الكواليس
1: إن شاء الله
0: حتى إذا جينا أسئلة إن شاء الله نبلغك بها دكتور ونجاوب عليها تباعا حتى في حصص قادمة.
1: ويقدر أي إنسان يتواصل معنا أخت ليلى. نعم. بتبيعة وإحنا مستعدين نجاوب أي إنسان يتواصل معنا إن شاء الله.
0: نعم. نغلق القوس.
1: باش نسأل سؤال أنا توا. علاش جدودنا وناسنا قبل كانوا يعني صحتهم كانت ما شاء الله
0: صحتهم خير من قبل،
1: هي الأعمار بيد الله، ولكن يعني الأعمار انتحم كانت تبلغ متى ما شاء الله 80 و 90 و 100 وتلقاه عمره 80
0: ولبس عليهم
1: وهو صحته ما شاء الله خير مني ومنك.
0: صحيح يعني. بالفعل صحيح.
1: هذا واقع صحيح ولا علاش حتى حد مسأل. هم نفسهم جدودنا هذوما كانوا يأكلوا في السلطنية، هما نفسهم جدودنا هذوما كانوا ياكلوا في الحاجات اللي هي ممنوعه تو في الانظمه الغذائيه. احنا لو نمشوا للنظام الكيتوجينيك دايت نلقوا برشا ممنوعات، صحيح ولا مش صحيح؟ نمشوا لنظام طيبات للدكتور الله يرحمه الدكتور ضياء العوضي فما برشا ممنوعات هكا ولا. لكن الناس قبل كانوا عايشين على الاشياء الممنوعه تو وكانت صحتهم ما شاء الله.
0: نعم، وكانوا ياكلوا حاجات طبيعية زاد دكتور مباشرة من الأرض بدون إضافات، ما فماش مركبات كيميائية، ما فماش مبيدات، ما فماش شيء.
1: ولكن يعني احنا خلينا نحكي على الألياف، ما نحكيوش على الأدوية وكل شيء. الألياف تو حتى لو كانت تبدا طبيعية، حتى تزرع حاجة طبيعية، هات السلطة اللي باش تاكلها تعمل لك انتفاخ، تعمل لك بالون مو، صحيح ولا مش صحيح؟
0: صحيح. باش الناس قلقهم السلاط
1: تقول لك انا كليت الشكليت طرف خص معناتها عمل لي نفخ لي نفخ لي كرسي. علاش نفخ الكرسي؟ دونك فوالا لازمنا برشا حاجات، معناتها برشا اسئله موجوده لكن الاجابه هي اللي ماهيش موجوده. لا، هي الاجابه موجوده في علم الطاقه، وهنا توا باش نفهموا الساده المستمعين الاشكاليه وين صارت بالضبط. احنا قلنا لكون اليوم باش نحكيه على العلاقه الانسان بالارض وبالنبات.
0: نعم
1: أخت ليلى، كل ما الإنسان كان قريب للأرض والنبات كل ما كان متصالح مع الجسم نتاعه.
0: نعم.
1: واضح المعادلة هذه واضحة. إذا صار خلل، إذا صار خلل في علاقة الإنسان بالأرض وبالنبات النتيجة للأسف الشديد احنا نشوفوا فيها تو، احنا نشوفوا فيها تو كيفاش الناس ولات تمرض على أقل حاجة. جهاز المناعة ضعيف، الجسم متدمر، الخلايا السرطانية يعني تكاد ما فماش عائلة ما عندهمش شكون معناتها إنسان مريض بالسرطان. صحيح ولا مش صحيح؟
0: ربي يشفي الجميع.
1: هذا الكل علاش؟ نعم. هذا الكل علاش؟ مش موضوع فقط هرمونات ولا موضوع أدوية مبيدات، لا لا لا، الأمر يتجاوز ذلك. في قديم الزمان، في قديم الزمان كانوا جدودنا وناسنا مرتبطين بالأرض بشكل وثيق جدا. يعني تلقاه يسقي في الأرض وفي النبات وهو يمشي حافي.
0: نعم.
1: صحيح ولا مش صحيح؟
0: نعم.
1: هو قاعد يعمل في عملية اسمها لاميز لاتير، اسمها معناتها دونك نقولوا ناتيرال ايرث، معناتها بالإنجليزية يعني التأريض. ولا التأريض هو قاعد يقوم بعملية اسمها عملية التأريض، علاقة مباشرة بين الإنسان والأرض. خلينا بصفة علمية باش نفسرها بصفة علمية ونبسطوها بشكل كبير برشا باش السادة المستمعين يفهموا فاش احنا نحكيه، وفي آخر المداخلة إن شاء الله باش نربطوا الشيء هذايا بالأمراض اللي قاعدة تصير.

0: نعم.
1: واضحة؟
0: نعم.
1: بصفة علمية طب مع طريقة علمية باش نفسر العملية هذه، احنا نعرف لكون كوكب الأرض هو خزان كبير جدا للإلكترونات السالبة، هكا ولا مش هكا؟
0: اي
1: باهي، الأرض دونك خزان كبير نتاع إلكترونات سالبة. نجو بالله خلينا نشوف الإنسان. الإنسان من الداخل عنده شحنات كهربائية ساكنة،
0: صحيح،
1: نجم تكون موجبة سالبة على حسب العدد متاع الإلكترونات هذه، واضحة؟ به. في عملية التأريض تقوم الأرض، الأرض اللي هي تكون إميد، تكون مبلولة مع التراب مبلول كما موجود في الشط، كما نجم أنا التراب عندي جنينة نمشي نبخها بالماء وفي الصباح خاصة الصباح الباكر ونمشي عليها وأنا حافي، واضحة؟ حتى نمشي على الجازون، نمشي على العشب، هذيك تتسمى تأريض، واضحة؟ في اللحظة هذيك الأرض شنو تعمل؟ تشوف الجسم نتاعك كان الشحنات الكهربائية السالبة أكثر من الموجبة، شنو باش تعمل؟ باش تسحب، تقوم سحب الشحنات الكهربائية السالبة الزايدة،
0: سبحان الله. نعم،
1: وهيك تعمل توازن.
0: باهي،
1: وكان الشحنات الموجبة مرتفعة على حساب السالبة، فهي باش تقوم بتزويد الجسم بالشحنات السالبة،
0: يعني فما اتصال بتعديل كهربائي بينك وبين الأرض، هذا هو
1: صحيح.
0: نعم
1: صحيح، هذا هو، هذا ما يسمى بالتأريض. والأطباء في العالم معناتها يوصوا بالناس نتاعهم، المواطنين نتاعهم، باش يجوا لبلداننا باش كل صباح تلقاه يجري، أجنبي تلقاه يجري على الشاطئ ويمارس في رياضة المشي وهو حفيان يمشي على الشط، هو ضرب عصفورين بحجر واحد.
0: نعم،
1: يعني المزاج نتاعه ما شاء الله، يبدا شيخ متفرهد وفي نفس الوقت هو قاعد يعني يعدل في الشحنات الكهربائيه.
0: نعم،
1: اللي في بدنه، اللي باش تنعكس اخت ليلى، باش تنعكس ايجابا على شنو؟ على الجذور الحرة.
0: سبحان الله، يعني من السنن المهجورة زادة دكتور وليد، يعني حتى الرسول صلى الله عليه وسلم أوصانا بالمشي حافي يعني على القدمين.
1: صحيح، صحيح. احنا تعلمنا على أكبر بروتوكول علاجي هو البروتوكول الصيني.
0: نعم،
1: صدقني أخت ليلى، البروتوكول الصيني كله مسروق من معناتها رسولنا الكريم
0: من
1: محمد صلى الله عليه وسلم.
0: نعم،
1: كله مسروق، كله بروتوكول نبوي. واضح، كله بروتوكول نبوي. اوكي،
0: ما شاء الله.
1: دونك احنا ما نحكيوش في حاجه جايه من المريخ، هذه حاجه حكى عليها الرسول صلى الله عليه وسلم.
0: ما ديما هما في الاخر، في الاخر يرجعوا للكتاب وللسنه، معناها يتعظوا ويفهموا كونه راه هذاك هذاك السنه نتاعنا، وهذاك ما اعطانا ربي سبحانه وتعالى في الكتاب والسنه، سنه رسول الله. نعم
1: صحيح. دونك نرجع، قلنا ناس جدودنا قبل كانوا متصالحين مع الارض، فكانت ما شاء الله صحتهم مميزه جدا. تو شنو صار؟ توا الناس ولات معناتها بالستريس، عايشه ستريس وخدمه دار دار خدمه.
0: انا وانت تحكي توا دكتور، وانا نفكر اخر مره عفست فيها على التراب مباشره وقتاش، بخلاف البحر والصيف يعني، فما البارتير، الزليز، السيمان، كل معناها
1: كلهم
0: ماناش قاعدين نوصلوا للارض.
1: هذوك كلهم عوازل، هذوك يعني اشياء عازله ما بين الانسان والارض.
0: صحيح،
1: هاك البارتير اللي تحكي عليه كل شيء، وحتى الصباط، حتى فهمت أي حاجة بلاستيكية مطاطية، كلها عوازل بين الإنسان والأرض، وهذا ما يتسبب في الأمراض. فشنو العملية طوى علميا شنو يصير؟ الأرض كيف ما قلت لك تقوم تعمل المعادلة هذه.
0: نعم،
1: وهذا ينعكس إيجابا على الجذور الحرة. احنا نعرف الخلايا متاع بدنا كلها خلايا كلها جذور حرة، صحيح ولا مصحيح؟ الجذور الحرة هي اسمها حرة، علاش اسمها حرة؟ علاش اسمها جذور حرة؟ لأنها تحتوي على إلكترون غير مزدوج، إلكترون سالب فردي واحد غير مزدوج، فهو غير مستقر، وهو مستعد مع البيئة الخارجية، مستعد باش يعمل كارثة في الجسم متاعنا. لهنايا الخطر الكبير برشا. فاش تقوم الأرض، الأرض تقول له لا لا لا لا لا، ما خليكش تعمل حتى شيء، هاني باش نبعث لك إلكترون سالب باش نخليك راكح وتشد بلاصتك وتخلي لك الخلايا السليمه تبقى كما هي.
0: نعم، يكون البدن معدل
1: في تصالح مع الارض.
0: سبحان الله. نعم،
1: في صوره ما صارتش العمليه هذه شنو يصير؟ باش يبقى هذاك تبقى الجذور اسمها جذور حره، ماهيش باش تبدل، ماهيش باش تولي ثابته. مع النظام الغذائي السلبي، مع الستريس اللي عايشينه تو، مع سبحان الله يعني الحاجات اللي احنا نستهلكوا فيها و و و و والادويه و وكل شيء، شنو يصير؟ الجذور الحرة هذه اللي هي ذو ولا ذات معناتها جزيء فردي إلكترون معناتها يونيك، شلون باش تعمل باش تولي تنتج حاجة أخرى للجذور الحرة هذه باش تولي تعمل على الإجهاد التأكسدي. آه ها ولينا مشينا لحاجة أخرى طبعا، ولينا نحكو على الإجهاد التأكسدي، والإجهاد التأكسدي هو بداية الأمر. الإجهاد التأكسدي شو يعمل؟ يعمل تشوه في الDNA، مش يعمل تشوه في الحمض النووي.
0: نعم.
1: وإذا صار تشوه في الحمض النووي شنو يصير؟ وقتها الحمض النووي واللي يعطينا طفرات جينية ضارة.
0: نعم.
1: وإذا أعطانا طفرات جينية ضارة شو يصير؟ الطفرات الجينية الضارة هذه
0: باش تهاجم البدن،
1: باش تتغير ريتك الخلايا السليمة اللي عندي
0: باش
1: تجي خلية.
0: نعم.
1: من خلايا
0: تشوهها
1: وترجعها خلية خبيثة.
0: نعم سبحان الله.
1: ولا شفت كيفاش كيف يصير خلل، كيف يصير خلل في علاقة الإنسان بالأرض نتاعه؟ هذه هي نتيجة وتوصيات وربي سبحانه وتعالى والرسول صلى الله عليه وسلم وقت يقولوا حاجة راه
0: سبحان من لا ينطق عن الهوى. نعم.
1: أنا قلت لك خلايا سرطانية، عايش قولك ما نتوى باش نفاجئ الجميع، الأمراض المناعة الذاتية والأمراض المناعية. توا تسأل أي حد قل له بالله الأمراض المناعية شو سببها؟ يا أخي الخلايا التاتية هذه تيسال شو سبب البرمجة نتاعها اللخبطة هذه؟
0: علاش ترجع على روحها ترجع على البدن؟
1: أنا باش نعطيك شنو صاير بالضبط وفي علاقة بالأرض. نفس التمشي هذايا، نبداو بالإجهاد التأكسدي باش ما نقولش نعاودوا الكلام. بدينا بالإجهاد التأكسدي ومعناتها مشينا للحمض النووي، والحمض النووي لهنا باش يعطينا طفرات جينية ضارة. الطفرات الجينية الضارة هذه المرة هذه للأسف الشديد باش تعمل ضرر في الخلايا التاتية.
0: نعم.
1: الخلايا هذه تي سيلز هي الخلايا المسؤولة على إرسال ليزونتيكار الأجسام المضادة باش تهاجم أي أشكال معتها غريبة في الجسم. واضحة؟ وقت تعاود إعادة برمجة للخلية هذه النتيجة نتاعها نحكيه على أمراض مناعية كما مرض الصدفية، كما نحكيه على البرست يعني البوهار، كما نحكيه على الذئبة الحمراء و و و و والأمراض المناعية عديدة وعديدة جدا.
0: نعم. نعم.
1: لهنا نفهمه لكون التقرير راه حاجة مهمة ومهمة جدا. إذا الإنسان يحب يقي نفسه من الأمراض حاجة مهمة.
0: جميل.
1: ومهمة. نعم. جدا الأخت ليلى.
0: نعم ممتاز، كلها أكيد توصيات ونصائح مهمة جدا، وخلتنا بشكل مبسط دكتور نفهموا علاقة الإنسان بالأرض وانعكاس زادة الأرض على الصحة العامة. فتوصياتنا ونصيحتنا للناس أنه وقت ما يلقوا فرصة يمشي وحافين على تراب مندي أو ثاري أو مبلول أو يمشيوا على شط البحر، هذا يراهو في حد ذاته علاج البرشة أمراض ووقاية زادة من برشة أمراض. يعطيك صحة دكتور.
1: أي عايشة دونك ما زلنا في العلاقة الإنسان الأرض وكل شيء. في أوروبا قال لك يا سيدي فرضا والسادة مستمعين برشة يسكنوا في المدينة ما عندهمش التراب، دونك إيش باش نعمل؟ يقول لك أنا إيش باش نعمل يا سيدي، أنا إيش باش نعمل؟ لا عندي لا أرض لا عندي لا جنينة لا ما عنديش بحر، أنا في المنطقة اللي أنا فيها ما فيهاش بحر، شو نعمل؟ شو الحل؟ في أوروبا عملوا دونك تابير دي تابير دي ميزة العتير، معناتها دي تابير خاصين بالطريق. هذوما معناتها الإيرسينج ماس نسموهم، فهمت؟ هذوما لي تابير هذوما موصلين معناتها بكابل أرضي. أوكي؟ باش نشبه الطريقة هذه كوني أنا نجيب إلكتريسيان باش يعمل لي مع الدارة الكهربائية في المنزل وكل شيء.
0: نعم.
1: وفي الأخر بكل شو يعمل؟ مش يعمل لك الكابل الأرضي باش يمتصك الكهرباء ويمتصك الشحنات الزايدة وكالصدمة الكهربائية، صحيح ولا مش صحيح؟ باش يحمي الأجهزة متاعنا ووو، صحيح ولا؟
0: صحيح.
1: نفس الطريقة تم اعتمادها في لطبي هذية، بحيث وقت الإنسان يرقد في الفرش متاعه عبارة قاعد على التراب.
0: سبحان الله.
1: الطبيعة ذيك تقوم بتعديل تقوم بتعديل معناتها الإلكترون هذيك الشحنات الكهربائية السالبة ولا الموجبة.
0: نعم.
1: واضحة. دونك هذه طريقة اصطناعية، واضحة. دونك artificial earthing تسمى. هذه موجودة، التجهيزات هذه موجودة بالطبيعة في أوروبا لكن ما هيش متوفرة حاليا في تونس. بس هذا بالنسبة علاقة الإنسان بالأرض. خلينا بطبيعة رأوا كيف نحكو علاقة الإنسان بالأرض، رأى نحكيه على طاقة.
0: صحيح.
1: الإنسان ليلى واختي عنده اي انسان, انت عندك طاقه كبيره اخت ليلى, انا عندي طاقه كبيره, الساده المستمعين اللي يسمعوا فيا الكل عندهم طاقه كبيره, جيبي لي ليلى اي وحده اكثر وحده حشامه في تونس, حشامه برشا برشا برشا, الدرجه الدرجه مهوله حشامه, ما تنجمش ديما تتبع سياسه النعام ديما اختراسي وضر, جيب لي اي وحده باهي. الانسانه هذيك عندها طاقه رهيبه جدا, طاقة رهيبة طاقة رهيبة, ولكنها للأسف طاقة مدفونة مدفونة في داخلها,
0: نعم.
1: ما إيش قاعدة تستغل فيها, فما ناس عندها طاقة مش قاعدة تستغل فيها من اللي تعيش حتى اللي تموت,
0: ما تفيقش بها ما تكتشفهاش,
1: ما تفيقش بها وما تعرفش كيش تستغلها, وأنا تو باش نخرج جيبي لي أي واحدة قلت لك واطن خرج لها الطاقة اللي عندها
0: إيش نعملها؟
1: ها باش نعطيك مثال أنا باش تفهم باش تفهم الحكاية. الأرض زادة كيف كيف عندها طاقة, هك الزلازل وهك البراكين اللي تصير ما هو طاقة في جوف الأرض, الأرض معتها لازم تخرجها الطاقة هذيك, هك الطاقة والشحنات الهائلة جدا هذيك لازم تخرج, وهك الحركات بتاع التكتونيك هذيك بتاع الصفائح هذيك هي اللي تنتج لك الطاقة الكبيرة وكل شيء,
0: وتفجر
1: كيف كيف هك الحرارة الشديدة في جوف الأرض زادة هذيك تولد الطاقة, وهك علاش البراكين تنفجر. فالإنسان كما البركان, أنا ديما نشبه الإنسان كما البركان. جيب لي مثلا يا سيدي باش نعطيك مثال على امرأة, خلينا نختاروا مثلا نتاع امرأة, امرأة يا سيدي خوافة ياسر حشامة برشا برشا برشا, حبلت وجابت صغير أوكي. المرأة هذه تخاف حتى من القطاطس, حتى من القطاطس تخاف, ولكن ولكن حست بالخطر على صغيرها وقت اللي اكتشفت كونه مثلا ذئب جايها في الطريق جايها يجري,
0: يقول لك الخوف كل يمشي وتحمي صغيرها,
1: الخوافة اللي اللي اللي اللي باش تولي عبارة لبوة,
0: نعم تتصدر كل شيء في سبيل حماية صغيرها, سبحان الله, نعم.
1: وهي من غير ما تشعر خرجت الطاقة الداخلية اللي عندها من غير ما تعرف راهو. في بعض الأحيان إنسان يهرب مهارب من حاجة, يجي يطلع يقفز فوق سياج عالي برشا, هو في سائر الأيام راه ما نجمش,
0: مستحيل حتى نطلع,
1: لكن
0: فما محفز,
1: هو حب يحمي روحه وخايف على روحه, ولا معناتها عبارة رياضي معناتها بالقفز بالزانة, معناتها زعما إنسان رياضي على الأخر, فهمت كيفاش؟ هذيك الطاقة الداخلية,
0: سبحان
1: هذيك
0: الله.
1: الطاقة اللي يلزم كل إنسان
0: يكتشفها في نفسه,
1: لازم يستغلها باش ينجم يعيش في أحسن حال,
0: نعم.
1: وبصحة ومع بالتصالح مع الأرض, فهمت كيفاش؟ هذا بالنسبة للطاقة,
0: ونكتفي بهذا القدر دكتور,
1: يعطيك الصحة
0: دكتور. نخليه ولا نبات الحصة قادمة لأنه عندنا توقيت فقرة موالية مع الشيف, فنحاول أكيد حديثك ممتع جدا.
1: نختم المداخلة نتاعي أخت ليلى معناتها باختصار,
0: نعم.
1: هو الموضوع طويل برشا الحقيقة, ولكن ولكن باختصار راه الإنسان لازم يكون متصالح مع الأرض ومع النبات,
0: جميل.
1: باش يقدر يحمي نفسه من الأمراض هذه, ونعطيكم أمثلة وفهمتكم يعني حتى بطريقة علمية المسار هذية. فالعلاقة بين الإنسان والأرض لازم تكون وطيدة, والتأريض راه بروتوكول علاجي ومجاني,
0: ناجع وناجع جدا,
1: وما يطلبش فلوس, وما يطلب حتى شيء.
0: هذا شكرا لك دكتور, يعطيك الصحة, وبالفعل يعني نحييك برشا على التبسيط, يعني نعرف انه حاجات العلمية مش سهل انك تحكي عليها بطريقة مبسطة
1: بالضبط,
0: ووفقت في ذلك, يعطيك الصحة.
1: شكرا
0: لك دكتور, موعدنا الأسبوع القادم بإذن الله معك ديما في بذور الحياة. نواصلوا بالإيقاعات والأنغام, وبعدها باش تكون معنا الشيف نادي الجربي.

0: عديت سبعة بحور شيمة الهلالي 43 دقيقة بعد العاشرة. تحية لكم من جديد. الحقيقة بحثت برشا وحكيت مع برشا شيفين في تونس وكلهم مبدعين وما شاء الله عليهم، واستقر الاختيار مع الشيف نادية الجربي في دبارة لحد، لأنه ما شاء الله عليها يعني مختصة في مجالها ومغرومة كذلك بالمجال هذا وعطت فيه برشا. ففي كل أحد إن شاء الله بشعتينا دبارة لحد، وهي أصيلة الجنوب الشرقي مقيمة في العاصمة جربية أبن عن جد. شيف نادية صباح النور، هلا وسهلا.
1: خير،
0: أهلا بيك، شن أحوالك؟
1: الحمد لله، تحية لكم وتحية للمستمعين إذاعة
0: التطوير. شكرا، يعطيك الصحة. والجنوب الشرقي الكل، وشيف نادية إن شاء الله باش تكونوا معنا أسبوعيا في دبارة لحد، كل مرة تقترح علينا طبق بالح وطبق حلو. كنقولوا لحد شيف نادية العائلة تتلم على الكسكسي، والكسكسي اللي هو بحر ما شاء الله، وكل واحد وطريقته، كل واحد كيفاش يحبه، سميد يعني، والكسكسي في حد ذاته يختلف برشا ذوق الناس أيضا، اللي يحب مفوح برشا، واللي يحب مسقي برشا، واللي يحبه شايح وغيرها. فعالم كما قلت الكسكسي، وإحنا تفننا فيه حتى عبر الولايات والجهات، فما بعض الاختلافات، ولكن ديما نهار لحد نتلموا على الكسكسي هكا ولا؟
1: هاي بالطبيعة النهار لحد ديما معروف الكسكسي تلم عليه العائلة الكل، وكل حد وطريقته كما قلت أنت، وكل حد شنو يحب المذاق متاعو، وأكيد كل عائلة عندها اللمسة، ولا كل أم عندها اللمسة الخاصة.
0: نعم.
1: بها
0: نعم. بي اليوم باش تقترح علينا كسكسي، نشوفوا طريقة متاعك
1: إن شاء الله. نقترح عليكم كسكسي بالدجاج والخضرة، معناتها نتصور في متناول الجميع وفي متناول العائلات التونسية الكل.
0: نعم، وهذا يأكد أنه عنا معناها موروث كبير برشا من أنواع الكسكسي اللي يتطبخ برشا أنواع، مش ضروري عندك الحم برك باش طيب كسكسي، حتى بالدجاج يجي بنين ومحلاه. نعم
1: باهي. نبدأ على بركة الله. زيت، نحط زيت تقريبا 170 مليلتر، معناتها كيس زيت يسخن، ونحط قرون فلفل اخضر مقليين. الفلفل هذاك قديش يعطي النكهه نتاعو في الزيت. بعد ما يتقلى نخرجوه ونحطوا كميه الدجاج على حسب اعداد افراد العائله. معاه بصله مقصوصه جويده، الدجاج نحطوه بعد ما نحيو الجلد بالطبيعة ونغسلوه بالماء سخون والخل. نضيفه مغرفة صغيرة كركم، مغرفة ونص قهوة ملح، مغرفتين ونص طماطم معجونة، مغرفتين فلفل أحمر، مغرفة هريسة عربي للي يحب موزون.
0: واللي عادة ديما تبنن برشا الهريسة العربي مكلتنا التونسية.
1: أي بطبيعتها. نعم. هي تبدأ مفوحة. فممكن فما شكون يعملها دياري ولا فما شكون يشريها حاضر. فهمتني؟ مغرفة تابلو كروية، ثلاثة سنات ثوم، نص مغرفة فلفل أكحل، ونمرقو بالماء سخون. ديما ديما عندنا فوق الغاز ماء سخون يغلي، وبعدك نتعدي ونحطو السنارية على أساس تحبلها شوية ثياب والحمص، ونخليوه يغلي. هذي بالنسبة للمرق.
0: نعم
1: باه. بعديك نتعداو للكسكسي. بون انا مش نعطي طريقه متعينه الكسكسي باكويت. بما يكفي العائله كيلو ولا كيلو ناقص شويه، نعملو نبثو زيت وملح وفلفل اكحل فقط بالنسبه لطريقتي انا من غير ماء.
0: لانه ديجا مفور هو شايف
1: الكسكسي باكويت. بطبيعته مفور صحيح، ونحطوه يفور. بعد نص ساعة نحطوا البطاطا ونزيدوا القرع الأحمر والأخضر المتوفر. إذا أحمر نحطوه قبل بدرجين من اللي يطيب الصوص، وإذا أخضر نحطوه قبل بدرج خاطر في ساعة يطيب القرع الأخضر. وقبل من معناتها من هبطوا الكسكسي، أنا طريقتي أني نزيد ديما مغرفة ولا مغرفتين زيت زيتونة. معناتها باش تعمل غلوة شوية هذيك الزيت زيتونة مع المرق، تعطي نكهة خاصة.
0: جميل.
1: وبعدين نهبطوه الكسكسي ونسقيه. السقاء يلزمه بزيد بالطريقة هذه، الكسكسي يبدأ مش مبلول بالماء
0: يولي يشرب المرق.
1: يلزمه بزيد.
0: نعم.
1: عبارة الكسكسي معناتها مش يطيب بالمرق متاعه، يكمل الطياب متاعه بالصوص، وتبدأ خفيفة. بعد ما نزينوا بطبيعة الصحفة متاعنا بالخضرة والدجاج وقرون الفلفل اللي قليناهم لأول مرة نحطوهم فوق
0: ونعرفوا احنا ديما الكسكسي معناها كي يتشرب الصوص نتاعو اكثر حتى الكميه باش تزيد وباش يتشرب بالكدا. ولهنا راه فما اختلاف كبير في طريقه الطبخ لانه كسكسي البكوات سهل يظهر لي وسريع يمشي برشا مع الدجاج فيمكن سويعه من زمان كلها الكسكسي نتاعنا يبدا حاضر. اما كي يكون سميد يعني اللي هو السميد العادي اللي يتكسكس هنا راه ساعات الوقت دوبل فنقراو حسابنا لانه الدجاج ما فيهوش روح وذاك باش يبطى في الطياب ما يلزم نخرجوه على الاقل
1: جوه الدجاج أكثر ونكمله حتى لين يثور الكسكسي بالقداك يبدأ كسكسي متاع عولة.
0: وأنا متأكدة طبعا برشا يسمعوا فينا يكسكسوا في الكسكسي أكيد لقيت هذايا برشا عائلات وبرشا سيدات في المطبخ برشا
1: لقيت هذايا
0: يركبوا في الكسكسي
1: يحضر نص النهار نص النهار ونص
0: تتلمع عليه العائلة الكل أكيد على شلي معك كويس البن ولما العائلية رشا معدنوس عيبات زيتون كيف كيف نتفننوا فيه شوية فلفل مسير كعبات عظام زادة فمشكون يزيد. فبالفعل احنا كتوين صرنا نتفننوا برشا في الكسكسي بانواعه وهذه راهي طريقه كما قلت يعني تختلف من مش من من بلاصه لبلاصه ساعات حتى من مراه لمراه كل واحده وطريقتها مع ما فماش كل ا بلس
1: بالضبط اي فماش قاعده صحيحه هذه اللمسه الخاصه بها.
0: نعم انت شايفه ما شاء الله عليك وبعد الصائفه والعروسات تبارك الله والخدمه الكل معناها تحبث كسكسي البكوات يكون اسهل واخف معناها تختار هكا معناها انت حتى في دارك طيب كسكسي البكوات اكثر.
1: أنا نطيب كسكسي باكوات مثلا بالنسبة أنا للخرافائي والكليونيات متاعي كل واحد وش يقترح فما اللي يقول لك أعمل لي كسكسي باكوات فما اللي يجيب العولة متاعي ونخدم له بها.
0: جميل حسب الطلب بتبيعه ورقبة
1: حسب الطلب
0: الحريف بيه كلينا الكسكسي صحة وبشفاء والعشية باش نحلو بحويجة حلوة شنو تقترح علينا؟
1: والله بما أنه تو وقت تفاح غلة موجودة وفي متناول الجميع معناتها ما هيش غالية برشا نقترح تارت بوم تارت بالتفاح. أول حاجة نحضرها هي البات 250 جرام فارينة 125 جرام زبدة تكون بحرارة الغرفة ديما معناتها الزبدة شطر الكونتيتين تاع الفارينة.
0: نعم.
1: 80 جرام سكر محور تقريبا معناتها بما يعادل 7 مغارف ناكلة عادية رشة ملح صغيرة أبان وكعب عظم وباكو سكر فاني. أول حاجة نعملوها ديما نغربلو الفارينة بعد نضيفو السكر المحور والسكر فاني مع الزبدة ونخدموهم نحاولو نلموهم بشوية بشوية عبارة سبلاج
0: ما نعجنوش نلمو فقط
1: أي ما نعجنوش
0: نعم.
1: وبعديك نضيفو كعبة العظم ونحاولو نلموها من غير ما نعجنوها باهي بعد ما نلموها بالقداء نغطيوها ونحطوها ترتاح نص ساعة في الفرجدير.
0: نعم هنا بتبيع الزبدة تشد روحها وتتلم بالقداء
1: تتلم بالقداء عجنة واحدة تغطيها ببابي سلوفان وتحطها ترتاح في الفرجدير.
0: جيد
1: نعم. نمشيو نحضروا الكريم باتسير اللي هي نص لتر حليب سخون نسخنوه باكو سكر فاني 45 جرام نشاء بما يعادل 3 مغارف للي ما عندوش ميزان وأصفر عظمة و100 جرام سكر عادي نتاعنا
0: ما يعادل 4 مغارف نتصور كيما
1: ما يعادل 4 مغارف شوية نحطوا أصفر العظم مع السكر فاني مع السكر العادي ونخلطوها بالقداء نبداو بالفوي نخدموها مع شوية حليب سخون من هيك الحليب السكر اللي سخناها.
0: نعم.
1: ومن بعد نحطوا النشا الكل اللي عندنا ونخدموها بالقداء ومن بعد نزيدوا الحليب اللي فضل اللي خدينا منه شويه فضل الحليب السخون نخلطوها بالقداء الكل مع بعضها لباري كامله ونحطوها على الغاز لين تطيب يخرجوا هيك الفقاعات معناتها الكريم حضرت.
0: نعم.
1: ونغطيوها بالقداء بالبابي فيلم باش ما يدخلهاش الهواء
0: وما تعملش شكل الجلدة زيادة الكيكوش البرانيه. نعم
1: صحيح هذاك علاش نغطيوه ونحاولوا الهواء ما يدخلش للكريم.
0: نعم.
1: ونحطوها أطار توا نمشي ولاكي العجينة تكون بردت حلوها بالقلقال ونحطوها في المول بعد ما نعملو شوية بري المول ونقبوها بعد ما نحلوها نقبوها بالفرشيطة ونحيو الزيت اللي على جناب
0: يكون شكلها مزيان ومرتوب يعني طبيعي جدا باش تاخذ الشكل نتاع القالب نتاع التخت. نعم
1: راي نلقى القالب معناتها بطريقة سهلة كي تعديه فوق المول بطبيعته هذاك الزيد
0: تتحصل الكل زوائد الكل وبعد ندخلوها للفور والا ما تطيب بالكدا وبعد
1: الكريمة اللي هذيك اللي بردت نخرجوها من الفرجيدير نخدموها مرة أخرى بالفوي
0: باش تحل
1: باش تتحل وبعديك نحطوها على العجينة الموجودة في المول. نبدأ عندنا كعيتين تفاح نقشروهم ونحيو بالطبيعة ذاك القلوب الدخلانيين ونقصوهم اون دمي رونديل ونبدأ نزينو الطارت متاعنا من فوق.
0: تمشي وتدور أكيد باش تكون شكل دائري. نعم
1: شكل دائري نبدأ نرصفوها بارتيادة ناخذوا وقتنا فهمتني ومن بعديك نزيدوا نعملوا شوية سكر من فوق فهمتني وبالنسبة للي يحب القرفة ينجم يرش شوية قرفة تعطي نكهة وتعطي لون كراميلي زين برشا
0: صحيح نعم
1: وندخلوها للفور على 170 درجة مدة بين 35 و 40 دقيقة
0: نعم نجموش نعوضوا شيف الكريمة هذه العربي بالكريم باتيسير العادية الحاضرة ولا ما تعطيش نفس النتيجة
1: كيف أما فما عبيد تحب تبدل تقول لك إن شيء زي عقد شوية ولا تنجم تعمل كريم باتيسير عادية اللي بيحبش إن شيء ينجم يعمل باكو معناتها نص سترة عليه باكو كريم باتيسير عادية يشير الحاضر
0: نعم ندخلوها إذا
1: تخرجها كي تخرجها تلقاها كراميليزي والنكهة محلاها لون ونكهة خاصة القرفة تعطي أودور مزيانة برشا
0: تمشي برشا مع التفاح والسكر كيبدا كاراميليزي وتعطي زادة كتقرمشة
1: وإلا تو موجود زادة موجود في السوق زادة كيف نفس الطريقة تقريبا
0: نعم جميلة جدا الوصفة بسيطة وسهلة رو أعطينا اليوم وصفات سهلة وفي المتناول رو فما برشا مبتدئين مسيرش الأم طيب الكسكسي والبني والبني إذا فما بنوتة فدار تعملنا تعاوننا شوية نعم وتجي زادة حتى لمجة صحية لصغيراتنا علاش لها هيك في اللانش بوكس نتاعهم ياكلوا حاجة نظيفة وصحية في بداية الأسبوع
1: على الحاضر وفيها مواد مستحضرة حاجة منزلية معمولة من يدين الأمهات الكل
0: يعطيك الصحة إذا شايف اليوم زوز أطباق كما قلنا في المتناول وسهلين نطبقوهم يعطيك الصحة على التبسيط قدر الإمكان في المقادير وطريقة الأعداد شكرا لك شايف يعطيك الصحة نلتقي الأسبوع القادم في دبارة الأحد بإذن الله إلى اللقاء مواصلين معاكم بلقاعات والأنغام ونرجع إن شاء الله بعد موجز الأحداث بإذن الله

0: جزر الأخبار.
1: تحية طيبة. تستعد وكالة التهذيب والتجديد العمراني لتنفيذ عدد من مشاريع التهذيب وإدماج الأحياء السكنية في عدد من المعتمديات بولاية جابس واستكمال بقية المشاريع في نطاق الجيل الثاني. تنظم غرفة التجارة والصناعة لتونس يومي 22 و23 من هذا الشهر بالعاصمة ورشة عمل إقليمية للتعريف بمزايا وإمكانات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. نقلت وكالة فارس للأنباء شبه الرسمية عن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قولها اليوم إن إيران لن تفتح مضيق هرمز إلى أن تلبى شروطها بتنفذ الالتزامات الأمريكية. أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير دفاعاته الجوية لسلسلة من تهديدات الحوثيين التي استهدفت الرياض وسط تفعيل لمنظومة الإنذار المبكر الاحترازية. نختم بهذا البلاغ. تعلم الشركة التونسية للكهرباء والغاز إقليم مدنين أنه بسبب الأشغال ينقطع التيار الكهربائي اليوم إلى حدود الساعة 2 بعد الزوال بالمناطق التالية: حسي عمر، حسي الحداد، أصنم، حسي الرحماني، حسي جليدي، حسي ضيف الله، المنطقة الصناعية طريق بن قردان. وتجدر الإشارة إلى أنه سيتم إرجاع التيار الكهربائي قبل الوقت المحدد في حال انتهاء الأشغال. شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.
2: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية. فل ياسمين،
3: فل ياسمين.
2: ياسمين،
3: فل ياسمين،
4: ياسمين فل.
5: خذوا وردة يا بيه، خذي فل يا هانس،
6: يلي مسكت المسؤول، يلي مسكت المسؤول.
3: فل ياسمين،
2: فل ياسمين مع ليلى سحنون.

0: رجعنا إذن معكم 10 دقائق بعد الأحداث على موجات إذاعة تطاوين في العدد الأول من فل وياسمين المنوعة والمساحة الإذاعية جديدة في أول عدد لها في الشبكة الخريفية الشتوية. نكون معكم ليلى سحنون إن شاء الله كل نهار حد من 10 حتى للواحدة ظهرا. وفي الجزء الثاني باش نرجع مع الكوتش فتحي نرجع مع الكوتش فتحية الدلهمي في فقرة ماركتينج. الفقرة هذه اللي باش تستفيدوا منها أكيد من خلال التوصيات النصائح التوجيهات وبارشة أفكار في عالم المال والأعمال وبعض المشاريع.
1: ماركتينج
0: وارتأينا أن الفقرة هذه ترجع معنا بعد ما كانت الحقيقة في الصيف في برنامج على الأثير ولأنه ماخذتش حظها كما يجب وانقطع البرنامج. فقلنا علاش لا ما نعودوش مع كوتش فتحية دلهومي الفقرة هذه ونفيدوا بها الناس أكثر ديما نهار لحد. كوتش صباح النور. هلا وسهلا. صباح النور. شنو أحوالك؟
2: الحمد لله. استحوالك أستاذة ليلى إن شاء الله تكون لديك
0: يعيشك. الحمد لله. شكرا وجودك معنا أكيد فرحنا برشا كوتش. من خلال التوصيات والتوجيهات كما قلت يعني عالم المشاريع وريادة الأعمال وبرشا برشا أفكار خاصة للسيدات وإحنا برنامج يخص المرأة والأسرة. برشا نسيت قولك والله ماذا بيا نخدم رأو مش بالضرورة تكون متخرجة وإلا صاحبة شهادة علمية. يكفي أن انك تكون مغرومة بمجال الماء ولكن زادة ايضا تصعب برشا البدايات. ما هيش سهل. الفكرة موجودة الرغبة موجودة ولكن هات كيفاش نعملوا الخطة الاولى لانه يكون عندك مشروعك الخاص.
2: شكرا استاذة ليلى والله سعيدة جدا جدا
0: وانا اسعد
2: الفقرة هدية وخاصة انها تكون شوية هكا للنساء
0: باش نطوعوها شوية للسيدات. نعم
2: نطوعوها شوية العائق الوحيد للمرأة راهي نفسها. حتى ساعات تبدأ عندها كل الإمكانيات لكن هي مش فاهمة بروحها
0: مترددة.
2: أنا شنو لازم نعمل اليوم؟ أنا كيفاش لازم نصير؟ لا اليوم أنت شنو عندك؟ شنو اللي تعرف تعمله؟ شنو اللي تعلمت؟ شنو الناس اللي تطلبوا منك؟ شنو هي المشكلة اللي تنجم تحلها؟ فهمتني؟ هذه يكون ديماراج نتاع المشروع نتاعك راه خاطر اليوم ساعات بتحسش البرة تلوج البرة مثلا لازمني فلوس باش نقرا باش نتعلم صنعه باش الصنعه هذيك تحل بها مشروع.
0: وكانه ديما مشاكلنا كان فلوس. لا عندي كل شيء ما ناقصني الدعم المادي. لا يا سيدي فما برشا حاجات مهمه على قدر اهميه الدعم المادي. نعم
2: نحب نهني كل مراه بالحق اليوم ونقول لها راهي الفرصه الحقيقيه موجوده فيك اصلا. فرصة الحقيقية تجم تخلقها من غير ما تمشي تقرأ البرة من غير ما تلوج في الحاجات اللي ينتي بالحق اللي تحس تجم تعملهم في حياتك. كل مرأة اليوم تجم تعمل حاجات. مرأة ماهرة في الطبخ، مرأة ماهرة طيب الحلو، مرأة طيب المالح، مرأة تحب السوق، مرأة ما نعرفش أنا تحب قري صغار. مرأة تنتظم كل واحدة تنطلق من الفكرة اللي عندها تجم تعمل بها مشروع. دونك لهنا فما عالم ماركتينج في جديد قال انطلقوا من المتاح. ابدا من المتاح عندك
0: ما تصعبهاش على روحك. نعم
2: مش لازم عليك تخزر البرة. انطلق من اللي عندك اليوم. راهي المراه اذا كان عندها راس مال راهو عندها راس مال معرفي.
0: نعم
2: يعني الحاجه اللي تعرفها. اذا كان ما عندهاش راس مال معرفي عندها المهاري عندها مهاره تنجم تميزها على غيرها. فهمتني؟ عندها راس مال اجتماعي عندها معارف. ما عندهاش عندها راس مال تجريبي يعني تجربه خبره. ساعات المراه تخرج من الخدمه لظروف ما تخرج من الخدمه تقول لك انا بطاله. كنت نخدم في شركه ولا في حاجه 20 سنه اليوم اصبحت نكفي يديا ما عندي. علاش انت عندك اللي ما عندش غيرك. انت عندك تجربه نتاع 20 سنه تنجم اليوم تحولها الى مشروع.
0: نعم.
2: إذا كان بالحق أنت أعطيت قدر وقيمة للحاجات اللي أنت تعرفهم راهي الفرص تجيك وحدها وحدها من برا. إذا كان أنت مؤمنة بالمعارف نتاعك مؤمنة بالمهارات نتاعك مؤمنة باللي كومبيتونس نتاعك اللي أنت الحاجات تنجم تعملهم
0: نعم.
2: راهو الآخرين الكل باش يتطوعوا لك وحدهم وحدهم. فهمتي؟ دونك من هنا إن نحب نقول نهني أي امرأة اليوم راهو أي واحدة فيكم قادرة تعمل مشروع انطلاقا من ساعات. واحدة تقولك أنا راني والله عندي صغار ما نجمش نخرج ما نجمش نخرج برا نحسدهم على الإنسان يخرجوا برا. أنت من دارك نجم تعمل مشروع ما تقوليش ما تعملوش مثلا اللي تجي برا. أنت اليوم قادرة تطوع وقتك لأنك ما تستخدم البرا ده قادرة تطوع وقتك والوقت هذاك أكبر مشروع واضح؟ دونك لهنا بالحق نحب نقول للمرأة هي بالحق نحب المثال يسمعوا فيه كل يعملوها اليوم قبل ما تختار مشروع قبل ما تخمم في حتى مشروع شد ورقة وشتيلي بالحق أعمل جرد حقيقي للإمكانيات نتاعك أعمل أنفونتير للإمكانيات نتاعك.
0: أنا في شنو نتميز مثلا على غيري؟ شنو نقاط القوة اللي عندي في شخصيتي؟ نجم نكون مثلا نتكلم بالقداء اجتماعيا عندي لقبول نجم يكون نكون صبورة مثلا أكثر من غيري في عندي وسع البال أكثر من ناس أخرى نجم يكون عندي الوقت أكثر من ناس أخرى. فشوفوا البوتنسيال القوي اللي عندك معنا شنو نقاط القوة اللي فيك.
2: هبين نتلقوا من سد ورقة أنا لي شنو نجم نعمل شنو مثلا شنو تعلمت قبل نرجع راح نشوف شنو تعلمت الحاجه اللي تعلمت قبل اذا كان ما نعرفش روحي انا شنو نجم نعمل شنو اللي عندي فيه خبره شنو اللي الناس تطلبوا مني فيه ويستشيروني فيه فهمتي شنو نجم نعمله بسهوله معناها وغير يعملوا بصعوبه خاطر انا نجم نبيع هذه المعرفه هذيك او نبيع هذه الخبره هذيك بالحق لانه ساعات نقلوا من قيمه الحاجه اللي نعملوها نخزروا من أيار نخزروا فين البر
0: نعم
2: شنو هذيك وصلت في حاجة وإنينا في عقد ثاني نجم نعمل أكثر منها ونوصل أكثر منها دونك لهنا راهو السوق بس يخلص لك يخلصك على القيمة اللي انت بتاع فيها فهمتني ما أي قيمة لي أي قيمة تنجم تجيب منها فلوس هي القيمة القيمة هي الحاجة اللي انت تنجم تعملها اللي تبدع فيها فهمتني دونك بالحق هذا بالحق أنا اليوم قبل ما نواصلوا هالسلسلة نتاعنا لازم كل امرأة اليوم تسمع فينا تعمل جرد حقيقي للإمكانيات نتاعها لأنه بالحق ما نجموش نقدمه ما نجموش نعمله حتى مشروع وإحنا نخزر غيرنا حبوا نجيبوا فكرة كلنا شفنا مثلا واحدة مسوقة بارعة حبا نولي فيها شفت أنا مثلا نعرفش إلى نتاع استيتيك زادة بارحة تحب نولي كيفها ولو بش نوصل هكيكا لازمني نمشي نتعلم بالفلوس ولا الفلوس سوا ما عنديش فهمتني انتي
0: نعم هو أنا نتصور زادا كوتش راهو أنك باش تخدم حاجة ربما غيرك اخدمها راك تضر روحك قبل ما تضره هو عمل الاسم وتعرف بك الحاجة وتميز فيها معناها كالمنافسة الكونكرونس الموجودة في برشا مجالات راهو أول ما يضر فيها اللي يعاود حل نفس المشروع متاع غيره ولا بحذاه فحاول أنك تكون ربما متميز يعني تبتكر
2: متميز وتبدأ من حاجة أنت نابعة منك أنت خاطر يبدأ من حاجة عمل هو يتميز فيها معنى كيف فهمتني دونك هذا هو استاذة ليلى سوى ان نعطي اليوم
0: نعم.
2: من
0: نعم.
2: مجتمعات
0: هذه فتح شهية راهو فقط
2: ولا هذه
0: لا بنقول هكاو يعطيك الصحة شكرا لك بارك الله فيك نواصلوا معكم بالإيقاعات والأنغام وبعدها فقرة عالم النبات مع المختصة في النباتات واللي تعشقها وتحبها برشا صديقتنا وصديقتي ذاعة طوين سماح بوصفة

0: ورجعنا إذن معكم في فقرة عالم النبات، ونعرف برشا سيدات وبرشا ناس مغرومين بالنباتات وبالأشجار والنوار والأزهار، وما أحوجنا الحقيقة للخضار في حياتنا لأنه عنده تأثير نفسي كبير برشا علينا وعلى المحيط اللي نعيشه فيه. على هذاك رجعنا معكم في فل وياسمين، أصلا البرنامج اسمه فل وياسمين، فمن نباتات ما خرجناش. ترجع معنا سماح بوصفة، أهلا وسهلا بك سماح.
1: صباح النور، أهلا وسهلا، شكرا على الاستضافة. يعيش، وتحية كبيرة لكل محبي النباتات وكل مستمعي إذاعة طنجة.
0: يعيشك، يعطيك صحة سماح، وعودة ميمونة لك. عايش. مدة ما طليتش علينا في الإذاعة، فإن شاء الله تكون معنا صلة الشبكة هذه في كل مرة. نعطي ونصائح بطبيعة، عالم النباتات والخضار والنوار عالم أحلو برشا، ولكن زاد أيضا عالم حساس برشا.
1: أيوه.
0: وحساس يعني يزمو برشا عناية. أيوه. وبرشا لهوة باش نحافظوا على النباتات نتاعنا. الصيف السنة صيف كاسح،
1: كسح
0: على البلاد والعباد. أيوه. والحيوان والنباتات والناس الكل، وأكيد كما أثر فينا صحيا ونفسيا. أيوه. أثر زاد حتى على النباتات، برشا أشجار ماتت أصلا.
1: أيوه. في هذا هو طول وقيت سبتمبر قاعدة درجات الحرارة تخف بشوي بشوي.
0: أي.
1: وقيت إن باش نعتنوا بالنباتات اللي ضرت في الصيف. نلقوا برشا منهم صفار وراقهم، نلقوا برشا منهم ذبلوماتوا. نحاولوا إن اللي ذبلوماتوا نتخلصوا منهم،
0: يعني الفايدة
1: منهم. ونحاولوا إن التربة بتاعهم يا إما نتخلصوا منها، يا إما إذا هي مازالت جديدة وما عندهاش برشا نحاولوا إن نعتنوا بها ونحطوا لها شوية الفيتامينات اللازمة باش نغرسوا في بلاصتها حاجة أخرى.
0: نعم.
1: بالنسبة للأوراق اللي صفارت والنباتات، نحاولوا إن نعرفوا علاش صفارت، خطر يمكن زيادة في الماء، يمكن نقص في الماء، يمكن تستحق جوست إن باش نتخلصوا من الأوراق كالزايدة، وما نخافوش كي نقصوها. أهم حاجة إن نقصوا بحاجة نظيفة وحاجة تكون معقمة باش ما نضروش النبتة ككل.
0: اش هي الحاجات ربما اللي تستحقها النباتات، خاصة اللي تعبت صحيا، اللي مازال ما ماتتش ولكن تحتضر، مازالت تقاوم وتنجم تمنع؟
1: تو النجم نعمل الكومبوست اللي هو فيه نوع من التربة اللي هو عبارة عن تورب أكحل، فيه برشا عناصر غذائية اللي تعاون على

0: إحياء النبتة وتعاون إن ترجع من جديد، كما إن ننظموا في السقي خطر تو كنا نسقب بكميات كبيرة في الصيف ونكونوا خايفين عليها ينجموا راه حتى
1: كثرة
0: ولا هيكية الإفراط في السقي. إحنا بهينا إن باش نسقوها ونفرحوا بالنبتة، أما هي راي خذت أكثر من لازم وتكون هكا سبب إنها هي ذبلت وتعب. نحاولوا أن ننظموا السقي لو باش نتحولوا من كنا مرتين ثلاثة باش نحولوا إلى مرة في الأسبوع، ونحاولوا نحركوا التربة لأنه مهم جدا تحريك التربة. تحريك التربة بالإضافة إن كما قلت فما برشا عناصر غذائية النجم كما الفانفا، ولو إن ما ننصحوش به تو في الخريف برشا كيما بكونتيتي كيما في الشتاء. معناها
1: شنو الدور نتاعو؟
0: الدور نتاع إنه يحيي النبتة وإنه في الصيف يخليها تقاوم وكل شيء، وفي الشتاء تدفى وتتنعوش. معناها في برشا عناصر هو
1: نعم.
0: في نجم كل حاجة تمشي
1: سماح نذكر زاد أيضا إنه التعرض للشمس مباشرة إنه مش النباتات الكل تتحمل درجات الحرارة اللي فاقت حتى 50 يعني في بعض الأوقات.
0: في بداية الصيف إن النباتات نحولوها إذا إحنا في بلاصة شمس مباشرة حتى لو كانت هي من الصبريات اللي تتحمل، نحاول يا إما نظللوا عليها حتى لو كانت قطع قماش بيضاء معنا حاجة بسيطة هذه
1: عازل على خلع الحرارة
0: تخفف عليهم برش. وطريقة السقي في الوقت الذروة معنا كي يجي القايلة ولا بعد العصر نقول احنا كم زالت الدنيا سخونة احنا ديما نتجنبه في السخانة نسقوها، ماذا بينا ديما نسقوه حتى بعد المغرب بعد ما تبرد الدنيا بالقدي.
1: تعليق صديقتنا تهاني التيفي وهي مستمعة وفية وبعثت لي حتى التشكيلة متاع النباتات اللي عندها تقول راني نعشق النباتات، تقول انه الاهتمام زاد عنده دور كبير برشا والنباتات تحب حتى شكون يحكي معها. وانا أكيد. شخصيا مجربه الحكايه معناها هي كائن حي
0: كنا قلناها سابقا في البرنامج في المداخله بتاعنا ان راهو النباتات تسمعنا رايها كائن حي زينا زيها راهو كي
1: وتسبح ربي سبحانه وتعالى
0: بالضبط كي نحكوا معها بالرسمي تسمعنا وكي تشجعها وكل شيء راهي بالرسمي
1: وينعكسها على نفسيتك زاد بالراحه
0: نفسيه لك انت زادك سبحان الله. واحد كي يدور بنباتات هاو يعس على هيك اليوم زدت ورقة الأخرى كيفاش
1: تفرح كي تطلع وردة جديدة كي تطول كي تكبر
0: شو الفرحة اللي انت تحسها ما بالك هي معناها
1: أنا رأي غرمتني سماح رأي بالنباتات وما زدت محافظة على المجموعة اللي عندي وبالفعل يعني
0: نحاول نكون الاهتمام بالحق بالحق الاهتمام مهم ياسر وممطوع فما اهتمام ساعات إفراط نحاولوا أن نسقوها أكثر نسقو برشا وإلا نعملوا بهينا أن نعطوها فيتامينات ولا العناصر الغذائية بتاع النبتة نوع نعطو كونتيتي لازمنا ديما معتدلة ديما نستشيروا أي حد مختص في المجال هذا. باش
1: سؤال آخر يجينا على الصبريات، هل بالفعل أنه تجيب طاقة سلبية وما هيش باهية في المحل وأنه طاقتها خايبة؟ هذه ديما من الحاجات اللي
0: كشخص
1: مختصة في المجال
0: نبتة ربي تسبح ربي معنا حتى ما فما حتى دليل
1: حتى دليل علمي
0: وإلا علمي وإلا حديث وإلا حاجة تقول الحكاية هذه
1: في خزعبلات زايدة
0: بالضبط أنا راه أنها خزعبلات زايدة لأنها نبتة بالعكس الصبريات إحنا يمشوا معنا في مناخنا
1: بالضبط هذاك علاش برشا ناس يحبوهم
0: وما تحبش برشا عناية معناها حط
1: تحمل
0: تلقاها
1: يمكن يسرى دليل للصبر هي اسمها صبريات
0: فلذلك نحاولوا أن النباتات الكل راهم جوهم باهي وبالعكس قد ما تكثر هم الصبريات فيهم أكثر من 2250 نوع ما شاء الله.
1: قديش عنا في معروفين في تونس تقريبا؟
0: تقريبا في 330 نوع معناها وبخلاف اللي ما زالوا
1: كل مرة
0: يدخلوا جديد معناها نستوردوا فيهم
1: هذه ربما فكرة على التعب الكبير اللي تعبوه الحقيقة نباتاتنا كيفنا كيفهم مع حرارة فصل الصيف والسخانة القياسية وبرشة ظروف مناخية صعبة
0: تو في سبتمبر الخريف والشتاء أحسن فترة معناها باش نحولوا نبتة باش
1: نشتلوا
0: نبتة باش نغرسوا نبتة باش تكون هي اخذت قوتها خلال فصل الشتاء كله والربيع تنشط وتعطي ما عندها وتنوع باش في الصيف الجاي ان شاء الله تكون قويه ما ياثرش فيها المناخ معناها تو احسن فتره اننا نعتنوا بالنباتات.
1: نعم حكينا احنا برشا على النباتات ولكن ما ننساوش زاد برشا الاشجار ونعرفوا زاد ايضا فصل الخريف اللي تفقد فيه الاشجار الاوراق نتاعها واللي تتعب فيه برشا كما الكروم كما معناها الكرموس بصفه عامه الاشجار المثمره
0: نداو والكرموس نعسوا على الكرموس البريود الجاية خاصة كي طيح أوراقه خاصة الفترة الأخيرة
1: معناها طيح أوراقها مش معناها شجرة ماتت
0: لا لا لا بالعكس هيك حجم
1: طبيعة طبيعة دور النبتة
0: دور النبتة باش تعيش معناها تتخلص من أوراقها كله وتتجدد وديما نأكدوا إن ديما نعسوا على الغصن بتاع الشجرة
1: الكوبة
0: الغصن والقلب أهم من الأوراق لأنها الأوراق تنجم تتجدد إنسي فيه الغصن ماشي مريض ما
1: يقولك في الورق يقولك في العتق معناها العتقة تتنحى وتتقص
0: فما اللي يشوف نبتة معناها الأوراق بتاعها ذاب لم كمشة حكاية هيك رأي دليل إنها ناقصة مي ناقصة فيتامين ناقصة حكاية هذا ما يعنيش إنها هي ماتت الفايدة ديما في الأغصان وفي العروق من اللوطة
1: نعم نوعية التربة سيدة سماح مهمة
0: جدا هم جدا
1: هل تبقى ديما نفس التربة اللي فيها النبتة تعيش فيها وإلا نجمو خاصة كي تكون نبتة مثلا في أسيس وصغيرة نجمو نبدلو لها التربة متاحة وإلا نغضوها
0: مش ديما نبدلو لها على قد ما احنا ديما نزيدوها الأسمدة طبعا نحسوا إنها ساعات من كثرة المية ولا طوال المدة عام عام وشوي تحسي حتى الأسيس نقص منها التراب كمية التراب نولو احنا نضيفو لها شوي نوعية التراب تكون مناسبة كما التور بلكحل وإلا ينساعدوا باش ما تكونش مكلفة التور بلكحل خطر شوي غالي نحاولوا أنه نعملوا التربة الحمراء العادية بتاعنا احنا ونزيد نخلطوها بالتور بلكحل والقزة الصفراء اللي نستعملوها في المرمى لأنها هيك مهمة عبارة على فيلتر تساعد حتى كي تعطي بزايد مي هي تمتص
1: ايش تقترح علينا اليوم كنبتة وانت قلت سماح أنه مع بداية فصل الخريف ولقية هذية نجدد نباتاتنا نحيوهم من جديد وقيت شنو الفترة هذه
0: العطريات قيت باش نغرسوا العطريات كيما النعناع كيما العطرشيه كيما الميراميه الاحبق
1: وهذوما استعمالات
0: كلهم استعمالات يوميه في المنزل صحيه وفيهم زينه وفيهم رائحه معناها كلهم يتنعوش ونحطوهم في بلايصه بين شمس تكون مش شمس قويه ونطوا مش شمس
1: الداخل ولا البرة
0: لا لا البرة لازمها في الشمس
1: برا في الظل
0: في الشمس
1: في الشمس
0: الشمس مش شكل نقوله طبخة بتاع ستة سوايع أكثر بتاع شميسة الصبحية والدور خاصة كي يكونوا تون الحجم بتاعهم صغير نخافوا عليهم إن مسيسين السيفي معناها ولوا كبار وكل ما يقلقوش
1: نعم الشمس. وسمح ذكرتني تو ساعات واحد يشري ربطة النعناع ويلقى فيها الجذور
0: هيك
1: نجم نغرسوها
0: تنجح تنجح تنجح ايه نحطوها حتى في بمعدل نهار ونهارين في كاس ماء ومن المستحسن يكون غدير والا ماء
1: محلو
0: ايه باش يحيوا هكا شوي العروق
1: والشعيرات
0: توسع بالك معاها شوي برشا لو نجم ننجحوا الغرس
1: انا فكر عطيتكم اللي
0: شرينا
1: جربت نعناع ولقى فيها جذور نجم يشتت
0: منه نجم يحيها ايه ديجا هو يبدا يشوف الشعيرات الصغيره تاع العروق تاع ايه هيك راهي
1: نجم
0: ونحطها نعاونه بالتور بلكحل نأكد عليه لأن فيه العناصر الغذائية
1: الغذائية الخاصة بالنباتات
0: الخاصة اللي يحب يشتل ننصحه بالتور بلكحل
1: قديش تبقى ربما باش تكبر بالكدا
0: حتى 15 يوم تبدأ تبين ما تحسها اللي هي نشطت ونحطه مجموعة معناها من 3-4 جذور نجم تنجح منهم كعبة زوز 3 كما ينجحوا كل
1: معقول
0: انت ونسبة النجاح
1: واضح هذا هو إذن هذه أهم توصيات باش نعتني بنباتاتنا اللي تعبوا معنا برشا في فصل الصيف وكيف كيف كما قالت سماح الوقاية هذايا هو وقاية
0: ومن أيسوش منهم حتى برشا برشا, برشا متابعية حتى في صفحتنا وإلا في الإذاعة يقول لك أنا خذيت مجموعة وما
1: شاء الله
0: ما مشتش معايا ولا حكاية راه مثال نعاود ونعاود مش مشكلة تعلمك الصبر وتستفاد منها برشا
1: ومحلاه الشعور كي تكبر النبتة متاعك وتظهر زادة وإلا تمنع تكون باش تموت وانت حيتها من جديد والهيت بها احساسها حلو برشا يعطيك الصحه يا سماح اكيد برشا متتبعات خاصه السيدات المغربيات برشا بالنباتات باش يستنوا الفقره هذه فقره عالم النبات كل نهار احد معك يا سماح شكرا
0: يعطيك
1: الصحه نواصلوا بالايقاعات والانغام في فلو ياسمين على موجات اذاعه تطاوين

هذه رحل بالقاسم بوغنا على الله يم الغثيث الحمالي. مازلنا مواصلين معكم في فل وياسمين فقرة جديدة على موجات إذاعة تطاوين، عالم الجمال الموضة مع مصمم الأزياء من العاصمة خونا مهدي الرياحي، واللي معروف برشا على السوشيال ميديا ديما يعطي هكا تعليق وتوصيات وتوجيهات خاصة على الإطلالات الفنية لبرشا فنانات خاصة في صيف سنة، وعنده برشا متتبعين لأنه ديما يتبع وديما مواكب الموضة، هو مختص في المجال. الفقرة هذه سميناها أبديت، يعني ديما على باج وديما إنسان يكون متبع الجديد في عالم الموضة والجمال. نذكركم زادا أيضا في الجزء الثالث وبعد نشرة الأخبار باش نكونوا مع فقرة الجمال وكي مع مختصة التجميل السيدة سميرة برجب اللي كيف كيف باش تقدمنا نصائح في عالم الجمال والتجميل، وتواصل معنا دعمها للبرنامج وصل شراء بقيمة 200 دينار مهدة من مركز التجميل جلوس أند جلو كل أسبوع. مرحبا بكم باتصالاتكم الهاتفية بعد نص النهار، تدخلوا معنا أكيد تلقائيا في القرعة، تكلمونا على 75 870 900. صديقنا فيصل، صديقنا حبيب الخراز عفوا، في استقبال اتصالاتكم. واليوم زاد معنا أيضا منذ العاشرة حسن المحمدي في هندسة هذا اللقاء تقنيا. فاصل غنائي ونكونوا مع أبديت مع مهدي الرياحي.

0: هذا يا محمد عساف يا حلالي ويا مالي، كما قلت العدد الأول من فلو ياسمين، والعدد الأول زاد من فقرة أبديت مع خونا مصمم الأزياء مهدي الرياحي، ولينا سعيدة برشا أن يكون معنا في إذاعة تطاوين ومن خلال خبرته في مجال الأزياء، تصميم الأزياء وعالم الجمال والموضة باش يفيدنا برشا. مهدي أهلا وسهلا، مرحبا بيك.
1: عسلامة ليلى، مرحبا بيك وتحياتي ليك وتحيات لكل مستمع إذاعة تطاوين.
0: شكرا ليك، تعودنا بيك وعرفناك برشا، تعطي هكا توصيات وتعليقات على الإطلالات متاع الفنانات، خاصة سيف السناء اللي مشيت معها الأمور اللي كانت إطلالتها ماهيش موافقة، وشنية الأخطاء اللي ارتكبتها، وهذا راهو نقد موضوعي من أهل اختصاص، ماهوش يعني لا تنمر ولا نقد لمجرد النقد يعني.
1: أبدا أبدا أبدا،
0: ما شاء الله عليك يعني، كلامك بالفعل مهدي في كل مرة إلا ونركز فيه ونلقى بالفعل كلامك صحيح، أولا لأنك مغروم ولأنك زاد أبديت كما قلنا اسم فقرتنا اليوم. فهيت معك ساعة مهدي، نتعرف عليك أكثر، من وقتاش وانت في عالم الموضة والأزياء وغرامك بالمجال هذا؟
1: هو تصميم الأزياء راه ما يجيش فجأة هكاك ليلى، لازم يكون الإنسان مغروم يعني بالشيء هذاك، كيما الفن يعني إنسان يكون فنان يعني مو يعني الموهبة فيه. دونك أنا من الصغر ونحب المجال هذا، لكن ما اختصتش فيه يعني في
0: البدايات.
1: عندي تو خمس سنين من اللي يعني قريتها، خلينا نقول حاجة أنه لازم تقراها
0: اختصاص
1: لميكانيزم نتاع المجال هذا،
0: ماهيش يعني مسألة ذوقية فقط، راهو مجال يدرس واختصاص. نعم
1: صحيح، انت كمواطن ولا اي انسان عادي يعني نجم يعطي رايه، ولكن ثم ديتاي ما يشوفهم ويفهمهم كان يعني صاحب الاختصاص.
0: نعم نعم، باي انت فاشن ديزاينر وستايلست وخبير مظهر، وهذا يخلينا ربما نستفادوا من التجربه والنصائح نتاعك. هات بدايتنا ساعه في الفقره هذه، علاقتنا بالموضه، هل انه كل حاجه تطلع توندونس وموضه وترند نجم تطلع علينا والا لا؟ كيف نعرف شنو نختاره في اللبسة متاعنا، خاصة نرى وللأسف يعني فما برشا كوبية كل الناس كل تجاهها تمشي للنفس
1: وهذا الخايب. راهم الكوبية كلية راهو عمره ما كان حل، يعني ثم حاجات يناسبوا أجساد كما ثم حاجات ما يناسبوش يعني جسد معين. لازم الإنسان يعرف المورفولوجي نتاعه الساعة قبل كل شيء باش بناء عليه ينجم يلبس الحاجة هذيك ويفهم اسكو جي وإلا ما تجيهوش، تناسبه ولا ما تناسبوش، كسسوا الألوان زيدا نفس الشيء بالنسبة للألوان ليلى.
0: الألوان مهمة برشا، نرجع شوية للمورفولوجي وخاصة الناس ربما اللي تنبهر بقطعة وإلا بلبسة على الانترنت وساعات للأسف يكمنديها ويجيبها ويشريها وما يقيسهاش ويتفاجئ أنها ما خرجتش عليه رغم اللي راهو حتى الطاي متاعه.
1: هنا موضوع آخر، هنا موضوع آخر، خاصة قاعدين نشوفوا أنه الغشة بارتو. دونك هنا مش ندخلوا، إذا مش ندخلوا ندخلوا في موضوع آخر بخصوص الغشة، لكن
0: نخليوها الحصة أخرى إن شاء الله.
1: بس موضوع غشة خطر كبير وعندي يعني نقول فيه الموضوع هذا وبش ننصايح باش نفيد بها السادة المستمعين والناس الكل يعني اللي تابعوا في إذاعة تطاوين. خلينا نحكي شوية على يعني بعجالة، حكيت أنت على الفنانين يعني بخصوص اللي حكيت عليهم. أنا في الصيف هذا أنا عمري ما يعني زد أنه تتنمر على إنسان يعني على شكله على الجسد نتاعه كذا. أنا في الفيديوهات اللي حكيت عليهم أنا بخصوص اللبس
0: الإطلالات
1: بخصوص لبستهم، على خاطر ثم كلمة دي ما نقولها راهو الفنان مش صوت برك وإنما إطلالة كاملة. لازم الفنان لازم يعرف شنو نلبس شنو يلبس شنو اللي يواتيه شنو ما يواتيهوش كيف زاد كما يعني
0: ويعطي زاد قيمة الحجم المسرح زاد أي قيمة زاد أيضا للحجم المسرح أو المهرجان اللي هو باش يحضر فيه، معناه مش كما سهرة فنية صغيرة كما مسارح كبيرة مثلا ككارتاج. فبالفعل لكل مقام مقال، وزاد أيضا لكل مكان اللبسة والكود فيستيمونتير الخاص به.
1: نعم نزيد بس نأكد على حاجة أنه أنا راهو باش ننقد فنان ولا فنانة راهو بناء فيما في على المجال اللي أنا فيه يعني
0: طبعا.
1: اللبسة ما نحكيش على حتى شيء آخر بخلاف اللبسة، على خاطر هذيك خدمتي هذيك يعني مجالي هذيك الموندو اللي أنا عايش فيه.
0: صحيح.
1: ما نجمش أنا نحكي على صوت ولا ننقد صوت على خاطر مانيش من أهل الاختصاص، نخلو كل اختصاص يحكي في اختصاصه.
0: باي واضح جدا وهذا معقول جدا مهدي، عاش من عرف قدره، كل واحد يحكي في مجال الاختصاص نتاعو. هات نجيو سنا لللبسة وللتندونس خريف 2026 على شنو نجمو نركزو أكثر, شنو في عالم الجمال والموضة شنو باش يكون التركيز أكثر سنا.
1: فما برشا حاجات ما نحكيو في الموضوع هذا, ولكن أنا في الحلقة تاع اليوم شركز على ثلاثة حاجات مهمين حبكم تركزوا معايا بالقدا بالقدا, على خطر أكيد ناس الكل يعني شفنا الترند بتاع ليزاني 80 ترند الثمانينات اللي
0: عمل ضجة على السوشيال ميديا,
1: ضجة كبيرة. وبناء علي نحب نقول إنه راهو موضة الثمانينات راهي قاعدة ترجع step by step, قاعدة ترجع بشوي بشوي, وهذا اللي يشوفوا فيه طوى, وخاصة للسيرفاتمون للجوكين, والناس كل قاعدين يعني عندهم طلب كبير على الجوكين. هذيك كنت عرفها ليلى شفناها أكيد
0: البستها, راني ما نحبش نكبر روحي يعمل بستها
1: هذيك عليها طلب كبير طوى, يعني الناس كل تحب تلبسها كيف كيف. يعني اللبسة اون جينيرال الموضة متاع الثمانينات قاعدة طالعة طندونس سنة, وحتى باش نلقوها برشا يعني عام جاي. باش نحكي كما قلتك على ثلاثة نقاط مهمين. أول نقطة اللي هي لي جاكيت, الجاكيت اللي يكونوا جلد وأوفر سايز, هذايا راه باش نشوفوها
0: سنة طندونس
1: يعني بكثرة, وأبرتير من عام الجاي يعني باش نشوفوها يعني تنتشر يعني في كل بلاصة. دي ما نعرفوا أن الموضة راهي ما تجيش يعني فجأة, وإنما العام هذا والعام اللي بعده وهكذا يعني تقعد المدة اللي تبقى فيها الموضة هذيك.
0: الجاكيت الجلد اللي كما قلنا يعني كانت حتى في الثمانينات صحيح يعني ترند ويلبسوها برشا, أنها تكون أوفر سايز ده موضوع يتحكي فيه, لأنه كما قلنا حسب المورفولوجي متاع البدن
1: واضح, يعني مش كيما يعني امراه قصيره كيما وحده طويله يعني تناسبها نفس الطاي, مثلا وحده ام والاخرى ام زاد كيف كيف, يعني باش تشرو جاكيت مستحيل باش تجيها كيف كيف. يعني اكيد القصيره باش تجيها يعني اطول, الطويله باش تجيها يعني نجم تكون جهه مريقله نجم تكون لا. دونك لازم تعرف انت شنو ليواتيك,
0: راه ديما
1: ناكد عليها مش بالضروره حاجه خرجت موضه, راه لازم نلبس كيفه. اذا انت شهيتها وتحب تلبس كيفه سي نورمال انك تاخذ وتعمل موديفيكاسيون تاعها باش تجيك يعني حاجه كيما تحبها انت
0: على قياسك كيما نقول,
1: وفي نفس الوقت تناسب الجسد نتاعك.
0: هذه اللي فيست الجلد اللي هما كيما قلنا زاد
1: اللي يكونوا جلد اللي يكون يعني حاجه طوندونس على الاخر ومزيانه على الاخر وكلاس, حاجه كلاس هذه اللي ركز عليها يعني كلاس, حاجه جلد يعني جاكيت جلد كلاس.
0: وتنجم معناتها توظفها زاد مهدي, معناتها تلبسها كاجوال على باسكيت على سنيكرز على حاجه, وتنجم تحطها كلاس زاد على
1: يعني
0: معنى قطعة يعني تمشي برتو
1: باش تكون يعني حتى في البوزي يعني
0: صحيح جميل. شنو آخر تندونس لسنة؟
1: الحاجة الثانية الألوان, مانيش باش نحكي على الألوان الكلهم اللي تندونس خريف وشتاء 2026-2027, ولكن باش نحكي على لون اللي هو أنا نعتبره كلاس اللي هو البورغاندي. البورغاندي لون طيار على الاخر, واكيد باش تمشوا تعملوا ريشيرش وبتشوفوا اللون هذا قداش كلاس, يعني كل ما يجي في لبسه كسوا ما نعرفش انا كبوت سروال شميس بول راهو باش يعطي الرونق نتاعو, وراهو باش تخرج حاجه تحفونها على الاخر.
0: البورغاندي اللي كنا نسموه قبل البردو هكا ولا
1: بلوز موا قريب يقرب شويه يقرب شوية مش بالضرورة مش بالضبط بردو, ولكن يقرب شوية. خلي نطول السادة المستمعين طيب وش يعملوا ريشيرش نتاعهم, يكتبوا في جوجل يعني البورغاندي طيب تخرج
0: طيب يخرج اللون صحيح
1: برشا موديلات يعني
0: له
1: يعني
0: بردو له روج سيريز حاجة كيفك معنا تقرب برشا
1: يعني اكيد وش يعملوا ريشيرش يفهموا قديش اللون كلاس, لون راهو بالنسبه للناس اللي يحبوا الاولد ماني ستايل اكيد تعرفوا بيه الاولد ماني ستايل, يعني هذا يمشي ياسر مع الستايل هذا لون البورغاندي.
0: التندونس الاخرى
1: الثالثه اللي هي حاجه نحبكم تركزوا فيها بالقدي بالقدي بالقدي, علاش على خاطر اكيد كما الناس باش يستغربوا فيها, ولكن هي باش نشوفوها حبينا ولا كان باش نشوفوها, اللي هي كما يعني كما نشوفوا شفنا الفهد نقشه الفهد, شفنا نقشه النمر, النمري معروف يعني الناس كل يحبوه
0: ثمانيه التايجر اللي يطلع برشا,
1: كما باش نشوفوا زاده نقشه الغزال.
0: الغزال
1: اكيد باش تتصدموا يعني باش نقول نقشه الغزال يعني باش تعرفوا يعني نقشه الغزال باش نشوفوها في السنه وعام الجاي إن شاء الله, باش تكون يعني منتشرة بكثافة في كل شيء راهو, مش بالضرورة في كبوت وإلا حتى في اللي ساك باش نلقوا نقشة الغزال, في اللي بيل نقشة الغزال وراهي حاجة مزيانة على الأخر,
0: ورافيني وفينو زادة الغزالة
1: مطلبة شوفوا قداش باش تكون حاجة مزيانة وكلاس على الأخر.
0: نعم الغزالة رمز للفينة وللجمال وللضخامة وللندرة, فنتصور حاجة حلوة برشا باش تطلع إن شاء الله. الحديث ممتع معاك مهدي, أنا نقول إن شاء الله أكثر تفاصيل نخذوا فيها إن شاء الله الأسبوع أكيد. القادم في أبديت, لأنه بعد شوية موعد للأخبار. شكرا يا مهدي, يعطيك الصحة, نلتقي معك الأسبوع القادم إن شاء الله.

0: ودويرات، سبع رقود فيها تبات، بلاد المحشي باللوزات، المرقوم والكليم، الصحراء وغزال الريم، شندني عليها تغني، غمراسن، ذهيبة، رمادة وسمار، شنه الجو في تطاوين مع المنار. إشهار.
1: نشرة الأخبار. منتصف النهار من إذاعة تطاوين، نحييكم مستمعينا الكرام ونقدم لكم نشرة أخبار الظهيرة، والبداية بالعناوين. الأعداد لتنظيم دورة تكوينية في اختصاص الفخار بجللة. غدا تأمين آخر رحلة قدوم ومغادرة لهذا الموسم من ميناء جرجيس. فضاء الأنشطة الاقتصادية بجرجيس يحتضن الدورة الثالثة لأيام الاستثمار بولاية مدنين في شهر أكتوبر المقبل. وفي العالم، طهران تضع شروطا للتفاوض مع واشنطن. إلى تفاصيل الأخبار. ينطلق الديوان التونسي للصناعة التقليدية في تنفيذ برنامج تكويني لتنمية الكفاءات ونقل المهارات والمعارف في حرفة الفخار التقليدية، اختصاص المنتوجات الخزفية كبيرة الحجم بجلالة بولاية مدنين، من بين سبع حرف تقليدية مهددة بالاندثار في قطاع الصناعات التقليدية. وأوضح المندوب الجهوي للصناعات التقليدية بمدنين سليم الغنجة في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، أوضح أن هذه الدورة التكوينية التي ينتظر أن تنطلق في شهر أكتوبر القادم وستمتد طيلة 9 أشهر في اختصاص صناعة فخار جلالة. تؤمن الباخرة قرطاج يوم غد الاثنين الثالث رحلة قدوم ومغادرة لموسم الرحلات لسنة 2026 والأخيرة لهذا الموسم. ورقة للزميلة شعلة المشعية.
2: غادرت مساء أمس السبت 19 من سبتمبر الباخرة قرطاج ميناء مرسيدة الفرنسي في اتجاه الميناء التجاري بجرجيس، وعلى متنها 173 سيارة و245 مسافرا. ومن المنتظر أن ترسو بميناء جرجيس يوم الاثنين، على أن تغادر في اليوم ذاته مؤمنة بذلك عودة حوالي 600 مسافر و400 سيارة، وفق إفادة مصدر مطلع من الميناء. وتأتي هذه الرحلة لتؤكد نجاح موسم الرحلات عبر ميناء جرجيس رغم محدودية عدد السفرات، حيث اقتصر برنامج هذا الموسم على 5 رحلات فقط بعد إلغاء الرحلة الأولى. وتعد رحلة الباخرة قرطاج المرتقبة يوم الاثنين ثالث رحلة قدوم ومغادرة عبر ميناء جرجيس ضمن موسم 2026 والخامسة في مجموع الرحلات المبرمجة للموسم، بما يعكس أهمية الميناء في تأمين عودة أفراد الجالية وتيسير تنقلهم رغم تقلص عدد الرحلات مقارنة بالمواسم السابقة.
1: من المنتظر أن يحتضن فضاء الأنشطة الاقتصادية بجرجيس يومي 27 و28 من أكتوبر القادم الدورة الثالثة لأيام الاستثمار بولاية مدنين تحت شعار مدنين منصة لوجستية رفيعة للتنمية الاقتصادية. خصصت جلسة عمل انعقدت مؤخرا بمقر ولاية تطاوين لمتابعة تنفيذ الإجراءات المتعلقة بإسناد التراخيص الاستثنائية للربط بالشبكات العمومية، وقد وقع التمديد في الأجال إلى غاية موفى شهر جوان من سنة 27 و2000، حرصا على إتمام دراسة الملفات التي لا تزال قيد الدرس لدى اللجان المحلية بالبلدية. اختتمت اليوم حملة نظافة توعوية بل حملة نظافة تطوعية في جرجيس شملت عدة مناطق فيما سيتم تنظيم لقاء تحسيسي يوم غد للتعريف بأهمية المحافظة على البيئة والمحيط بالجهة. أحد المساهمين في إطلاق هذه البادرة التطوعية يتحدث.
3: خليل يحول علي من جرجيس مبادرة جت مني في مختار الهمالي في مكتب الشوخة وضم دعم مالي ومعنوي كيف هذه اللي حول دعم مالي ومعنوي أنا وبعض من أهالي الشربان بدأت الانطلاقة من نهار صلاح من قدام مدرسة الشربان تاريخ بالجردان جرجيس المدينة حتى وصلنا لقصر الشربان نشكر الأول الأمل من عدوا معنا السركلاسيون نشكر السي كاتب العام من أوقف معنا حتى للأمس مطر من أعطانا الرافعة نتاع البلدية فنطلبها طلعنا علامة تونس العلم تونس أعلى من الناس كل معناها هذاك يكون حتى مؤسسات دولة فنطلبها يلزمها يكون موجودة جملة قصر الشلبة اليوم من الفواضل 17 كاميون بري نهار الاثنين الأربعة نتاع العشية رسبسيون قدام البلدية في قصر الشلبة بادرة من يبدأ مواطن المواطن يبدأ نظيف حتى الأعوان البلدية معناها ما دارس على مريس ياسر معناها ما يلوحش البوبالة في تاريخ العام ما يلوحش الشاشي وعملنا زاد بنعمل اقتراح اخر ما عندناش حني ترطوار انا بس نعمل بلاتفورم للحويات متين الفواضل بس العامل مع الشيخ عبد الناصر تبدا العزه في رمله ولا في حجره ولا في كذا وبادره اخرى نتاع حويات كاين بلاستيك.
1: تم خلال أشغال الورشة الختامية لمشروع تعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية والإدارة المستدامة للموارد المائية التي انتظمت يوم 18 من سبتمبر الجاري الإعلان عن الجيل الرابع من تطبيق إيري أكوا وتهدف التطبيق إلى دعم إدارة الري وتحسينها من خلال توسيع نطاق استخدامها ليشمل زراعة الخضروات بمختلف مناطق الجمهورية. تخطط تونس في أفق سنة 30 و2000 لاعتماد النماذج الجديدة لمكيفات التبريد بغازات غير ملوثة ما سيمكن هذا الجيل الجديد من تقليص استهلاك الطاقة خلال فصل الصيف بما يعادل 600,000 مكيف أقل مما هو موجود حاليا. تنظم غرفة التجارة والصناعة لتونس يومي 22 و23 من سبتمبر الجاري بالعاصمة ورشة عمل إقليمية للتعريف بمزايا وإمكانات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. وتهدف هذه الورشة الموجهة لكافة المؤسسات التونسية المصدرة والناشطة في مجال التجارة الخارجية إلى تسليط الضوء على الفرص والمزايا المتاحة في إطار الاتفاقية لا سيما في مجالات تنمية الصادرات والنفاذ الميسر إلى الأسواق العربية وتيسير التبادلات التجارية. يشارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفط بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد على رأس وفد تونسي في أشغال الجزء رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستنعقد بنيويورك في الفترة الممتدة من 22 إلى 29 من سبتمبر الجاري. في أخبار العالم قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي أن المشاورات مع الوسيطين القطرية والباكستانية متواصلة وأن طهران أبلغت الوسيطين بشروطها للتفاوض. وكشف رضائي عن اختبار صاروخ مضاد للسفن بالقرب من حاملة طائرات أمريكية. حذرت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة من نفاد إمدادات الممر الإنساني المشترك الذي تديره في السودان خلال أقل من أسبوعين ونبهت إلى أنه قد تتوقف عملياته تماما بحلول نهاية العام الجاري ما لم يتم توفير مزيد من التمويل. قال سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسية أن روسيا ليست على علم برغبة واشنطن المحتملة في توقيع اتفاقية مع موسكو قبل انتهاء الصراع في أوكرانيا. وكانت صحيفة نيويورك تايمز ذكرت الأسبوع الماضي أن البيت الأبيض يدرس حاليا توقيع اتفاقيات تجارية مع روسيا قبل أن تنهي القتال في أوكرانيا. يزور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أرخبيل سان بيير وميكلون اليوم، ومن المقرر أن يلتقي برئيس الوزراء الكندي مارك كارني بعد أسابيع من نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صورة على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر الأرخبيل الفرنسي وهو مغطى بالعلم الأمريكي. تأتي زيارة ماكرون للأرخبيل في وقت تسعى فيه كندا إلى توثيق العلاقات مع الاتحاد الأوروبي وسط توتر تجاري مع الولايات المتحدة وتدهور العلاقات مع واشنطن في عهد الرئيس ترامب. هذا ويقع أرخبيل سان بيير وميكلون قبالة ساحل كندا على المحيط الأطلسي، وهو الإقليم الوحيد المتبقي تحت سيطرة فرنسا في أمريكا الشمالية. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.

0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
1: الحروب البونيقية هي ثلاث حروب دارت بين روما وقرطاج بين سنتي 264 قبل الميلاد و 146 قبل الميلاد، وكان الهدف الرئيس منها السيطرة على طرق التجارة والمناطق الاستراتيجية في غرب البحر الأبيض المتوسط. اندلعت الحرب البونيقية الأولى بسبب التنافس على جزيرة صقلية، وانتهت بانتصار روما التي فرضت سيطرتها على الجزيرة وأصبحت قوة بحرية بارزة. أما الحرب الثانية فقد اشتهرت بقيادة القائد القرطاجاني حنبعل الذي قاد جيشه بما في ذلك الفيلة عبر جبال الألب وحقق انتصارات مهمة على الرومان. ورغم نجاحاته العسكرية تمكنت روما في النهاية من قلب موازين الحرب بعد هزيمة قوة حنبعل في معركة زامة الواقعة وفقا للمؤرخين حاليا في المنطقة الممتدة بين ولايتي سليانا والكاف في شمال غرب البلاد سنة 202 قبل الميلاد. وفي سنة 149 قبل الميلاد اندلعت الحرب البونيقية الثالثة، حيث فرضت روما حصارا طويلا على مدينة قرطاج، وبعد مقاومة شرسة سقطت المدينة في العام 146 قبل الميلاد، فقام الرومان بتدميرها بالكامل وإنهاء نفوذها السياسي والعسكري في المنطقة. وقد أسفرت الحروب البونيقية عن تحولات تاريخية كبرى، إذ أصبحت روما هي القوة الأولى في البحر الأبيض المتوسط، ووسعت نفوذها على حساب قرطاج التي اختفت كدولة مستقلة. كما مهد هذا الانتصار الطريق أمام قيام الإمبراطورية الرومانية لاحقا، مما جعل الحروب البونيقية من أبرز الأحداث التي غيرت مسار التاريخ القديم وتركت آثارا سياسية واقتصادية وعسكرية استمرت لعدة قرون.
0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
2: الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياق الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجنبهم المسافة القانونية اللازمة، وما ينساوش أن سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوذة.
3: المرصد الوطني لسلامة المرور.
4: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
5: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
6: أربعة أيام من الإعلام والفن والإبداع.
5: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
6: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
5: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
6: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
5: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
6: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
5: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
6: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
5: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
6: فكونوا في الموعد.
7: فل ياسمين.
8: فل ياسمين.
7: فل ياسمين.
8: فل ياسمين.
9: ياسمين في
10: خد وردة يا بيه خدي فل يا هاني.
11: يلي مسكت المسؤول يلي مسكت المسؤول.
8: فل ياسمين.
7: فل ياسمين مع ليلى سحنون.

رجعنا إذا معكم مستمعينا في الجزء الثالث والأخير من برنامجنا فل وياسمين اللي فيها الجمال والتجميل والمسابقات. قبل هذا الكل نتوقف معكم للحظات لنرفع على مسامعكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين ومجاورها، رجاء من القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.

0: أذيا رؤوف مهر 25 دقيقة بعد نص النهار. كنت تذكروا من بداية البرنامج قلت لكم عنا مسابقة وصل شراء بقيمة 200 دينار مهدى من مركز جلوس أند جلو للجمال والتجميل في مدنين والفضاء الداعم للبرنامج. أكيد نشكر مدام سميرة برجب صاحبة الفضاء والمركز هذايا واللي معانا باش تفيدكم من خلال تجربتها كالعادة وكما كل مرة إن شاء الله في الوقت هذايا مع مجموعة من المواضيع الخاصة بالجمال والتجميل والتوصيات للسيدات بطبيعة في العناية ببدوناتهم بشرتهم شعرهم أظافرهم يديهم ساقيهم ومحلاها المرأة في كل حياتها فقط أو في كل حالتها فقط شوية لهوة وعناية وأكيد تلقى نتيجة طيبة مع برشا صبر زادة. حاضرة معنا على خط البرنامج مدام سميرة في فقرة جمالك. صباح النور يا سميرة. أهلا وسهلا.
1: صباح النور. صباح الفل. صباح الورد. الناس الكل
0: يعطيك صح. شكرا لك مدام سميرة بطبيعة طرف الداعم لبرنامج فلو ياسمين وكان زاد معنا أيضا خلال برنامج على الأثير في الصائفة وبرشا ربحوا جوائز زكيت
1: شاركوا معي بالحق فرحوا
0: وعجبتهم
1: الخدمة برشا
0: برشا. الحمد لله. نواصلوا في البرنامج هذايا ونستقبلوا أكيد نذكرهم مكالماتكم الهاتفية وأسئلتكم في عالم الجمال والتجميل مدام سميرة برجب على 75-870-900 وأي اتصال باش يوصلنا يدخل معنا تلقائيا في القرعة ونعلنوا في آخر الحصة على اسم الفائز أو الفائزة بطبيعة إذا كان فائز رجل باش يعطي تلقائيا الجائزة هذه لسيدة وأنسى بنت أم أخت صديقة زوجته بتبيعه للي يحب عليه. أكيد مرحبا بهم.

0: الناس الكل. أي مدام سميرة تعدى الصيف وبرد علينا ربي ولله الحمد، ولكن البشرة والشعر وجلدة بصفة عامة يعني بشرتنا تعبت برشة في الصيف مع الارتفاع الكبير لدرجات الحرارة، ومهما عملنا من واقي شمس أو تجنبنا أشعة الشمس ولكن أثرت فينا برشة. شو نجمو نعملو أو نعاونو البشرة متاعنا من إجهاد الصيف؟
1: نجمو نعملو
0: سواء أي؟
1: انتي ونوع البشرة باش نجمو نخدمو.
0: نذكروا ديما عنا البشرة الدهنية، البشرة الجافة، والبشرة الميكس اللي تكون دهنية وجافة.
1: نتبعوا البشرة بأنواعها ونخدمو لها وننظفوا، فما الليتاج، فما التشبرين، فما البشرة الزيتية، فما برشا أنواع من البشرة هي نتبعها ونخدموها ونصفو لهم. هذا هو.
0: شنية أكثر المشاكل ربما اللي تنجم تصير للبشرة خلال الصيف؟
1: الشمس أكثر حاجة البشرة.
0: معناها تنجم تتحرق أصلا البشرة، معناها خاصة الناس اللي تمشي في أوقات الذروة ربما، ولا تبحر، ولا تتعرض لساعات طويلة من أشعة الشمس.
1: ديما نيكليوناتي، ديما نوصي كرونات للشعر، للوجه، للفوق كاملة، معناه لازم واحد في مواقب بالزيت، خطر شمسنا ولت قوية ياسر توا، ومع صيفنا سنة متعب جدا، تعب الناس الكل والحمد لله.
0: نعم.
1: هذا وقيت واحد بشيلها بوجهها وشعرها
0: عادة كما قلنا يعني ليسوا بصفة عامة عندهم مواقيت متاعهم على منجوش فدقيقة 90 ونقول لا يا سيم سلبي من حب البشرة متاعي صافية وإلا نظيفة وإلا معنى ياخو وقت ليسوا ياخذوا وقت وعندهم مواقيت خاصة زادة.
1: كل بو كيفاش راه نجم فما بو من الحصة الأولى تعطي الكلام متاعها وتعطي النظر.
0: جميل. عنا مكالمة هاتفية مدام سميرة، أول اتصال معنا. صباح النور.
2: مرحبا.
3: أهلا وسهلا.
0: أهلا وسهلا مرحبا.
3: أول صوت رجالي.
0: أهلا وسهلا بيك. حتى الرجل يلها بالبدنة راه ويلها بالبشرة بتاعه ويلها بروحه صحيح يعني موش بشيحط يعني كريمات بطريقة.
3: أنا عندها ليسة خلينا نقدم لك روحي.
0: تفضل.
3: سوق
0: أي. شكون معنا؟
3: سوق. إدريس محمد السوق.
0: إدريس محمد السوق. أهلا بيك يا إدريس.
3: مدام ليلى هيك ما.
0: إي.
3: هيك هو. عندنا البشرة ساعات أنا رجالي
0: حمد فما تقطعات في الصوت يا سي إدريس، مانيش قاعدين نسمعوا فيك للأسف، غير مكانك ترى شوي. لا لا للأسف نوعية الصوت ماهيش، هما تقطعات في الصوت يمكن من تغطية الشبكة، مانيش قاعدين نسمعوا فيه. ويسعدني برشا الحقيقة أول اتصال في عالم الجمال والتجميل يكون من رجل، لأنه كما قلت صحيح يعني المتعارف عليه ديما أنه هالمراكز هذية والعناية بالجمال والبشرة والتجميل ديما يميل أكثر للسيدات وللأنيسات، ولكن زادة راهو ما فيها باس الراجل زادة أيضا يتلهى بالبشرة متاعه لأنه جزء من بدننا ولأنه يعطي ربما صورة حلوة علينا، فله عيب له حرام، لا عادي جدا بالعكس نشجعه على هذايا. مازال المكالمة حسن ولا انقطع الصوت؟ نرجع ترى نجربه مع سي إدريس. يا سي إدريس. ألو ألو
3: ألو.
0: نسمع في رجع الصدى، إذا بحذاك مذياع تبعد عليه شوي. سي إدريس.
3: الو
0: مانيش نسمعوا فيك بالكدايه يا سي ادريس، راه كلمني مره اخرى نعطيه فرصه للتليفون موالي احسن اذا فما مكالمه هاتفيه 75 8 170 900. ناخذوا بالمكالمه بالطبيعه. سي ادريس تعلق وتعاود تتصل بنا يكون افضل، وغير مكانك لو تسمح. اش قولك سميره انه اول اتصال يجينا من رجل يهتم بالبشره وبالجمال والتجميل؟ صحيح السونتر يعني نسائي 100%، ولكن فما مراكز تهتم وفما حتى حلاقين طوروا برشا من الخدمات نتاعهم وهما بيدهم زاده دخلوا معنا خدمات خاصة بالعناية بالبشرة، وهذه حاجة مشجعوا عليها هكا ولا؟ اي
1: مشجعوا عليها وبالعكس نصائح، يعني هو صحيح معنا سبونسر ستيك نتاع الشيخ، اما كيف تيك سؤال كيما هكا مع الرجال تنجم تنصحيهم حتى ياخذوا بروفيات من برا
0: وياخذوا
1: روحهم في شعرهم. انا عندي راجلي حتى ديما يسال على شعر على وجه، معناها نعطيه شنو يشفي ونعمل.
0: نعم طبعا احنا ما نجموش في المباشر نعطيه لا ماركات ولا كريمات ولا اسامي تجاريه، هذايا باش نكونوا واضحين وحكينا فيه ما نجموش نعطيه لانه اشهار بطبيعه، ولكن نعاونوا زاد ايضا حتى بالوصفات الطبيعيه بالحاجات المنزليه اللي تنجم تعاون الناس في العنايه بالبشره نتاعهم. راه ما ننساوش زاد اهميه الغذاء زاد نتاعنا واهميه انه شرب الماء بكميات باهيه، معنا خاصه الترطيب ليدغاتاسيون دو بو مهمه جدا. سميره
1: نعم
0: ايوه قلت لك اهميه نعم. ترطيب البشره مهم جدا. باش ناخذ اتصال ما نعرفش اذا ادريس والا متصل اخر. اهلا وسهلا.
2: اجا السلام ومرحبا.
0: مرحبا صباح النور.
2: صباح الفل.
0: شكون معنا؟
2: معكم صادق رابح من المطويه.
0: مرحبا يا سي صادق اهلا وسهلا.
2: بيك عايش.
0: مرحبا بيك يا سي صادق
2: مستمع وفي لذا التطاوين.
0: شكرا لك. اعطينا انطباعك ربما على العدد الاول من منوعه في الوياسمين.
2: ان شاء الله نقولوا قابله للتحسن.
0: ان شاء الله كيما شنو مثلا شنو نجموا نزيدوا شنو نجموا نحسنوا في شنو مثلا؟
2: والله للامانه راني مش مركز 100% اما من تبع.
0: مرحبا بك على كل حال. ده الفقره خاصه بالجمال والتجميل واكيد كل من يتصل بنا باش يدخل تلقائيا في القرعه. عندك سؤال سي صادق في الاطار هذايا؟
2: والله سؤالي لو الاخت تتكرم علينا حاجه طبيعيه ماذا بينا.
0: لشنو بالضبط في اي
2: مثلا للوجه؟ للوجه دي مثلا الوجه هو الاساس.
0: الماسكات الطبيعيه يعني تقصد؟
2: حاجه طبيعيه تنصح بها النساء
0: بصفه عامه. للناس بصفه عامه مش حكر على النساء فقط، كما قلنا العنايه بالبشره حاجه ضروريه واي واحد يحب وجهه ضاوي بالطبيعه.
2: نعم. وقت الغالي يعني ما يجيش واحد راجل مثلا يعمل لك الدورات حاشاك انت على الخيال فقوس.
0: وشنو المانع اذا في دارك ترى عينيك تعبين ومحوقين؟ لا لا والله لا فيها شيء، بالعكس الرجوليه والمواقف والدنيا بعمرها ما كانت تتقاس بالحاجات هذه، معنا كل حاجه بحاجتها.
2: ما حاجه تخش تخص الانسان. والله
0: نتفهم ذلك.
2: انا كدار سواء المدام ولا الطبيب اللي الامانه يعملوا لا يعملوا
0: طبعا طبعا. وجميل انه المراه تعتني بالبشره.
2: يا اختي ليلى لو كان مش نعمل
0: انا يضحكوا عليك معنا تقول انت
2: نقول لك مشكورين
0: يعيش. شكرا سي صادق يعطيك الصحه.
2: مشكوره
0: بارك الله فيك. مدام سميره سؤال شنو ما اهم الماسكات اللي نجموا نعملوهم للوجه وللبشره منزليين يعني ماسك طبيعي في الدار؟
1: ماسك طبيعي في الدار يا غرز انشاء يا غرز معها مغرفه انشاء مع مغرفة عسل
0: بيه
1: وتحتم نطع 20 مينيت على الوجه وتتنحى تعطي نضارة طفي نحي الحب
0: وهذه حاجة سهلة وماهيش مكلفة وأي واحد نجم يعملها.
1: هي بديها كما سهلة عندك القهوة بالسترون هذا ما الحاجات الأكثر حاجة يستعملوها. السترون زادة واحدة كي يبدأ الوجه معبي بالحب يعني بالسترون
0: يعني الأسيد نتاع السترون ينجم يقضي على الحبوب.
1: الفقوس كي حكي عليه نجمو نرحوه ونحطوه معناها في الطوابع نتاع الكونجيلاتير ويتحط وندهنوا بيه معناها مش بالضرورة أن نحطوه
0: مش بدل الرونديل على العين. أي ينقص من التحويق هذا معروف برشا ماسك التحويق
1: أو يصفي حتى الوجه
0: معناها. نعم باهي نشوفوا اتصال نشوفوا اتصال موالي سميرة بعد نوصل ان شاء الله الفكرة بعد ما اتصل بنا سي ادريس وسي صادق من المطوية. عنا اتصال لهاتفي ثالث. اهلا وسهلا صباح النور.
4: اهلا عسلامة مدام ليلى.
0: مرحبا مرحبا شكون معنا؟
4: عليكم معك امال من خير تجان.
0: مرحبا يعيشك يا امال. سمعت البرنامج من الاول؟
4: اي قدر ربي.
0: ايش قولك في المناوعة اليوم؟
4: تحية المدام سميرة معك.
0: يعيشك
1: يعيشك مرحبا بك أختي.
0: هاي أمال عندك سؤال في عالم الجمال والتجميل عندك استفسار وأكيد كما قلت يعني كل المتصلين معنا يدخلوا تلقائيا في القرعة إن شاء الله. تفضل.
4: ما عجبتني يعني الحديث وإحنا يعني
0: بعد
4: سخانة وشمس وكل شيء البشرة حبيتها.
0: البشره يعني نتاعنا تعبت
4: كثرنا مدام سميره يعني من حاجات طبيعيه وصفات يعني لتصفيه البشره بعد شمس سخونه وبعد الحر وبعد برشا حاجات يعني تصير الناس كلها يعني تحكي على اسمرار البشره يعني اسمرار عقب بحر وعقب شمس سخونه.
0: تقول انت كيفاش نعاود نرجع لتبييض البشره باش تبدا ضاويه شويه وترجع للاكل
4: طبيعيه يعني بحكم يعني بحكم ممكن تمشي مع عمرنا ومع برشا حاجات يعني
0: تنقية
4: وصيف تناعد وما أدرك والحمد لله.
0: الحمد لله برد علينا ربي ولله الحمد وكل شيء ما يدوم شيء ديما كما يقال. شكرا يا أمل يعطيك الصحة على الاتصال على تشجيعك وعلى دعمك للبرنامج. ادخل معنا كما قلت في القرعة. نرجع لك مدام سميرة سؤال أمل أنه البشرة الاسمرار متاع البشرة وتأثر البشرة بأشعة الشمس نعرفوا يعني نسبة الميلانين تقوى أكثر وبالتالي فما اسمرار وبرشا ناس راهي تحب على البرونزاج متاع الصيف يقولك أنا مدام صيفت وبحرت وعملت صيف وخلاعة ضروري باش نعمل برونزاج ولكن مش الناس الكل تحب روحها تسمار تجينا كنحطوا الليكرون نعملوا المظلة نلبسوا لونات نلفوا بالقدا ولكن البشرة متاعنا تسمار. كيفاش ترجع البشرة تفتح؟ أهم المسكات اللي تنجم تعاون فيها ذي ومنسيتش ربما النقطة اللي توقفت عندها أن الكوب متاع الجلاسون تنجم تكمل في الفكرة تفضل.
1: ايه عندك حتى الجلاسون كيف مدهنوا بيها وجهنا كيف كيف يعطي نظارة يخبي النسمات
0: يسكر المسامات اللي تبدأ محلولة
1: كي تبدأ محلولة ينقص من التجاعي
0: نمرروها على الوجه راه مش نخلوه لانه راه ساعات ينجم يضر.
1: لا لا لا لا ناخذ مسكين
0: انت كل مساج
1: كيف المساج عرفتي
0: واللي كوب نتاع الفاجوس اللي هما جلاسون بيدهم ينجموا يعملوا دوبل ايفي معناها منها ينقصوا بالضبط جميل باهي منها ينقصوا من التحويق ومن التعب نتاع البشره ومنها زاد يسكرونا المسامات
1: باش نحضر لهم ماسكات طبيعيه انا بحول الله الاسبوع الجاي نحضر لهم طبيعية.
0: نعم هي طبعا ديما ذكر انه مدام سميرة راهو اول مرور اذاعي لها وكانت هكا ربما شوية تراك اللي هو طبيعي جدا نصور توا مرتاحة سميرة امورك واضحة انت والمستمعين.
1: اي لا لا
0: ارتحت شوية توا خطر نتذكر انا من اللي متلي فاتو كل تقولي راني متوترة شوية راني اول مرة في المباشر وكذا بالعكس طبعا ولأنه زاد عندك خبرة وعندك تواصل يومي مع الحرفاء فأكيد تعرف اتصاليا أكيد سؤال مدام أمال حول اسمرار البشرة شنو نجمو نعملو للبشرة باش تفتح شوي ربما وتتخلص تدريجيا من البروزاج أو السمورية اللي صارت عليها في الصيف
1: كما قلنا الخيار هو أقوى حاجة معناها ينقص يفتح البشرة
0: وعلى هذيك راهو نلقوه يعني برشا برودويات اباز للكوكومبر يعني اللي فيهم الفاجوس والخيار هذوما من المكونات الاساسيه والصبار
1: الصبار في تخزين طبيعي وتحطيه على وجهك زاد كيف كيف ينقص الاحترار وينقص السموريه
0: وردوا بين الحقيقه لهنا فيما يخص سميره الصبار سمحني برك باش نفتح قوس صغير فيما يخص للويفيرا بصفه عامه الصبار ساعات يعمل تحسس لبعض الناس فيجربوا بلاصه صغيره يشوفوا هل عندهم تحسس منه والا لا وبعد اذا سافا الامور ينجموا يكملوا يعملوا الماسك نتاعهم.
1: ايه
0: باهي شنو هي النقطه الاخرى؟
1: وعندك حتى الياغورت هذاك هو الياغورت الطبيعي هذاك زاد فيه
0: واضح باهي شوفوا اتصال موالي
1: عقارب معه العسل وبدا تكون يتحسس من العسل عرفتي
0: صحيح يعمل حساسيه ساعات
1: يولي ما يستعملش العسل
0: بطلع.
1: معناها
0: طيب
1: وعارفه
0: قارب يا غرس سبع نتصور ان كل سيده تعرف وجهها وتعرف شنو تتحسس والا لا واللي ما يعرفش يعمل امبتي تيست معناها يجرب في بلاصه صغيره اذا صارت رياكسيون حريق والا بدات البشره نتاعو تتهيج او تحمر او فما وجيعه يبطل معناها نحن ما نحبوا نمضر لحتى حد ولكن هذه حاجات خارجه عن نطاقنا كل واحد على الاقل او كل سيده تعرف نوعيه البشره نتاعها شنو يمشي معها وشنو ولا اتصال هاتفي موالي مرحبا بكم الناس الكل على 75 870 900 صباح النور اهلا وسهلا صباح الورد يعيشك صباح الفل والياسمين على اسم منوعتنا ناجيه
5: ومدام سميره معاك
0: شكرا ناجيه من بن قردان اهلا بيك يا ناجيه من الناس اللي تهتم بالبشره نتاعك
5: لا والله يعني عمتك الحاجه ما اهتمش بالعنوان أني مرأة كبيرة نغسل ونصلي في خمس أوقات
0: أكثر حاجة تنور الوجه الوضوء، هذه ما فيها شك، ولكن زادة ديما
5: كنت نتوضى للظهر وصليت الظهر،
0: ربي يتقبل إن شاء الله.
5: حبيت نحيي المدام سميرة بتاعتي للزنيات وللعرايس ولعقاسيف ولا وديكم انتم انتم اصحاب قدام المزهر وكل شيء، وتكون وجوهكم باهي
0: ان شاء الله. ربي يفضل
5: ان شاء الله تألقوا في البرنامج ان شاء الله عوده، يعني عوده ميمونه وقهوه.
0: شكرا شكرا لك مدام ناجي، يعطيك صحه على الاتصال. ولكن راهو العمر حتى ولو تقدم بينا راهي المراه ديما نواره وديما ضاويه وديما تحب روحها مزيانه، يكذب عليك تقول لك كبرت وما نحبش، لا مستحيل، ممكن تحشم شويه، ممكن فما شويه خجل، ممكن ما تتجرأش، ولكن تصور انا كان نعطيك ماسك باهي تمشي تجربيه، متاكده مدام ناجي. وهنا نشوفه في العالم يعني الناس تكبس وترخف وجوهها معنا بالعمليات وبالملايين.
5: أنا متحشمة من أولادي.
0: أوينا تتحشمي من أولادك؟
5: ولادي عزارة ولدي شوفني درت حتى شوية كحل يقول لي أمي والمات.
0: بالعكس محلاك هكا بشوية كحل طبيعي وشوية سويك ومزينة ومفوحة ومبخرة ما شاء الله.
5: كحلية كنظافة وكل شيء.
0: أي.
5: ما الدنيا أخرى ميما إن شاء الله. خليناها للكنين وخليناها للبنيات ان شاء الله ربي يطول اعمارهم.
0: هو على فكره راهو انتم الكبار صدقني بشره نتاعكم خير من بنات تو، لانه كانت بشره طبيعيه، بشره ما تعرضتش لبرشا مواد كيميائيه، بشره تغذت في الصغر بالكدا لانه كانت التغذيه نتاعهم خير منا للاسف، يعني احنا جيل تو هكا. ولا سميره باهي مدام ناجي يعطيك صحة على الاتصال وتدخل معنا تلقائيا في القرعة فقط قبل ما تغادرنا يا ناجية.
5: وين نتبع فيكم نتبع فيكم كل نهار أحد.
0: فضلك قولي لي تو خالتي ناجي كان ربحتي أنت تو معاي. أوه خسارة قصة التليفون، حبيت أشوفها باش تجيب أحداك سلميرة ولا لا.
1: إيه موت على الكبار.
0: يجي يجي خالتي ناجي كانك ربحتي انت جيل سميره ما تبع في حتى حد اخر، احنا باش نعملوا قرعه على كل ان شاء الله هي ولا غيرها اكيد نباركوا لهم، ولكن فقط حبيناها من باب الطرفه والدعابه كما قلت، يعني بالحق راهو فخار بكري والكبار في العمر صدقني، يعني كالكولاجين في البشره نتاعهم والكلا اللي عندهم في البشره خير من برشا من البلاد صغار توا. واحده
1: من الناس نشوف في امي ما شاء الله ما تحسهاش معناها وجهها كبر ما شاء الله
0: ما شاء الله
1: من طريقة مكلتها والماء اللي يشربوا فيه مزينة حيثوى كل شيء ماهوش طبيعي
0: صحيح صراحة. صحيح وخاصة كما قلت يعني التغذية مهمة والكولاجين مهم جدا للبشرة، وأيضا ما استعملوش مواد كيماوية كيف بنات توا، ساعات تلقاها صغرونة يعني مراهقة مازالت في 12 و 13 سنة وتلوط وتحط وماسكات ومكياج، وساعات نوعيات سيئة مشرية يعني من السوق الموازية ب 5000 و 10000 فرنك تحط فيها على وجهها، راهو بلي موضوع خطير جدا توا نحكي فيه مرة أخرى سميرة. مواد التجميل هذه خاصة اللي في السوق الموازية اللي تغري بالأسعار نتاعها لكنها خطيره خطيره جدا على البشره وتنجم تكلف بالضبط بالضبط المواد هذه تاثر برشا على البشره. مرحبا بكم على 75 870 900 اتصال موالي. اهلا وسهلا.
6: الو
0: الو اهلا وسهلا مرحبا.
6: السلام اختي ليلى.
0: مرحبا بك، شكون معنا؟
6: معكم محمد من مارث.
0: محمد من مارث، مرحبا يا سي محمد.
6: أول حاجة نحب نشكركم على البرنامج الثري.
0: شكرا والله يدي على قلبي، راني تعرف 20 سنة كارير في إذاعة تطاوين، وكل برنامج وكل اسم أو عنوان جديد وتجربة جديدة يا رب إن شاء الله تمشي الأمور، يا رب إن شاء الله برنامج يعجبهم بالفعل، يعني هذه مولود جديد اليوم يتولد في الياسمين وإن شاء الله يواصل معكم طيلة الشبكة إن شاء الله ينال رضاكم واستحسانكم وإن شاء الله حسنوا زادة إذا فما حاجة ما مشيتش.
6: بصراحة برنامج ممتع ومتع.
0: الحمد لله الحمد لله
6: الحمد لله. ولا انا شدت فيه بنتي حبتني نشارك بالبرنامج.
0: هاي باش تدخل في القرعه.
6: باش تدخل في القرعه.
0: قداش عمرها بنتك؟
6: بنتي عمرها 20 عام.
0: ما شاء الله عروسه ان شاء الله، ربي يفضلها لك وربي يفرحك بها ان شاء الله،
6: وديما تتبع فيكم برنامجكم وكل شيء.
0: شكرا يعطيك الصحه يا سي محمد، ومحلاه البو هكا اللي ياخذ بخاطر بنيته واللي يكلم على خاطرها واللي يدخل في برنامج تاع جمال وتجميل لا لشيء الا باش يفرحها. يعطيك الصحه يا سي محمد، شكرا ليك. نواصلوا مدام سميرة، كما قلت يعني الأجيال الكل والأعمار الكل والسيدات الكل حتى بنوتة صغيرة والمرأة الكبيرة والشابة كما تو بنت سي محمد في 20 سنة كل كل فترة عمرية نعيشوها راهي محلها، وكل مرأة في أي فترة متاع العمر متاعها محلها، فبا لا فايدة في أنه البنية تحاول تحرق المراحل وتكبر روحها، ولا فايدة زادة في أنه مرأة كبيرة في العمر هكا كاريزما وقدر تكون زادة متصابية ووقتها وقت غيرها، فكل فترة عندها عمر متاعها هكا ولا
1: تنسى روحها. أنا ديما نعارك على الحاجة هذه، ديما نقول للمرأة أني ما تنسيش روحك،
0: صحيح
1: دار مسؤولية، لكن حتى أنت عندك باي في روحك
0: بالضبط تلقى
1: هو الروح تنسي نهار تعمل تخصي روحك نهار تقدي فيه روحك تنسي كل شيء.
0: نعم، وراو ساعات يقول لك معنا المرأة تتجمل راه الروحها ساعة الروحها قبل غيرها نفسيتها هي
1: حتى حد أنت تعب جيني واحد تقولي لا ما عنديش عرض الروح
0: الروح
1: مش الفلان وفلتانة مش للميعاد مش عندي لا لنفسك
0: صحيح ومحليني هكا كي نبدا عامله جو على روحي لبسه لبسه مزيانه وجهي صافي متفرهده كليت حاجه صحيه راهو ينعكس على نفسيتك بالفعل معناها ماهوش كلام وماهوش تجاره هذا واقع صحيح نفرحوا كي تبدا عندنا مناسبه ولكن اي حتى بلا مناسبه نلهو برواحنا. نعم
1: نفسك لا حبي نفسك هي حبي نفسك هي انت حاجه عينك فيها شوفي في وجهك تتوصل واحدة تقولي ما حسش شوف وجهي في المرأة
0: يا رسول الله أي تلمعت عقدت وتأزمت من حالتها نعم وأكيد في سنتر جلوس أند جلو ننقذ ما يمكن إنقاذه وتوجهوا واحدة سميرة تعاونكم تنصحكم تعطيكم ليسوان اللي تستحقوهم
1: قبل على الأخر حاجات دخلتها مش موجودة في مدنين وأسوان معقولة جدا معناها متناولة للجميع
0: إن شاء الله. شوفوا اتصال موالي سميرة مع بعضنا. صباح النور.
7: ألو صباح الفل والياسمين كيف
0: صباح البرنام. الفل والياسمين يعطيك الصحة يا لل
7: يعيشك معك عايشة من تطاوين
0: أهلا بك يا عايشة
7: يعيشك
0: يعيشك صحة يعيش.
7: على البرنامج يعطيك الصحة
0: شكرا ربي يبارك فيك للا من الناس اللي تلهب بالبشرة متاحة عايشة وإلا وين تويتي مرة في الفيل
7: الحق
0: نرجع إن شاء الله مع سميرة وجمال وكي الناس كلها تلها بروحها وبشرتها رجال ونساء إن شاء الله. عندك سؤال يا عايشة يا عائشة أين أنت؟ عندك سؤال مدام سميرة؟
7: أي قلت لك حبيت نسألها على شعري هيك يعني نحس يتكسر شوي ويطيح وعلى الشمس يعني هيك ياسر نحس تأثر في البشرة متاعي
0: باه تو نحاولوا الحصة القادمة بإذن الله نخصصوا برشا من وقت على الشعر وخلينا اليوم في البشرة والتأثيرات متاعها وها وعدتكم مدام سميرة أنه باش تبحث أكثر وتحضر لكم ماسكات طبيعية تعاونكم الناس الكل إن شاء الله
7: يعيشك قدمينها تحية كبيرة
0: هاي تسمع فيك معنا على الخط
7: يعطيك الصحة يا مدام سميرة
1: عايشك مرحبا بيكم
7: إن شاء الله ربي يخليك عايشك
0: شكرا باش نكتفي بهذا القدر من المكالمات الهاتفية وبعد شوية نمرر ونغم واخترنا حسن رقم ونشوف شكون باش يربح معنا اليوم مع مركز جلوس اند جلو. نجاوب الأخت عايشة يا سميرة كما قلنا شعر إن شاء الله الجمعة الجاية نحضروا ماسكات خاصة بالشعر ولكن للبشرة يظهر لي الماسكات اللي عطيتهم يمشوا مع أنواع البشر الكل
1: يمشوا مع أنواع البشر الكل كما قلت لك بيطلع فل وصبع فما معناها تبدا سنسيبل ما تتحملش
0: معقول برشا هذا يا راهو خطينا معناها جربوا
1: بشره زيتيه راهو يتخرج برشا حد
0: ايوه نعم البشرة الدهنية زادة تجذب برشا الشمس وتسمار أكثر من غير على هذاك ديما اللي بشرتهم بيضة اللي بشرتهم بيضة يحمروا شوية من الشمس ولكن اللي بشرتهم سمراء يغمقوا في السمورية متاعهم. برشا اتصالات اليوم جتنا الحقيقة في العدد الأول أنا كما قلت راو مولود جديد وبرشا أصوات جديدة أول مرة رهنت عليهم أنهم يكونوا معنا في المباشر وأكيد مش باش يخيبوني لأنه ما شاء الله شفتوا كلهم كل واحد في المجال متاعه أنا إنسانة نؤمن برشا بالاختصاص كل واحد يتحدث في الاختصاص متاعه ونجم يفيد الناس. نسمعوا محمد جوين يا حسن يا بنتي غنية نهديوها للبنوتات الكل وبعد باش نعملوا قرعة في الكواليس ونختار ورقم من المكالمات اللي جاونا تقريبا عندنا 6 اتصالات ادريس حمد السوق باش نحتسبوا التدخل نتاعو خونا صادق رابح من المطويه امال من تخيل توجان ناجيه من بن قردان محمد بن مارث وعائشه من تطاوين واحد منهم شكون فايز معنا بوصل شراء بقيمه 200 دينار من مركز جلوس اند جلو.

0: يا غالية يا بنتي غنية محمد اجبيني في الأثناء. اقترحت على حسن أنه يختار لنا رقم من 1 إلى 5 ورقم 5 كان من نصيب خونا محمد من مارف. اللي الغنية زادة نصوري هديها البنت واللي خذي بخطرها واتصل على خطرها بنته اللي عمرها 20 سنة هي اللي فازت معنا. سي محمد تعاود تتصل بينا في الكواليس حتى يتم أو تتم عملية التنسيق بينك وبين مدام سميرة. سميرة شكرا ليك على أول ظهور معنا إعلاميا اليوم في برنامج فلو ياسمين، يعطيك الصحة وإن شاء الله موعدنا الأسبوع القادم بإذن الله.
1: مرحبا بالناس القليل وبحول الله الجمعة الجاية يلقوا برشا ماسكات طبيعية اللي يحب حاجة يلقاها
0: إن شاء الله. شكرا ليك يعطيك الصحة وشكرا مركز جلوس أند جلو داعم لفقرة جمالك في منوعة فلو ياسمين. هكا تقريبا نجم نتنفس شوية سعداء لأن العدد الأول تقريبا شارف على الانتهاء مع مختلف الفقرات اللي قدمناها اليوم. مجلة نسائية خاصة بالمرأة صحيح ولكن بالأسرة الكل، وهكا شفتوا يعني رجال ونساء يتفاعلوا معنا برشا مواضيع تهمنا، تهم صحتنا، تهم العائلة، تهم الجمال، الديكور، كيف كيف الموضة، اللبتات، وبرشة مواضيع أكيد تلقى اهتمام السادة المستمعين. حاولنا أنه تكون كلها في المساحة هذه في الوياسمين في ضحى كل نهار حد. شكرا حسن المحمدي، شكرا كذلك حبيب الخراز مع أجمل تحياتي ليلى صحنون. نهاية أسبوع مريحة للجميع وإلى اللقاء.

0: موجز الأخبار.
1: الواحدة هنا في تطاوين، تحية طيبة. من المتوقع غدا نزول أمطار تشمل بعد الظهر عدن من مناطق الجنوب الشرقي وفق المعهد الوطني للرصد الجوي. تؤمن الباخرة قرطاج غدا ثالث رحلة قدوم ومغادرة لموسم الرحلات لسنة 2026 والخامسة وهي الأخيرة هذا الموسم. ذكرت الإدارة العامة للأداءات بأن غدا هو آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة إلى الأشخاص المعنيين والمنخرطين في منظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد. واستشهد فلسطيني منذ قليل بإطراق جيش المحتل النار عليه بينما كان في مركبته مع فلسطيني ثاني قرب مستوطنة شمال الضفة الغربية المحتلة بزعم محاولته تنفيذ عملية دهس. قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي إن المشاورات مع الوسيطين القطري والباكستاني متواصلة وأن طهران أبلغت الوسيطين بشروطها للتفاوض. إلى اللقاء.

0: بودكاست أثر عبر الأثير. عبر الأثير نقتفي أثرهم، نحاورهم ونكرمهم. أثر عبر الأثير، قصص تروى وصدى يبقى عبر الزمن. أثر عبر الأثير، أعداد وتقديم
1: شعلاء المجعي.

0: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من أثر عبر الأثير، ونستحضر اليوم سيرة الدكتور الملتي بوعيشة، الأكاديمي والمترجم والشاعر والروائي، رجل اتخذ اللغة جسرا وجعل من المعرفة أثرا.
1: سيرة ومسيرة.
0: ولد الدكتور الملتي بوعيشة سنة 1957 بمنطقة حسي جربي بجرجيس في عائلة متواضعة من أب مهاجر. في جرجيس نشأ وتربى وأتم مراحل تعليمه الابتدائي والثانوي، ومنها انطلق في رحلة علمية ستقوده إلى أرحب آفاق المعرفة. وبعد حصوله على شهادة البكالوريا أداب سنة 1977 التحق بدار المعلمين العليا بتونس، حيث واصل تكوينه الجامعي ليتحصل سنة 1981 على شهادة إنهاء دراسات في اللغة الإنجليزية. وفي منعرج جديد من مسيرته شد الرحالة إلى فرنسا ليواصل دراسته العليا بجامعة السوربون بباريس، وهناك سنة 1983 حصل على دبلوم الدراسات المعمقة في اللسانيات الإنجليزية، ثم توج مساره الأكاديمي بدكتوراه في اللغة والأدب والحضارة الإنجليزية بملاحظة مشرف جدا. ولم تكن إقامته في باريس رحلة أكاديمية فقط، فقد خاض خلال سنواته الأولى عديد التجارب المهنية في مجالات الطباعة والنشر والترجمة والصحافة، وعمل في أعمال متنوعة ليشق طريقه ويوفر لنفسه سبل الاستمرار في الدراسة. وبمؤازرة ذلك انفتح على عالم الترجمة والتحرير والعمل الثقافي، فعمل في تحرير وترجمة عدد من الصحف والمجلات العربية في باريس، وشارك في أعمال ترجمة بقسم الفلسفة في اليونسكو. وفي الفترة الممتدة من 1987 إلى 1991 تولى مهام المدير الفعلي ورئيس تحرير مجلة دولية تعنى بترجمة النصوص العلمية والتقنية في باريس، ثم شغل بين 1991 و 1993 خطة سكرتير تحرير بمجلة جديد العلوم والتكنولوجيا في باريس، ثم عمل سنة 1993 محررا بمجلة الجالية. وفي السنة نفسها تولى مهام المدير المسؤول ورئيس التحرير لمجلة فواصل، وهي مجلة شهرية فكرية وثقافية عامة.
1: سيرة ومسيرة.
0: وفي الفترة من 1994 إلى 1997 واصل عمله مترجما حرا في باريس، إلى جانب تدريس نظريات الترجمة في جامعة السوربون، حيث درس بين 1995 و 1997، وكان له أيضا حضور أكاديمي في معهد إينالكو بباريس حيث درس اللسانيات. ورغم ما أتاحته له باريس من فرص علمية ومهنية، فإن جرجيس ظلت حاضرة في وجدانه، بل تحولت إلى موضوع لبحثه العلمي، فقد اهتمت رسالته للدكتوراه باللهجة الجرجيسية في دراسة عنوانها Le parler des arzis، أي اللهجة الجرجيسية. وفي سنة 1997 اختار العودة النهائية إلى تونس، وترك خلفه في باريس تجربة ثقافية وفكرية ثرية من أبرز محطاتها مجلة فواصل. وبعد عودته درس بكلية الأداب والعلوم الإنسانية برقادة القيروان في قسم اللغة الإنجليزية، ثم واصل مسيرته في جامعة جابس بالمعهد العالي للغات، حيث تولى رئاسة قسم اللغة الإنجليزية بين 2001 و2004. كما درس اللغة الإنجليزية بالمعهد العالي للعلوم الإنسانية بتونس بين 2007 و2010، وحاضر في عدد من كليات الآداب بالقيروان وسوسة وصفاقس في مواضيع تتصل بنظريات الترجمة وممارساتها وبأبعادها المحلية والدولية. وكان موضوع اللغة والترجمة حاضرا بقوة في مشروعه الفكري، فقد اهتم بدقة الاختيار اللغوي والنحوي في إعادة إنتاج النصوص وإعادة ترجمتها، مع الحرص على الدقة والمحافظة على هوية النص اللغوية والثقافية الأصلية. ومنذ سنة 2001 تخصص في ترجمة الملفات والنصوص الإنجليزية، كما عمل مترجما معتمدا لدى القنصلية الفرنسية بتونس منذ سنة 2002. ولم يقتصر عطاؤه على الجامعة والترجمة، بل انفتح على الكتابة والأدب والشعر، فنشر عددا من المقالات والدراسات، منها الفضاء طاقة الغد وروحها في مجلة جديد العلم والتكنولوجيا سنة 1992، وعقد اليوميات ويوميات العقد في مجلة فواصل في السنة نفسها. ومن كتاباته أيضا مقال بعنوان الفقر والغناء في الأمثال الشعبية، وأصدر سنة 1991 كتاب حديث حبات السكوت السبع. وفي شهر جانفي سنة 2011 صدر له باللغة الفرنسية ديوان دون ديسيل، أي هبات الملح، وهو عمل يكشف عن جانب آخر من شخصيته الأدبية والشعرية. وترك بعده أعمالا جاهزة للنشر، منها ديوان باللغة الفرنسية عنوانه تروس دو نوي، وترجمة مسرحية أهل الكهف لتوفيق الحكيم إلى الإنجليزية، وكتاب الغيث والأمنيات، ودراسة باللغة الفرنسية عن الوضع اللغوي في تونس، إلى جانب مجموعة كبيرة من المقالات والقصائد والقصص والروايات. وإلى جانب المثقف والأكاديمي، كان الدكتور المولي بوعايشة إنسانا اجتماعيا بامتياز، يأنس الناس بمجالسته ويجدون في لقائه الفائدة والمتعة، فمن جالسه لا يكاد ينصرف إلا وقد حمل معه فكرة جديدة أو نصيحة نافعة أو توجيها أو معرفة أضافها إلى رصيده. وكان بره بوالديه ووفاؤه لعائلته من أبرز ملامح إنسانيته، فقد كانت عودته إلى جرجيس ارتباطا بجذوره وحرصا على مرافقة والديه والوقوف إلى جانبهما. وإلى جانب نشاطه العلمي والثقافي، خاض تجربة مختلفة في تربية الإبل بعمادة الغرابات قبل أن يتفرغ أكثر للكتابة والشعر. كان الدكتور المولدي بوعايشة يحمل في شخصيته مزيجا من العلم والثقافة والإنسانية، أستاذا ومترجما وباحثا وكاتبا وشاعرا وروائيا، وفي الوقت نفسه ابنا وأبا وأخا وصديقا. وفي رحيله المفاجئ، فقدت جرجيس والأوساط الجامعية والثقافية والإنسانية شخصية تركت أثرا في كل مكان مرت به. ولتخليد ذكراه، نظم ملتقى الدكتور المولدي بوعايشة للترجمة في مبادرة للوفاء لمسيرته وما قدمه للعلم والثقافة والترجمة، وظلت فكرة إحياء هذا الموعد حاضرة لدى أصدقائه وزملائه. لم يكن الدكتور المولدي بوعايشة عالما للغة فقط، ولا أستاذا جامعيا فقط، ولا مترجما أو شاعرا فقط، بل كان إنسانا واسع المعرفة، عميق الانتماء، محبا للعلم، وفيا للغة، ومخلصا لعائلته، وكريما مع الناس. ورغم أن الرحيل أسكت صوته، فإن ما تركه من علم وترجمة وكتابة وشعر وما غرسه في طلبته وأصدقائه وزملائه يجعل أثره مستمرا. فهنا في جرجيس التي أحبها، وفي الجامعات التي درس فيها، وفي النصوص التي ترجمها وكتبها، وفي ذاكرة من عرفوه، يبقى الدكتور المولدي بوعايشة حاضرا، ويبقى أثره عبر الأثير.
1: أثر
2: عبر الأثير، قصص تروى وصدى يبقى عبر الزمن،
1: صدى الأثر.
3: بابا حببنا في الكلمة، في سطر الشعر، حببنا في الكتاب، في القراية، كان خير مثال لنا في بر الوالدين. علمنا أن التعلم والبحث ما عندهش عمر ولا سقف، وأن كل ما عرفت أكثر كل ما أدركت أنك نقطة منبحر. علاش ما كانتش المؤهلات العلمية والمراتب الأكاديمية بالنسبة ليه مدعاة للتعالي والتكبر؟
1: صدى الأثر.
4: أطروحة الدكتوراه التي أنجزها في فرنسا تجاوز 1000 صفحة، وكان موضوعها لهجة جرزيس، ورجع إليها باحثون في أعمال تناولت اللهجات العربية. ففي الأطروحة حفظ جزءا من الذاكرة في العلم، وفي الشعر حفظ جزءا منها في الوجدان، وفي حياته ظل يحمل الوطن معه، لم يحمل معه مجرد حنين إلى المكان، وإنما حمل جزءا من الوطن إلى فضاء الجامعة.
1: صدى الأثر.
5: أفلح المرحوم في توزيع المحبة بين أفراد العائلة بطريقة عادلة جدا. لازلت أرثيه ولازلت أبكيه بكاء الخنساء على أخفيها صخر. من أهم مؤلفاته كتابه هبة الملح.
1: صدى الأثر.
6: مولد بوعايشة هو المثقف المثالي الميداني، ارتقى إلى مستوى عالمي بدراسته، ويبقى منارة يمكن أن يقتدى به للشباب.
2: ابقوا معنا، فالأثر الحقيقي يبدأ من هنا، من عبر الأثير.
0: أهلا بكم مستمعينا الكرام. من ذاكرة ابنه نقترب أولا من الإنسان قبل أن نتعرف إلى الأستاذ والمترجم والمثقف. رجل لم تكن المعرفة عنده مهنة فقط بل طريقا في الحياة، ولم تكن جرجيس عنده مجرد مكانا بل ذاكرة وانتماء يحملهما معه أينما ذهب. إلى شهادة ابنه زياد بوعايشة.
4: يسعدني في البداية أن أتوجه بالشكر إلى إذاعة تطاوين وإلى أسرة برنامج أثر عبر الأثير على هذه المبادرة الكريمة التي أفسحت اليوم مجالا الحديث عن والدي واستعادة شيء من مسيرته وفكره وإبداعه. فالوفاء للراحلين لا يكون فقط باستحضار أسمائهم، وإنما بإعادة أصواتهم إلى الحياة من خلال ما تركوه من كتب وكلمات وأفكار، ومن خلال الشهادات التي تحفظ جانبا من حضورهم الإنساني. وأنا اليوم لا أتحدث عن والدي من موقع الابن فحسب، بل أحاول أن أقدم للمستمع صورة عن رجل تعددت بتجربته وجوه العطاء، أستاذا جامعيا وباحثا في اللغة وكاتبا وشاعرا ومترجما، عاش بين 3 لغات وجعل من الكلمة رفيقا دائما في حياته. فشكرا لإذاعة تطاوين على هذه الالتفاتة التي اعتبرها تكريما للذكرى ووفاء للكلمة وتقديرا لما يمكن أن يتركه الإنسان وراءه حين يجعل من المعرفة والإبداع جزءا من حياته. الدكتور مودي بوعايشة وهو أستاذ جامعي وباحث تونسي في علوم اللغة واللسانيات، جمع في مسيرته بين الأكاديمية والأدب والترجمة والصحافة. حصل على الدكتوراه في علوم اللغة من جامعة باريس سنة 1993، واهتم باللسانيات وقضايا اللغة إلى جانب عمله في التعليم الجامعي والبحث العلمي. وكان في الوقت نفسه كاتبا وروائيا وشاعرا، كتب بالعربية والفرنسية والإنجليزية، وترك عدد من الأعمال الأدبية، كما مارس الترجمة بين العربية والفرنسية والإنجليزية، وكتب مقالات صحفية وفكرية نشرت في تونس وفرنسا، تناول فيها الشأن السياسي وحلل الأوضاع والتحولات السياسية والاجتماعية، وتابع قضايا المجتمع والفكر والثقافة والأدب. وهكذا امتدت تجربته من البحث العلمي إلى الكتابة والإبداع والترجمة والصحافة في مسار واحد جمع بين اللغة بوصفها موضوعا للبحث، والكلمة بوصفها وسيلة للتعبير، والكتابة بوصفها أداة لقراءة المجتمع والواقع. وحين نتحدث عن الدكتور مودي بوعايشة فإننا نعود بالضرورة إلى جرزيس، لا لأنها مسقط رأسه فحسب، بل لأنها كانت حاضرة في تكوينه الأول وفي ذاكرته وفي بعض اختياراته العلمية والأدبية.
1: أثر عبر الأثير.
4: ومن أبرز محطات في مسيرته العلمية أطروحة الدكتوراه التي أنجزها في فرنسا سنة 1993 بجامعة باريس، وكان موضوعها لهجة جرزيس في دراسة وصفية لهجة عربية من الجنوب الشرقي التونسي. كانت الأطروحة عملا علميا بالغ الاتساع، تجاوز 1000 صفحة، وانصرف فيها إلى وصف لهجة جرزيس وتحليلها ورصد خصائصها ووضعها في سياقها ضمن اللهجات العربية. لكن قيمة هذا العمل لا تكمن في ضخامته وحدها ولا تتوقف عند لحظة إنجازه، فقد وصلت الأطروحة حضورها في أبحاث ودراسات لاحقة، ورجع إليها باحثون في أعمال تناولت اللهجات العربية واستندوا إلى ما ورد فيها من مادة وتحليل، وهكذا تجاوزت كونها إنجازا شخصيا في مسيرة أكاديمية لتصبح مرجعا علميا يستعاد ويبنى عليه. وبالنسبة لي فإن الأهم من ذلك كله هو دلالة الاختيار نفسه، فقد كان والدي يعيش في فضاء جامعي مفتوح على موضوعات واسعة، وكان يستطيع أن يختار موضوعا آخر، لكنه اختار أن يجعل من لهجة جرزيس موضوعا لعمل علمي بهذا الحجم، وبذلك انتقلت لهجة كانت تتداول في الحياة اليومية إلى فضاء البحث الأكاديمي والتوثيق العلمي، وأصبح الكلام الذي كان جزءا من الحياة العادية مادة للدرس والمعرفة تحفظها صفحات أطروحة ما زال الباحثون يعودون إليها بعد عقود من إنجازها. وأظن أن هذا الاختيار يكشف جانبا عميقا من شخصيته، فهو وهو بعيد عن تونس لم يحمل معه مجرد حنين إلى المكان، وإنما حمل جزءا من الوطن إلى فضاء الجامعة، وكأن المسافة لم تدفعه إلى نسيان الأصل بل جعلته أكثر وعيا بقيمته.
0: مستمعينا الكرام، أنتم بصدد الاستماع إلى شهادة زياد بوعيشة ابن الدكتور المولدي بوعيشة.
4: وهنا نصل في رأيي إلى الشعر، فالعلاقة باللغة عند والدي لم تكن علاقة الباحث الذي يصفها ويحللها فحسب، كانت أيضا علاقة الشاعر الذي يصغي إلى ما وراء الكلمات، إلى ما تختزنه من ذاكرة وإحساس وتجربة إنسانية. في البحث العلمي كان يمنح اللغة أدوات التحليل والتوثيق، وفي الشعر كان يمنحها مساحة أخرى، مساحة الشعور والخيال والتأمل، ولذلك لم يكن الشعر بالنسبة إليه منفصلا عن تجربته العلمية أو عن حياته، بل كان وجها آخر لعلاقته بالكلمة. ومن النصوص التي تكشف لنا هذا الجانب الإنساني العميق قصيدة المهاجر التي كتبها متأثرا بهجرة والده إلى فرنسا، وهي تجربة لم تكن خاصة بعائلته وحدها، بل كان جزءا من تجربة عاشتها أغلب عائلات جرزيس، حيث يغادر الأب بحثا عن العمل وتبقى الأسرة في مواجهة الغياب والانتظار. فيقول: ذات صبح قبل أن تبكي السماء، عانق الأطفال كهل ومشى، صاح طفل أين يمضي، رد طفل قد مضى، أين يمضي رددوها، لاحقته في الطريق، مزقته كالحريق ما اشتكى. أي شيء كان هذا؟ كان صبرا ملحميا، كان حربا في الخفاء. دارت الأرض ثلاثا وكلاب الحي تعوي، كل شيء كان يهوي، كل شيء قد هوى. ضمت الأم الصغار في ارتخاء، ثم صلت: عد إلينا، عد إلينا، عد إلينا، إن طفلك قد بكى.
0: هكذا مستمعينا الكرام رأى المولدي بوعيشة غربة الأب، لم يرها في طريق المسافر وحده، بل في عيون الأطفال الذين ظلوا خلفه، وفي أم ضمت صغارها وهي تواجه غيابا لا تعرف مداه. عد إلينا ليست في القصيدة مجرد منادات، بل هي صوت بيت كاملا تركه السفر في مواجهة الانتظار. ولعل المولدي وهو يستعيد تلك اللحظة لم يكن يستعيد رحيل أبيه فقط، وإنما يستعيد طفولة تشكلت في ظل الغياب وذاكرة ظل فيها الأب حاضرا رغم المسافة.
2: أثر عبر الأثير، قصص تروى وصدى يبقى عبر الزمن.
4: وأعتقد أن أهمية هذه القصيدة لا تكمن في كونها تستعيد حادثة من طفولة والدي فحسب، وإنما في أنها تكشف كيف ظلت تلك التجربة حية في داخله، وكيف تحولت بعد سنوات من ذكرى شخصية إلى شعر. واللافت أن حياة والدي نفسها ستعرف لاحقا معنى الابتعاد والسفر والعيش في فضاءات مختلفة، فقد عاش مرحلة في فرنسا وعمل فيها، وخاض خلال فترة من حياته تجربة مهنية، ثم ارتقى في مساره الأكاديمي حتى أصبح أستاذا جامعيا في سوربون، كما أسس دارا للكتابة والنشر، وكان يستطيع بما بلغه من مكانة علمية ومهنية أن يواصل حياته بعيدا عن الوطن، غير أن سيرته بتونس لم تكن عابرة، ولكان الوطن بالنسبة إليه مجرد ذكرى أو محطة أولى في مسار طويل. ف فقد عاد إلى وطنه مدفوعا برغبة عميقة فأن يضع تجربته الأكاديمية والعلمية في خدمة بلده، وأن ينقل ما ركمه من معرفة وخبرة إلى الأجيال الجديدة. لم تكن عودته إذن عودة عاطفية فحسب، بل كانت اختيارا واعيا ومسؤولية تجاه الوطن، إذ آمن بأن قيمة العلم لا تكتمل إلا حين يتحول إلى أثر نافع، وأن التجربة التي تكتسب

0: حتى عندما أبعدته المسافات ثم عاد ليجعل من علمه وخبرته وسيلة للنفع العام وخدمة الأجيال. وكأن المسار كله يقول شيئا واحدا، أن الإنسان قد يغادر المكان، وقد تتغير اللغات التي يتحدث بها، وقد تتعدد البلدان التي يعيش فيها، لكن بعض الأمكنة لا تغادره أبدا. وهذا في اعتقادي هو أحد أجمل ما تركه لوالدي، بأن الانفتاح على العالم لا يعني فقدان الجذور، وأن الإنسان يستطيع أن يعيش بين لغات وثقافات متعددة من دون أن يفقد اللغة الأولى التي تشكل بها وجدانه، ولا الوطن الذي ترك في داخله أثرها الأول. وفي الختام أحب أجدد شكري لإذاعة التطاوين، ونتوجه بكل الامتنان لكامل أسرة برنامج أثر عبر الأثير على هذه المبادرة التي أتاحت لي أن أتحدث عن والدي، وأن أستعيد معكم جانب مسيرته وما تركه من علم وأدب وأثر. وأشكر كل المستمعين الذين رافقونا بهذا الإصغاء الكريم وشاركونا في هذه اللحظة من الوفاء والذاكرة. شكرا لكم جميعا، وشكرا لكل من ساهم في أن تبقى الذاكرة حية، وأن تظل الكلمة صادقة قادرة على وصل الماضي بالحاضر والمستقبل. شكرا.
1: صدى الأثر.
2: ومن ذاكرة الابن زياد نقترب الآن من ذاكرة شقيقته سماح، لنعرف كيف بقي ذلك الرحيل حاضرا في وجدان الأسرة، وكيف تحول الغياب القديم إلى جزء من الحكاية التي حملها المولد معه طوال حياته. ننتقل إلى ذاكرة ابنته لنقترب أكثر من ذلك الإنسان الذي كان يسكن خلف صورة الأستاذ والباحث والمترجم والروائي. فماذا تحفظ ابنته من أب كان العلم جزءا من حياته والعائلة جزءا آخر من قلبه؟ إلى شهادة ابنته سماح بوعيشة.
1: صدى الأثر.
3: الحقيقة يطلبوا مني إن نحكي على بابا، نلقاها صعبة إن نختصر إنسان بذاك العمق في بضع دقائق. مانيش باش نحكي على الجانب الأكاديمي منها، بقدر مش نحكي على الجانب الإنساني، كيفاش كان معانا، شنو هو الأثر اللي خلاه فينا، وكيفاش كوننا. أول حاجة جاء على بالي إن قديش كان صاحبنا، ما كانش بو فقط، إنما كان صديق قريب جدا، كان يفهمنا ويعرف يعطي كل واحد مساحته وأهميته، خاصة لدرجة إنك تحس إنه ما عنده في حياتك أنا، بالرغم مشاغله واهتماماته كانت برشا. كان حاضر معانا حضور حقيقي، ومش مع أولادك هو، وإنما مع العائلة الموسعة الكل. ورانا إنه مهما بلغت من المراتب ومهما كثرت مشاغلك، تظل العائلة هي الأولوية، وخاصة إن كان خير مثال لينا في بر الوالدين. بابا الله يرحمه ربنا على الوضوح والصدق، قربنا من بعضنا برشا، وما حطش بيناتنا حواجز، كان كل شيء مطروح للنقاش، وكل موضوع ممكن الحديث فيه. كان أسلوبه معانا سلس وسهل، ويلقى للضحكة والفدلكة بلاصة في كل موقف. ما نتذكرش بابا نهار متشمج ولا حتى عابس، وأيا كانت الوضعية زد. كما زاد علمنا أن رأينا مهم، ورسخ فينا أهمية أنك تكون حر وتعبر بطريقتك وتستقل في أفكارك. وهني نتفكر أنه من أهم الحاجات اللي خلت تأثير في حياتنا أنه كان يخاطب عقولنا مش أعمارنا، بمعنى أنه عمره ما عملنا على أنه أصغر وأنه نفهمه ولا نفكره. شاف أنه مش كي نكبرت ولا عقولنا تستحق الاحترام، ولكن احترامها بكري يخلينا نكبره فعلا. حتى في أغلاطنا مثلا ما كانش يعاقبنا، كبرنا بعتالي واستوعبنا وفهمنا أنه آمن بينا بكري، وأنه حب يصنع أبناء ما يخافوش من الخطأ، ويعرفوا يفكروا باستقلالية وقادرين على تحمل المسؤولية. كان يمنحنا الثقة بدل الخوف، والحوار بدل الأوامر، والفهم بدل العقاب. بابا حببنا في الكلمة، في سطر الشعر، حببنا في الكتاب، في القراية، مش بوصفهم وسيلة للنجاح ولا للارتقاء الاجتماعي، أما للعلم والمعرفة في حد ذاته، في جمال أنك تعرف، وفي متعة أنك تكتشف، وفي الفضول اللي يخلي الإنسان يسأل ويبحث ويتعلم ويقرأ مدام حي. علمنا أن التعلم والبحث ما عندهش عمر ولا سقف، وإن كل ما عرفت أكثر كل ما أدركت أنك نقطة منبحر. فكعلاش ما كانتش المؤهلات العلمية والمراتب الأكبر.

0: الدنيا بالنسبة ليه مدعاة للتعالي والتكبر، ونذكر أنه ما كانش يحتفل بالنجاحات والإنجازات متاعه، حتى كان يشوفها كجزء من مشروع أكبر، مشروع فكري ثقافي إنساني وممكن حتى وجودي. كان يشوف المعرفة كمسؤولية ويسعى أن يحط كل شيء يعرفه في خدمة الآخر. ونعرف أن بابا زادة كان يمن أن مهما تراكم في رصيد الشخص شهادات وألقاب ومراتب أكاديمية، ومهما بلغ من علم، كان حجد النفس فقط وما نفعش به غيره وما خلاش أثر، راه كأن عمره لتعلم حرف. مبقالي كان باش نشكر مستمعي برنامج أثر عبر الأثير بإذاعة التطوير وكل القائمين عليه، ولأني نمن بمكانة الكلمة خاصة حين تخرج من عمق الشعور. من الغاس الختام أبلغ من كلمات قصيدة كتبتها مؤخرا، هدية لروح بابا والأختي يوم تسلمها لشهادتها في القانون. القصيدة بعنوان وصية لوتد: فرحتي بيك اليوم ما نعطيها لحد، لبستي ثوب الفخر ولبسك جاك على الجد، باباك خلى الميزان وانت حملتيه باليد، جاك العدل معتد، يا ثمرة من علم تشهد به بلد، كان الوتد حامي وحامل الدار وكان للضعيف سند، كلمته ميزان وفعله برهان ولنهار خاف من حد، تهنى تهنى وصيتك ما ضاعتش مع الحد، يوم قلت خليكم ذريتي كصباع اليد، شدوا بعفكم بالود ولا تدخل بينكم يد ولا يكسر جمعتكم حد، قلت هالي نهار وما خليتهاش بالجد، ردوا بالكم على صغيرتكم العمر قصير وما تقولي لحد، أمي أمي يا خفية الخير ويا جيش ما يشوف أحد، ويا دعاب لعدد يا نور يهدي الخطى يفتح أبوها برشد، يا وجه زل النكد ويا قلب عامر بالود، انت السند بلا بيه لو قف راجل ونجح ولد، وخوي خوي يا جبل واقف ويا عروق تمتد، ويا من وفاك ان يوم وعد، يا صاحب خير ما ينعد، يا ساس الدار ويا العمد، دمت العبد وحصن ما ينهد، وفي دار خوي بنية ما لها ند، بنت الحرة والجد ثابتة لا تحيد ولا تحيد، شامخة بروحها تعتد، فعالها زينة وكل من عرفها شهد، فيها طيب الجدود ومعدن ذهب ما يصدد، فوصافها قداش بنعدد، عمر الدار من بيها سعد، وختامها نرجع منين بديت ونشدد، تهنى يا من في قبر رقد، زرع كراهم اليوم مدد، كان جد الجد خوهم دوم الظهر سند.
1: وكأن سماح بهذه القصيدة لم تكن تكتب لأختها فقط، بل كانت تعود إلى أبيها تخبره أن وصيته بقيت، وأن أبنائه الذين أوصاهم أن يكونوا كأصابع اليد ما زالوا يحفظون عهد التناسك والمحبة. من عد إلينا في قصيدة المولدي إلى تهنى وصيتك ما ضاعتش في قصيدة ابنته سماح. بين القصيدتين سنوات مرت وأب غاب، لكن صوته بقي في البيت وبقي أثره يكبر مع أبنائه. وإذا كانت الابنة قد قرأت في والدها ما عاشته معه في البيت، فإن للشقيقة ذاكرة أخرى، ذاكرة طفلة صغيرة كبرت بين أحضانه، ثم غادر في رحلة العلم ثم عاد إليها حاملا معه تجربة الغربة وثقل السنين وحنين الجذور. ومن خلال ذاكرة شقيقته نحاول أن نستحضر ونستعيد المولدي الأخ والابن والإنسان، قبل أن نعود إلى المولدي الذي عرفه الناس أستاذا ومثقفا.
2: صدى الأثر.
3: تحياتي شعداء على هذه اللفتة الكريمة للمرحوم الدكتور مولدي بوعاشة، شكرا على سعيكم المتواصل إلى الاهتمام بالجانب الثقافي لمدينة جرجيس. معكم أستاذ زينب بوعاشة، متحصلة على الإجازة في علم اللغات اختصاص إنجليزية. لمن لم يعرف المرحوم الدكتور مولدي بوعاشة، أقول أنه عالم من العطاء، عطاء ثقافي وعطاء إنساني. عاش المرحوم بالمهجر وبالتحديد في مدينة باريس، درس بجامعة السوربون أين تحصل على شهادة دكتوراه تحت عنوان لي بارلي دي زارزيس. درس أيضا بجامعة السوربون وأسال قلمه حبرا كثيرا في تلك الفترة، وعبرت مؤلفاته القارات. لظروف عائلية مثل في مرض الوالدة، قرر المرحوم العودة نهائيا إلى أرض الوطن. استقر بالعاصمة، درس في العديد من الجامعات التونسية، ووصل عطاءه الفكري ومن أهم مؤلفاته دون دو سيل الذي طبع بدار النشر إيدي ليفر، والذي لا زال ينشر إلى الآن أقل مكتبات الفرنسية مثل مكتبة الفناك. إذن الحديث يطول على عطائه الفكري، لكن سأكتفي بالقليل لأفتح المجال لزملائه لإعطاء أكثر توضيحات. لأحدثكم عن المرحوم الدكتور مولدي بوعايشة. الإنسان ليست شهادة أخت، هي شهادة كل من عرفه. أفلح المرحوم في توزيع المحبة بين أفراد العائلة بطريقة عادلة جدا، كان سندا لكل العائلة خاصة إثر وفاة الوالدة. كان مثلا في منتكة أنا على كتفه، وكنا بنت صغيرة، كنا أنا كما أختي الكبيرة سواسية. لذلك لازلت أرثيه ولازلت أبكيه بكاء الخنساء على أخفيها صخر.
2: أثر عبر الأثير.
3: عطاء الإنسان يشهد به كل من عرفه. إذا كان مثلا كان في طريقة إلى العمل، يشوف عزوزة ولا رجل شاي بيمشي بشوية، طلعت السيارة بتاعها ويوصله للمكان وين باش يمشي دون اعتبار الوقت، يصل في الوقت ولا ما يصلش في الوقت للمكتب بتاعها. لماذا؟ لأن الإنسانية فيه هي مبدأ. المال آخر همه، كان آخر همه. إذن العطاء هذا كان واسع جدا. الأمثلة عديدة وعديدة جدا، الوقت لا يكفي باش نحكي أكثر، الحديث يطول على الجانب الإنساني. سأقتصر على حادثة وقعت نذكرها. إذن كنا نتجول في شوارع العاصمة وكان الحر شديد، مررنا ببائع متجول ما عندوش العربة، كان يحط فراش على الأرض ويبيع دي بابي مشواخ، حاجات بسيطة جدا، الكلوغرافين. إذا شنو الحل باش يساعد المرحوم؟ شنو الحل؟ هي طرفة في نفس الوقت، هي باش يساعد. اشترى كل ما عنده وطلب منه أن يعود إلى المنزل ليقيه حر الشمس. كان أيضا مبدأه أن يبعث السعادة في نفوس الآخرين، عاش للآخرين. أترحم من جديد على أخي مرحوم، وأترحم على كل المتوفين أهالي جرجيس الذين تركوا زادا وتركوا كنزا تستفيد منه الأجيال القادمة. أحيي عن بعد أيضا كل مبدعي جرجيس، ونعرف أن جرجيس ولاد المبدعين. تحياتي مجددا لك شعلاء، وفقك الله.
1: ومن دفء العائلة نخرج قليلا إلى فضاء الصداقة والمعرفة، فهناك حيث لا تكفي صلة الدم لرواية كل الحكاية، وحيث يكشف الصديق جانبا آخر من الشخصية مع صديق رافقه وعرفه عن قرب. ننتقل من المولد الذي عاش في البيت إلى المولد الذي عاش في الكلمة والمعرفة، الأستاذ والمثقف والمترجم والشاعر والروائي، وذلك الإنسان الذي كان لمجلسه أثر ولحضوره معنى. فماذا يقول من عرف المولدي صديقا ورافقه في رحلة الفكر والثقافة عن رجل لم يكن يجمع المعرفة لنفسه، بل كان يجعل منها جسرا نحو الآخرين؟ إلى شهادة الأستاذ محسن لهيدب.
2: أثر عبر الأثير.
4: المولدي اللي ميزة هو قوة المعرفة وقوة الشخصية، ديما يبتسم وديما منا مهادن، ما يعبرش على خصوصياته، كان جميل لكن منها قوة الشخصية وقوة المعرفة كانت واضحة في سلوكاته وفي علاقاته. ما بخلش باش يقدم وباش يعطي ما عنده للمجتمع، خاصة وقت اللي قرى في جابس وفي برشة من الجامعات. كيف ثم مواضيع إنسان ما يقدش يتحدث عليها، لكن توري شخصية الإنسان قداش ثرية وقداش مهمة وقداش فريدة من نوعها. عرفت في الأخر منين جي يخدم في جرجيس، لقيتني في عدة مناسبات، وخاصة عندما افتح منا مكتب للترجمة وبديت نترجم لاني للألمانية، وتودت العلاقة أكثر، خاصة وقت اللي تفاعلنا، وقت اللي تبادلنا الأفكار، وقت اللي خاصة أني شغوف جدا بالإنجليزية، هو أستاذ جامعي متاع إنجليزية، تقاسمنا الكتب، علاقة حميمية كبيرة تاع صداقة فعلية وفكرية، وفعلا كان صديق حميم مثقف فعلا بالدراسة، خاصة عنده إنجليزية أكاديمية كبيرة ياسر، شاعر كبير. مرة ما أنا وريتني الشعر بتاعي، خاطر الشعر بتاعي يختلف، قال لي وشوف، وبدأ يعمل لي في الشعر معناها بطريقة رائعة جدا تلقائية هائلة. سين مولدي خسرت المنطقة في عنف وان شباب بتاعها، ويليت منها تم برشا من أمثالة. سين مولدي توفى في قمة علاقتنا، كنت رئيس جمعية الحباء المكتبة والكتاب بجرجيس، وعملنا لها أربعينية باسم الجمعية وكانت ناجحة جدا، ومنها بدينا نعمله في ذكرى سنوية ملتقى المولدي بوعايشة، وعملناها منها عدة مرات، منهم ذكرى من الذكريات أحضر فيها الأستاذ قيس سعيد، أمتعنا بإضافاته وبمساهمته منا الفعالة، ومنا ما بطناش إن إحنا نعملوا في الذكرى هذه حتى للفترة الأخيرة، وكان الإشعاع كبير وكان الواقع مهم لدفع الثقافة بالمنطقة. وبطبيعة الحال يعني متحمس لأي مبادرة فكرية ثقافية بيئية، متحمس لأي توجه ثقافي في البلاد جرجيس ولا غيرها يسترجع مسارنا الثقافي والمؤهل انه هو باش يشارك في الحضارة الإنسانية. فعلا كان يحضر لكل الأنشطة الثقافية بالمنطقة، برشا مرات حضر كمترجم، يبقى معناها مع الأخوة المحاضرين ويقوم بترجمة معناها المواضيع من العربية إلى الفرنسية ومن العربية إلى الإنجليزية، أو العكس في صورة ما أن المحاضرة بلغة أخرى خاصة الإنجليزية أنه يترجمها للعربية. وكانت عنده خاصية أنه الصوت متاعها معناها هيك عميق شوي، الدرجة نجمع تقول زيد شوي في الصوت بس يبدأ أوضح شوي، لكن كان رائع وكان مختص في الترجمة فعلا. المولدي بطبيعة الحال معناها في الفترة اللي عرفتها فيه اللي هي ماهيش كبيرة ياسر، ممكن بعض السنوات معناها 5-6 سنوات، كان الانطباع جيد، خاصة علاقته الكبيرة وكبيرة جدا مع الوالدة كانت فعلا متميزة، خاصة وقت نتلاقوا الصباح باش نعملوا قهوة يقولي من اللي نوض الصباح نبدأ نقوم بواجبي تجاهها. كان يريد أن ينفرد باحتضان الوالدة متاعها والقيام بواجباتها نحو على أكمل الوجوه، بار فعلا فعلا بكثافة وباستمرار وبواجب بدون منة ولا حلف.
1: ما زلتم مستمعين الكرام بصدد الاستماع إلى شهادة محسن لهيدب صديق الدكتور المولدي بوعايشة.
4: كيف زاد لاحظت عليه ان كانت عنده علاقه جيده مع عائلته ومع اخواته هو بطبيعه الحال اني قريت للقصيدة نتاع كل، وكنت منبهر بطبيعه الحال بالاسلوب نتاعها وبمفردات اللي استعمل فيها والصور اللي قدم فيها ومصداقيه المواضيع ونوعها، لذلك معناها مش قصيده واحده هي انا ركزت عليها، اغلبيه كتاباتها كانت في المستوى. ما اعتقد سي المولدي كان موقف سياسي يسار الوسط، انه هو كان متحرر لكن مع لمحة اشتراكية، اعطاء للناس حقوقها والاهتمام بشأنها مع الحفاظ على حرية التفكير وعلى حرية المبادرة والتوجه الرأسمالي بصفة عامة، لكن كان وفي لأفكاره لأنه ما هبطش معانا في برشة توجهات متطرفة نسبيا، حتى بيئيا لم يكن متطرف، كان متوازن، محافظ على توازن كبير وشخصية إيجابية. الأغلبية كانت أكثر قصائد لنفسه، نوع من المناجات. بطبيعة الحال كانت الشبكة العنكبوتية فرصة أنه هو باش يتقسمها مع البعض من أصدقائه، لكن كان أكثر استجابة لتعبير شخصي عن قراءته لمنا محيطه وللحياة بصفة عامة، ما كانش يهدف أنه هو باش يبين روحه وإلا عنده أهداف معينة يرميلها، لكن بالعكس كان أكثر منا وصف وتحليل. ما هوش هواية، كان نوع من التعبير العميق والفلسفي والكبير للحياة بصفة عامة، ما يقتصرش بالطبيعة ولا ما يقتصرش بالإنسان، لكن يتناول الحياة بأعماقها بكبواتها بصعوباتها بجمالها، مقاربة تلقائية لكن عميقة جدا، ومرافقة للحياة لكن في مستوى عميق جدا، ماهوش في مستوى متناول الفهم.
2: عبر الأثير نقتفي أثرهم نحاورهم ونكرمهم.
4: كان عنده حتى مشروع فلاحي شوي في خدم في فترة معينة، لكن بطبيعة الحال المثقف ما يضاينش ياسر في الأمور هذه. نتصور أن العملية كانت نتيجة عقلية 68 متاع فرنسا اللي 68 كانت عقلية متاع الخروج من المكاتب والخروج من القاعات والخروج إلى المحيط والاستثمار في الفلاحة والتفاعل مع الأرض معناها مباشرة، والخروج من الغوغائية الفكرية والثقافية والبيروقراطية. لذلك هو نتصور أنه كان في الاتجاه هذا، أنه هو موازاة مع نشاطه الأكاديمي والمهني، أنه هو حب يخرج للطبيعة واقتنى ضيعة كبيرة. لكن نعرف مليح أن الوضع مش سهل، وفي الخير تراجع ليكتفي بمحيطه الطبيعي والفكري ليرتقي به. كيف كيف زاد علاقاته كما قلت لك مع الجمعيات ومع المجتمع جميلة، لكن بطبيعة حال بيك الحذر متاع الأكاديمي. بالنسبة لمولدي بوعايشة، هو المثقف المثالي الميداني، من عائلة بسيطة وبسيطة جدا ارتقى إلى مستوى عالمي بمعرفته وبدراسته وبمطالعاته وبثقافته، ويبقى منارة يمكن أن يقتدى به للشباب باش يخرج من الوضع الصعب اللي عايشينه نحو رحاب المعرفة والعلم، وذلك بالثقافة والدراسة واحتضان بلادنا والارتقاء بها، ونجم بذلك نسافر ونهاجر قانونيا ونعيش الحياة بشكلها المطلوب. شكرا جزيلا.

وهكذا لم تكن رحلة الدكتورة المولدي بعيشة مجرد مسار أكاديمي عبر به من جرجيس إلى السوربون ومن قاعات التدريس إلى عالم الترجمة والكتابة، بل كانت رحلة إنسان ظل العلم وفيا له وظل هو وفيا لأهله ولمدينته وللكلمة. غاب صاحبها لكن أثرها ما زال يسكن في ذاكرة أبنائه وفيما تركه لطلابه وأصدقائه وزملائه، وفي كل كلمة كتبها وكل معرفة مد جسورها إلى الآخرين، لأن بعض الأثر لا يقاس بما نملكه بعد الرحيل بل بما نتركه في القلوب والعقول. وهنا يبقى المولدي بعيشة حاضرا، ما بقي للعلم من يحمله وللكلمة من يؤمن بها ولجرجيس من يحفظ ذاكرتها. شكرا مستمعينا الكرام على حسن المتابعة لأثر اليوم، نلتقي في أثر جديد مع تحياتي وتحيات الفريق الذي أثث معي هذه الحلقة على مستوى التوضيب العام فيروز شباهي وأحسن العيشي. إلى اللقاء.

0: بودكاست أثر عبر الأثير. عبر الأثير نقتفي أثرهم، نحاورهم ونكرمهم. أثر عبر الأثير، قصص تروى وصدى يبقى عبر الزمن. أثر عبر الأثير، أعداد وتقديم
1: شعلاء النجعي.

0: موجز الأخبار
1: من إذاعة تتوين. نحييكم مستمعينا الكرام ونقدم لكم موجزا لأهم الأخبار. تؤمن الباخرة قرطاج يوم غد الثالثة رحلة قدوم ومغادرة لموسم الرحلات لسنة 26 و2025 وهي الأخيرة هذا الموسم من ميناء جرجيس. تستعد وكالة التهذيب والتجديد العمراني لتنفيذ عدد من مشاريع تهذيب وإدماج الأحياء السكنية في عدد من المعتمديات بولاية جابس واستكمال بقية المشاريع في نطاق الجيل الثانية. ذكرت الإدارة العامة للأدوات بأن غدا هو آخر أجل لإيداع التصريح الشهرية بالنسبة إلى الأشخاص المعنيين والمنخرطين في منظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد. تنظم غرفة التجارة والصناعة لتونس يومي 22 و23 من سبتمبر الجاري بالعاصمة ورشة عمل إقليمية للتعريف بمزايا وإمكانات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. يشارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي على رأس وفد تونسي في أشغال الجزء رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستنعقد بنيويورك في الفترة الممتدة من 22 إلى 29 من سبتمبر الجاري. في العالم أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن عن اعتراض وتدمير دفاعاته الجوية لسلسلة من تهديدات الحوثيين التي استهدفت الرياض وسط تفعيل لمنظومة الإنذار المبكر الاحترازية. قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي أن المشاورات مع الوسيطين القطري والباكستاني متواصلة وأن طهران أبلغت الوسيطين بشروطها للتفاوض. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

سمعتني يا جالد؟ عمرك ما سمعتني؟ وتوا تسمع فيا، تسمع فيا.

اهلا وسهلا مرحبا بكم في عدد جديد من برنامج لحن الشعوب. بعد جولتنا في اسيا وفي اوروبا، اليوم نحط الرحال في امريكا، القارة الامريكية وتحديدا في امريكا الجنوبية، ونتوقف عند جمهورية البيرو. موسيقى البيرو هي فسيفساء غنية ومتنوعة، تعكس التاريخ الثقافي الطويل لهذا البلد الواقع في جبل الأنديز وسواحل المحيط الهادئ. هو ثمرة تفاعل بين ثلاث روافد أساسية: التأثير الإسباني الكولونيالي، المساهمات الإفريقية، والحضور الأصلي للسكان ولحضارات الأنديز، نعني بها حضارة الإنكا أساسا. الموسيقى التقليدية في البيرو هي موسيقى تعود إلى ما قبل فترة كريستوف كولومبس، وهي تمثل حضارتي الإنكا والنزاكا. والموسيقى في هذه المرحلة تلعب دورا طقسيا روحيا دينيا، وتستخدم في الاحتفالات الزراعية والدينية. تعتمد الموسيقى في البيرو التقليدية تحديدا على مجموعة من الآلات الأساسية، مثل ما هو الشأن بالنسبة للسيكو أو زومبانا، اللي هي موسيقى أو آلة نفخ مصنوعة من القصب، وتعد رمزية جدا في موسيقى جبل الأنديز. كذلك الكينا أو وهي آلة تشبه الناي، وتصدر صوت خاص وشجي وحزين، وهي آلة نفخ تقليدية. ثم الشارينجو، وهي آلة تقليدية أيضا لكنها شبيهة بالعود الصغير، وتصنع تقليديا من ظهور الحيوانات. ثم هنالك البومبو، وهو آلة طبل ضخمة تستخدم في الاحتفالات. وكذلك الكاجون الكاخون، وهي آلة قرعية خشبية إفريقية الأصل، أصبحت لاحقا رمزا من رموز الموسيقى البيروفية الساحلية، أحد أنماط الموجودة في البيرو. بس نسمع بداية قطعتين موسيقيتين تقليديتين، وربما الموسيقى الأولى هي أشهر قطعة موسيقية من البيرو، تقريبا يعرفها الجميع أو استمع إليها الجميع، وهي موسيقى الكوندورو باسا. هي موسيقى تجسد ارتفاع وعلو وقدرة طائر الكوندور على التحليق فوق جبال الأنديز، وهي موسيقى بالأساس يعني قطعة موسيقية تاريخية تراثية، رغم أنه في السنوات الأخيرة أحد الموسيقيين البيروفيين والموسيقيين استطاع أنه يركب عليها كلمات، وأصبحت تغنى بالكلمات. الكوندورو باسا هي رمز الحرية، والموسيقى التي يعني غناها سيمون جرافيل أو القطعة هي: أفضل أن أكون عصفورا على أن أكون دودة، نعم أفضل أن أطير حرا، أفضل أن أكون مطرقة على أن أكون مسمارا، أفضل أن أختار قدري. مع موسيقى الأنديز، مع موسيقى الجبال في البيرو الكوندورو باسا، مش نقترح عليكم فيما بعد موسيقى من الغابات، من غابات الأمازون، اللي هي نمط ثاني من الموسيقى التقليدية في البيرو، وفيه تداخل بين المؤثرات التقليدية للحضارات السابقة وأساسا لغة الإنكا.

أهم الأنماط الموسيقية التقليدية في البيرو والحديثة أنماط مختلفة، نمط الهوينو ومن أشهر الأنماط الأنديزية، يتميز بإيقاع سريع يمزج بين الآلات النفخ والآلات الوترية، ثم مارينيرا وهو رقصة أو موسيقى رومانسية ساحلية تعد الرقصة الوطنية للبيرو، الفالس كوريو وهو فالس بيروفي بطابع إسباني، وكذلك مولاتيرا وهي مزيج من التأثيرات الإفريقية والإسبانية. طبعا ابتداء من القرن العشرين بدأت الموسيقى البيروفية تشهد تحولات وتمثلت في دمج الموسيقى التقليدية مع أنماط عالمية كما الروك، البوب، الجاز، الريغي، الهيب هوب، ومع التأثيرات الإسبانية موسيقى الفلامينكو والتأثيرات بقية بلدان أمريكا اللاتينية، قليل من التشاتشا، قليل من السالسا وكذلك فلامينكو وغيره. أهم الأنماط الحديثة في البيرو هي الروك أنديزي وهو يمزج بين آلات الكينا والسامبونيا والروك، ثم نمط التشيتشا وهو نمط يجمع بين الموسيقى التقليدية والموسيقى الأنديزية ولكن أيضا بالموسيقى الإلكترونية، وكذلك ثمة نوع من التوجه في البيرو لنوع من النوفو فولكلور أو تحديث الفولكلور تقريبا، وطبعا يجمع بين الموسيقى التقليدية ولكن بروح معاصرة، إلكترونيكا والهيب هوب بيروفي وريغوتون بيروفي إلى غير ذلك في المناطق الحضرية، وهو ما سنستمع الآن إلى بعض أنماطه بالأساس من خلال قطعة زهرة القرفة وهي الأغنية الأولى في هذا المقطع، وهي تتغنى أو تتغنى عن بإمرأة تتمشى في شوارع ليما بعذوبة وسحر وتحول المدينة إلى قصيدة. الأغنية هي من الفالس فالس كوريو، وتعتبر تقريبا أشهر قطعة موسيقية كوبية في فترة من الفترات. المقطع المترجم هو دعوها تمر زهرة القرفة، تطرز الندى على الرصيف بخطواتها، تنثر العطر والنور في كل الزوايا، تحكي بضحكتها الزمن المراهق. مع زهرة القرفة سنقترح عليكم قطعة لسوزانا باكا عنوانها ماريا لوندو، وكذلك سنقترح عليكم واحد من أهم الأسماء البيروفيين المعاصرين، وهو من أول من سجلوا الموسيقى الريفية الأنديزية، وهو ألبرتو ديلغادو وكذلك يوما سماك في المقطع الغنائي هذا، وباش نلاحظوا فيه التأثيرات المختلفة للتأثير الإسباني من خلال الموسيقى الفلامينكو مع بعض الحضور من الموسيقى

الموسيقى البيروفية الحديثة ليست فقط تراث، هي أيضا مجال خصب للتجريب للابتكار، تجمع بين ثلاث أنماط من المناخات الموسيقية إذا استطعنا القول، جبال الأنديز، ثم السواحل المحيط الهادي، وكذلك غابات الأمازون، وكل هذه أدت إلى نوع من التأثيرات المختلفة في الموسيقى البيروفية الحديثة. وحضور هذه الأنماط المختلفة باش تجسدوا الآن القطعة الأولى اللي هي ماشيتا، ثم باش نسمع شوية ريتمو أفريكانا، وكذلك باش نسمع مجموعة موسيقية اسمها جروبا فرانتيرو، ونختم الفقرة هذه بكارلوس اللي هو واحد من الأسماء الجديدة في هذه الموسيقى البيروفية الحديثة.

قطاع الموسيقية اللي باش نسمعوهم توا هما سوزانا باكا في ماريا لاندو وتوسكا يونو في ديماريس وكذلك لوس إنكاس. الأغنية لماريا لاندو وهي أغنية احتجاجية من البيرو عنوانها كما قلنا ماريا لاندو. لا تملك ماريا وقتا للنوم، لا تملك ماريا وقتا للحلم، كل ما تملكه تعب يرافق جسدها، وكل ما تناله خبز وملح. فيما ديماريس هي أغنية للرقص وهي من لغة الإنكاتا في نمط الهوينو المعاصر، تمجيد للهوية الأنديزية ودعوة للاحتفال بالأرض والتقاليد. لنرقص هذه الأرض، أرضنا الجبل، الزهرة الرياح ترقص معنا بلغتنا الأولى.

وبش نختم حصه اليوم بقطعتين من البيرو. القطعة الأولى هي من الموسيقى الحديثة وفيها تأثيرات إسبانية ولكن تأثيرات أيضا بيروفية أصلية، عنوانها الحياة قصيرة بصوت أرتورو زامبو، وفيها كثير من الفالس والموسيقى الساحلية من البيرو. وباش نختم معاكم بعودة إلى نمط الموسيقى اللي ادينا به في البداية، اللي هو نمط كما قلت موسيقى الأنديز، موسيقى جبال الأنديز، ولكن هذه المرة بتأثيرات من الغابات. يعني القطعة الأولى الكوندورو باسا هي موسيقى الجبال، فيما أنه القطعة الأخيرة اللي باش نختم بها الحلقة هي تجمع بين موسيقى الجبال وموسيقى الغابات.

0: موجز الأخبار. الثالثة ظهرا هنا بتطاوين، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري الموجز نقدمه من إذاعة تطاوين. تعلم الشركة الوطنية للاستغلال وتوزيع المياه أنه نظر للعطب الطارئ على القناة الرئيسية للمياه المنتجة على مستوى قطب الإنتاج بمزرية، فإنه من المنتظر تسجيل اضطراب وانقطاع في التزود بالماء الصالح للشرب بداية من الساعة الواحدة بعد الزوال اليوم على المناطق العليا والمناطق المتواجدة بآخر الشبكات التابعة لمعتمديتي حمد السوق وميدون. دعت عضو المجلس المحلي بالمطوية روسيا حوالي كل المتداخرين في مشاريع المحدثة في المنتزه الحضري بالمطوية إلى ضرورة التعجيل باستغلال هذه الموجزات وإيجاد حلول عاجلة للإشكالات التقنية لأهمية هذا الفضاء كقطب تنموي اقتصادي. تنظم غرفة التجارة والصناعة لتونس يومي 22 و23 من سبتمبر بالعاصمة ورشة عمل إقليمية للتعريف بمزايا وإمكانيات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. تتجه بعثة اقتصادية تونسية للجزائر من 22 إلى 24 من سبتمبر الحالي في طريق مهمة تنظمها كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية الدولية كونكت الدولية بالشراكة مع الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل للمواطنين بهدف تعزيز العلاقات بين المؤسسات التونسية والجزائرية واستكشاف فرص جديدة للتعاون والشراكة. يشارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد النفتي على رأس وفد تونسي في أشغال الجزء رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي استنعقد بنيويورك في الفترة الممتدة من 22 إلى 29 من سبتمبر الحالي. قالت القيادة القتالية الموحدة للقوات المسلحة الإيرانية في بيان اليوم نقلته وسائل إعلام رسمية إيرانية أن طهران تلقت معلومات تفيد بأن الولايات المتحدة تستعد لاستئناف العمليات القتالية بدعم من بعض دول المنطقة. نشكر لكم مستمعينا الكرام حسن الاستماع في أمان الله.
1: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية كوبيام يقدمان هذه السلسلة.

0: سيد المقام العراقي محمد القبنجي. إنتاج إذاعة جمهورية العراق من بغداد. أول قارئ مقام عراقي سجلت له اسطوانة.
1: أهلا بكل أديب

0: مغرب العراق الأول وسيد المقام العراقي.
1: طهر فؤادك بالراحات تطهيرا، ودم على نهبك اللذات مسرورا.
0: محمد القبنج.
2: حياتي غناء وابتهال لخالقي، وحب بعيد الغور يملأ أيامي لوطني ولشعبي.
0: سيد المقام العراقي، تقديم حسين تركي. سيد المقام العراقي جعفر الزبيدي مخرجاً.

أهلا بكم مستمعينا الكرام في رحلة إلى جذور الفن العراقي الأصيل، إلى الأصوات التي شكلت وجدان بغداد وحفظت تراثها جيلا بعد جيل. حديثنا اليوم عن رجل إذا ذكر المقام البغدادي ذكر اسمه قبل غيره، عن صوت طبع ببصمته تاريخ الموسيقى العراقية وجعل من المقام مدرسة قائمة بذاتها. إنه محمد القبنجي، سيد المقام العراقي بلا منازع.

0: يمتى يمتى يمتى تذكرونا.
1: محمد القبانشي ولد في بغداد عام 1901 في حي الكرخ العريق، الحي الذي كان وما زال منهلا للعلم والفن والأدب. نشأ في بيئة محافظة كانت مجالس الذكر وتلاوة القرآن فيها جزءا من الحياة اليومية، فتكونت لديه أذن موسيقية حساسة ومخارج حروف عربية سليمة أعطت صوته تلك القوة والوضوح.
2: إني محمد القبنشي ابن عبد الرزاق القبنشي، وكان والدي يعمل بالتجارة والقبانة، القبانة يعني الكيل والميزان، وكان رحمه الله مولعا بالفن والفنانين، وله صوت جميل، وكان مطربا مشهورا من المطربين الهواة، وقارئا بارزا من قراء المواليد النبوية الشريفة والتهاليل. وقد تأثرت به ونمت موهبتي وأنا صغير بسبب مرافقتي له في الحفلات الدينية والمواليد، وبدأت أحفظ الشهر وأتحسه أنا في سن بكرة. ثم أخذت أتردد بعد أن ترعرعت وأصبحت شابا إلى المحلات والأماكن الشعبية التي يغني فيها مشاهير الفنانين، وأستمع إلى ألوان غنائهم وأسلوب إدائهم، وأجتهد دائما لصق الموهبة الفنية بنفسي وروحي. ونشأت في بيت من بيوتات بغداد ذات الدخل المتوسط، ولم يكن لوالدي أي مورد غير أتبه الذي يتقاضاه من وظيفته، من وظيفة القبانة في دائرة من دوائر الحكومة تسمى الأكمكخانة. أكمكخانة يعني الأكمكخانة كلمة تركية هي يعني المخبز، وبعض ما تقاضاه من أجور بعض الحفلات الدينية والمواليد النبوية. وكان علينا أن نعيش حسب ظروفنا المالية، ومع أننا لم نرتفع في معيشتنا إلى مستوى الأغنياء، إلا أننا لم نهبط إلى درجة الشقاء والإملاق، وذلك يعني أن حالتنا بقيت كما يقولون مستورة. وكانت والدتي خير من سهر على تربيتنا في البيت، تربية صالحة مع أخوي عبد السلام وطه، وقد نفثت فينا روح المحبة والتآخي والتصافي، فنشأنا في كنف السلام، نخاف الله ونحب الإنسانية. لم أكمل دراستي بسبب ظروف والدي وعائلتي وخوفهم الشديد علي من تجنيدي وسوقي إلى جبهة القتال، كما جرى لأخوي اللذين أخذا للخدمة العسكرية ولم يرجع، وذلك في الحرب العالمية الأولى. ولم يشأ والدي أن ألحق بهما، فأخرجني من المدرسة التي كانت معدة لتخريج الضباط العسكريين، وهكذا أصبحت مدرستي مع ذلك الدخول إلى معترك الحياة العامة.
1: لم تقف موهبته عند حدود بغداد، فقد انتقل إلى البصرة، وهناك التقى بالشيخ كاظم الشمخاني أحد وجهاء المدينة وتجارها. أعجب الشيخ بصوته فأغدق عليه من عطائه، فكان لذلك أثر كبير في مسيرته. ومن الأموال التي جناها من تلك الرحلات أسس مشروعا تجاريا جعله من أثرياء بغداد. لكن العجيب في أمر القبنشي إنه لم يجعل من التجارة بديلا عن الفن، بل جعلها سندا له. ففي منتصف عشرينيات القرن الماضي صار أشهر قارئ مقام في العراق قاطبة، وسجلت له شركة بيضافون أسطوانات وصلت إلى كل بيت. ثم سافر إلى ألمانيا بين عامي 1926 و1929 ليسجل هناك، فينقل صوت بغداد إلى أوروبا.

0: لم يكن القنبنشي بعيدا عن الحركة الثقافية والفنية الناشئة، فقد شارك عام 1927 في تأسيس أول فرقة مسرحية احترافية في العراق عرفت باسم الفرقة التمثيلية الوطنية، إلى جانب حق الشبلي وعزيز علي وأحمد حق الحلي. وتبقى العلامة الفارقة في مسيرته مشاركته في المؤتمر الأول الموسيقى العربية بالقاهرة عام 1932 تحت رعاية الملك فؤاد الأول. كان المؤتمر محاولة جادة لحفظ التراث الموسيقي العربي من الاندثار، وكانت مشاركة القنبنشي فيه بمثابة اعتراف عربي بمكانة المقام العراقي. نذهب بكم إلى حوار أجري في القاهرة مع الفنان محمد القنبنشي.
1: أنا غنيت المقامات العراقية كما سمعتها سابقا، ولكن لما رأيت المقامات العراقية القديمة هي يشوبها شيء من اللكنة الفارسية أو التركية، وددت أن أخلص هذه الأغنية الأنغام من هذه اللكنة. وهذه اللكنة هي لم تأتي من العرب، لا، هي أتت إلى العراق بمناسبة بواسطة الفتوحات الأجنبية التي ابتلي بها العراق سابقا، وهي الفترة المظلمة التي يسمونها الأدباء والمؤرخين. مثلا دخلوا العراق التتر والمغول والفرس والترك، وحين ذاك كانوا المغنين يغنون بالعربي بالأول، لكن لما شافوا الفاتح هو غير عربي فيجارون الفاتح بإحساسه وذوقه، وحصلت هذه اللكنة الغير عربية بهالمناسبة. هذه شفت هذه اللكنة لا توافق الروح العربية والإحساس العربي، أرفعتها قدر الإمكان، والآن أعتقد أنها جدا طفيفة خفيفة في الأغنيات والمقامات العراقية.
2: لما أناخوا قبيل الصبح عيسهم وحملوها وسارت

قبيل الصبح عيسهم وحملوها وسارت بالهوى الإبل يحا

0: العيس يا حادي العيس عرج كي أودعهم يا حادي العيس في ترحالك الأجل.
1: تميز صوته بالنفس الطويل والقدرة على التنقل بين الطبقات الصوتية بسلاسة والإحساس العميق بالنص. كان يمسك بالبيت الشعر الواحد ويطيل فيه فيأخذ المستمع إلى عالم من الشجن والحنين. الباحث في المقام العراقي حيدر علي المحسن.
2: قبل أن ينطق بأول نغمة كان للقبنشي ثلاث عادات: يشرب ماء باردا، ويقول الحنجرة كالعود يجب أن تترطب، يضرب على صدره ثلاث ضربات خفيفة ويقول أنبه القلب إننا سندخل عالم المقام، يأخذ نفسا عميقا ويخرجه من أنفه لتنظيف مجرى التنفس. 80% من نجاح المقام يبدأ قبل الأداء. التهيئة النفسية والجسدية أهم من النغمة نفسها. يد القبنش اليمنى لم تكن حركة زائدة بل كانت لغة. الخنصر إذا ضغط معناه أنزل نصف درجة، البنصر إذا فرده معناه اثبت على النغمة، الوسطى إذا تحركت معناه استعد للجواب، السبابة إذا أشارت معناها هنا ذروة المقام. كان يقول حتى يرى عقلي النغمة أخترع هذه الطريقة لتعليم نفسي. أنصح كل قارئ جديد، درب يدك مع صوتك، ستجد أن المقام أصبح أسهل بعشر مرات.
1: ما يميز القبنشي هو اجتماع البيئة البغدادية الأصيلة مع الموهبة الفطرية. نشأ في الكرخ حيث كان المقام جزءا من الحياة اليومية، وتعلم على أيدي كبار المقرئين، فكان صوتا قويا ورصينا ونطقه سليما وأداؤه أصيلا.
0: لما علمت بأن القوم قد رحلوا وراهب الدير، بالناقوس منشغل شبكت عشري على رأسي، شبكت عشري على رأسي.

0: البيئة البغدادية في مطلع القرن العشرين كانت بيئة خصبة للفن. المقام لم يكن مجرد ترفيه، بل كان جزءا من الهوية والوجدان الشعبي. ومن هنا خرج القنبنجي حاملا هذا الأرث، لكنه أضاف إليه شيئا من شخصيته، شيئا من الهيبة والوقار التي جعلت المستمع يشعر أنه أمام صوت لا يشبه غيره. عودة إلى حوار القاهرة.
1: الغناء والأغاني يعني الأنغام هي كلها من بحر، من جوهر واحد، ولكن إذا كان هناك فروق، الفروق بالفرع لا بالأصل. الحدود ما لازم تكون في الفن، طالما أكون هناك مواهب والموهبة هي التي تخلق الإبداع والأنغام والإحساسات التي تنبعث من المغني، لازم يكون قابلها الجمهور بما يستحق. الأستاذ عبد الوهاب ابتكر وابتدع طريقة ما كانت مطروقة في السابق. كانت الأغاني قبل كما كانت في العراق محدودة، أيضا في مصر محدودة، ولكن الرجل فتح آفاق للأغاني. ومن الناس من يقول أن عبد الوهاب كان قبل يغني أشياء طريفة وهي قريبة إلى الروح الشرقية، والآن صار يخلط من الغرب إلى الشرق. أنا أقول إن الذي طرب الناس سابقا هذا هو أستاذ بالأول وبالأخير.
0: علاقة القنبنجي بالشيخ الشمخاني تذكرنا بدور الوجهاء والمحبين للفن في دعم الفنانين في ذلك الزمن. لم يكن الدعم مجرد مال، بل كان احتضانا ومعنوية جعلت الفنان يشعر بقيمته. والقنبنجي استثمر هذا الدعم بحكمة، فلم يصرف المال عن المقام، بل على العكس جعله أكثر حرية وأكثر قدرة على التنقل بين بغداد والبصرة وعلى تسجيل صوته للأجيال القادمة. الباحث في المقام العراقي الدكتور فاضل كاظم العلي.
2: قبل محمد القنبنجي المقام العراقي كان يتناقل شفويا في المجالس ويموت مع أصحابه. القنبنجي أول من قال يجب أن نوثقه عندما سجل لشركة بايدافون في القدس عام 1936، كان يؤسس لأرشيف وطني. وعندما دخل التلفزيون في الستينات لم نجد مرجعا بصريا للمقام غير تسجيلات القنبنجي، فأصبح هو المنهج الذي نعلم به المخرجين الجدد. نقول لهم انظروا كيف يجلس، كيف يهز رأسه، كيف تكون يده ميزانا للنغمة. هو من رسم صورة قارئ المقام أمام الكاميرا.

0: الشام والعراق والمغرب، ووقوف القبنشي بينهم كان بمثابة إعلان أن بغداد لم تسلم رايتها. لقد أثبت أن المقام البغدادي حي نابض قادر على أن يقف ندا بمقامات الشام ومصر. عودة إلى الدكتور فاضل كاظم العلي الباحث في المقام العراقي.
1: القبنشي كان سيد السكتات، عنده نوعان: سكتة تنفس يأخذها في نفس المكان في كل مرة بثبات، وسكتة تأثير يأخذها ثانيتين كاملتين بعد نغمة قوية والجمهور يبقى ساكتا معه، نسميها سحب النفس الجماعي. القبنشي كان يتحكم بأنفاس القاعة كلها. علمني أن المقام ليس نغمات فقط، المقام هو الصمت بين النغمات. من لا يعرف متى يسكت لا يعرف كيف يغني مقام. كلنا نخطئ أحيانا، لكن القبنشي كان له سلوك عجيب عند الخطأ. يبتسم ابتسامة خفيفة، ينزل نصف درجة ويعود للمقام كأن شيئا لم يحدث. كان يقول: المقام بحر والموج يأخذ ويرد، المهم أن تصل إلى الشاطئ. لم يكن يخاف من الخطأ، كان يخاف من التصنع. مرة أخطأ أمام ملك فضحك وأكمل، قال بعدها: المقام العراقي ابن الشارع ليس ابن القصر، يجب أن يخطئ حتى يتعلم. هذا التواضع جعله إنسانا قبل أن يكون فنانا.
2: لا عن غيرها نغني.

0: أسلوب القبنشي كان مدرسة في الاقتصاد والتركيز، لم يكن يكثر من الزخرفة الصوتية التي تشتت المستمع، بل كان يذهب مباشرة إلى جوهر الكلمة ومعناها. كان يغني كأنه يحكي قصة، كأنه يعيشها لحظة بلحظة، لذلك تشعر وأنت تسمعه أنك لست أمام مطرب، بل أمام راو يروي لك تاريخ بغداد وألمها وحنينها.
1: لا تبكي ليلى ولا تبكي.

0: واشرب على الورد من حمرائك الوردي خمر اذا انحدرت في حلق شاربها اجدته حمرتها في العين والخد.
1: كان معلما صارما لا يتساهل، يقول لتلاميذه: المقام ليس صراخا، المقام وجع وحنين، إذا لم تشعر به فلن يصل إلى قلوب الناس. وكان يركز على مخارج الحروف ونطق اللغة العربية الفصحى بدقة.

مر على تسجيلاته وحلقة الوصل بين جيل الرواد كملا عثمان الموصلي وبين الأجيال اللاحقة. توفي محمد القنبنشي عام 1989، لكن صوته بقي خالدا وإرثه حيا في ذاكرة العراق والعرب. رسالة القنبنشي لم تنتهي بوفاته، هي رسالة مستمرة لكل من يحب بغداد ويحب تراثها. المقام ليس مجرد نغم، المقام هوية، هو انتماء، هو صوت الأرض والناس. وعندما نستمع للقنبنشي اليوم فإننا لا نستمع إلى الماضي فقط، بل نستمع إلى أنفسنا، إلى جذورنا.

إذاعة جمهورية العراق من بغداد قدمت لكم محمد القبنشي. هو مطرب العراق الأول وسيد المقام.

لا لا لا أي جرح في قلبي لا لا لا لا أي دمع الحزن لا لا لا لا

مستمعي الأفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: ملاعب وأهداف.
1: مساء النور، أهلا وسهلا بالجميع في ملعب وهداف ملعب الأحد 20 سبتمبر 2026. اليوم إن شاء الله عندنا متابعة لزوز لقاءات متأخرة مؤجلة لحساب الجولة الأولى والجولة الرابعة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم في رادس النادي الإفريقي ترجي رياضي جرجيسي، تعليق تأكل زميل هادي سياري، وفي بنقردان الاتحاد الرياضي بنقردان يلتقي النادي الرياضي لحمام الأنف، تعليق لزميلنا فتح شتوية. الزملاء إذا كانت تسمعوا في هادي سياري وفتح شتوي، ناخذوا أكيد إطلالة أولى من مختلف الملاعب، ملعب إيرادس وبنقردان، ناخذوا التشكيلة قبل ضربة البداية اللي باش تكون بعد الساعة الرابعة. هادي أجواء رادس رشيدة، أجواء رادس مع زميل هادي سياري، توصلنا الأجواء مباشرة من رادس في انتظار الصوت، صوت زميل هادي سياري. نمشي الفتح الشتوي في بنقردان، اتحاد بنقردان نادي حمام لمف.
2: مرحبا رباب.
1: مرحبا فتح.
2: نعم رباب، مرحبا بك، تحية ليك رباب، تحية لكل المستمعين مستمعين إذاعة تطاوين مباشرة من ملعب 7 مارس في بنقردان. مباراة متأخرة لحساب الجولة الأولى بين اتحاد بنقردان ونادي حمام الأنف، طبعا أجواء رياضية مميزة هنا في ملعب 7 مارس ببنقردان، جماهير حاضرة بأعداد وفيرة في مدرجات ملعب 7 مارس تشجع في الاتحاد الرياضي ببنقردان اللي في رصيده 5 نقاط إلى حد الآن، 3 مباريات 5 نقاط، يعني نتيجة إيجابية حسب طبعا انطباعات جماهير الاتحاد الرياضي ببنقردان، في حين نادي حمام الأنف يبحث بعد عودته للرابطة المحترفة الأولى على أول انتصار وحصد أول نقطة في هذا الموسم. مباشرة الرباب ورقة المباراة بالنسبة لحمام الأنف، معز بن شريفية في حراسة المرمى، بهاء الدين السلامي، عزيز الكوذاعي، لحبيب الغريري، فراس بن عمار، ناموري سينجار، وائل البرهومي، هيثم المحمدي، أحمد بن علي، محمد علي الماجري، محمد عزيز اليعقوبي، هذه التشكيلة الأساسية اللي اختارها شين الذوادي، في حين على بنك البدلاء إيهاب بن منصور، شهاب بن فرج، عزيز بوكوبا، أيمن العباسي، محمد ياسين بن سلطانة، بوبكر سيديكي الغيني، يوبا بن عمر، وربيع قروية. الاتحاد الرياضي ببنقردان أصحاب المكان في حراسة المرمى، لسعد الهمامي قائد فريق، أيمن العمري، صالح الحرابي، لحبيب يكن، فؤاد التيمومي، النيجيري دانيال أوبا، الغيني محمد شريف كاميرا صاحب الهدف أمام النادي الرياضي السفاقسي، نسيم شاشية غازي العيادي، جيسلان رمضان، وعبد الوهاب بخوش الجزائري في تشكيلة اتحاد بنقردان. على بنك البدلاء نسجل أول حضور للبنيني أمادو دياكيتي، والقادم من النادي الإفريقي فادي الطياشي، في حراسة المرمى محمد العرف مختار العرفاوي، قيس فضيل، أنيس بعطي، تاج الإسلام سالم ياسين بن عبد الله، وكما قلت أمادو دياكيتي، فادي طياشي، أشرف بوراوي، حمزة البوبكري، ويدرب اتحاد بنقردان سفيان الحدوسي. يدير هذا اللقاء طاقم تحكيم متكون من نضال الطيف حكم رئيسي، المساعد الأول صهيب بالقاسم، المساعد الثاني زبير العامري، حكم الفار هيثم جيرات، الحكم الاحتياطي حسام بالحاج علي، والحكم المساعد للفار محمد بوعبيد. يراقب المباراة عادل الصغير، وفي التنسيق الإعلامي كل من أنيس السواعي ومحمد شندول.
1: شكرا لك فتحي لهادي سياري في رادس.
3: مساء الخير رباب.
1: مساء النور هادي، تفضل.
3: مساء الخير رباب، هذا هو ملعب رادس، تحية ليك رباب ولكل السادة المستمعين والمتابعين. نعود رباب الآن النشيد الرسمي التونسي.
1: شكرا لك هادي. قلت لقاءات إذن مواجهة لحساب جولتين الأولى والرابعة لذهاب بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. زوز لقاءات إن شاء الله باش كل المتابعة على موجات إذاعة تطاوين مباشرة بعد موجز لأهم وآخر الأخبار، موجز أخبار الساعة الرابعة. أكيد ناخذ تشكيلة زوز فرق بعد شوية، فرق النادي الإفريقي الترجي الرياضي الجرجيسي مع زميلي هادي السياري مباشرة من ملعب رادس، لقاء مواجهة لحساب الجولة الرابعة. وفي اللقاء الثاني اللي باش نتابعوه من بنقردان مباشرة مع فتح شتوي، لقاء اتحاد بنقردان نادي الرياضي لحمام الأنف، نتفكروا بالباهي لقاء هذايا اللي تم تأجيله منذ الجولة الافتتاحية. عودة إلى ملعب رادس.
3: مساء الخير رباب من جديد، تحية لك ولكل السادة المستمعين على موجات إذاعة تتوين. هذا هو أولمبي رادس يحتضن بعد قليل مباراة متأخرة من الجولة الرابعة من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم بين النادي الإفريقي والترجي الرياضي الجرجيسي، مباراة متأخرة باعتبار مشاركة الفريقين في المسابقات الإفريقية، الإفريقي في رابطة أو في دوري أبطال إفريقيا والترجي الجرجيسي في كأس الاتحاد الإفريقي. تشكيلة الفريقين بسرعة قبل تقريبا يعني خمس دقائق عن انطلاق المباراة، تشكيلة الفريقين اليوم ترجي جرجيس قبل استعراض التشكيلة، أبرز الغيابات في تشكيلة ترجي جرجيس غياب الحارس سيف الدين الشرفي وحمدي العبيدي. في المقابل النادي الافريقي لأول مرة غسان المحرسي في تشكيلة النادي الافريقي وهو اللاعب السابق لفريق ترجي الجرجيسي. تشكيلة ترجي الجرجيسي في المرمى حمزة الغانمي مع سامبا ديوف رقم 29، رقم 30 السابق 25 جاسن بالكيلاني، 21 آدم التاوس، 17 ديفيد نيانغ، 13 خليل قصاب، 6 أسينو توري، أمير التجور رقم 27، محمد ياسين العريض رقم 3 وقائد الفريق، وفي الهجوم كيباسوي رقم 9 على بنك البودلاء في فريق العكارة، وسيم المغزاوي حارس مرمى ثاني مع محمد رينا السماعلي، زي الدين جويني، لمجد الرجيلي، حازم بن حامد، يعقوب صديق، عبد أبو بكر، أديب بوجي الوسام، الهدي الجرتيلة، وياسين الكاسح مدرب الفريق منصف مشارك. تشكيلة النادي الافريقي اليوم في المرمى عبد الوهاب الشامخ مع 36 اسماعيل سامبارا، عمار عبد الحق رقم 6، غيث الزعلوري قائد فريق رقم 17، غسان المحرسي رقم 3، سيد دخان رقم 28، وسام الشريمي رقم 32، معتز الصدام 30، حمد الخضراوي رقم 7، فيليب كنزوبي رقم 18، وفي الهجوم صادق قديده رقم 40 على بنك البودلاء في فريق النادي الافريقي غيث اليفرني كحارس مرمى ثاني، مع ياسين بوعبيد، حسام بن علي، ألين كونتي، حمزة العبيدي، بسام سرارفي، أيمن الحرزي، يوسف المختاري، وتديسان كانك درب الفريق ماهر الكنزاري. طاقم تحكيم هذه المباراة بقيادة الحكم الرئيسي حمزة جعيد، المساعد الأول وسام بوغاتاس، المساعد الثاني محمد علي الدرويش، الحكم الرابع عبد السلام ماني، في غرفة الفار أمير العيادي ويسعد وسيم عمارة، مراقب الحكام نوفل بن عبدالله، وفي التنسيق الإعلامي الثنائي حاتم بن عمار وصحبي بودن. كما شفت رباب تقريبا ماهر الكنزاري وحافظ على نفس يعني الرسم التكتيكي 4-3-3، وفريق ترجي الجرجيس المدرب منصف مسارك تقريبا على نفس يعني الرسم التكتيكي اللي متعود به، اللي هو 3-5-2 تقريبا، أقل من 3 دقائق عن انطلاق المباراة. نعود إن شاء الله مع بداية المباراة لك الخطرة بيب.
1: شكرا لك هادي، وشكرا أيضا لزميل فتح الشتوي، جوز نتقابل معكم إن شاء الله بعد موجز اليوم وآخر الأخبار. نذكر فقط أنه بطولة الرابطة للمحترفة الثانية لكرة القدم ثبت موعدها، سيكون نهاية الأسبوع نهاية الشهر الحالي 26 و27 سبتمبر، نذكره بعد ما تم تأجيلها إلى هذا الموعد 26 و27 سبتمبر. نذكر اليوم في ندوة صحفية أكد العضو الجامعي بالحسن بن سمر أنه 19 فريق تمكنوا من رفع عقوبة المنع من الانتداب، ولم يتبقى سوى ملف قوافل القفصة إلى حد الآن في انتظار تسوية الوضعية. كيف أكد رئيس الرابطة الوطنية كرة القدم المحترفة وليد بن محمد أنه بطولة الرابطة المحترفة الثانية لن تتأجل وستنطلق في موعدها الأسبوع نهاية الشهر الحالي الأسبوع القادم 26 و27 سبتمبر. إن شاء الله بالحظ والتوفيق لكل فرق أندية الرابطة الثانية لكرة القدم. باش نبقوا ديما مع اخبار الرابطة الثانية، الرئيس الاسبق سيد فوزي القطاري مرشح لترأس الهيئة التسييرية لقوافل القفصة خلال الفترة القادمة قبل اجراء جلسة انتخابية للفريق. أكيد بعد موجز لهم وآخر الأخبار إن شاء الله باش ننطلقوا في ملعب وهداف ومع الزملاء فتحي وهادي الثنائي من بنقردان ومن رادس في اللقاءات المؤجلة لحساب بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، لقاء الإفريقي ترجي الرياضي الجرجيسي اتحاد بنقردان النادي الرياضي لحمام الأنف.

0: الرياضة على موجات إذاعة تطوين. الخبر الرياضي لحظة بلحظة. نرصد المعلومة بكل مصداقية. في الخبر الرياضي شعارنا القرب والآلية. الرياضة على هذه الموجات. تشاهد وأنت تستمع.
1: إذاعة تطوين.
2: موجز الأخبار.
3: أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري الموجز. تستعد وكالة التهذيب والتجديد العمراني لتنفيذ عدد من مشاريع التهذيب وإدماج الأحياء السكنية في عدد من المعتمديات بولاية جابس وتكمل بقية المشاريع في نطاق الجيل الثاني. أعلنت الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة عن تعيين خريطة الطريق المتعلقة بالانتقال إلى صيغة الملف التقني المشترك الإلكتروني، وهي صيغة دولية موحدة لإعداد وتنظيم وإيداع الملفات التقنية الخاصة بالأدوية إلكترونيا. يشارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد عيد النفطي على رأس وفد تونسي في أشغال الجزء رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستنعقد بنيويورك في الفترة الممتدة من 22 إلى 29 سبتمبر الحالي. أدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وبشد العبارات استمرار اعتداءات جماعة الحوثي التي تستهدف أراضي المملكة العربية السعودية، وآخرها إطلاق صاروخ باليستي باتجاه مدينة الرياض إلى جانب محاولات استهداف عدد من المدن والمناطق الأخرى بالمملكة. قالت إيران اليوم إن لديها معلومات عن عدد الولايات المتحدة وحلفائها لشن هجوم كبير جديد عليها، وحذرت من الإقدام على هذه الخطوة التي من شأنها تزيد القلق في منطقة تشهد بالفعل توترا شديدا عقب هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ على السعودية. الموجز الآن إليكم النشرة البحرية.
4: من المعهد الوطني للرصد الجوي نحييكم ونقدم لكم النشرة الجوية للملاحة البحرية لهذا اليوم 20 سبتمبر 2026. بالنسبة للحالة الجوية السائدة وتطوراتها، منخفض نسبي للضغط الجوي على مناطقنا. نمر الآن توقعات جوية صالحة لهذه الليلة. بشمال تونس خلايا رعدية مع أمطار متوسطة، الرياح شمالية شمالية شرقية من 10 إلى 20 عقدة تتقوى مع السحب الرعدية 35 عقدة، البحر قليل الاضطراب محليا متموج والرؤية متوسطة إلى منخفضة. بشرق تونس هذه الليلة خلايا رعدية مع أمطار متوسطة، ريح شمالية غربية شمالية شرقية من 15 إلى 20 عقدة تتقوى مع السحب الرعدية 35 عقدة، البحر قليل الاضطراب يصبح محليا مضطرب والرؤية متوسطة إلى منخفضة. بخليج جابس هذه الليلة خلايا رعدية مع أمطار متوسطة، الريح شرقية شمالية شرقية تتجه شمالية شمالية غربية من 10 إلى 20 عقدة مع هبات تتجاوز 35 عقدة، البحر قليل الاضطراب والرؤية متوسطة إلى منخفضة. بالنسبة للتوقعات الجوية صالحة اليوم غد بشمال تونس صباحا خلايا رعدية مع أمطار متوسطة، الريح غربية شمالية غربية من 10 إلى 20 عقدة تتقوى مع السحب الرعدية 35 عقدة، البحر قليل الاضطراب محليا متموج والرؤية منخفضة إلى متوسطة. بعد الظهر خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، الريح شمالية شمالية غربية من 5 إلى 15 عقدة محليا 15 إلى 20 عقدة، البحر قليل الاضطراب محليا مضطرب والرؤية متوسطة إلى منخفضة. بشرق تونس غدا صباحا خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، ريح شمالية شمالية شرقية غربية من 5 إلى 15 عقدة محليا 15 إلى 20 عقدة مع هبات تتجاوز 35 عقدة، البحر قليل الاضطراب محليا متموج والرؤية متوسطة إلى منخفضة. بعد الظهر خلايا رعدية مع أمطار متوسطة، ريح شمالية شمالية غربية من 5 إلى 15 عقدة محليا 15 إلى 20 عقدة، البحر قليل الاضطراب محليا متموج والرؤية متوسطة إلى منخفضة. بخليج جابس غدا صباحا خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، ريح شمالية شمالية غربية من 5 إلى 15 عقدة مؤقتا 20 عقدة مع هبات تتجاوز 35 عقدة، البحر قليل الاضطراب محليا متموج والرؤية متوسطة إلى منخفضة. بعد الظهر خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، ريح شمالية شمالية شرقية من 5 إلى 15 عقدة، تتقوى مع السحب الرعدية 35 عقدة، البحر قليل الاضطراب محليا متموج والرؤية متوسطة إلى منخفضة. في الختام نشكركم على حسن الاستماع وإلى اللقاء.
5: ملاعب وأهداف.
6: مرحبا من جديد في ملعب وهدافي متابعة لقاءات مواجهة لحساب الجولتين الأولى والرابعة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. خليكم مع الزملاء في التعليق المباشر من ملعبي رادس وبنجردان. رادس زميل هادي سياري، بنجردان زميل فتح شتيوي. نذكر النادي الإفريقي يستضيف ترجي جرجيس، اتحاد بنجردان يستضيف النادي الرياضي لحمام الأنف. لكم الكلمة هادي سياري من رادس.
7: مساء الخير من جديد رباب لكي ولكل السادة المتابعين، هذا أولمبي رادس من جديد. وصلنا لست دقائق لعب مطرق المباراة هنا في أولمبي رادس. التعادل أصفر بين نادي الإفريقي وترجي الجرسيسي في إطار الجولة الرابعة من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. قلت مباراة متأخرة مؤجلة بسبب مشاركة الفريقين في المسابقات الإفريقية. انطلقت المباراة نذكر سريعا بتشكيلة الفريقين. جرجيس اليوم في المرمى، حمد الخانمي مع سامبات يوف الصدقة، توج جاسر بكلاني، آدم التاوس، دافيد يانغ، خليل قصاب، حسين توري، أمير التاجوري، محمد ياسين ياسيل عريض قائد الفريق، وكيبا سوي. تشكيلة الإفريقي في المرمى، عبد الويب الشامخ مع إسماعيل سيمبارا، عمار عبد الحق، غيث الزعلوني، غسان المحرسي، سيد خان، أسامة الشريمي، معتز دام، حمزة الخضراوي، فيليب كونزابي وصادق قديدة. طاقم تحكيم هذه المباراة بقيادة الحكم حمزة شعيد، المساعد الأول وسام بوغطاس، المساعد الثاني محمد علي درويش، في الحكم الرابع عبد السلام ماني، في غرفة الفار الثنائي أمير العيادي ووسام عمارة. يراقب المباراة نوفل بن عبدالله، وفي التنسيق الإعلامي الثنائي حاتم بن عمارة وصاحبي بولان. هذه كورة لترجي جرجيس على مستوى الأجيال اليسرى. الجرجيس اليوم الترجي يلعب بالألوان السوداء مع الأرقام البيضاء على الجهة اليسرى من جهة المدارج الرئيسية لأولمبي رادس، والإفريقي على يمين المتفرج بألوان التقليدية الحمراء والبيضاء مع الأرقام السوداء. هذه كرة لترجي العكارة في مناطق الأفريقي. ترجع الكرة من اللاعب سامباتيوف، الكرة لتبقى لترجي الرياضي لجرجيس. سوسيني توري على اليسار، ولكن الكرة من جديد مقطوعة من دفاع النادي الأفريقي. كان هجوم من فريق الترجي الجرجيسي على مستوى الجهة اليسرى، كرة عرضية ما توصلش لكباسوي، وترجع من عمار عبد الحق مدافع النادي الأفريقي، ما وصلتش الكرة لكباسوي، والكرة في التماس. رمية تماس لمصلحة فريق النادي الافريقي في مناطقه على الجهة اليمنى. هذه مداخلة اولى منذ انطلاق المباراة في 8 دقائق لعب تقريبا، والنتيجة تعادل اصفار هنا في رادس بين النادي الافريقي والترجي الجرجيسي. لك الكلمة فتحي في اطلالة اخرى في ملعب بنجردان.
8: هذه تحية مجددة لكل المستمعين مباشرة من ملعب 7 مارس ببنجردين، مباراة الاتحاد ونادي حمام الأنف، جولة التدخل الأولى للاتحاد نادي حمام الأنف. هذه هجمة للاتحاد سريعة جدا، دخلنا تقطبتش متر والحرس، تسديدة كانت ضعيفة من الحكم من الجهة اليمنى، ودخل من تقطبتش متر في دين الحرس. حمام الأنف 3-3 يعمل مراوغة ممتازة، يدخل منطقة 18 متر، يسدد الدفاع صالح الحربي بعد كرة فضائية كمرا بالرأس ترجع، وقبل ذلك هناك خطأ ومخالفة، مخالفة لصالح الاتحاد الرياضي ببنجردين تقريبا على خط منطقة العمليات للاتحادين. تتنفذ بسرعة تمشي للحبيب يكن، الحبيب يكن من العمري، العمري في وسط الميدان لمراوغة من غازي العيادي جسدية توصل في يد تمومي. فؤاد يرجع بوسط الميدان، يرجع بالكرة لغيلان رمضان داخل المنطقة في العمق، والحارس مرة أخرى الحارس معز بن شريفية بيصعد فوق الجمعية يأخذ كورته والحكم يزفر خطأ لصالح معز بن شريفية لصالح النادي حمام الأنف. قلت الاتحاد الرياضي في بن قردين 5 نقاط في رصده منذ انطلاقة الجولة وبطولة هذا الموسم, في حين نادي حمام الأنف مازال يبحث على أول نقطة بعد عودته للرابطة المحترفة الأولى. ياسين أو معز بن شريفية يحط الكرة في مكانها لتنفيذ هذه المخالفة. معز بن شريفية حارس مرمى نادي حمام الأنف باش ينفذ الكرة الثابتة. ينفذ طويلة تتجاوز خط منتصف الميدان ومباشرة في التماس. تماس لصالح الاتحاد من جهة المدرج الرئيسية. فؤاد التيمومي بالظهير الايسر للاتحاد الرياضي بن قردين ينفذ التماس. تمشي بسرعه في وسط الميدان, تمشي لنسيم شاشيه, نسيم شاشيه الحبيب يكن في الجهه اليسرى وتمشي للحارس معز بن شريفيه قصيره, حط الكره على اليمين, على اليمين بسرعه لفراس بن عمار. فراس ينطلق في الجهه اليمنى ومقطوعه, مقطوعه كره فراس تعود من جديد الى تحمل الف من بين زوز لاعبين في العمق وبخوش بالراس الى حارس مرمى الجزائري. بخوش في خطة مدافع رأسيته تمشي مباشرة للحارس لسعد الهمامي. لسعد الهمامي أرضية باليدين تمشي لجيلان أو جيسلين رمضان, رمضان جيسلين لأوبا. أوبا كرة قصيرة في مناطق الاتحاد الرياضي من بن قردين, كرة طويلة في العمق وهناك خطأ. لا الحكم يقول يتواصل اللعب. أوبا بجديد رأسيته توصل التيمومي, التيموم في وسط الميدان لغازي, غازي لكن هذه المرة مخالفة, خطأ ومخالفة لصالح الاتحاد الرياضي بن قردين على مستوى الدائرة المركزية لمنتصف الميدان. يمشي صالح الحربي باش ينفذ هذه المخالفة. صالح الحربي يستعد للتنفيذ معاه أوبا. كل لاعبي الاتحاد الرياضي بن قردين تقريبا آخر لاعب على المستوى الدائرة المركزية لمنتصف الميدان. منذ البداية دخلوا بكل قوة الاتحاد الرياضي بن قردين وأخذ أسبقية معنوية يعني حتى على مستوى الأداء في كل مباريات الأخيرة بعد تعادوا على أرضية هذا الملعب أمام النادي الرياضي صفاقسي الأربعاء الفارت بهدف مقابل هدف. خذا أسبقية معنوية, خذا ثقة اللاعبين خاصة يعني بعض اللاعبين تقريبا كانوا جدد على الاتحاد الرياضي بن قردين وخذوا الثقة وأسبقية معنوية على مستوى الأعداد ومستوى الحضور الذهني. على كل حال هناك خطأ للاتحاد الرياضي بن قردين قريب الخط التماس من جهة المدرج الرئيسية هنا في ملعب 7 مارس بن قردين. ينبه شفوين على لعب نادي حمام الأنف في راس بن عمار الحكم نضال الطيف وباش يرجع اللعب بكرة ثابتة لصالح الاتحاد الرياضي بن قردين في مناطقه. يمشي صالح الحربي يستعد للتنفيذ معاه أوبا باش أوبا قلب دفاع الاتحاد الرياضي بن قردين. نعرفوه اللاعب دانيال أوبا النيجيري يعني لعب حتى في خطة مهاجم في نيجيريا ولكن مع الاتحاد الرياضي بن قردين. قلب دفاع الاتحاد الرياضي بن قردين معاه العمري وصالح الحربي. كرة في مناطق الاتحاد الرياضي بن قردين, هاي رأسية الحربي مباشرة في دين الحارس لسعد الهمامي ونعود إلى العاصمة مع الهادي.
7: شكرا لك فتحي نعود مجددا إلى معرفة. شكرا لك فتحي نعود مجددا الى ملعب رادس. هذه كوره تسديده, تسديده للنادي الافريقي ولكن الكره مرت او خرجت ضربه ركنيه بعد تصدي كبير من حمزه الغانمي. يخرج الكره ركنيه تمشي الكره على يمين المتفرج قلت او على يمين, على يمين دفاعه حمزه الغانمي حارس رجل شرشيس في توقيت 13 دقيقه لعب هنا في رادس وتعادل اصفار بين الفريقين. جس نبضه في البدايه على حقيقه حضور جماهيري محترم العدد من جماهير النادي الافريقي تقص متوسط ارضية ميدان طيب الحقيقة الصالحة لتعاطي كرة القدم. هذه ضربة ركنية لمصلحة النادي الافريقي قد تأتي على يمين الحارس حمزة الغانمي ليحرس شباك الافريقي اليوم في غياب الحارس في الشرف. هذه كرة, هذه كرة ومرت خارج ارضية الميدان تمشي ضربة مرمى للترجي الجرجيسي. كانت قريبة الكرة من الحارس لكن حمزة الغانمي خلى كرة تغادر الى ارضية الميدان. قد في 13 دقيقة و 14 دقيقة لعب تعادل الأصفار بين الفريقين. الأفريقي عمل زوز مباريات من 4 جولات لحد الآن دون احتساب هذه المباراة, انتصر في زوز مباريات بنفس النتيجة 1-0. النادي الأفريقي في المرتبة السادسة قلت بست نقاط بعد زوز انتصارات سجل زوج أهداف دون قبول أي هدف. فريق الترجي الجرجيس في المرتبة 12 بثلاث نقاط يعني من أو ثلاث نقاط من ثلاث مباريات. فريق الترجي الجرجيس لأنه لعب بوبا ربحت انتصر في مناسبة ثم اخسر في مناسبة قلت من فريق الترجي الرياضي الجرجيسي. هذه كرة تتلعب لمصلحة الترجي الجرجيسي بضربة مرمى. ضربة مرمى لمصلحة فريق الترجي جرجيس. يقول الترجي جرجيس عمل ثلاثة مباريات من جملة أربعة. قلت هذه مباراة متأخرة دون احتساب. هذه المباراة سجل ثلاثة أهداف وقبل أربعة أهداف فريق الترجي الجرجيسي، لأنه انتصر في مناسبة وانهزم في زوز مناسبات آخرها ضد الاتحاد الريفي المنسيري في جرجيس. هذه كرة لمصلحة النادي الأفريقي على المستوى الجهة اليسرى، لكن تقطع الكرة، تقطع من دفاع النادي الأفريقي. مازال اختر يمشي خايف الزلوني على مستوى الجهة اليمنى، والحكم يصفر ضربة مخالفة. ضربة مخالفة لفريق النادي الأفريقي اللي لأبرز غيابات الأفريقي اليوم أربعة غيابات: بلال آيت مالك، هيكل الشيخاوي، أسامة بوكرة، وياسين مرياح بداعي الإصابة، في حين يغيب على فريق الترجي الجرجيسي حمدي العبيدي وصيف الشرفي. فريق الترجي الجرجيسي هذه كورة لفريق النادي الأفريقي على مستوى الأجهزة اليسرى، لكن تقطع من الدفاع، دفاع الترجي الجرجيسي، واللاعب الصادق توج يخرج الكرة كما جديد. هذه كورة لفريق صادق جديدة والكرة خارج المرمى. هذا يقول الحكم ضربة مرمى، ضربة مرمى، فما الحكم يطلب إعادة التماس من جديد لمصلحة النادي الأفريقي. يطلب الحكم حمزة شعيد إعادة تنفيذ رمية التماس الأفريقي على مستوى الجهة اليسرى في مناطق فريق الترجي الجرجيسي. رمية التماس مختم الأفريقي تعود إلى فريق الترجي الجرجيسي. ينفذ الظهير الأيمن لفريق الترجي الجرجيسي سامبا ديوف، ينفذ رمية التماس على مستوى خط وسط الميدان، تقطع من جديد لمصلحة الأفريقي في توقيت تقريبا 17 أو 16 دقيقة لعب في هذا الشوط الأول، وما زالت النتيجة تعادل الأصفار بين الأفريقي والترجي الجرجيس هنا في أولمبي رادس، لكن خط فتحي في بن قردان.
8: شكرا لك هادي. من رادس إلى 7 مارس في بن قردان نلعب في توقيت 16 دقيقة، والنتيجة دائما 0 مقابل 0 بين اتحاد بن قردان وفريق الضاحية الجنوبية الهمهمة. كرة للاتحاديين توصل بسرعة للرواق الأيمن، تمشي لنسيب شيشية غازي العيد، تهرب عليه كرة تخرج تماس لصالح الاتحاد، ويبقى لاعب حمام الأنف ملقى لأرضية الميقين يزفر نضال الطيف ليطمئن طبعا على صحة لاعب النادي حمام الأنف. سلامات إن شاء الله للاعب نادي حمام الأنف، يتوجه على أرضية الميدان، وبلقطة فنية لاعب الاتحاد فؤاد التيمومي يطمئن على زميله من نادي حمام الأنف. على كل حال باش ترجع الكرة بمخالفة لصالح النادي أو رمية تماس لصالح نادي حمام الأنف. نشاهده في سفيان الحدوسي مدرب الاتحاد الرياضي ببن قردان يتحدث مع مهاجم من الاتحاد الرياضي ببن قردان جيسلان رمضان، وأيضا من مدافع من الاتحاد الرياضي ببن قردان اللي هو أبا يعطيهم في التوصيات، يستغل الفرصة ليقدم آخر التوصيات والنصائح طبعا للاعبي الاتحاد الرياضي ببن قردان على مستوى الرسم الفني والتكتيكي للاتحاديين اللي قاعدين يلعبوا بأريحية كبرى في بداية هذا الشوط الأول. دائما صفر مقابل صفر بين اتحاد بن قردان ونادي حمام الأنف. من بشارة الملعب 7 مارس ببن قردان يقوم لاعب الحبيب الغريري، أعتقد أنه الحبيب الغريري، سلامات بعد تعرضه لإصابة لاعب نادي حمام الأنف، وبشارج الكرة برمية التماس لصالح الاتحاد الرياضي ببن قردان، وفؤاد التيمومي الظهير الأيسر للاتحاد الرياضي ببن قردان يستعد لتنفيذ رمية التماس في مناطق نادي حمام الأنف. كل لاعبي الاتحاد يتقدم يعطيه الإشارة الآن الحكم فؤاد التيمومي، ينفذ التماس داخل منطقة 18 متر بالرأس، والدفاع يدخل يحط كرة طويلة تمشي مباشرة الحبيبي، يكن في استقبالها على مستوى وسط الميدان. الحبيبي يتقدم في الجهة اليمنى، يعمل مراوغة بسرعة، تمشي كرة لرمضان، توصل كرة رمضان تهرب عليه مرة أولى، ويدخل محمد علي المجري، وهناك مخالفة لصالح نادي حمام الأنف. الهمهمة في تنفيذ هذه الكرة الثابتة في مناطقه، وعزيز الكوذعي يستعد لتنفيذ هذه الكرة الثابتة. عزيز في مناطق نادي حمام الأنف يعطي الإشارة لزملائه بتقدم أكثر للمناطق الأمامية. صفر مقابل صفر بين اتحاد بن قردان وحمام الأنف. هذه مباراة متأخرة لحساب الجولة الأولى، تمشي طويلة في العمق في اتجاه من بالرأس صالح الحربي يحط الكرة في التماس لصالح الهمهمة من جهة المدارج الرئيسية. هنا في ملعب 7 مارس ببن قردان وفي تنفيذ رميه التماس والى البرهومي او هيثم المحمدي. هيثم المحمدي هو اللي باش ينفذ رميه التماس. يستعد التنفيذ هيثم. تمشي كره الان للصالح حربي يقطع هذه الكره وتمشي مباشره لغازي العيادي. غازي عاد في وسط الميدان يربح المخالفه في وسط الميدان وباش تمشي كره لنسيم شاشيه. نسيم ينفذ لاوبا. اوبا في وسط الميدان. اوبا غير اتجاه الكره على اليمين تمشي لحبيبي كن امامه مدافع ينتظر المسانده. ياتيه اوبا لكن يحافظ على كورته. توصل لبخوش. بخوش يعمل مراوغ يمشي على اليمين يحط لبخوش. بخوش مع الحرابي ترجع للجزائري. بخوش في تشكيل اتحاد بن قردان واوبا في استقبالها. ممتاز الجمله الكرويه الاخيره للاتحاد الرياضي بن قردان لكن مقطوعه وتمشي للنادي حمل محمد علي المجري. كان مهاجم وحيد حد الان بالنسبه لحمام الانف يربح المخالفه لصالح الاتحاد. واحمد بن علي يتعرض الى عرق لعب السوداء منتصف الميدان يربح المخالفه لصالح حمام الانف. كره ثابته من جديد للنادي حمام الانف. نادي حمام الانف فريق الضاحيه الجنوبيه للعاصمه يلعب الى حد الان على طريق الهجمات المعاكسه. يعتمد على سرعه الظهيرين الايمن والايسر طبعا وينتظر صعود الاتحاد الرياضي بمقرال يعكس الهجمه بكل سرعه ويصعد بكل عناصره لمناطق الاتحاد الرياضي بمقرال في محاوله الى الضغط الاتحاديين الى حارس الاسعد الهمامي في هذه اللقطه ايضا لكن يدخل الدفاع وتمشي كره تماس على نادي حمام الانف. تماس من جهه المدارج الرئيسيه حارس بن قردان في راس بن عمار يستعد للتنفيذ. ينفذ التماس توصل الكره لمحمد علي المجري. محمد علي المجري وتخرج يدخل الدفاع وتخرج تماس من جديد نادي الهمامة في راس بن عمار اخصائي في تنفيذ الكرة الثابتة يستعد ينفذها توصل الكرة احمد بن علي يعمل المراوغة لكن ضغط من الدفاع ويسقط بن علي والحكم يقول تماس لصالح الاتحاد الرياضي ببن قردان. تماس للاتحاد الرياضي ببن قردان في توقيت 0 مقابل اتحاد بن قردان ونادي حمام الانف. تتنفذ التماس من صالح الحرابي براس مقطوعه من ناموري سينجار المالي متوسط ميدان نادي حمام الانف. من جديد ترجع الكره للاتحاد الرياضي بن قردان والتيمو ينفذ التماس توصل الكره لنسيم شيشي في وسط الميدان. غازي العيادي في حوار مع وائل البرهوبي وتمشي كره للدفاعات لنادي حمام الانف. مباشره الكره لمحمد علي المجري لكن التغطية الدفاعية للاتحاد الرياضي ببن قردان من أوبا ممتاز جدا قلب دفاع الاتحاد. تخرج الكرة تماس لصالح نادي حمام الأنف. نمشي الرادس إذا كان الهادي يسمع فيه. تفضل هادي.
7: شكرا لك فتحي. فقط التوقيت في بن قردان
8: 21 دقيقة 0 مقابل 0 بين اتحاد بن قردان ونادي حمام الأنف. 21 دقيقة.
7: شكرا لك فتحي في توقيت 23 دقيقة هنا في أولمبيراد السلافريقي وترجيس والتعادل الأصفار بين الفريقين. أبرز فرصة تقريبا لحد الآن في الدقيقة 18 كانت توزيع على الجهة اليمنى من كونزومبي داخل منطقة الجزاء بالرأس الشريمي ولكن الكرة مرت بجانب القامة الأيمن بقليل للحارس حمزة الغانمي. خرجت ضربة مرمى لفريق الترجي الجرجيسي. هذه كرة تتنفذ من عبد المهيم الشامخ حارس النادي الأفريقي وفي المستدعي في قامة المنتخب التونسي في اللائحة الحالية من طرف المدرب والناخب الجديد معين الشعباني. قلت كرة طويلة لكن ضربة مخالفة لفريق النادي الافريقي في مناطقه. ضربة مخالفة نتمناو السلامة. لاعب الافريقي ملقى على ارضية الميدان. الحكم حمزة شعيد يطلب الاسعافات للاعب الافريقي الملقى على ارضية الميدان اللي هو المهاجم الصادق قديتا. صدق ديتا وعبد الوهاب الشامخ قلت في قائمة معين الشعباني للاستحقاقات القادمة للمنتخب التونسي يوم 24 ضد أوغندا في هنا في أولمبيرادس يوم الخميس القادم ويوم الاثنين 28 سبتمبر في نفس الملعب هنا في أولمبيرادس ضد منتخب بوتسوانا. على كل متوقف اللعب هنا في رادس وتعادل الاصفار بين الفريقين في توقيت 24 دقيقه لعب. اذا كان نمشيو ليك فتحي في انتظار عوده اللعب هنا في اولمبي رادس.
8: نعم نعم شكرا لك. هادي في توقيت 23 دقيقة لعب في ملعب 7 مارس ببنقردان، 0-0 بين اتحاد بنقردان نادي حمولة في لحد

0: الدين السلمي. بعد الدين السلمي كان تقمص ألعاب أزياء الاتحاد الرياضي ببن قردان، يعرف جيدا أجواء ملعب سبعة مارس وجماهير ملعب سبعة مارس. بهاء الدين السلمي موسم 2020-21 كان مع الاتحاد الرياضي ببن قردان، تمشي كرة مقطوعة ممتازة من بخوش يوزع الدفاع بالرأس وجانبية جانبية، كانت مباغتة خطيرة رأسية من أعتقد أنه نسيم أو غيلان رمضان الحين. هو صاحب الرأسية الأخيرة ومرت جانبية. نعم
1: شكرا لك فتحي عودة
0: كرة ضربة مرمى
1: فتحي.
0: نعم هادي تفضل هادي.
1: كل الاعتذار فتحي عود لعب في رادس بضربة مخاف الافريقي تتنفذ كترشع مع الدفاع مع ورقة صفراء، ذكر ورقة صفراء لصادق توج لعب فريق الترجي الجرجيسي بعد تدخل الاخير مع صادق قرديتا، والحكم يشهر الورقة الصفراء في وجه صادق توج في توقيت 26 دقيقة لعب هنا في ملعب حمادي العقر ببرادس. والتعادل اصفر بين الفريقين، ضربة مخالفة لفريق النادي الافريقي في مناطقه على مستوى الجهة اليمنى، تحصل عليها اللاعب معتز الزتام في تشكيلة فريق النادي الافريقي. تتلفت ضربة المخالفة تمشي من عبد الهيم الشامخ، يحط كرة على اليسار لغسان المحرس ظهير الايسر في تشكيلة الافريقي القادم فريق الترجي الجرجيسي. هذه كرة لصادق قديدة يقترب خط ال 18 على مستوى الجهة اليسرى، صادق قديدة مراقب خطوط الجزاء قطع عرضية الميدان، والحكم يطلب اللاعب انه الصل حارس حمزة الغانمي كان اسبق وقت الكرة بعد ما كان صادق قديدة ما تحكمش في كورته، تمشي مباشرة الى الحارس حمزة الغانمي. حارس الترجي الجرجيسي تلعب كرة على اليسار لمصلحة فريق العكارة، جسر بالكلاني يرشع كرة ورائية على مستوى دفاع الترجي الجرجيسي إلى الصادق توج، جسر بالكلاني الكرة لمصلحة الترجي الجرجيسي مباشرة إلى دفاعات الإفريقي، والحارس عبد البويم الشامخ. عبد البويم الشامخ يلعب كرة مع وسط الدفاع اسماعيل سيمبرا، كرة على اليمين تتجاوز وسط الميتين كرة لفلي سيدوخان، سيدوخان يلعب كرة على مستوى الجهة اليمنى، سيدوخان يراوغ يبحث على الموساندة يحط كرة عرضية داخل منطقة الأجهزة الشري بشتري التسديدة، التسديدة تسديدة من الصادق الأول الشريمي تصطدم بدفاع الترجي الجرجيسي، وهذه كرة والهجوم كان ليكي باسوي وفريق الترجي الجرجيسي، والكرة تقطع من إسماعيل السمبرا مباشرة في التماس، رمي التماس لمصلحة الترجي الجرجيسي في مناطق الإفريقي على مستوى الجهة اليمنى في تنفيذ رمية التماس خليل القصاب، وكذلك تقمص أزياء الافريقي سابقا تتنفذ رمية التماس من أمير التاجوري يلعب مع خليل القصاب، خليل القصاب، خليل القصاب يلعب كرة على اليسار لمصلحة الترجي الجرجيسي، هذا بالتاوس، تاوس حط كرة على اليسار لمصلحة فريق الترجي الجرجيسي، هذه كرة، هذه كرة تمشي مباشرة خارج أرضية الميدان تصطدم بدفاع الافريقي، كانت من جسر بالكلاني وتمشي كرة في الركنية، ضربة ركنية لمصلحة الترجي الجرجيسي باش ينفذ ضربة ركنية خليل القصاب على يسار الحارس مهيب الشامخ، ضربة ركنية سيتولاها قلت خليل القصاب المختص في الكرة الثابتة في تشكيلة فريق العكارة، فريق العكارة بالمناسبة اللي ترشح للدور التمهيدي الثاني، فريق الترجي في كأس مسابقة كأس الاتحاد الافريقي، خليل القصاب الحكم يعطي اشارة تنفيذ ضربة الركنية باش ينفذها قلت خليل القصاب، خليل القصاب باش يرفع الكرة في ضربة الركنية يرفع الكرة في القائمة الأول، هذه كرة والأسبق عبد المجيد الشامخ في توقيت فتحي 29 دقيقة لعب في هذا الشوط الأول، وما زال التعادل الصفار بين الترجي الجرجيسي وفريق النادي الافريقي.
0: شكرا لك. هذه 28 دقيقة في بن قردان بين اتحاد بن قردان ونادي حمام الأنف، والنتيجة ما زالت 0-0. هذه كرة لمعز بن شريفية حارس مرمى نادي الهمهمة باش ينفذ ضربة مرمى لصالح حمام الأنف. معز بن شريفية حارس الترجي الرياضي التونسي سابقا كان حارس رحالة الحقيقة، يعني انتقل إلى عديد من الفرق التونسية وآخرها نادي حمام الأنف هذا الموسم. كرة في وسط الميدان لنادي حمام الأنف، حبيب الغريري رأسيته تمشي مباشرة لهيثم المحمدي على الجهة اليمنى، تفتك كرة ترجع للاتحاد الرياضي بن قردان تمشي بسرعة لحبيب يكن، لحبيب في الجهة اليمنى يتقدم، لحبيب يتقدم ينتظر المساندة تأتيه من بخوش، بخوش يسقط الحكم إذا يقول خطأ، خطأ ومخالف لصالح الاتحاد.

0: باش يواجه ورقة صفراء أم تنبيه شفوي فقط فعل التنبيه شفوي فقط على اللاعب ناموري سينجار اللاعب المالي في تشكيلة نادي حمام الأنف اللي قام بالعرقلة الأخيرة ضد عبد الوهاب بخوش اللاعب الجزائري في تشكيلة الاتحاد الرياضي بن قردان. هزال ملقى على أرضية الميدان لاعب نادي الاتحاد الرياضي بن قردان. سلامات إن شاء الله للاعب الاتحاد الرياضي بن قردان باش يستأنف اللعب بكرة ثابتة لصالح الاتحاد الرياضي بن قردان تقريبا على مستوى منتصف الميدان. يؤمر فريق الإسعاف بالدخول والاطمئنان على صحة لاعب الاتحاد الرياضي بن قردان. الحكم نضال الطيف يتوقف اللعب هنا في ملعب 7 مارس ببن قردان. اذا كان هادي يسمع فيها نمشي الرادس.
1: شكرا لك فتحي. 31 دقيقة لعب هنا في ملعب حمادي العقر ببيرادس. تعادل 0-0 بين نادي الافريق وترجي الشرجيسي. هذه كرة الافريقي داخل منطقة الشرجيسي. ترجي الشرجيسي ترجع من دفاع ترجي الشرجيسي والكرة قرج قبل ان تخرج للركنية. ترجع من مدافع ترجي الشرجيسي جاسر بالكناني والكرة في التماس. رمية التماس إلى ساحة النادي الإفريقي على مستوى الأشياء اليمنى. رمية التماس لمصلحة النادي الإفريقي. توقف اللعب كذلك في هنا في رادس. نشوف في أشر ريمي كان يتألم على مستوى يعني أشياء على مستوى الساق اليمنى لكن يقوم سلمة. هذه كورة بالراس كانت قريبة جدا. هذه تقريبا المرة الثالثة رأسية خليل أو الشريمي وسام الشريمي تخطئ المرمى وتمر بجانب القائم الأيمن للحارس حمزة الخانمي. للمرة الثالثة كان قريب أسامة الشريمي اللاعب الليبي 25 سنة كان قريب من افتتاح النتيجة هنا في ملعب رادس. وتبقى النتيجة تعادل أصفار بين الفريقين. ضربة مرمى تتنفذ من حمزة الخانمي ترجع من دفاع الافريقي لكن مقطوعة من شديد لفريق الترجي الجرجيسي على مستوى المدينة. لكن تتفق لهم زدام يمشي بكرة عند كورة تسديدة في شكل توزيع وتألق للحارس حمزة الخانمي. خرج كورة في دفاعات فريق هذا ترجي الشرجيسي. ترجع كورة على مستوى الميدان يمشي بكورة ادم الطاوس. طاوس مخته من ادم الطاوس ومعتز الصدام يحط كورة ورايا لحارس مرماه مهيب الشامخ يلعب الكورة مع معتز الصدام الى اسماعيل سيمباراو او سيدو خان. الكرة لفريق النادي الافريقي على مستوى الاشياء اليمنى. سيدو خان يلوش على المساندة يحاول يسدد لكن ترجع منا شديد. كينزومبي حط كرة على اليمين لسيدو خان لاعب الكامبي 30 سنة. سيدو خان لاعب النادي الافريقي. كينزومبي مازال يراوغ على مستوى الاشياء اليمنى. كرات قصيرة بين معتز الدام كينزو بي وسيدو خان في تشكيلة الافريقي. وسام الشريمي يرجع للمسندد وسط الميدان ورأي الكرة الى سيمباراي الى عمر عبد الحق على مستوى دفاع فريق النادي الافريقي لانه الحقيقة واقف كما يلزم دفاع فريق الترجي الجرجيسي لحد الان على مستوى التغطية الدفاعية. دي كرة وترجع من دفاع فريق الترجي الجرجيسي. ترجع الكرة لمصلحة النادي الافريقي على مستوى وسط الميدان. الافريقي قلت اللي عمل زوز مباريات في الرابطه المحترفه الاولى الى حد الان انتصر في زوز مباريات بنفس النتيجه 1-0. المباراه الاولى في المتلوي ضد نجم المكان 1-0 والثانيه هنا في رادس ضد الامل الرياضي بحمام سوسه بنفس النتيجه هدف مقابل صفر. يعني زوز مباريات من 4 مباريات عمل زوز انتصارات سجل زوز اهداف دون قبول اي هدف الى حد الان فريق النادي الافريقي. ضربة ركنية نكمل الركنية ونعطيك الخط فتحي في بيكرتين. ضربة ركنية لمصلحة فريق النادي الافريقي على يسار الحارس حمزة الخانمي تتنفذ ضربة ركنية. سيدو خان مع ادم ومعتز الصدام جديدة كرة لمصلحة الترجي الجرجيسي مقطوع على الهجوم. فضل فتحي قلت في توقيت 35 دقيقة لعب تقريبا هنا في رادس التعادل اصفار بين النادي الافريقي والترجي الجرجيسي.
2: تفضل فتحي في بن قردان. تفضل فتحي.
3: ست أمتار الأسعد العماني قال فريق الاتحاد الرياضي بن قردان مباراة تصبحتين سقية قطع في البداية كانت مرتاحة ولكن المستوى الذي كانت حملت الآن لا يمكن
2: والصوت مش واضح اذا مع زميل فتحي. نرجع من جديد الملعب رادس مع هادي السيارة. تفضل هادي.
1: شكرا لك رباب. في توقيت 35 دقيقة لعب هنا في ملعب حمادي العقربي برادس التعادل الاصفار بين النادي الافريقي والترجي الجرجيسي في مباراة الجولة الرابعة متأخرة من الرابطة المحترف الاولى. هذه كرة للترجي الجرجيسي، اسعد الحارس مهيب الشامخ ياخذ كورته بكل ثقة في النفس. مهيب الشامخ حارس المنتخب التونسي المستدعى في القائمة الأخيرة صحبة تيمن دحمان حارس النادي الصفاقسي، كذلك صبري بن حسن حارس فريق النجم الرياضي الساحلي. تفضل فتحي.
0: نعم شكرا لك هادي. تجاوزنا العتبة التقني تقريبا، ومعذرة لكل المستمعين، إلا 10 دقائق على نهاية الفترة الأولى بين اتحاد بنقردين ونادي حمل الأنف، ودائما أصفر بين الفريقين. هذه كرة باليدين من الأسعد الهمامي تمشي للجهة اليمنى للحبيب ياكن. لحبيب ياكن كورته طويلة في اتجاه محمد شريف كامارا، وتخرج الكرة، تخرج تماس لصالح الاتحاد الرياضي ببنقردين قريبة زاوية الركنية على يسار الحارس معوش بن شريفية. تمس لصالح الاتحاديين من جهة المدرج الفرعية فالتنفيذ لحبيب يكن. لحبيب يكن استعد لتنفيذ هذه الكرة. رمية تتمسك لاعبي الاتحاد الرياضي بنقردين في مناطق نادي حمام الأنف، تتنفذ من لحبيب يكن داخل منطقة 18 متر. تمهيد تسديد والدفاع، دخل الدفاع. نذكر أن الناموري سنجار بعد انذار شفوي خذا ورقة صفراء في لقطة ثانية، يعني قام بعرقلة لاعب الاتحاد الرياضي بنقردين، وورقة صفراء لناموري سنجار اللاعب الملي لاعب متوسط الميدان لنادي حمام الأنف. هذه كرة ثابتة من جديد ومخالفة لصالح الاتحاد الرياضي بنقردين. فؤاد التيمومي على أرضية الميدان ينبه عليه، ورقة صفراء، ورقة صفراء ثانية الآن، ورقة صفراء هذه المرة لمحمد، ورقة صفراء. يبقى التيمومي على أرضية الميدان، يبقى التيمومي على الميدان. سلامات للاعب نادي حمام الأنف فؤاد، اللاعب الاتحاد الرياضي بنقردين عفوا، فؤاد التيمومي اللي تعرض إلى عرق محمد علي في هذا اللقاء لحمام الأنف. باش في اللعب بكرة ثابتة لصالح الاتحاد الرياضي أكثر من 30 متر شوية لهذه الكرة الثابتة لنادي حمام الاتحاد الرياضي ببنقردين. ما زال يتلقى في الإسعافات فؤاد التيمومي على أرضية الميدان. أوبا وأيضا غازي العيادي أمام الكرة، ربما باش نشاهدوا ثنائية في هذه المخالفة تنفيذ هذه الكرة الثابتة لصالح الاتحاد الرياضي ببنقردين. وفؤاد التيمومي باش يغادر يتلقي الإسعافات على حافة الميدان. إذا كان هادي حذر يتوقف اللعب هنا في ملعب 7 مارس ببنقردين في انتظار عودة اللعب لك الخط هادي.
1: شكرا لك فتحي. عودة إلى ملعب رادس في المواجهة الرقم 51 بين الأفريقي والترجي الجرجيسي في 50 مباراة، 21 انتصار الأفريقي، 9 انتصارات للترجي الجرجيسي، و20 مباراة انتهت بتعادل. قلت هنا في رادس في توقيت 38 دقيقة لعب والتعادل 0-0 بين الفريقين. حكيت على المواجهات، آخر مواجهة كانت في جرجيس 27 جام في 26 وفات بالتعادل 0-0. آخر انتصار لترجي الجرجيسي يعود إلى 22 أوت 25 هنا في أولمبي رادس 2-1 وهي مباراة الذهاب للموسم الفارط. وآخر انتصار للإفريقي 1-0 كان في 3 ديسمبر 2024 هنا في رادس، 1-0 لفريق النادي الإفريقي. ترجع الكرة لفريق النادي الإفريقي من قلب الدفاع عمار عبد الحق ابن اللاعب السابق للنادي الإفريقي عصام عبد الحق. هذه كرة معتز الصدام على مستوى دائرة وسط الميدان، يمشي بالكرة يراوغ، حط كرة على اليمين باهي الإمداد من معتز الصدام. الكرة لصالح النادي الإفريقي من فيليب كونسومبي، لكن ترجع كرة كانت الكرة الأخيرة لمصلحة فريق النادي الإفريقي، والحكم يعطي ضربة مخالفة لدفاع فريق الترجي الجرجيسي. ضربة مخالفة لفريق الترجي الجرجيسي. حكيت على مواجهات الافريقي لحد الآن في الرابطة المحترفة الأولى، زوز مواجهات من جملة 4، لكن فريق الترجي الجرجيسي عمل 3 مواجهات من جملة 4. هذه المواجهة الرابعة، 3 مواجهات السابقة. المباراة الأولى كانت ضد الأولمبي البيجي في جربة ميدون وفات 1-0 لفريق الترجي الجرجيسي. ضد الأولمبي البيجي، ولا مواجهة ثانية هزيمة النادرة الصفاقسي أو انتصار النادرة الصفاقسي على ترجي جرجيس في طيب بير 2-1، وبنفس النتيجة في الأسبوع الفارط انهزم فريق ترجي جرجيس على أرضية ميدان أمام التي حضرت المنسيري بهدفين مقابل هدف. ترجع كرة لفريق ترجي جرجيس على مستوى الميدان، هذه كرة لفريق ترجي جرجيس، لكن كرة تمشي مباشرة إلى عبد المهيب الشامخ حارس النادي الإفريقي. ترجع الكرة على مستوى الجهة اليمنى، يمشي خيث السعلوني قائد الفريق والظهير الأيمن في تشكيلة المدرب باهرة الكانصاري، الكرة ورائية لإسماعيل سيمبرا في تشكيلة الإفريقي، يرجع الكرة سيمبرا من جديد كنت الكرة لمصلحة النادي الإفريقي، سيمبرا يحط كرة على اليمين لكن ما توصلش لقديدة مباشرة إلى الحارس حمزة الغانمي. حمزة الغانمي عرش إذا كان رجع اللعب في بنغردين فتحي لك الكلمة ما تشاءت عندما يعود اللعب في بنغردين.
0: نعم نعم، هذه عودة اللعب في ملعب 7 مارس في بنغردين في توقيت 40 دقيقة من فترة من زمن الفترة الأولى، دائما 0-0 بين اتحاد بنغردين ونادي حمام الأنف. تتنفذ التماس من فؤاد التيمومي، فؤاد التيمومي مباشرة لأيمن العمري، أيمن العمري إلى الحارس مرمى لسعد الهمامي، تمشي كرة من اليسار لليمين لصالح الاتحاد الرياضي ببنغردان، الطويلة في وسط الميدان في استقبالها الحبيب يكن، والمخالفة لصالح الهمهمة على مستوى الدائرة المركزية لمنتصف الميدان، ومحمد عزيز العقوبي في تنفيذ هذه الكرة الثابتة لصالح نادي حمام الأنف، ينفذ المخالفة، ينفذ قصيرة مع وائل البرهومي، وائل البرهومي يستعد للتوغل من الجهة اليسرى، لكن الدفاع دفاع الاتحاد الرياضي بنغردين وقف كما ينبغي، يحط الكرة في التماس، تماس للهمهمة من جهة المدارج الرئيسية هنا في ملعب 7 مارس بنغردين، 41 دقيقة 0-0، ما زلنا ننتظر الأهداف هنا في ملعب 7 مارس بنغردين، باستثناء فرصة ربما وحيدة كانت للاتحاد الرياضي بنغردين، ما شفناش برشا فرص في هذه الفترة الأولى، كان اللعب منحصر في وسط الميدان، الأداء قلت تقريبا فوق المتوسط من الجانبين، الحقيقة شفنا جمل كروية، شفنا أداء مميز من الجانبين، لكن ما وصلتش برشا كرات لا من هذا الجانب ولا من ذاك. بخوش في الجهة اليمنى للاتحاد الرياضي بنغردين يعمل المراوغة واستعراض فني، لكن كرته تخرج تماس، تماس الهمهمة من جهة المدارج الفرعية، انخفض النسق في آخر هذا الشوط الأول، ربما حرارة الطقس هنا في بنغردين اليوم خلت اللاعبين يتراجع مردودهم البدني في آخر هذا الشوط الأول، هذا توغل للهمهمة في الجهة اليمنى من محمد عزيز العقوبي، والدفاع يدخل، يدخل الدفاع ويتحصل على مخالفة، مخالفة لصالح الاتحاد الرياضي ببنغردين، حط الكرة في مكانها صالح الحربي لتنفيذ هذه الكرة الثابتة، صالح الحربي باش ينفذ كرة ثابتة لصالح الاتحاد الرياضي ببنغردين، في حين ونشوفه في نادي حمام الأنف آخر مدافع تقريبا يطلب من زملائه على مستوى دائرة المركز بعدم التراجع إلى المناطق الخلفية، يعني حاول يضغطوا في آخر هذا الشوط الأول. على كل حال تمشي كرة الاتحاد الرياضي ببنغردين من رمضان سنغاري، رمضان تمشي كرته تماس، تماس الحكم يقول الاتحاد الرياضي ببنغردين، و فادي ينفذ فؤاد التيمومي ينفذ التماس، فؤاد ترجع كرة لوائل البرهومي من فراس بن عمار وتخرج من جديد تماس، اللعب المتقطع في آخر هذه الفترة الأولى هو التغي على معظم اللحظات، كرة تتفذ من فؤاد التيمومي تماس تمشي لغازي العيادي، غازي العيادي لرمضان أو لشريف كمارا، شريف كمارا والتغطية الدفاعية، ترجع الكرة لنادي حمام الأنف من جديد، بخوش دعم يحاول في الجهة اليمنى يغطي على الدفاعات الاتحاد الرياضي بنغردين ويتحصل على مخالفة، مخالفة لصالح الاتحادي تتنفذ من سنقرة الحبيب يكن، الحبيب يكن، الحبيب يكن، ترجع لي أوبا، أوبا، أوبا ينتظر المساعد يعود بالكرة إلى الوراء، وراء إلى صالح الحربي، صالح الحربي يطلب في الكرة فؤاد، يتوغل يتقدم صالح لكن الضغط وتمشي لفؤاد التيمومي، فؤاد، فؤاد تهرب عليه الكرة، فؤاد التيمومي تهرب عليه الكرة وتماس لصالح نادي حمام الأنف في جهة المدرج الرئيسي هنا في ملعب 7 مارس بنغردين، وفي تنفيذ هذه رمية التماس محمد عزيز اليعقوبي، يتنفذ التماس اليعقوبي في راس بن عمار، في راس بن عمار تهرب عليه الكرة تمشي لدفاعات الاتحاد بسرعة كما جت من صالح الحربي في وسط الميدان وبالرأس من وائل البرهومي تيجي تماس للاتحاد. تماس من جهة المجالس الرئيسية تتنفذ بسرعة. نذكر الاتحاد يلعب على يمين المشاهد هنا من المدرجات الرئيسية في حين نادي حمالف بالأزياء البيضاء على يسار المشاهد المدرجات الرئيسية لملعب 7 مارس ببقدان والمخالفة لصالح حمام الأنف. ولك الخط الهادي. هادي
1: شكرا لك فتحي. باقي من الوقت اقل من دقيقة الوقت الرسمي والقانوني في مباراة رادس. تعادل 0-0 بين الترجي الجرجيسي والنادي الافريقي. هذه ضربة مخالفة لفريق النادي الافريقي على مستوى الجهة اليسرى او اليمنى الافريقي وعلى يسار الحارس حمزة الخانمي حارس فريق الترجي الجرجيسي باش ينفذ ضربة المخالفة لفريق النادي الافريقي كانسون بي. والحكم يضيف زوز دقائق وقت بديل لانه الان انتهى الوقت القانوني ولا رسمي يعني 45 دقيقة. دخلنا في الدقيقة الاولى من الوقت البديل الاضافة. الحكم حمزة شعيد حكم هذه المباراة والكرة غادر رضية الميدان. تمشي الكرة رمية تماس لفريق الترجي الجرجيسي. رمية التماس كان غيث الزعلوني يتلقى الإسعافات خارج أرضية الميدان. يعود الآن إلى أرضية الميدان غيث الزعلوني على خط التماس يطلب من الحكم الدخول والكرة مش تمشي قدر رمي التماس لفريق الترجي الجرجيسي. تمشي الكرة من عش فتحي الوقت البديل في بقردين حتى نقسم الوقت يعني مش يكون السادة المستمعين على العين يعني في كل الملعب.
0: وقت بديل في بقردين. هذه 5 دقائق وقت بديل في بنقردان.
1: شكرا لك فتحي. فقط باقي من الزمن دقيقة هنا في أولمبي رادس. ثم نعطيك الخط. قلت تبقى دقيقة فقط من الوقت البديل لأنه 45-1 في ملعب رادس. ترجع كرة لفريق الترجي الجرجيسي على مستوى الجهة اليمنى. يمشي بالكرة جسر الكيلاني لكن من جديد الكرة في التماس. رمي التماس لفريق النادي الافريقي باش ينفذ الرمية. التماس غسان المحرسي الظهير الايسر في تشكيلة الافريقي امام بنك احتياط النادي الافريقي. غسان المحرسي نفذ رمية التماس. حمزة الخضراوي اللي منظرش برشا الحقيقة حمزة الخضراوي اليوم في هذه المباراة. والخطأ من سيدو خان بعد التدخل على خليل القصاب والحكم يعطي ضربة مخالفة لخليل القصاب على مستوى خط وسط الميدان. ضربة مخالفة لخليل القصاب. سلامات لخليل القصاب. يقوم سلامات خليل القصاب لاعب نادي الافريقي. ضربة المخالفة في مناطق الترجي الجرجيسي قريبة لخط وسط الميدان. قريبة ضربة المخالفة لخط وسط الميدان فريق الترجي الجرجيسي تقريبا يعني في خطة 3-5-2 يعتمد أكثر على وسط الميدان والمساندة الدفاعية مع يعني صعود كل من خليل القصاب ودافيد تروات يانكلي الهجوم. إذا كان الكرة في مصلحة فريق الترجي الجرجيسي تتنفذ ضربة مخالفة من حسن فاتيوف. هذه كرة ولكن قادر شرطية الميدان ضربة مرمى تأتي مع صافرة الحكم حمزة شعيد عن انتهاء الشوط الأول بتعادل أصفار بين الترجي الجرجيسي والنادي الأفريقي. لك الكلمة فتحي ملتقانا مع مطلع الشوط الثاني.
2: شكرا لك هادي.
0: شكرا لك هادي. نلعبوا دقيقتين في الوقت البديل بين اتحاد بنقردان ونادي حمام الانف. كانت فرصة سانحة لافتتاح النتيجة لصالح نادي حمام الانف. اصطدمت بالقائم وعادت من المهاجم محمد عزيز اليعقوبي والدفاع يتدخل الخط النهائي. يعني كاد ان يفتتح النتيجة بالنسبة لحمام الانف في اواخر هذا او في الوقت البديل من هذا الشوط الاول. 0-0 هنا في ملعب 7 مارس ببنقردان. وقلت نلعبوا في 3 دقائق من الوقت البديل اللي كان اضاف الحكم 5 دقائق في هذه الفترة الاولى. هذه كرة ثابتة لنادي حمام الانف تتنفذ بسرعة من عزيز القضاعي. تمشي مباشرة لأحمد بن علي في الجهة اليسرى امام زوز مدافعين بن علي. يرجع بالكرة الى الوراء. تمشي لهيثم او لفراس بن عمار. فراس بن عمار محمد علي المجري يعود بالكرة الى الوراء بجديد على مستوى الدائرة المركزية لمنتصف الميدان. تمشي كرة تقصيرة من محمد المجري لعزيز القضاعي. بهاء الدين السلامي تعود لعزيز القضاعي. عزوز كورته طويلة في العمق في اتجاه من هناك محمد علي المجري. ما ثمش تسلل ويعملوا المراوغة ممتازة ويبحث عن المسدد وحده يسدده فوق المرمى بالرجل اليسرى القذاعي حاول يكدري لكن قبل ذلك هناك راية هناك راية وهناك تسلل كان متأخر لكن الراية من المساعد الثاني كانت مرفوعة والحكم تفطن متأخر شوية لكن زفر مخالفة تسلل لصالح الاتحاد الرياضي ببقردان مخالفة تسلل لصالح الاتحاديين لسعد الهمام يحط الكرة في مكانها باش ينفذ هذه الكرة الثابتة دقيقة ونص تقريبا من الوقت البديل في هذه الفترة الأولى دائما صفر مقابل صفر بين اتحاد بقردان والنادي حمام الأنف يقول عاود تنفيذ الكرة من مكانها القانوني تتنفذ الآن تمشي لأوبا أوبا يتقدم لمنتصف الميدان لياكن بخوش بخوش بخوش الجزائري في تشكيل اتحاد الرياضي بقردان ترجع للحبيب ياكن لحبيب ياكن في الجهة اليسرى يحط كرة طويلة في العمق لكن يدخل الدفاع وإلى البرهومي بالرأس تهرب عليه ترجع اللي مو شريف كمرة شريف كمرة شريف كمرة ونسيم شاشية نسيم شاشية توصل الكرة لكن تفتكها يدخل محمد عزيز العقوبي وترجع النادي حمل لف كرة طويلة في العمق دائما الهجمات العكسية وثلاثة ضد اثنين في الجهة اليسرى أحمد بن علي أحمد بن علي عمل مراوغة لكن يدخل الدفاع يدخل فيها وتوصل الكرة اللي غيلان رمضان غيلان رمضان هناك لمسة يد الحكم يقول هناك لمسة يد مخالفة لنادي حمام الأنف في مناطق الاتحاد الرياضي بميدان وقريبة لمنتصف الميدان مواجهة قد الحارس لسعد الهمام بهذه الكرة الثابتة لنادي حمام الأنف دقيقة وقل شوية أقل شوية بضعة ثواني ربما باش تكون هذه الكرة الأخيرة ويزفر الآن يزفر قبل تنفيذ المخالفة يزفر الآن نضال الطيف نهاية الفترة الأولى والحوار بين اتحاد بقردان ونادي حمام الأنف اللي انتهى على نتيجة التعادل أصفار في هذه الفترة الثانية لنا عودة في الفترة الثانية إن شاء الله.
2: شكرا لك فتحي شكرا هادي ذن العودة إن شاء الله بشكون مع مطلع على الشوط الثاني ونذكر أصفار في الزوز لقاءات في لقاء النادي الأفريقي ترجيات الجرجسي واتحاد بن قردان النادي الرياضي لحمام الأنف.

0: موجز الأخبار. تحية متجددة مستمعينا الكرام. تؤمن الباخرة قرطاج غدا 3 رحلة قدوم ومغادرة لموسم الرحلات لسنة 2026 وهي الأخيرة لهذا الموسم. سجل عدد قتلى حوادث المرور من بداية السنة وإلى غاية 18 من سبتمبر الحالي ارتفاعا بنسبة 11.11% مقارنة بفترة نفسها من السنة الماضية وفق ما أكده المرصد الوطني لسلامة المرور في الإحصائيات الأخيرة التي نشرها على موقعه الرسمي. أكدت المديرة العامة للديوان التونسيين بالخارج نايلة باري أن مشروع إدماج المخصص لحماية التونسيين العائدين وضمان مسار إدماجهم الاقتصادي والاجتماعي يندرج ضمن مسار إعادة الإدماج الذي يتطلب مقاربة شاملة ومرافقة موجهة تأخذ بعين الاعتبار أحكام أساليب التأطير وتدعيم التوجيه الدقيق نحو الخدمات التي تستجيب لتطلعات وتساؤلات التونسيين العائدين. دوليا استشهد فلسطيني برصاص قوات المحتلة الصهيونية اليوم قرب جنين بزعم محاولة تنفيذ عملية دهس فيما اعتقل فلسطيني آخر. وفي منطقة رام الله قتل مستوطن صهيوني في عملية إطلاق نار قرب مستوطنة حلمي الشام. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إن الحوثيين في اليمن وافقوا على عدم مهاجمة الولايات المتحدة رغم تصاعد المواجهة بين الحوثيين والمملكة العربية السعودية المتحالفة مع واشنطن. قالت السلطات الروسية اليوم إن 3 أشخاص لقوا حتفهم في أكبر هجوم أوكراني معلن حتى الآن بالطائرات المسيرة على منطقة موسكو في اليوم الأخير من الانتخابات البرلمانية. بلاغات. تعلم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه أنه نظرا للعطبة الطارئة على القناة الرئيسية للمياه المنتجة على مستوى قطب الإنتاج بمزرية بجزر جربة فإنه من المنتظر تسجيل اضطراب وانقطاع في التزود بالماء الصالح للشرب بداية من الساعة 1 بعد زواله إلى غاية الساعة 6 مساء على المناطق العليا والمناطق المتواجدة بآخر الشبكات التابعة لمعتمديتي حمد السوق وميدهن. تدعو المحكمة العقارية فرع تطاوين أنه على جميع المواطنين الملكين العقارات مشمولين بالمسح العقاري بمعتمدية رمادة من ولاية تطاوين إلى الاتصال بفرع المحكمة العقارية لإتمام نقائص ملفاتهم وذلك في أجل أسبوعين حتى يتسنى النظر في ملفاتهم والحكم فيها في أفضل الأجال وأن التخلف عن إتمام ما ذكر يعرض ملفاتهم للرفض. نشكر لكم مستمعينا الكرام حسن الاستماع في أمان الله.
1: ملاعب وأهداف.

0: أهلا وسهلا بكم الجديد. إذن في ملعب وهدا في متابعة الأشواط الثانية من لقاءات النادي الإفريقي ترجي الرياضي جورجيس اتحاد بن قردان. النادي الرياضي لحمام الأنفي رادس في هذه اللحظات عودة من جديد إلى الزميل هادي السياري. هادي أهلا وسهلا بك من جديد.
1: أهلا وسهلا بك من جديد رباب إلى ملعب حمادي العقربي برادس مقابلة النادي الإفريقي والترجي الجرجيس. انطلق الشوط الثاني منذ 30 ثانية بالضبط، وتركنا الشوط الأول التعادل أصفار بين الفريقين مع تأخير وحيد الآن في تشكيلة الإفريقي. خروج حمزة الخضراوي اللي كما قلت في الشوط الأول حقيقة مريناش برشا، يخادر حمزة الخضراوي ويدخل أيمن الحرزي. هذه أولى تغييرات المدرب ماهر الكنزاري. فقط تذكير بسرعة بالتشكيلتين قبل الذهاب بلا بن قردان في المرمى بالنسبة لترجي جورجيس. حمزة الخالمي في المرمى مع سامباتيو، فسادق توج، جاسر بالكيلاني، آدم التاوس، دافيد روي، خليل قصاب، أسين توري، أمير التاجوري، محمد ياسين العريض، وكيبا سوي. تشكيلة الإفريقي: عبد المهيب الشامخ في المرمى مع إسماعيل سيبارا، عمار عبد الحق، غيث الزعلوني قائد الفريق، حسن المحرسي، سيدو خان، أسامة الشريمي، واعتز صدام، حمزة الغضراوي كما قلت غادر يدخل مكان وايمن الحارسي، فيليب كونزوبي، وصادق قديدة. تقريبا 47 دقيقة لعب في عمر هذه المباراة هنا في رادس، والتعادل أصفر بين الترجي الجرجيسي والنادي الإفريقي.
0: باش نوصل معاك اكيد هادي في انتظار يلتحق بنا فتحي الشتوي من ملعب بن قردان لقاء اتحاد بن قردان نادي الرياضي لحمام الأنف. موجود فتحي تفضل.
2: نعم شكرا لك رباب. ما زلنا ننتظر زفيرة الحكم لتعلن عن بداية الفترة الثانية بين اتحاد بن قردان ونادي حمام الأنف. نعرف الفترة الأولى انتهت بنتيجة 0-0، نادي حمام الأنف كاد أن يفتتح النتيجة في الدقائق الأخيرة أو في وقت البديل. كورتو كانت على القائم الأيمن للحارس تسعد الهمامي. اتحاد الرياضي بن قردان يستعد القيام بزوز تغييرات، زوز لاعبين على حافة الميدان، فادي الطياشي وأشرف بوراوي، زوز لاعبين يستعدوا للدخول. زوز تغييرات، ما شفناش تغييرات في الفترة الأولى، أولى التغييرات في هذه المقابلة من طرف الاتحاد الرياضي بن قردان. قلت فادي الطياشي وأشرف بوراوي يستعدوا للدخول مكان من. ننتظر اللوحة الفنية للحكم الرابع. نذكر بتشكيلة الفريقين: معز بن شريفية في حارس المرمى بالنسبة لحمام الأنف، بهاء الدين السلامي، عزيز الخضاعي، الحبيب الغريري، فراس بن عمار، ناموري سنجار، وائل البرهومي، هيثم المحمدي أو باش يغادر رقم 21 في تشكيلة الاتحاد الرياضي بن قردان. جيلان جيسلان رمضان، جيسلان رمضان يدخل مكانه. فادي الطياشي، ننتظر التغيير الثاني. قلت وائل البرهومي، هيثم المحمدي، احمد بن علي، محمد علي الماجري، محمد عزيز العقوبي. هذه التشكيله الاساسيه للنادي حمام الانف في حين الاتحاد الرياضي بن قردان: اسعد الهمامي، ايمن العمري، صالح الحربي، الحبيب يكن، فؤاد التيمومي، دانيال اوبا، محمد شريف كمارا، نسيم شاشيه، غازي العيادي، جيسلان رمضان يغادر ويدخل مكانه فادي الطياشي وعبد الوهاب بخوش. التغيير الثاني، يدخل أشرف بوراوي ويغادر أعتقد الحبيب يكن. والآن يعلن عن نهاية أو بداية الفترة الثانية. زفيرة الحكم نضال الطيف تعلن عن انطلاقة الحوار في فترة الثانية بين اتحاد بن قردان ونادي حمام الأنف. نذكر أن الشوط الأول انتهى 0-0. نمشي لهادي قبل ما ننطلقوا في الوصف والتعليق اللي كان يسمع فيها هادي.
0: أكيد يعني كما الشوط الأول تتقاسم توقيت فتحي وهادي من ملعبي رادس وبن قردان. تفضل هادي.
1: شكرا لكم. 50 دقيقة لعب في أولمبي رادس، التعادل مازال أصفار بين النادي الإفريقي والترجي الجرجيسي. ضربة مخالفة لترجي الجرجيس في مناطقه، ينفذ ضربة المخالفة اللاعب محمد ياسين العريض قائد الفريق، لعب كورة على اليمين لمصلحة الترجي الجرجيسي والكورة أسبق منها أو كان الأسبق للكورة الحارس عبد المهيب على الشامخ. الكورة ترجع لمصلحة النادي الإفريقي. هذه كورة قريبة من خط ال 18. كونزوبي، كونزوبي يقترب من التسديد، والحارس ممتاز الحارس حمزة الغانمي، والتصدي من الحارس حمزة الغانمي اللي خرج الكورة للركنية. كانت تسديدة داخل منطقة الجزاء من كونزوبي، التسديدة كانت في يد الحارس حمزة الغانمي والكورة في الركنية. ضربة ركنية هذه الأولى في هذا الشوط الثاني لمصلحة النادي الأفريقي. كورة على يسار الحارس حمزة الخامي أمام قلت على يمين المتفرج من جهة المدرج الرئيسية لأولمبي رادس. ضربة ركنية باش تنفذ قلت على الجهة اليسرى للحارس حمزة الخامي. ضربة ركنية تتنفذ لمصلحة النادي الافريقي داخل منطقة الجزاء الشريمي. الكرة مازال اختار في مصلحة الافريقي والدفاع موجود. موجود الدفاع من جديد عمار عبد الحق لمصلحة الافريقي والكرة تصطدم بالحكم حمزة الشعيد اللي يطلب الكرة للقيام بعملية الاسقاط. كرة كانت من عمار عبد الحق لكن اصطدمت قبل ما توصل لي سيدو خان والحكم سيقوم بعملية الاسقاط. الكرة ترجع للافريقي سيدو خان لمعتز الصدام في مناطق ترجرجيس. كينزون بي يمر على اليمين باي المنداد لمعتز الصدام والكرة في التماس. ممتاز اخراج الكرة من ادم التاوس يتنفذ رمية التماس لمصلحة الافريقي لمعتز الغيث الزعلوني والحكم يأمر بوسط اللعب. ترجع الكرة لمصلحة النادي الافريقي عن طريق اللاعب رقم 36 اسماعيل سيمبرا. سيمبرا حط كرة على اليسار من جديد. سيمبرا على مستوى وسط الميدان الى المعتز الزدام. الزدام حط كرة على اليمين غيث السالوني. غيث السالوني دخل منطقة الجزاء يسدد للحارس حمزة الغانمي. مرة أخرى حمزة الغانمي بكل حضور ذهني متميز إلى حد الآن كأحسن تعويض للحارس الأساسي سيف الدين الشرفي. تتنفذ الكرة من حمزة الغانمي طويلة في الاستقبال سيمبرا لكن ما جديد كرة ترجع شرجيس سمير التشوري عمار والأسامة الشرمي كان أسبق والكرة في التماس لمصلحة فريق النادي الأفريقي. تتنفذ رمية التماس تمشي على مستوى الجهة اليسرى لفريق النادي الافريقي. الظهير الايسر غسان المحرسي في تشكيلة الافريقي حط كورة على مستوى السلمتين لمعتز الصدام في قول توقيت لحد الان 53 دقيقة لعب هنا في اولمبي رادس والتعادل مازال اصفار بين الافريقي والترجي الارجل الجرجيسي. ونذهب الى بكردان والزميل فتح الشيخ.
2: شكرا لك. هذه ثلاثة دقائق ثانية دائما أصفر هنا في ملعب سبعة مارس ببنجردان. كرة لأوبا في وسط الميدان تمشي بسرعة لمحمد شريف كامارا. الكرة يتقدم كورته في العمق الدفاعي الدخل رأسية بهدين السلالي تمشي مباشرة للدفاع وهناك مخالفة وربما بتشوف ورقة صفراء ينبه شفوي على اللاعب الاتحاد الرياضي بن قردان عبد الوهاب بخوش وباش ترجع الكره في مخالفه لصالح نادي حمام الانف في مناطقه قريب الخط التماس من جهه المدارج الرئيسيه هنا في ملعب 7 مارس بن قردان. عزيز الكوذا يستعد لترفيع هذه الكره الثابته لصالح نادي حمام الانف. قلت يعني تقريبا فتره اولى ما شفناش برشا فرص باستثناء فرصه كانت الاتحاد الرياضي بن قردان من راسيه غازي العيادي وفي اخر او في الوقت البديل من الفتره الاولى كاد نادي حمام الانف ان يفتتح النتيجه عن طريق محمد علي الماجري. هذه هجمه للاتحاديين تمشي بسرعه من نسيم شاشيه لاوبا. اوبا يحط الكره في العمق في اتجاه لنسيم او ما تخدش عليها تمشي تماس لصالح تمس لنادي حمام الانف من جهه المدارج الرئيسيه هون في ملعب 7 مارس بفينغردان. رميه التماس تتفذ من الحبيب الغريري اذا ترجع الكره بالراسيه من الحبيب يكن تهرب عليه الكره تعود من جديد للحبيب من ايمن العمري امر العمري تفتك من الكره تمشي الهجمه لنادي حمام الانف تتجاوز خط منتصف الميدان يمشي بسرعه احمد بن علي امام زوج مدافعين والدفاع يدخل يرجع الكره ورايه في منتصف في الميدان وتمشي من فراس بن عمار الى العزيز الكذاعي. عزيز الكذاعي كورته عاليه في العمق في اتجاه احمد بن علي وما يخواش بن علي تمشي تماس لصالح الاتحاد الرياضي بن قردان من جهه المدرج الرئيسيه هنا في ملعب 7 مارس بن قردان في مناطق الاتحاد الرياضي بن قردان. تتنفذ من صالح الحربي في اتجاه الحبيب يكن تمشي كرة البخوش بخوش أوبا وتدخل الدفاع تدخل الدفاع كرة كيما جات تمشي مباشرة للحارس لسعد الهميمي حارس مرمى الاتحاد الرياضي بن قردان. لسعد يحط الكرة باليدين بالجهة اليسرى الاتحاد الرياضي بن قردان تمشي لغازي العيدي في وسط الميدان يطلب في الكرة فادي طياشي ويتحصل على مخالفة مخالفة لصالح الاتحاد الرياضي بن قردان في مناطق نادي حمام الأنف. تابعوا هذه المخالفة لصالح الاتحاد الرياضي بن قردان. الطياشي يستعد باش ينفذ
1: تمشي الهدف الاول للنادي الافريقي عبر الفتحي اولى اهداف المباراه في اولمبيرادس بعد كوره كانت ممتازه جدا من كونزوبي يمر على اليمين بعد ما كانت ضربه مخالفه لمصلحه رجا جرجيس في مناطق الافريقي تتلعب بالكوره وهجوم للافريقي كونزوبي يمر على اليمين وبامداد عرضي في الدقيقه 56 يحط الكوره داخل منطقه الجزاء في طبق لأسادة قديدة وهذا الأخير يحط الكرة في شباك الحارس حمزة الغانمي. إذا تتغير النتيجة منذ الدقيقة 56 واحد الأفريقي صفر ترجي جرجيس. لك الكلمة فتحي نعود إلى ملعب بن قردان.
0: تفضل فتحي. إذا من ملعب بن قردان نرجع لك فتحي إذا كنت تسمع فينا ولا نرجع من جديد الملعب رادس مع هادي السياري بعد الهدف الأول للإفريقي أمام ترجي جرجيس. تفضل هادي.
1: شكرا لك رباب. اشتعلت مدارج اولمبيرادس في افتتاح النتيجه للنادي الافريقي والهدف كالعاده السابق قديدة هذا اللاعب القادم في هجوم النجم الجديد نجم نقول لانه الحقيقه متالق منذ مباريات الرابطه واولى جولات الرابطه المحترفه الاولى لكره القدم. نشوف تغيير قبل ذلك في تشكيله ترجي جرجيس خروج اوسينو تراوري توري ودخول اللاعب ياسين الكاسح في تشكيلة الترجي الجرجيسي. أولى تغييرات المدرب المنصف مشارك وثاني التغييرات يخاطر آدم الطاوس ويدخل اللاعب محمد ريان السماعلي في تشكيلة فريق الترجي الجرجيسي. قد تغيرت النتيجة 1-0 للإفريقي أمام فريق الترجي الجرجيسي هو الهدف الثاني للصادق الديدة منذ بداية هذا الموسم. الصادق الديدة يسجل هدفين أو حتى نثبت فقط لأنه كل زوز مباريات 1-0 للإفريقي لأنه ربما قد يكون حتى نثبت فقط من عدد أهداف الصادق الديدة مع الإفريقي لحد الآن في الرابطة المحترفة الأولى. أنا متأكد اللي على الأقل نعم قلت زوز أهداف في الرابطة المحترفة الأولى لصادق الديدة لحد الآن مع فريق النادي الإفريقي. هذه كرة لكونزوبي تتفكر على مستوى وسط الميدان من جاسر بلكيلاني في تشكيلة فريق الترجي الجرجيسي. تتلعب بالكرة محمد ريان السماعلي يلعب بالكرة جاسر بلكيلاني من جديد بلكيلاني يقترب خط ال 18 جاسر بلكيلاني يحط كرة على اليمين باهي الامتداد لفريق الترجي الجرجيسي لأمير التجوري وزع داخل منطقة الجزاء الكرة لتفيد روعة ما توصلش من جديد محمد ريان السماعلي والشريمي في التغطية موجود الشريمي في التغطية الدفاعية لفريق النادي الإفريقي. في توقيت لحد الآن 59 دقيقة لعب هنا في اولمبيرادس والنتيجة هدف مقابل صفر لفريق النادي الافريقي امام الترجي الجرجيسي. اذا كان فتح يسمع فيها يدخل متى يشاء فتحي في ملعب بن قردان. هذه كرة للحارس حمزة الغانمي حارس فريق الترجي الجرجيسي. للامانة حضور جماهيري متميز في ملعب رادس اجواء طيبة الحقيقة. تفضل
0: أكيد الزميل فتحي إذا كان موجود يطلب الكلمة. تفضل فتحي إذا كان موجود. مش موجود فتحي تفضل نرجع لك من جديد. هادي في انتظار يكون معنا زميل فتحي شتيوي ملعب بن قردان حاضر ويطلب الكلمة يدخل معنا في الوصف والتعليق على مباراة اتحاد بن قردان النادي الرياضي لحمام الأنف. تفضل هادي.
1: شكرا لك ربيع. في توقيت 60 دقيقة لعب هنا في ملعب رادس قلت 1-0 للإفريقي أمام الترجي الجرجيسي وضربة مخالفة ضربة مخالفة مع المطالبة بإنذار، وفعلا إنذار للاعب جسر بلكلاني. ثاني ورقة صفراء في تشكيلة فريق الترجي الجرجيسي بعد التدخل على كينزومبي، وكذلك ورقة صفراء لمساعد مدرب النادي الإفريقي اللي يبدو لي زميت في تشكيل أو في مساعد مدرب ماهر كازاري قد سامي زميت في فريق النادي الإفريقي. مازال ملقى على أرضية الميدان كينزومبي اللاعب النادي الافريقي. قلت مختلف النتائج في الملاعب الان، تعادل اصفار في بقردان بين اتحاد بقردان والنادي الحمام نم، في هنا في ملعب رادس التفوق 1-0 الافريقي امام الترجي الجرجيس، وفي صفاقس ملعب الطيب الاميري النادي صفاقس يتقدم منذ دقيقه 35 على فريق النادي البزرتي بهدف مقابل صفر، هدف الكونزون كونكولي جوسنا لويندو في ثاني مباراه له في تشكيلة فريق النادي الرياضي الصفاقسي في توقيت المباراة تقريبا في نفس التوقيت تقريبا بين 60 و 57 دقيقة لعب. ترجع الكرة لمصلحة فريق النادي الافريقي او الترجي الجرجيس على مستوى الجهة اليمنى، الكرة للافريقي من جديد تقطع معتزل السلطام، ولا كرة ورائية لدفاع النادي الافريقي من عمار عبد الحق، مقطوع الكرة من دافيد روا الكاميروني في تشكيله الترجي الجرجيس. هذه كره من جسر بكيلاني حط كره على اليمين لمصلحه فريق الترجي الجرجيس. كيباسوي كره عرضيه داخل منطقه الجزيره، ترجع من دفاع الافريقي ومن اللاعب سيمباتيو في خرج الكره في الركنيه، ضربه ركنيه لفريق الترجي الجرجيس هي الاولى في هذا الشوط الثاني لمصلحه ترجي العكاره في توقيت 62 دقيقه لعب. قلت التقدم للنادي الافريقي على فريق ترجي الجرجيس بهدف مقابل صفر، هدف الصادق قتيدة في الدقيقة 56 في هذه المباراة. ضربة ركنية باش ينفذها أميرة التاشوري، نفذ الكرة أو خليقة السابعة في الكرة دخلت منطقة الجزاء لفريق ترجي الجرجيس. ترجع من دفاعات فريق النادي الافريقي، ولا شو متكسل الحارسي أيمن الحارسي يمشي بكرة طليق على مستوى الجهة اليسرى، يحط كرة للصادق قديدة لوش على المساندة مراوغ الكرة في التماس، رمي التماس لمصلحة النادي الافريقي. تخرج كرة من ريان السماعلي في تشكيلة ترجي الجنوب. ترجي الجنوب منذ سنوات متألق في الرابطة المحترفة الأولى، وهو الآن يشارك في كأس الاتحاد الافريقي ومترشح إلى الدور التمهيدي الثاني. نشوف في لاعب الافريقي تيدزن كينج يستعد للدخول لتشكيلة فريق النادي الافريقي. دافيد كينج او تيدسن كينج في تشكيلة الافريقي، تمشي كرة لمصلحة الافريقي. كونزو بي حط كرة لأسامة الشريمي داخل منطقة الجزاء الشريمي، والاسبق الحارس حامس الغانمي ياخو كورتو بكل امتياز في هذا الشوط الثاني رغم التأخر بهدف مقابل صفر. الحقيقة كانت كرة ممتازة لفريق النادي الافريقي في الدقيقة 53، كانت تسديدة من ايمن الحارسي بالراس، والتألق كان لحمزة الغانمي في هذه المباراة. حمزة الغانمي كما قلت حارس فريق الترجي الجرجيسي. يمشي دافيد رواي كامروني يحط كرة لخليل قصاب، قصاب يمشي على المستوى الجهة اليمنى اليمينية التجوري، أمير التجوري رجع كرة لدافيد رواي، دافيد رواي عفوا في تشكيلة الترجي الجرجيسي. هذه كرة مقطوعة الكرة من دفاع الافريقي من جديد لمصلحة الترجي الجرجيسي. ريان السماعلي يدخل منطقة الجزاء، ريان السماعلي ومقطوع الكرة من اسماعيل سيمبرا في توقيت 64 دقيقة لعب في هذه المباراة، 1 الافريقي 0 الترجي الجرجيسي.
0: شكرا لك إلى فتح الشتوي في بنقردان.
3: نعم شكرا لك رباب. نلعب في توقيت 9 دقائق أو أكثر شوية، 10 دقائق 14 دقيقة عفوا 14 دقيقة في الفترة الثانية. دائما 0 مقابل 0 هذه هجمة نادي حوم الأنف، يدخل دخل منطقة 18 متر لحبيب الغريري ويدخل الدفاع، يدخل الدفاع تمشي كرة ضربة مرمى لصالح الاتحاد الرياضي بن قردان. ضربة مرمى الاتحاديين اللي قاموا بثلاثة تغييرات منذ لحظة، دفعة واحدة أمادو دياكيتي لأول مرة، البنيني في تشكيلة الاتحاد الرياضي ببن قردان، حمزة البوبكري وأنيس بوعطي يدخلوا مكان مكان نسيم شاشية، عبد الوهاب بخوش وأيضا غازي العيادي، يعني ثلاثة يغادروا وثلاثة يدخلوا، يعني استوفى تغييراته بالنسبه للاتحاد الرياضي في فينغردان في 14 دقيقه لعب من هذه الشوط الثاني والنتيجه دائما 0-0. رميه التماس تتنفذ للاتحاد توصل لابو بكر شريف لكن الحكم يقول هناك مخالفه لصالح نادي حمام الامس. مخالفه لنادي حمام الامس في مناطقه يحط الكرة في مكانها بهاء الدين السلامي باش ينفذ هذه الكرة الثابتة لصالح النادي حمام الأنف. واضح كرة تتحدث على الحضور البدري بالنسبة للاتحاد الرياضي بنجردان. يجيبني سفيان الحدوسي أكيد بثلاثة تغييرات وكان فهم أكيد اللي اللاعبين يعانيوا من العمل البدري.

0: معزي استعد للتنفيذ. نفذ طويلة تتجاوز خط منتصف الميدان وتمشي مباشرة في التماس. تماس لصالح نادي حمام الأمس. انخفض المسخ على ما كان عليه في الشوط الأول. وطبعا حتى من ناحية الفرص والأداء على مستوى الميدان لاحظنا انخفاض كبير من الجانبية. زي رمية التماس للاتحاد الرياضي في بنجردان. فالتنفيذ أيمن العمري نفذها طويلة والدفاع بالرأس وتمشي تماس من جديد. هذه اللقطة الأخيرة من اللاعب أحمد بن علي يعني كان باش ينفذ الكرة عدت من تحت ساقه ومشات رمية التماس مباشرة لصالح الاتحاد الرياضي في بنجردان. أوبا طويلة تمس من جديد. هذا اللعب المتقطع اللي كنت نتحدث عليه تمس من جديد لصالح الاتحاد الرياضي ببنجردان. بن عليا او حبيب العمري باش ينفذ رمية التمس لصالح الاتحاد الرياضي ببنجردان. ايمن العمري ايمن على مستوى منتصف الميدان نفذ تمس طويلة تمشي مباشرة. ليل حكم يقول التنفيذ التمس خاصة وترجع الكرة لصالح الحمام العنف. القائد الحبيب الغريري باش ينفذ رمية التماس للهمهمة من جهة المدارج الرئيسية هنا في ملعب 7 مارس ببنجردان. دائما أصفر بين اتحاد بنجردان وحمام الأنف. تتنفذ مقطوعة بالرأس تمشي بسرعة لحمام الأنف من هيثم المحمدي. هيثم المحمدي طويلة في اتجاه وائل البرهومي يسقط. الحكم يقول ما ثم شيء. تفتك الكرة ترجع لصالح الحربي. صالح الحربي لدياكيتي. دياكيتي في أول لمس فيه مع اتحاد بنجردان وتمشي في التماس. ما يخلطش عليها فادي الطياشي. قلت أيضا لاعب فادي الطياشي أول دخول له وأول مشاركة مع الاتحاد الرياضي ببنجردان قادم من النادي الإفريقي الظهير الأيسر. تفضل هادي كان يسمع فيه هادي رباب.
1: تفضل هادي السياري. هادي ملعب رادس.
2: شكرا لك ربيع. في توقيت 68 دقيقة لعب ثالث تغييرات المدرب المصرف المشارك خروج محمد ياسين مع رايد قائد الفريق ودخول ضياء الدين الجويني في تشكيلة الترجي جرجيس مقابل تغيير ثاني في تشكيلة الافريقي خروج أسامة الشريمي ودخول الكامروني تيداسن كينغ هو التغيير الثاني في تشكيلة المدرب ماهر الكانزاري. قلت 68 دقيقة لعب التقدم للأفريقي 1-0. هدف الصادق قديدة في الدقيقة 65 أو 56 عفوا من هذه المباراة. ترجع كرة للنادي الأفريقي على مستوسط الميدان وراء الكرة إلى عمار عبد الحق. الرسم التكتيكي للمدرب ماهر الكانزاري في هذا الشوط الثاني منذ دخول الكامروني تيداسن كينغ. أصبح الصادق قديدة يلعب على الجهة اليسرى كالعادة على الجهة اليمنى الكينزومبي وكقلب هجوم الكاميروني تيداسن كينغ في تشكيلة الأفريقي. هذه كرة والأسبق الحارس حمزة الخانمي قبل وصول الصادق قديدة. ترجع الكرة لمصلحة فريق الترجي الجرجيسي من ضياء الدين جويني. جويني على الجهة اليسرى. جويني يبحث على المسيندة يتول الكرة ما توصل الكرة لجاسم بكلاني. جاسم بكلاني والكرة إلى على المستوى الجهة اليمنى يغطي على كورتو اللاعب غايث الزعلوني قائد فريق الأفريقي ويرجع كرة مستوى وسط الميدان بالاستلام تيداسن كينغ. كينغ مختم من جديد لتيداسن كينغ والكرة مختم من كينغ في التماس. الحقيقة بنية جسدية متميزة للكاميروني تيداسن كينغ في هجوم فريق الأفريقي. هذه كرة ترجع الكرة من جسم بالكيلاني في تشكيلة الأفريقي ترجيس عفوا من جديد الكرة لترجيس مراوغة ممتازة من رين السماعلي. السماعلي يقترب خط 18 يسقط أرضية الميدان والحكم يصفر ضربة مخالفة لمصلحة الترجي الجرجيسي في يبدو لي في مكان يحبذ أصحاب الكرات الثابتة. سقطت على أرضية الميدان ريان السماعلي والحكم حمزة شعيد يصفر على ما يبدو لي تسلل. على كل تعود الكرة بعد لحظات في استراحة لتناول قلت لشرب المياه. ربما نعود إلى البنجردان قبل عودة اللعب لكن الكلمة فتحي في توقيت 70 دقيقة لعب هنا في رادس والتقدم للأفريقي 1-0 أمام الترجي الجرجيسي.
0: شكرا لك هادي. 20 دقيقة في ملعب 7 مارس في بنجردان في هذا الزمن الفترة الثانية في حوار

0: حد بن قردان ونادي حمام الأنس والنتيجة دائما 0-0. هذا الغرايري يخرج بالكرة لكن تفتك لا تماس. الحكم يقول غادر الميدان والتماس للهمهمة من جهة المدارج الرئيسية. الغرايري خاخ الكرة باش ينفذ رمية التماس. ينتظر زملائه ينفذ الآن. تمشي كرة لهيثم المحمدي. هيثم تخرج من جديد للتماس. تماس نفس اللعب تقريبا من نفس المكان باش ينفذ رمية التماس لغرايري. نفذها للمحمدي. تعود للسلامي. لغرايري تفتك من الكرة. تمشي الاتحاد الرياضي ببن قردان. يبني الهجمة لكن الدفاع تراجع كبير لأبناء سفيان الحدوث في هذه الفترة الثانية. رغم التغييرات رغم التغيير الفني والتكتيكي في تشكيلة الاتحاد الرياضي ببن قردان. هذه كرة والمخالفة. يرتكب المخالفة دياكيتي على لاعب احمد بن علي لاعب النادي حمام الانف والمخالفه لصالح الهمهمه في مناطقه. ننتظر تنفيذ هذه المخالفه. وائل البرهومي يتنفذ طويله في الجهه اليسرى في اتجاه من محمد علي الماجري وتخرج الكره. تخرج الكره تماس للاتحاد الرياضي بن قردان تقريبا الزاويه الركنيه على يسار لسعد الهمامي باش ينفذ صالح الحربي رميه التماس. ينتظر المساندة ينفذ الطويلة في اتجاه من تهرب الكرة بدون عنوان. تمشي للاتحاد الرياضي في قدام الدفاع وخطيرة كانت الكرة على دفاعات صالح الحربي وأيمن العمري لكن يتفصل بسرعة بدون عنوان. عنوانها الدفاع النادي حمام الأنف. كما جاءت الكرة يعني اللعب العشوائي في هذه الفترة الثانية من الجانبين كما لاحظت يعني كرة تفتك من هنا وهناك واللعب المتقطع. شفنا الشوط أول كان فيه المستوى أكثر من المتوسط لكن الشوط الثاني تراجع المردود. هذه كرة لحمام الأنف تمشي بسرعة على الجهة اليمنى لبهاء الدين السلامي ودخل الدفاع في التماس. مبدأ السلامة من بوراوي في التماس لصالح حمام الأنف. قريب الزاوية الركنية على يسار لسعد الأمامي من جهة المدارج الفرعية هنا في ملعب 7 مارس. زوج لاعبين على أرضية الميدان. الحكم ينتبه يمشي يطمر على ساحة اللاعبين ويعود إلى الكرة ربما في حوار مع لاعب نادي حمام الأنف يعطيه الإشارة يقول له نفذ التماس. نفذ التماس من نضال الطيف حكم الساحة والمخالفة من جديد. المخالفة للاتحاديين بوراوي لاعب مدخل في هذه الفترة الثانية يتحصل على مخالفة وإشارة الحكم تقول للاعبين للتمتع في منتصف هذا الشوط الثاني. نعود إلى رادس وهادي الطياري.
1: شكرا لك فتح. هذه كرة تسديدة. هذه كرة مصادقة جديدة لكن تصطدم بدفاع فريق الترجي الجرجيسي. تبقى النتيجة تقدم الافريقي 1-0 في توقيت 74 دقيقة لعب في هذه المباراة. 1-0 للافريقي امام الترجي العكارة. قلت التسديدة الاخيرة من الصادقة قديدة اصطدمت بلاعب فريق الترجي الجرجيسي. الف سلامة حتى نتأكدوا فقط من رقم اللاعب الملقى لأرضية الميدان. قلت على مستوى التغييرات زوز تغييرات لفريق النادي الافريقي مقابل 3 تغييرات في تشكيلة المدرب منصف بشارك مدرب فريق الترجي الجرجيسي. اللعب متوقف فتحي لك الكلمة حال عودة اللعب هنا في أولمبي راتس.
0: شكرا لك. هذه اللاعبين او الفريقين بصدد اخذ قسط من الراحة في منتصف هذا الشوط الثاني. دائما اصفار هنا في ملعب 7 مارس ببن قردان بين اتحاد بن قردان ونادي حمام الأنف في اطار الجولة المتأخرة. في اطار الجولة الاولى المتأخرة كانت بين اتحاد بن قردان ونادي حمام الأنف. يعود الان الفريقين لارضية الميدان وظفيرة نضال الطيف استئناف اللعب بعد اخذ قسط من الراحه. ننتظر استئناف اللعب وننتظر الاهداف هنا في ملعب 7 مارس في قردان امام اهزيج وتشجيع جماهير الاتحاديين. لقلت منذ بدايه التعليق ان جماهير الاتحاد الرياضي في قردان يعني راضيه على اداء الاتحاديين. 5 نقاط في 3 مباريات أخيرة وتعادل كان أمام النادي الرياضي الصفاقسي هنا الأربعاء الفارس على أرضية هذا الملعب. الحقيقة بأداء متميز ربما هو اللي كان العامل اليوم في التراجع البدني للاعبين. على كل حال باش يستأنس اللعب، وهناك تغيير في تشكيلة النادي حمام الأنف. شوفوا في لاعب رقم 14 على حافة الميدان ربما، هو اللاعب فول أومارو، شوفي أومارو هو اللاعب رقم 14 باش يدخل مكان من ننتظروا لوحة الحكم الرابع لتعلن على التغيير الأول أو التغيير الثاني في تشكيلة نادي حمام الأنف. على كل حال ننتظروا رقم اللاعب اللي باش يغادر الآن في تشكيلة نادي حمام الأنف. قلت بعد دخول شوبي أوبارو بن عمر، هذا هو اللاعب اللي باش يدخل في تشكيلة نادي حمام الأنف. كرة في مناطق نادي حمام الأنف، معز بن شريفية ثبت الكرة في مكانها بعد إعلان الحكم، أو يغادر الآن لاعب نادي حمام الأنف الحبيب لاعب رقم 23 أعتقد في راس بن عمار، هو اللي باش يغادر ودخل مكانه أوفر. السالف لعبت شكورة في مناطق الاتحاد الرياضي في قردان، ودخل الدفاع مرة أولى أوبا مرة ثانية، وتمشي كورة في وسط الميدان، يعود للهجمة، يعود إلى الهجمة نادي حمام الأنف اللي يبدو أحسن بكثير من الفترة الأولى وإحداث سيطرة خط المستوى منتصف الميدان. تستفيد رمية التماثل الاتحاد، تمشي بسرعة في الجهة اليمنى، تمشي من الطياشي، الطياشي يتقدم رمز مدافعين ودخل الدفاع، يدخل الدفاع وتمشي كورة في التماس لصالح الاتحاد الرياضي في قردان في مناطق نادي حمام الأنف قريبة الزاوية الركنية على يسار الحارس معز بن شريفية حارس نادي حمام الأنف.
2: في توقيت يا فتحي،
0: في توقيت رباب 28 بعد 28 دقيقة من الفترة الأولى، دائما صفر مقابل صفر بين اتحاد القردان ونادي حمام الأنف.
2: شكرا لك، عودة من جديد الملعب رادس مع هادي سياري.
1: شكرا لك ربيع. في توقيت 78 دقيقة لعب في مباراة النادي الافريقي والترجي الشرجيسي، وتقدم 1-0 الافريقي امام الترجي العكارة. هدف الصادق الديدة في الدقيقة 56 فقط في ملعب الطيب المهيري، النادي الرياضي الصفاقسي يضيف الهدف الثاني عن طريق محمد صلاح المهذبي، تصبح النتيجة هدفين مقابل صفر للنادي البنزرتي امام او النادي الصفاقسي امام النادي الرياضي البنزرتي. هذه كورة للترجي الشرجيسي، والكورة ضربة مرمى لمصلحة الافريقي، ضربة مرمى بعد الكرة الاخيرة من محمد ريان السماعلي. نشوف في زوز لاعبية على خط التماس في تشكيلة الترجي الجرجيسي، ادي بوجي والهدي جرتيلا يستعدان للدخول لتشكيلة المدرب المنصف المشارك. التغيير الرابع، التغيير الرابع خروج خليل القصاب ودخول ادي بوجي، والتغيير الخامس في انتظار التغيير الخامس في تشكيلة المدرب المنصف مشارك، اللي باش يكون اللاعب الادي جرتيلا. يستعد الادي جرتيلا للدخول، او فقط لانه فما خطأ من الحكم يبدل الرقم. اللي غادر هو الامير التجوري، يقعد خليل قصاب، يغادر امير التجوري ويدخل اللاعب ادي بوجي. خليل قصاب يبقى في تشكيلة فريق المدرب المنصف مشارك. والتغيير الخامس خروج اللاعب الصادق توج ودخول الهادي جرتيلا كخامس تغييرات المدرب المنصف مشارك في تشكيلة الترجي الجرجيسي. ترجع الكرة إذن لمصلحة الأفريقي في مناطق الترجي الجرجيس من تيدسن كينغ على كاميروني على مستوى الجهة اليسرى مع اللاعب الصادق الديدة، يسقط على أرضية الميدان والحكم حمزة شعيد يصفر ضربة مخالفة، ضربة مخالفة للنادي الأفريقي تأتي على الجهة اليسرى قريبة الخط الجانبي لمنطقة ال 18 في لمصلحة اللي قلت مناطق الترجي الجرجيسي. الحكم حمزة شعيد يتوجه إلى بنك احتياط فريق النادي الأفريقي، ثم ماذا يفعل؟ ينظر مساعد مدرب فريق النادي الأفريقي. الأنظار الأول كان يبدو لي على ما يبدو لي خالد المليتي، والآن لسامي سميت كمدرب مساعد في النادي الأفريقي. ضربة المخالفة باش تنفذ الآن لمصلحة النادي الأفريقي، تتنفس ضربة مخالفة من نايم الحارس كان تصدم بدفاع تصدم دفاع الترجي الجرجيسي من جديد صادق قديدة قديدة ما يتحكم شي كورته تمشي الهجوم لفريق الترجي الجرجيسي لكن موجود في التغطية اللاعب معتز أسطام والكرة لكنسون بي كنسون بي يمر مراوغة أولى ثانية على مستوى الجهة اليمنى كنسون بي قريبا من زاوية الركنية يخسر كورته ممتاز التدخل من اللاعب جاسم بالكيلاني لكن مخت الكرة من جديد نكمل الهجوم ونعطيك الكلمة فتحي في بن قردين معتز الزدام يمشي بكرة على مستوى الجهة اليمنى معتز الزدام لكن مخت الكرة تمشي الرمية تماس للإفريقي في توقيت دخلنا للدقيقة 82 يعني 81 دقيقة لعب تقريبا وعشر ثواني هنا في رادس والتقدم الإفريقي 1-0 أمام الترجي الجرجيسي لكن الكلمة فتحي.
0: نعم شكرا لك. هذه 32 دقيقة في الفترة الثانية دائما 0-0 بين اتحاد بقردان ونادي حمام الأنف. هذه كرة في حمام الأنف لكن دخل الدفاع تمشي بسرعة في وسط الميدان جاكيتي يطلق والدفاع بالرأس يقطع هذه الكرة كانت ممتازة الفكرة لكن يقطعها دفاع نادي حمام الأنف. عزيز القوذعي عزيز تمشي كرة لجاكيتي من جديد جاكيتي يعمل مراوغة ينتظر المساندة تمشي لأوبا أوبا في خطه جميع أوبا يعمل المراوغة يتلق أوبا ينتظر المساندة للطياشي في الجهة اليمنى توصل كرة للطياشي ترجع من جديد لأيمن العمري في المعادلة الهجومية أيمن العمري دياكيتي كورته مخطعة لكن تتواصل الهجمة للاتحاد الرياضي بن قردان تمشي من اليمين لليسار توصل لبوراوي يتقدم بوراوي توصل أوبا من جديد لأيمن العمري أيمن العمري كرة قصيرة من طرف الاتحاد الرياضي بن قردان بكل ثقله نزل في هذه الدقائق يسقط الحكم يقول مخالفة لصالح الاتحاد الرياضي ببن قردان في مناطق نادي حمام الأنف. تنفيذ هذه الكرة الثابتة يمشي أنس بعطي للتنفيذ معه أيضا أشرف بوراوي لتنفيذ هذه الكرة الثابتة لصالح الاتحاد الرياضي ببن قردان. بعطي بتنفيذ هذه الكرة الثابتة كل لاعبي الاتحاد يتقدموا تتنفذ والدفاع بالرأس مباشرة في التمس تمس لصالح الاتحاد الرياضي ببن قردان هذه المرة من جهة المدارس الرئيسية هنا في ملعب 7 مارس ببن قردان. رمية التمس تمشي أو هناك أيمن العمري في تنفيذ رمية التمس لنفس التمثيل داخل منطقة 18 متر بالرأس للدفاع تعود مرة أولى ثانية أخذ ورد داخل منطقة 18 متر ويدخل الدفاع تعود من جديد تمس في نفس المكان ونفس اللاعب يستعد للتنفيذ. تنفذ دكتي يستقبلها لمسة واحدة لبخوش أو بعطي بعطي مباشرة للأسعد الهمامي حارس مرمى الاتحاد الرياضي بن قردان ورائي حاول يركز الهجمة لكن الأسعد الهمامي في العمق طويلة دكتي لمسة واحدة بالرأس في تين معز بن شريفية حارس مرمى نادي حمام الأنف تأخذ الكرة ينتظر إليه العب ينتظر يعطي الإشارة لتمال للسعود المناطق الأمامية كورته فضائية عالية مباشرة للجهة اليمنى لكن يدخل طياشي وترجع الكرة من جديد لفراس بن عمار وتهرب عليه الكرة دائما تمس تخرج الكرة تمس لصالح الاتحاد صالح الحرابي باش ينفذ رمية التمس صالح ينفذ توصل لبوراوي لمسة واحدة لأوفا أوبا غير اتجاه الكرة على اليمين وما يخلطش عليها الطياشي تخرج تمس لصالح نادي حمام الأنف في توقيت 35 دقيقة في الفترة الأولى 0-0 بين اتحاد بن قردان ونادي حمام الأنف ونمشي لرادس مع الهادي السياري تفضل هادي.
1: شكرا لك فتحي. في توقيت 85 دقيقة لعب في هذه المباراة تتقدم 1-0 لأفريقيا أمام الترجي الجرجيس قبل 5 دقائق من نهاية الوقت القانوني والرسمي لكن الآن اللعب متوقف إصابة الحارس محمد أو عبد المهيب الشامخ في التدخل الأخير نتمنوا له ألف سلامة في انتظار عودة اللاعب يعني كما تعرفوا الحارس يتلقى الإسعافات داخل أرضية الميدان في انتظار عودة اللاعب لكن كلمة فتح في 7 مارس ببن قردان.
0: نعم شكرا لك. هذه تتنفذ مخالفة للاتحاد الرياضي بن قردان طويلة وتعود من بهاء الدين السلامي بالرأس كرة فضائية في وسط الميدان صالح حرابي حبيبي يكن بوراوي، بوراوي تهرب عليه الكرة، تعود من عزيز الكوذاعي، عزيز الكوذاعي توصل الكرة لأحمد بن علي، أحمد بن علي ينتظر المساند، ينطلق بالرواق الأيسر، أحمد بن علي أمام ثلاثة مدافعين ودخل الدفاع، تفتك الكرة تمشي من كاميرا، كاميرا في خطة مدافع ومعارضة لدفاعات، هذه هجمة والحكم قبل ذلك يقول هناك مخالفة، كرة كانت خطيرة مخطئة مضادة لدفاعات الاتحاد الريفي في القردين، لكن الحكم يزفر مخالفة لصالح الأيمن العمري مدافع الاتحاد الرياضي في قردان في مناطق الاتحاد الرياضي في قردان. أيمن العمري يحط الكرة في مكانها باش ينفذ الكرة. كل عناصر الاتحاد الرياضي في قردان يصعد المناطق الأمامية في 37 دقيقة في هذه الفترة الثانية، ودائما نتيجة 0 مقابل 0 تتنفذ المخالفة طويلة في دين معز الشريفية، سهلة كانت للحارس معز بن شريفيه باللي دين كيما جات تمشي للحبيب الغرايري، تستكمل حبيب عن الطريق الطياشي وتعود للاتحاد الرياضي في قردان، دياكيتي روز بستر توصل لفادي الطياشي من اوباع، اوباع كورته مخطئه وترجع من جديد من دفاع الاتحاد النادي حمام الانف واخذ ورد في مناطق الضغط كبير الان للاتحاد الرياضي في قردان في مناطق نادي حمام الانف، تمشي كره من اليسار اليمين توصل لعبد الوهاب بخوش في الجهة اليمنى يعمل مراغب باش يوزع، يوزع وسط صف الدفاع تمشي رقمية، ضرب الزاوية لصالح الاتحاد الرياضي في قردان، خطيرة كانت الهجمة والتوغل من الجهة اليمنى لكن الدفاع بانطلاقية يحط الكرة في الرقمية تستفز قصيرة دياكيتي توصل له يوزع داخل المنطقة والهدف الأول، الهدف الأول أوبا، الهدف الأول لصالح الاتحاد الرياضي في قردان عن طريق أوبا النيجيري دانيال أوبا يمضي الهدف الأول لصالح الاتحاد الرياضي في قردان برأسية ممتازة، كانت الكرة من دياكيتي توزيعها من الجهة اليمنى فوق الجميع مرت وأوبا خارج الحارس معز الشريفية ويسجل الهدف الأول لصالح الاتحاد الرياضي في قردان 1-0 هنا في ملعب 7 مارس ببن قردان. تتغير النتيجة قلت بعد الركنية على الجهة اليسرى لمعز بن شريفية ينفذها توصل دياكيتي، دياكيتي يوزع من خارج المنطقة وأوبا برأسه يمضي ويدون الهدف الأول لصالح الاتحاد الرياضي ببن قردان.
1: شكرا لك فتحي، نعود إلى أولمبيرادس في توقيت 88 دقيقة لعب في هذه المباراة، تتقدم 1-0 للنادي الأفريقي أمام الترجي الجرجيسي، ثالث تغييرات المدرب باهر كازاري، خروج فيليب كونزومبي ودخول ياسين بوعبيد، واضح أنه باهر كازاري يريد الحفاظ على النتيجة مع تعزيز وسط الميدان، ثم التقدم شيئا فشيئا نحو الهجوم لعله يسجل الهدف الثاني ويقتل المباراة. ترجع كرة لمصلحة الأفريقي في منطقة الترجي الجرجيسي، كرة داخل منطقة الجرجيسي كان ترجع من جديد لمصلحة الأفريقي على مستوى الجهة اليسرى، لكن موجود الكاميروني أو اللاعب رقم 29 سامباتيوف في تشكيلة ترجي العكارة واسقط على أرضية الميدان. ألف سلامة للاعب ترجي جيرجي سامباتيوف. ترجع كرة من جديد الأفريقي والحكم يعطي ضربة مخالفة، ضربة مخالفة لترجي جيرجي تتنفذ تمشي من خليل القصاب على مستوى الميدان، خليل القصاب يحط كرة على اليمين ترجع من جديد لخليل القصاب، دافيد داروي في تشكيلة ترجي جيرجيس مقطوعة، مقطوعة من دفاع الأفريقي تعكس الهجوم للنادي الأفريقي، لكن من جديد لفريق ترجي جيرجيس تمشي بالكرة للاعب خليل قصاب، قصاب على مستوى الجهة اليمنى يقترب خط المونتاج لمصلحة ترجي جيرجيسي، كيباسوي كيباسوي لكن ترجع من دفاع الأفريقي من جديد تقطع لفريق ترجي جيرجيسي، ريان السماعلي راوغ به مراوغ به المراوغ من ياسين ريان السماعلي، مخطا مخطا الكرة من ريان السماعلي ما توصلش لهجوم الترجي الجرجيسي، ترجع من الكرة من دفاع الترجي الجرجيسي من جديد، واللاعب ضياء الدين الجويني، ضياء الدين الجويني يشوف في تخير آخر في تشكيلة فريق النادي الأفريقي، حمزة العبيدي يستعد لدخول تشكيلة الأفريقي في هذه الآونة وفتات أو يعني انتهاء الوقت القانوني والرسمي، والحكم يضيف 8 دقائق وقت بديل، 8 دقائق بالتمام والكمال. نشوف فقط كامل التغيير ثم نعطيك الكلمة فتحي لاقتسام التوقيت المتبقي في المباراتين. انظار اخر
0: الان
1: لفضل فضل فقط كما التغيير فتحي كما التغيير. نعطيك الكلمة انظار لمساعد مدرب فريق الترجي الجرجيسي ايمن منافك بعد الاحتجاج على الحكم حمزة جعيد. قلت حمزة العبيدي يستعد لدخول تشكيلة الافريقي في توقيت 90+1 بعد قلت الحكم يعطي 8 دقائق كوقت بديل. ترجع كرة لمصلحة فريق نادي الافريقي على مستوى اللاجئ اليوم تقطع من الدفاع، ترجع من جديد الى الستام، الستام غايت الزعلوني مخت، ترجع كرة هجومي فريق الترجي الجرجيسي يمشي بالكرة جرتيلة، هذه جرتيلة لكن تقطع لفريق النادي الافريقي والحكم يسافر ضربة مخالفة مع التغيير خروج صادق ديدا ودخول حمزة العبيدي كرابع تغييرات المدرب ماهر الكازاري في تشكيلة فريق النادي الافريقي في 90+3 فقط. فتحي نقتسم الوقت المتبقي دقيقتين دقيقتين، تفضل فتحي.
0: شكرا لك هادي. نلعب في توقيت 42 دقيقة في الفترة الثانية، 1-0 للاتحاد في امضاء نيجيري اوبا. هذه رمية التماس للهمهمة والتغيير الان في تشكيلة نادي حمام الانف، يخرج احمد بن عليا ويدخل مكانه محمد ياسين سلطان، التغيير الاول. وهناك تغيير ثاني يستعد للدخول ايضا، قلت احمد بن عليا غادر يدخل مكانه محمد ياسين سلطان، ربيع قروية ايضا يستعد للدخول. تتنفذ رمية التماس قروية في اول لمس ليه، يغادر رقم 12 كلولي هيثم المحمدي، ايضا يغادر هيثم المحمدي. على كل حال يمشي كرة للاتحاد 3-3 في الجهة اليسرى، سريع جدا بوراوي يدخل منطقة المستشفى لعم مراوغة، يودع ما فما حد في النقطة بالضبط. هناك دفاعات نادي حمام الانف، الحبيب الغريري قائد الفريق يبعد الكرة ترجع للاتحاد والسخط يتواصل، تمشي لبوراوي بجديد في الجهة اليسرى، بوراوي توصل لدياكيتي، دياكيتي دياكيتي وطبخة يدخل الدفاع بالقدم ممتازة، 2-4 الهجمة لنادي حمام الأنف من وائل البرهومي، وائل البرهومي طويلة باتجاه السلطانة يروضها يخلط عليها تخرج رمية التماس، تخرج عفوا ضربة مرمى لصالح الاتحاد الرياضي بنقردان، ضربة مرمى للاتحاد الرياضي بنقردان ويبقى لاعب الاتحاد ملقى على ارضية الميدان. الحكم يأمر لسعد الهمري بتنفيذ ضربة المرمى، حين ربما هناك الحكم الرابع يعطي اشارة حكم نضال الطيف باش يتحدث معاه، ما نعرفش شنو فحوى الحديث بين الحكم الرابع وحكم الساحة نضال الطيف، يعطي اشارة لبنك احتياط الاتحاد الرياضي في قدام باش ما عادش يغادر مكانه، ذاك علاش إشارة نضال الطيف. كان أشهر الورقة تفرغ منذ حين لمساعد مدرب الاتحاد الرياضي بن قردان أيمن ديفلا، والآن ينبه تنبيه آخر على بنك احتياط الاتحاد الرياضي بن قردان، وحسب إشارة الحكم الرابع يقول اللي ما عندوش الحق في الوقوف والجلوس في بنك احتياط الاتحاد الرياضي بن قردان ما عليه أن يغادر، هذه إشارة الحكم الرابع. على كل حال باش يعطي الان وقت بديل في الفتره الثانيه، 6 دقائق وقت بديل في الفتره الثانيه، الحكم حسام بن الحاج علي يضيف 6 دقائق وقت بديل في هذه الفتره الثانيه،
1: يعني فتحي 6 دقائق في ملعب قردان كوقت بديل و8 دقائق في اولمبي رادس، هكا ولا فتحي؟ اذا فتحي فقط شكرا لك فتحي. قلت 6 دقائق وقت بديل في بيغردين و8 دقائق في اولمبي رادس، الان وصلنا لل 90+5 تقريبا، مازال 3 دقائق وقت بديل. هذه كره، هذه كره للترجي الجرجيسي وفي الاستقبال الحارس مهيب الشامخ اخو كورتو، قلت وصلنا لل 90+5 التقدم الافريقي 1-0 امام ترجي الجرجيسي. هدف صدق قديدة اللي قلت قادر منذ حين صدق قديدة يدخل مكانه اللاعب حمزة العبيدي. رابع اهداف في صدق قديدة هذا الموسم مع الافريقي، زوز في دوري ابطال افريقيا ذهابا وايابا ضد جوني بالمالي. الهدف الاول زاد في ربط يعني ربط المحترف الاولى كان في الجوله الاولى ضد النجم المتلوي في المتلوي، والهدف الثاني في البطوله في هذه المباراه امام الترجي الجرجيسي. ترجع كوره للافريقي والكوره يخلط عليها اللاعب خليقه صاب قبل ان تغادر هذه المدينه، واللاعب ذي اتينا لاشويني به تدخل من ضياء الدين الجويني يحط كرة على اليمين ما توصلش لريان السماعلي لكن مقطوعة. ما فهموش ريان السماعلي في تشكيلة ترجي جرجيس، والكرة لمصلحة الافريقي تمشي كرة على مستوى الجهة اليسرى والكرة في التماس. ممتاز التدخل من صبا ديوف يحط كرة في التماس، رمي التماس للافريقي على مستوى الجهة اليسرى يمشي الكرة غسان المحرسي في تشكيلة النادي الافريقي. غسان المحرسي النادي الافريقي بعد التوقف الان سيلعب الجوله الخامسه، فريق النادي الافريقي في بنغردان ضد اتحاد المكان. هذه اللقاء الجوله الخامسه، ما ننساوش الافريقي عنده مباراه متاخره ضد فريق الملعب التونسي، وكذلك فريق الترجي الجرجيسي سيستقبل فريق الامل الرياضي بحمام سوسه في 10 اكتوبر القادم. هذه كره مريان اسماعلي لمصلحه الترجي الجرجيسي، طويله كره والاسبق الاسبق عبد المهيب الشامخ من اللاعب الرقم 15 في تشكيله الترجي الجرجيس. ادي بوجي حط كره في التماس، هذه كره لمصلحه الترجي الجرجيسي على مستوى الجهه اليمنى، كره ارضيه داخل منطقه الجزائر. مريان اسماعلي بالاستقبال بالراس، التسديده التسديده كانت ممتازه، التسديده من لاعب الترجي الجرجيس قريب من تعديل النتيجه في اخر الدقائق، ولكن الكرة مرت فوق مرمى الحارس عبد المهيب الشامخ. كانت يعني فرصة ممتازة، كرة ممتازة من لاعب ترجي الجرجيسي لهادي شرتيلة، لكن الكرة مرت فوق مرمى الحارس عبد المهيب الشامخ في الدقيقة الأخيرة الآن من الوقت البديل 90+7. هذه كرة الأفريقي، هذه كرة الأفريقي مقطوعة من جديد من دافيد روي. دافيد روي على مستوى دفاعات فريق الترجي الجرجيسي. سامبا ديوف، سامبا ديوف حط كرة على اليمين لمصلحة الأفريقي، ورأي لخليل القصاب. الكرة دائما لمصلحة الترجي الجرجيسي في مناطق لعله يبحث على هدف التعادل في آخر اللحظات. الكرة لمصلحة الترجي الجرجيسي داخل منطقة الجرجيسي. دافيد روي الكرة خارج أرضية الميدان، تمشي ضربة مرمى، ضربة مرمى لمصلحة فريق النادي الافريقي. ننتظر الصافرة الحكم حمزة شعيد لانه قلت الوقت القانوني والرسمي والبديل انتهت. العب رمية التماس لمصلحة الفريق النادي الافريقي، ورأي الكرة تمشي دفاع ترجي الجرجيسي الحقيقة قدم مباراة متميزة الرغم التأخر في النتيجة لحد الان. هذه كرة ترجي داخل منطقة الجزية ما توصلش لأدبوجي، والحارس الاسبق عبد المهيب الشامخ قبل الهادي جرتيلة ويحط الكرة على مستوى هجوم النادي الافريقي. وفي هذه الآونة تأتي صافرة الحكم حمزة شعيد عن انتهاء المباراة الافريقي والترجي الجرجيسي بانتصار فريق النادي الافريقي بهدف مقابل صفر، هدف اللاعب صادق قديدة في الدقيقة 56. لك الكلمة فتحي. شكرا لك رباب،
2: شكرا
1: في قادم البعيد الرياضي.
2: شكرا لك. عودة الفتحي في بنغردان، تفضل فتحي.
3: نعم شكرا لك رباب. هذه كورة طويلة في ديدات عبد الهمام حارس مرمى اتحاد بنغردان، خطيرة كانت الكورة الأخيرة، ويتألق لاس عبد الهمام فوق الجميع، يقتنص الكورة ببهارة كبيرة، يرجع الكورة فضائية تتجاوز خط منتصف الميدان، قروية في استقبالها معاه دياكيتي، يبقى في دياكيتي ويتحسن يربح الكورة، يتجاوز الدفاع ومازال يعمل في المراوغة، لكن من جديد قروية ياخذ الكره ترجع بسرعه للاتحاد الرياضي بنغردان، يقول ما ثم شيء. اوبا اوبا، والحارس معز بن شريفي يستدعى، خطيره كانت الكره، تسديده قويه من اوبا داخل منطقه 18 متر، ومعز بن شريفي يتصدى يتصدى الكره قويه جدا كانت، هربت تمشي مباشره في التماس. كيدين يضيف الهدف الثاني للاتحاد الرياضي بنغردان، تمشي كره لنادي حمام الانف في الجهه اليمنى بسرعه من الخزاعي لفراس بن عمار، فراس بن عمار طويله والدفاع يدخل، الدفاع يدخل برقرويه يستقبل في وسط الميدان، ودياكيتي في كل مكان، تيكا تيكا كانت عنده صعوبة في الدخول المرة الأولى ومن بعد خلف المباراة بكل قوة ياكيتي في كل مكان ياخذ بالكرة. والمخالفة الآن لصالح نادي حمام النفط قريب خط التماس من جهة المدارج الرئيسية بعض الثواني أو بضعة ثواني. هناك ورقة صفراء يشهرها الحكم في وجه اللاعب فادي طياشي يعني ينظر الحكم ورقة صفراء في صفوف الاتحاد الرياضي في بنقردان باش ترجع الكرة في مخالفة لنادي حمام الأنف لغريري قائد الفريق باش ينفذ هذه الكرة الثابتة قريب الخط التماس من جهة المدارج الرئيسية وبعيد شوية على الحارس سعد الهمامي حارس الاتحاد بنقردان بالصفقة الأخيرة تمشي ترجع من جديد للغريري يوزع بالرجل اليسرى والدفاع بالرأس وفي هذه الآونة بالخبر يعلن الحكم على نهاية المباراة في الاتحاد بنقردان ونادي حمام الأنف بيتقدم أصحاب المكان هدف مقابل صفر. الهدف جاء في الدقيقة 37 من الفترة الثانية بإمضاء النيجيري أوبا.
2: شكرا لك.
3: إذا شكرا لك رباب شكرا لك الفريق وزميل هادي السيارة من تونس نلتقي في موعد رياضية قادمة.
2: شكرا فتحي شكرا هادي. ونذكر هدفين لصفر لنادي الرياضي صفاقسي أمام نادي البنزرتي هدف لصفر للنادي الإفريقي أمام ترجي جرجيس وهدف لصفر لاتحاد بنقردان أمام النادي الرياضي لحمام الأنف. مشكور رشيد بوزاخر اللي بشي يواصل معكم في الهندسة التقنية إلى حدود الساعة 8. نلتقي في موعد رياضي قادمة على موجات إذاعة تطاوين بعد شوية نشرة أخبار المساء وجولة أخبار المساء بشكون مع الزميل سعيد العكروت.

0: نشرة الأخبار.
1: نشرة أخبار المساء تأتيكم من إذاعة الجمهورية التونسية من تطاوين وفي أبرز عناوينها: لقاء تعريفي غدا بإرمادة حول مشروع محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية. لجنة المالية بالبرلمان تنظر خلال جلسة مرتقبة في التوجهات الكبرى لمشروع ميزانية الدولة لسنة 2027. وفي العالم، إيران تهدد بشن ضربات موجعة في الشرق الأوسط إذا هاجمتها أمريكا. إلى تفاصيل الأخبار، ونبدأها بالشأن الجهوية. تحت إشراف معتمدية أرمادا ينتظم غدا لقاء تعريفي ودراسي حول مشروع محطة للطاقة الشمسية الكهروضوية بقدرة 120 ميجاوات، وينجز المشروع بمنطقة بير 50 التابعة لعمادة أرمادا الغربية للحساب الخاص، باستثمارات تقارب 240 مليارا من المليمات. ويهدف اللقاء إلى التعريف بمكونات المشروع ومراحل إنجازه وعرض الدراسة الاجتماعية والبيئية المتعلقة به، كما سيتم تقديم مختلف المعطيات المرتبطة بإطلاق إنجاز المشروع وتنفيذها. دعت عضو المجلس المحلي بالمطوية روسية حوالي مختلف المتدخلين في المشاريع المحدثة بالمنتزه الحضري بالمطوية إلى التعجيل باستغلال هذه المنجزات وإيجاد حلول عاجلة للإشكاليات التقنية التي تعيق ذلك. وأكدت حوالي أهمية هذا الفضاء باعتباره قطبا تنمويا واقتصاديا وسياحيا، وفي هذا الإطار تحدثت للزميلة هند رزق.
2: المنتزه الحضري المشاريع كلها مكتمل، اللي هي القرية الحرفية بالمطوية، قاعة الأفراح اللي هي موجودة في المنتزه، عنا مركز تخييم من أهم المراكز التخييم، كذلك عنا عديد الملاعب، ملعب التنس ما شاء الله من أحسن الملاعب اللي عنا في جادس. لكن للأسف الشديد أنا ماناش قاعدين نستثمروا في اللي عنا، لكن إلى حد الآن ما وقعش استغلالها. قاعدين نسعى كمجلس محلي، كنا جهوية، كنا وطنية، كنا مع البلدية، قاعدين نتواصلوا إنه كيفاش نفعلوا هالمشاريع. كل مرة نقوموا بجلسات في الموضوع هذا، لكن الى حد الان خاطر ما نجموش وحدنا كمجلس محلي رانا ساعيين ومدين ايدينا لانه المشاريع هذه تتفعل وتتخدم. يلزمنا ليد في ليد مثل كوليكا باش يفعلوا هالمشاريع هذه.
1: في شأن جهوي آخر، تؤمن غدا الباخرة قرطاج ثالث رحلة قدوم ومغادرة لموسم الرحلات لسنة 2026 بميناء جرجيس. ورقة للزميلة شعلة مجاي.
3: غادرت مساء أمس السبت 19 من سبتمبر الباخرة قرطاج ميناء مرسيدة الفرنسي في اتجاه الميناء التجاري بجرجيس، وعلى متنها 173 سيارة و245 مسافرا. ومن المنتظر أن ترسو بميناء جرجيس يوم الاثنين، على أن تغادر في اليوم ذاته مؤمنة بذلك عودة حوالي 600 مسافر و400 سيارة. وتأتي هذه الرحلة لتؤكد نجاح موسم الرحلات عبر ميناء جرجيس رغم محدودية عدد السفرات. وتعد رحلة الباخرة قرطاج المرتقبة يوم الاثنين ثالث رحلة قدوم ومغادرة عبر ميناء جرجيس ضمن موسم 2026، بما يعكس أهمية الميناء في تأمين عودة أفراد الجالية وتيسير تنقلهم رغم تقلص عدد الرحلات مقارنة بالمواسم السابقة.
1: في بقية أخبارنا الوطنية، تعقد لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب غدا الاثنين جلسة للتداول حول أسباب التأخير في عرض تقرير تنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2026 والفرضيات والتوجهات الكبرى لمشروع ميزانية الدولة للسنة القادمة. ذكرت الإدارة العامة للأداءات بأن غدا الاثنين الموافق للحادي والعشرين من سبتمبر الجاري هو آخر أجل لإداء التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنيين والمنخرطين في منظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد. ودعت الإدارة العامة للأداءات المعنيين بالأمر لاحترام الأجل القانونية لإداء التصريح الشهرية وتسديد الأداءات المستوجبة، وذلك عبر منظومة التصريح والدفع عن بعد. تخطط تونس في أفق سنة 2030 لاعتماد نماذج جديدة من مكيفات التبريد تعمل بغازات غير ملوثة، ومن المنتظر أن يساهم هذا الجيل الجديد من المكيفات في تقليص استهلاك الطاقة خلال فصل الصيف بما يعادل استهلاك نحو 600,000 مكيف أقل من العدد الموجود حالياً. بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد، يشارك وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي على رأس وفد تونسي في أشغال الجزء رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وتنعقد أشغال الدورة في نيويورك خلال الفترة الممتدة من 22 إلى 29 من سبتمبر الجاري. في أخبار العالم، أصيب عدد من الفلسطينيين بجراح اليوم إثر قصف وإطلاق نار من قوات الاحتلال في جنوبية غزة وفق ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية. قتل مستوطن إسرائيلي اليوم في عملية إطلاق نار وقعت قرب مستوطنة مقامة شمال غربي مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة. وفي القدس، اقتحم مئات المستوطنين اليوم المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة على شكل مجموعات متتالية وسط حراسة أمنية مشددة من قوات الاحتلال. حذر الجيش الإيراني اليوم الولايات المتحدة الأمريكية من شن هجمات جديدة على إيران مهددا باستهداف قواعدها ومصالحها في الشرق الأوسط ردا على أي هجمات جديدة. أدانت الأمانة العامة لجميع الدول العربية بأشد العبارات استمرار هجمات جماعة الحوثي التي تستهدف الأراضي السعودية، والتي كان آخرها إطلاق صاروخ باليستي باتجاه مدينة الرياض إلى جانب محاولات استهداف عدد من المدن والمناطق الأخرى في المملكة. بأخبار العالم، تكملت عناصر نشرة أخبار المساء من إذاعة الجمهورية التونسية من تطاوين. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام. نعود ونلقاكم تمام السابعة في موعد إخباري جديد. إلى اللقاء.

إليكم وعدا بالوفاء وعهدا على العطاء. شبابيك شبابيك مع عبد الله بكير.

0: يكون في عدد أول من شبابيك للموسم هذا. تحية لكل من يسمع فينا على موجات إذاعة تطاوين تولى الستة ودرجين. تحية توصلكم كيف كيف من رشيد بوزاخر في الجانب التقني، عادل جميل وكل الفريق اللي معاكم في هالأمسية هذه. تحية لكم مستمعينا الكرام، نرجع في موسم جديد من شبابيك مع مجموعة من الفقرات اللي استنستوا بها وفقرات جديدة إن شاء الله نكتشفها تبعا. اليوم الـ 9 سبتمبر أو 20 سامحوني 20 سبتمبر أول عدد من شبابيك، توكلوا على ربي إن شاء الله وتكون الفقرات فيها فايدة وإفادة. أول فقراتنا بعد ترتيحة موسيقية أولى نبدو بالترند كما العادة، أكثر الأخبار تداولا غير الأخبار اللي متاع الأخبار والسياسة، نبشو في أخبار أخرى اللي تستفيدوا منها برشا معطيات. خليكم معنا.
1: أولاد عطينا غيطة وحسين
2: برا بابا برا.

خلينا نبدو الجولة متاعنا من التحديات اللي صايرة مع الذكاء الاصطناعي والمخاوف متاع العالم وخاصة المؤثرين في العالم على تجاوز النماذج الذكاء الاصطناعي القدرة البشرية وكونها تنجم تعدل روحها بروحها تنتج حاجات من غير تدخل بشري نسخ جديدة بدون تدخل بشري قاعدة تنفذ في أوامر بعيدا على سلطة الناس اللي قاعدة تصنع فيها عدة مخاوف ودعوات إلى تبطئة المنافسة هذه على نماذج الذكاء الاصطناعي خاصة ما بين أمريكا والصين غادي وين صاير الصراع هذا. في المقابل الصين ترفض التبطئة متاع النماذج هذه وتقول كونه العملية بيد العلماء والناس اللي تخدم هذه وكل دولة والقدرات متاعها. من جهة أخرى نتحدثوا على تفصيلة من الحاجات اللي تثير القلق إلى حد ما. تحدثوا على صدمة علماء الرياضيات هذا المجتمع متاع الرياضيات. الفكرة كونه الصدمة هذه جتهم من خلال حل واحد من نماذج الذكاء الاصطناعي OpenAI حل معضلة رياضية معقدة عندها تقريبا أكثر من 100 عام. كل رياضي العالم يحاولوا يحلوها عملية حسابية حاولوا يحلوها لكنهم ملقوش الحل متاعها. في ورقة صح عليها 25 عالم من الفائزين بميدالية فيلدس هذه النخبة متاع رياضيين العالم معناتها نتحدثوا النخبة متاع الناس اللي في مجال الرياضيات هما النخبة وهما الفئة القليلة اللي وصلوا لمستويات في رياضيات متطور جدا. عملوا وثيقة صحوا فيها 25 عالم واللي تعادل الجائزة هذه فيلدس جائزة نوبل في الرياضيات اللي عملوا ورقة وقعوا فيها الكل في خطاب مشترك للتحذير من سلوك شركات الذكاء الاصطناعي وكون العملية وصلت إلى درجة كبيرة برشا. معاش اليوم نتحدثوا على ذكاء اصطناعي قاعد يخدم في حاجات ومعطيات الناس والمهندسين هم اللي قاعدين يطوروا فيه اليوم يتجاوز حتى المهندسين النخبة متاع الرياضيين في أو النخبة متاع الأساتذة والدكاترة في مجال الرياضيات عاجزين على الإشكالية هذه وهو لقاها في لحظات. نذكروا اللي الفكرة والاتهامات بالسرقات الفكرية بالتوظيف وسائل متنوعة تجاوز الحدود سلطة البشرية على وسائل هذه بتاع الذكاء الاصطناعي اليوم الكل هولت على المحك خاطر بين بالكشف كونه هذه من الأخبار اللي تأكد كونه واحد من هذا وسائل التواصل أو وسائل أو نماذج التوليد بالذكاء الاصطناعي قادرة كونها تفوت 25 الأقوى ناس في رياضيات ينجموا يفوتهم ويلقى حلول حاجات إلى قرع تو عندها ما تحلتش. وهنا تطرح الإشكالية ونرجع لنفس الكلام هل قدرة البشر اليوم ما زلت تفوق الشركات هذه OpenAI أنثروبيك وغيرها من الشركات اللي قاعدة في تصاعد كبير برشا بمستويات الذكاء اللي قاعدين قاعدة تطبق فيها. في أخبارنا كيف الأخرى نتحدثوا على طفرة ممكن طبية هذه في علاج السمنة أعلن عليه علماء اكتشاف مركب جديد قادر على حرق الدهون في الجسم دون الحاجة إلى تنقص من الشهية أو تقوم بعملية تنحيف أو غيرها خاصية جديدة وتم نشرها في مجلة ساينس اللي تعطي كل جديد في المجال هذا وغيرها من الأخبار نواكبوها ونتابعوها بعد شوية. لك الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين ومجاورها.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: لا إله إلا الله محمد رسول الله. رفعنا على مسامعكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين ومجاورها.
1: شبابيك شبابيك مع عبد الله بكير.
0: مواصلين معكم في تراند. الأخبار اللي باش نختموا به الفقرة هذه هو الحدث الأبرز في مجال العلوم الفضاء ظواهر طبيعية اللي نتحدث فيها على عاصفة شمسية من فئة الجيكات واحدة من أكثر

القطبي إلى مساحات كبيرة برشا وتداولوا العملية التصوير متاح. نحن مازلنا مواصلين معاكم في شبابيك. بعد شوية حديثنا باش يكون في فقرة جي سي سبوتلايت. هذه فقرة في كل مرة باش يكونوا مع واحدة من الغرف هذه متاع الجي سي في الجنوب الشرقي، ومعاهم نعمل جولة في عدة نقاط. خليكم معنا.

0: تحية لكم مستمعينا الكرام الى 6:30 على موجات إذاعة تطاوين. اليوم في جي سي اي سبوتلايت الحديث على الغرفة الفتية الاقتصادية بوذرف، وسعداء باستقبال في الفقرة هذه سناء الطيف رئيس الغرفة. تحية لك سناء وشكرا لك لقبولك دعوتنا.
1: يعيشك، مرسي بكو، مرسي لكم انتم زادة على الدعوة هذه، فرحانة برشا بوجودي معاكم اليوم.
0: مرحبا بك،
1: ان شاء الله نعدو حلقة مزيانة.
0: يعيشك، مرحبا بك سناء. في البداية الناس اللي تسمع فينا ناخذوا لمحة صغيرة على الجيسي وذرف.
1: هي سناء الطيف رئيس الغرفة الفتية الاقتصادية بوذرف لسنة 2026. جيسي وذرف هي خلية من جيسي

0: تونس الكل. في جي سي اي نؤمن ان الشباب مش مجرد شخص يلاحظ، معناه شخص يكتسب خبرة، شخص يحاول بإمكانياته اللي عنده واللي ما عندهش يحاول باش يغير الجهة نتاعها. نحاولوا ان نقربوا اكثر للشباب والمجتمع المحلي نتاعنا، ونخلوا كل مبادرة عندها معنى واثر في الجهة نتاعنا في المجتمع نتاعنا.
1: جميل. هي والمتابع للصفحة نتاعكم ينجم يلقى برشة تفاصيل على النشاط نتاعكم، لكن معاك لو كان ناخذ فكرة على التاريخ نتاع الجي سي، على أبرز ممكن المحطات نتاع الجي سي وأبرز الفعاليات أو النشاطات اللي قاعدين تقوموا فيها وعندها تأثيرات نتاعها على المجتمع.
0: بس الغرفة الحقيقة عندها مسيرة وتجارب مختلفة، كل عام نحاول نخدمه تجربة مغايرة على العام اللي قبل، باش نبدلوا الريتم، باش نحاول نعطوا اكسبيريونس اكثر للعباد، باش نعملوا تحديات اكثر. الحقيقة كانت عنا برشة انشطة، معناها في عبر الدورات التكوينية، خاطر جزء في حزتها تؤمن بتكوين الشباب. عندنا مشاريع على المستوى المحلي الاجتماعي، عندنا خدمنا زادة على التراث والثقافة، خدمنا برشا على المرقوم، كما تعرفوا جهة وزارة معروفة معناها بالمرقوم، خدمنا أنشطة، خدمنا بالباتيليه، علمنا بيهم الصغار، خاطر نؤمن تراثنا زادة لازم يبقى. عندنا زادة حملة نعتز بها برشا الحقيقة، هذي عامها الثالث هي بسمة التلميذ. حملة اجتماعية الهدف نتاعها ان نساعدوا التلاميذ ونوفروا لهم المستلزمات المدرسية نتاعها. هذه النسخة الثالثة نتاعها.
1: جميل. هذه مازالت ناشطة لأيمات هذه ولا أدت المهمة نتاعها؟
0: لا، أدت المهمة نتاعها والحمد لله. مع الرونتري بالضبط. جميل. هي تنطلق أبري قبل بشهر من رونتري أوت هكاكا. نحاولوا نلمدوا تبرعات كل عام، نحاولوا نحطوا أوبجيكتيف نتاع ندباسوا بيه العوامل اللي فايتة. كل عام نحبوا نكبروا في العائلات، نكبروا في نومبر الكلمزات اللي عنا، نحاولوا نوفروا لهم. قبل مثلا في أول عام كنا نوفروا جست الكتب، بدينا بشوية الكتب والكرارس والكرتابة، وبعدك بشوية حتى اللوحات حتى الأقلام. وكل عام إن شاء الله بتكبر قدرة رب.
1: هي المشاريع هذه مهمة خاصة في الفترة هذه، ونعرفوا الظروف برشا عائلات تتعب شوية خاصة بعد صيف وبرشا نشاطات، فإن العملية مع عودة مدرسية تكون مكلفة لبرشا عائلات. ويعطيكم الصحة على المبادرات هذه، ما بين التكوين، ما بين المسابقات، ما بين المبادرات الشبابية، ما بين التفاصيل هذه، ممكن أبرز النقاط هذه أو الفقرات هذه اللي تخدموا فيها في كل عام بالنسبة لكم. الدورة هذه المندام تاعك على شنو مركزة أكثر سنة؟
0: المندام تاعي الحقيقة يعني قلت لك حبيت نمس حاجة كومبليتمون ديفيرونت، حبيت نوصل أكثر لصوت الجهة والمجتمع المحلي نتاعنا. عندي حاجة في المندام تاعي إني نفتخر بها وبسبقى نفتخر بها عمري كل. في المندام تاعي حليت كلوب جينيور، جي سي جينيور اللي هما الجي سي أقل من 18 عام. الحقيقة حاجة مهمة برشا بالنسبة لي، خاطر نؤمن اللي استثمار في الشباب يبدأ من عمر صغير، نحب نعطي الصغار مساحة يتعلموا فيها، يكتشفوا مواهبهم، يخدموا في الفريق، يتعلموا بشوية، خاطر هي ديما نقولهم أني جي سي إي راهي نسخة مصغرة من الحياة اللي باش تواجهوها من بعد، سواء في الإكسبيريونس، في طريقة التعامل، في أي حاجة، راهي هي كأنها حياتك ودنيتك في الخدمة في أي حاجة، مجسم صغير من اللي باش تلقاه برشا لبرا. يعني هذه بالحق حاجة اللي تبقى لي نقطة مضيئة في المندام تاعي.
1: هي مهمة المبادرة هذه ومهم خاصة كما قلت العمل على أجيال جاية. كيف كيف الجي سي وظرف منفتحة على المحيط متاحة، وشفنا مؤخرا اتفاقية شراكة مع دار الشباب بوظرف. شنو ممكن أبرز النقاط في علاقتكم بالمحيط متاحكم وخاصة في مع دار الشباب بوظرف سنة؟
0: دار الشباب في وزرف الحقيقة كمجسم معناها نفتخر به برشا في وزرف، حتى بتخدم في خدمة جبارة مع الشباب الحقيقة، ويسكن كلنا نخدمه فارتام كلنا، المحور متاعنا الشباب والانتجراسيون متاعهم في الانتوراج متاعهم وفي السيسيتي. خدمنا مع بعضنا برشا حاجات درنيرمون، عملوا مبادرة في مهرجان الميدا، كنا حاضرين معاهم في الأنشطة، توجنا أحسن فيديو تخدم على الأمتي هذيك. الحقيقة كانت عنا برشا شركات متميزة، قلنا على أساس الشركات هذه تكون بصفة قارة، تكون معناها يكونوا مدينتنا خدمة تنجم تخدمنا في جيسي إحنا، وكدار الشباب هم نجموا نطلقوا بها أكثر، نجموا نوصلوا لبعيد اللي بيستخدم تسسواحني منظمة ولا تسسوها هم دور شباب، معناها نتلموا مع بعضنا نخدموا أكثر. كنا مش نخدموا 50% على شوية، نخدموا 100% مع بعضنا والكل. الحقيقة إتاب مهمة تسسوا الجي سي إي وكسسوا دار الشباب مثلا.
1: إن شاء الله بالله التوفيق لكم. نذكروا اللي جي سي وظرف فات حباب الانخراط معهم، إذا كان العمر من 18 إلى 40 عام تجموا تكونوا حاضرين معهم مشاركين فعلين. سناء شنو نجموا زيد نقوله في الباب هذا؟
0: نحب ننفيتيهم الكل كما قلت عبد القادر الساحة، احنا فاتحين باب الانخراط، عمرك من بين 18 و 40 عام جي سي اي تفتح لك باب، الإمكانيات تبدأ من عندك، أبدأ بحاجة صغيرة، فكرة صغيرة ولا مبادرة صغيرة، حتى ساعة من وقتك اللي عن شبابنا مش كنت عنده برشا وقت ضايع الحقيقة، كسسوا في القهاوي وإلا في الألعاب، على إسلام نستغلوش الساعة هذية ولا الساعتين هذوما في منظمة نجم تنفعك أنت كشاب وتنجم تنفع المحيط متاعك. راهو التغيير التغيير ديما يبدا من الانسان هو بيك، تحب انت تشوف المجتمع متاعك كسسوا المحيط متاعك معناها المضيق ولا المحيط الكبير متغير ومزيان كيما تحب انت تعيش فيه. راه التغيير يبدا من عندك انت، والتغيير يبدا من عندك انت كي انت تدخل في المعمعة هذه وتطلب تغيرات وتقترح مشاريع، وبشويه بشويه نخدمهم مع بعضنا.
1: فما شروط في الانخراط، فما تفاصيل معينة لازم الناس اللي تسمع فينا إذا كان يحب يكون معاكم، شنو النقاط اللي يلزم تتوفر فيها والشروط؟
0: اللي هو الشرط الأساسي اللي هو العمر، احنا من بعد ليك سواء بار باريناج ولا بار ريكروتمون، بيان سور الشخص هذاك لازم يكون سيريو، لازم يكون معناها عارف وين داخل، ماهوش داخل نامبورت او ولا المنظمة ما عندهاش أهداف وما عندهاش خلفية، لازم يعرفون هو يعرفون ماشي ما لحني يضيع لنا وقتنا، لهو يضيع وقت، احنا ماذا بينا وقت الكل يستثمر وحدنا. أما كما نعود ونقول الجدية، العمل بينشور يبقى ينشر كما أول نهار كما معناه نهار ثاني ونهار العاشر، ينشر باش يلقى بيئة ملائمة، بيئة تحس على الخدمة، بيئة توريه برشا حاجات ما كانش يشوف فيهم قبل، برشا تجارب كان جست هو ملاحظ يكون وقتها فعال ومشارك فيها، برشا حاجات باهية.
1: وهذا وأكيد هي شنية إذا كان لخصوا لهم الشعار متاع الجي سي، كيفاش نجم نلخصوه الشعار متاع سنة؟
0: هي منظمة، لازم هذه هي حاجة معروفة بالكبير، منظمة الشاب أنا أما فتح بالطريقة متاعي الحقيقة الشاب هو اللي يصنع التغيير فيها. انت تحب تغيير في مجتمع، راه التغيير قادر انه يكون من عندك انت. تجي في ايه نغلط ونصلح ونحاول ونصيح ونعود ونقومه، بس انت تلقى المليون اللي حاجتك به.
1: والفائدة ديما ترجع للجهة وابناء الجهة هم اللي يستنفعوا في كل النشاطات متاعكم. يعطيك صحة سناء على كل هذه التفاصيل. شكرا لك سناء الطيف، رئيسة الغرفة الفتية الاقتصادية بوذرف، على كل هذه التفاصيل. موافقين انت والشباب اللي معاك في خدمة منطقتكم وذرف؟ يعطيك صحة.
0: يعايشك ميرسي بوكو ليكم انتم زاد.
1: يعطيك صحة، شكرا ليك. تولى 6:42 دقيقة، مواصلين معاكم في شبابيك، خليكم معنا.

الستة وخمسين دقيقة. تحية لكم مستمعين الكرام، زين مواصلين معاكم في شبابيك الجزء الثاني كما العادة، ما بين الموسيقى الأفلام البوكس فيس وكل التفاصيل إن شاء الله الثقافية في الجزء الثاني من شبابيك. بعد شوية تكونوا على موعد مع موجز الأخبار، نتواصلوا بعد.

0: موجز الأخبار.
1: أهلا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. ينتظم غدا بمعتمدية رمادة لقاء تعريفي ودراسي حول مشروع محطة للطاقة الشمسية الكهروضوية بقدرة 120 ميجاوات، وينجز المشروع بمنطقة بير 50 للحساب الخاص باستثمارات تقارب 244 مليارا من المليمات. سجل عدد قتلى حوادث المرور منذ بداية السنة إلى غاية 18 من سبتمبر الجاري ارتفاعا بنسبة 11.1% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. جددت البعثة الدائمة للجمهورية التونسية لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف على هامش مشاركتها في الدورة 73 لمجلس التجارة والتنمية التابع لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، جددت التأكيد على مطلب تونس الثابت باسترداد أموالها المنهوبة والمهربة إلى الخارج. في العالم، اعتقلت قوات الاحتلال الصهيونية اليوم 37 فلسطينيا خلال حملة اقتحامات ومداهمات طالت بلدات ومخيمات عدة في الضفة الغربية المحتلة. حذر الجيش الإيراني اليوم الأحد الولايات المتحدة الأمريكية من شن هجمات جديدة على إيران، مهددا باستهداف قواعدها ومصالحها في الشرق الأوسط ردا على أي هجمات جديدة. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
2: البرمجة الشتوية في إذاعة تطوين. تسمع منكم وتكمل معاكم المشوار. ورود الصباح كل يوم من 6 إلى 9، وبعدها مباشرة ويوميا صباح الألحان. الجمعة يسألونك، من 10:30 نهار تسمعوا برامج الضحى، الاثنين لباس وبعدها مدنين مباشر، الثلاث الدكانة، الاربعة عالم الحيوان ثم جابس مباشر، الخميس ديار وحكايات، الجمعة الكلمة ليك، السبت دق خلالة، ولحد فل ياسمين. البرمجة الشتوية في إذاعة تطوين. تسمع منكم وتكمل معاكم المشوار. شبابيك. شبابيك مع عبد الله بكير.

تحية لكم مستمعينا الكرام. 7:08 الجزء الثاني باش نبدوه بالاختيارات الموسيقية، وجولتنا من أكثر 5 أغنيات كل مرة باش نكونوا في دولة، كل مرة باش نكونوا في بلاد باش نسمعوا أكثر 5 أغنيات مسموعين عندهم. واليوم باش نبدو بمصر، وين باش نلقوا في المركز الخامس عمرو دياب. عمرو دياب اللي موجود بنسبة مشاهدة محترمة جدا، نلقوه في المركز الخامس بغنية لولا البنات، الغنية اللي عاملة أكثر من 27 مليون مشاهدة على اليوتيوب، الغنية اللي عندها تقريبا شهر. نسمع منها شوي.

في المركز الرابع باش نلقوا توليت غنيه اسمها قريئة او غنيه عندها تقريبا شهر كيف كيف مليها، بتتعامل اكثر من 8 ملايين مشاهده على اليوتيوب.

في المركز الثاني غنية عاملة الترند على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي. محمد رمضان حبيبي أنا من غيرك، غنية عاملة أكثر من 23 مليون مشاهدة على اليوتيوب.

0: وفي المركز الأول غنية الخال متحصن عامل أكثر من 8 ملايين مشاهدة على اليوتيوب عندها تقريبا 4 أسابيع.
1: همو القلب متحصن بسم الله تعبان وما بقولش الآه أنا رايد المال والجاه والقلب عاشق للجنة أنا شايف غير

هذه كانت اللي استمتع أكثر خمس أغنيات مسموعين في مصر الأسبوع هذا. قبل ما نختموا الميوزك تراند الأخبار اللي تجي في علاقة في دول الموسيقى في دول الموسيقى لكن بجانب آخر في عدة دول في العالم فما الجولات هذا مجو مجموعة من الفنانين يعملوا تور خاصة الحكايات هذه موجودة ومشهورة أكثر في أمريكا. الأخبار اللي نحكي عليه هو مايكل مور واحد من أكبر المدافعين على القضية الفلسطينية في أمريكا من خلال غنيته في كل عرض يحضره لازم يغني هينز هال أو فري بالاستاين الكلمات اللي تسببت له في مشكلة في الأسبوع الأخير في حفلة مع إد شيران والمجموعة كبيرة من الفنانين والفرق الموسيقية اللي حاضرة في الجولة هذه جولة غنائية عالمية للمغني البريطاني إد شيران في أمريكا ومعه مجموعة من الفنانين الأمريكيين اللي يكونوا حاضرين مع الفنان الرئيسي في الجولة هذه في نيوجيرسي في الجزء متاع مايكل مور واحد من الفنانين الأمريكيين اللي كما قلنا مشهور بدعمه لفلسطين خرج على الستيج وقال لهم فري فلسطين حرة وغنى أغنية اللي عملها في علاقة بالقضية الفلسطينية هينسال وهي اللي كانت معها برشا جمهور كان متحمس هتاف كبير تشجيع كبير لكن من جهة أخرى منظمين قرروا كونه باش يستبعدوا مايكل مور من الحفلات المتبقية هو حضر كان زوز حفلات من أصل 10 يظهر لي ولكن منعوه حسب الجهة المنظمة كان هذا قرار كونهم باش يلغوا بتبع ضغوطات متاع جندة صهيونية ولكن رد الفعل كان كبير برش رد فعل تضامني اللي أمريكان اللي حسب المتابعين فإنه كان موجة كبيرة من تضامن مع مايكل مور بسبب إقصائه من الدورة هذه أو من الجولة الموسيقية هذه دعم كبير مش فقط من عند الحضور والمتفرجين والمتابعين ولكن كيف كيف حتى من فنانين والأقوى من هذا كونه المجموعة الكل تقريبا مع إد شيران انسحبت معناتها الفرقة اللي تغني واللي تعزف مع إد شيران انسحاب الكل متاع فينانس هذه المجموعة اللي تغني كيف كيف فرقة لوكس جراهام أرونا رو واحدة من الفنانات الإيرلنديات اللي جت معها فرقة بيوغا وهي الفرقة اللي تعزف وراء إد شيران الفرقة الرسمية متاعها انسحبت بعد التصريحات تصريحات قوية جي من عديد الفنانين في دعمهم لفلسطين ودعمهم المايكل مور وكونوا القضية الفلسطينية أكبر من السردية متاع الكيان الصهيوني اللي ولت عند الجينيراسيون الجديدة في أمريكا متبنينها وبكل قوة تفاعل جمهوري كبير على الواقع خاطر التكيات ولت تنقص من بعد مخرج مايكل مور والمجموعة هذه الكل عدد قليل ولا يحضر للعروض متاع شيران ما قدش يخرج بسبب هو الفنان الرئيسي وكيف كيف موقع مع شركات وغيرها ولكن تصريحات كانت موجهة ليه هجوم كبير مش هذا فقط ولكن عدد التذاكر ولت تتباع هبط برشا من اللي خرج المجموعة كلها ومع هذا فإنه الحفلة والفلوس اللي متاع مايكل مور في الجزء متاع تقريبا مليار أو مليون دولار تقريبا أكثر من 3 مليارات بفلوسنا وجه مباشرة إلى صناديق دعم أطفال فلسطين وكانت هي سبب بمجموعة أخرى من الفنانين كيف يتبرعوا بمليون دولار أمريكي بالصندوق هذا ومنها دعم كبير جورة حركة كما هذه بتشوفوا التأثير متاع فنان كيكون قادر كونه يعبر على رأيه خارج الإطار متاع الأجندة الصهيونية اللي تمسوا كل المجالات موسيقى سينما وغيرها الكل قاعدين يخدموا كل واحدة والأجندة متاعها لكن اليوم تحثوا على هجوم كبير ضد المنظمين ودعم كبير لكل الفنانين اللي دعموا مايكل مور اللي دعموا القضية الفلسطينية مواصلين معكم 7:21 دقيقة بعد شوي حديثنا بيكون البوكس أوفيس وسينما خليكم معنا.

0: قبل ما ندخل في جولة الأفلام اللي قاعدة تدور في قاعات السينما، زوز أخبار نبدو بهم. أولهم لجنة تنظيم أيام قرطاج السينمائية دورة 37 تعلن على تمديد أجل تسجيل الأفلام المشاركة في المسابقة الرسمية للدورة الحالية إلى غاية 22 سبتمبر. تشمل مسابقة أيام قرطاج السينمائية لدورة هذه تتنظم بين 12 إلى 19 ديسمبر. الأفلام الروائية الطويلة، الأفلام الوثائقية الطويلة، والأفلام قصيرة، وقرطاج للسينما الواعد. كيف كيف تحثوا على مهرجان باش يكون الشهر الجاي، مهرجان جربة دولي للسينما المرأة والشباب من 24 إلى 27 أكتوبر في جربة. وجولتنا مع البوكس أوفيس باش نبدأ بالمركز الخامس، فيلم كيوت أند أكيمي. هذا الفيلم أصله صور متحركة، نعرفوه القصة متاع صور متحركة، ولكن في بعد جديد أضاف عليه خدمة متاع تصور واقعية. هو فيلم بالأساس صور متحركة، ولكن الرسوم متحركة في إطار واقعي لحد ما، ما بين الصور المتحركة والواقعية. دراما كيف كيف نجح ديفيد غرين في كونه يصنع بعد آخر للصور المتحركة، عرفناها برشة. طول الفيلم ساعة و43 دقيقة، عطوه تقييم 7.5 على 10 في الـ IMDb.
1: Beep, beep, beep.

مات ديمون، توم هولاند، أنا هاثاوي. المجموعة هذه اللي في ساعتين واثنين وخمسين دقيقة نجحوا في حصد الجوائز، أرقام إحصائيات متابعة كبيرة برشا، وتقييم 8.4 في الـ IMDb.

after years of war,

0: في المركز الثاني باش نلقوا فيلم سبايدر مان البراند نيو داي، الفيلم اللي هبط في 21 او 31 جويليا. خيال علمي، تعرف القصة نتاع سبايدر مان في نسخة جديدة. هذه النسخة بطولة مارك روفالو، هو واحد هذا من داعمين فلسطين، زيندايا وتوم هولاند. الفيلم تقريبا ساعتين و25 دقيقة، 8 ل 10 في الام دي بي.
1: I can't believe our first day at MIT!
2: MJ, come on, pretend like you're not the happiest you've ever been in your entire life.
3: I can't.
1: Ah, I knew it!

0: Hi, my name is Peter Parker. You don't remember me, but we used to know each other. Something bad was going to happen, and the only way to stop it was to make everyone forget about me.
1: وفي المركز الأول Practical Magic 2، هذا الفيلم ساعتين وعشر دقائق، 6.3 على 10 في الام دي بي، بطولة ساندرا بلوك وغيرها من الأسامي اللي نلقوهم في المركز الأول في القائمة متاع أكثر أفلام متابعة في قاعات السينما الأسبوع هذا.
2: You need to get out there, Sal. Have a little fun.
3: When was the last time you were touched?
4: I have my family and I'm not receiving texts with photos that I did not ask for.
1: هذه القائمة متاع أكثر خمسة أفلام يدوروا في قاعات السينما، تول سبعة وسبعة، نعم ترتيحة صغيرة مع وردة ورجعين.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد

لكم مستمعين الكرام، زلنا مواصلين معاكم وفي شبابيك فقرة جديدة كيف اسمها سكيلز أب، اللي في كل مرة نعطوكم مهارات في جيبك سهلة تنجم تعاونك في برشة تفاصيل القدام واليوم أول عدد.

0: لاحظت الساعات وقت اللي تبدا تستعمل في الاداه الذكاء الاصطناعي نتاع الدردشه نتحدثوا مثلا استخدم في كلود استخدم في جيميناي اوبينيا جروك وغيرهم ساعات انت وصاحبك تستخدمه في نفس اللوتي لكن هو تعطيه اجابات اقوى ممكن بطريقه اذكى بطريقه اسرع هذا هو نتحدثوا هنا على Prompt Engineering هو كيفاش تكتب اللي حاجتك به بالطريقة الصحيحة اللي تنجم تعطيك أقوى أداء ممكن بأقل وقت ممكن وانت تلوج على المعلومة البرومبت هذه القاعدة الذهبية اللي اليوم صحيح في دول أخرى ناس فيتتنا بأشواط أي الناس اللي يستخدموا فيه بطريقة يومية وكيف في تونس نستخدموا فيه الناس الكل لكن فما فرق ما بين يستخدم فيه في حاجات متقدمة شوي نجم يعاون بطريقة منظمة أكثر وبطريقة أسرع ونجم يربح برشا وقت ونجم يربح حتى فلوس في وقت اللي كيف كيف ما زلت ناس تسأل فيه في حاجات كيفاش تطيبها ولا تبش كيفاش يعملها باش ينحي بقعة القهوة وتفاصيل هذه هكا علاش من الاحترافية البسيطة اليوم نتحدثوا على هذا من البرومبت الأوامر كيفاش تكتب أول حاجة الدور الرول متاعه هو صفة شنو في الحاجة تلوج لها المهمة هي شنو اللي باش يعملها والكونتكست هذا اللي يخليه يشوف العملية بطريقة أوضح وتعطيه إذا كانت تحب قيود في الأخر شنو المخرجات كيفاش تحبهم النتيجة تكون لك الطريقة اللي تلوج عليها بالكونتكست اللي تلوج عليه اليوم العملية هذه في حاجات أولية ممكن أساسية بازيك لكن اليوم تحثوا على ما هو أقوى من هذا شوي تحثوا على وكلاء الذكاء الاصطناعي اللي ولوا هما الثورة الحقيقية والحل الأبرز اليوم للأتمتة والأعمال المعقدة خير برشا من روبوتات هذه متاع الكلام والأسئلة والطرح التقليدي اللي زجان اليوم هم الحل ينجموا يوفروا لك أداء كبير برشا يسهلوا لك برشا عمليات في الخدمة في البيانات في إدارة البريد في خدمة العملاء في صناعة المحتوى حاجات اللي تنجم تخدم وحدها تبني وحدها وتطور روحها وحدها والعملية تنجم تكون في مرحلة أولى مجانية والمرحلة الثانية تنجم تزيد تطورها أكثر لكن اليوم فما برشا ناس قاعدين يخدموا في بالوكلاء الذكاء الاصطناعي وراهم برشا فلوس عملية سهلة بسيطة فقط يلزم تاخذ بعض التفاصيل تو نزيد نرجع لها إن شاء الله في عدد آخر لكن هي في نهاية الأمر الفقرة هذه مش تعطي المعلومة ولكن تفتح الباب نحو أفاق جديدة تنجم تكون واحدة من المهارات هذه دخل لك شوي فلوس 57 دقيقة وصلنا تقريبا لنهاية عددنا من شبابيك كم العادة نتقابل إن شاء الله الأسبوع الجاي شكرا لك رشيد وكل الفريق وإلى اللقاء
1: سواح وماشي في البلاد سواح

0: تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: ثمينة ليلا على موجات إذاعة تطاوين. أهلا بكم مستمعينا في هذا المواد الإخبارية. تؤمل غدا الباخرة قرطاج ثلاث رحلات قدوم ومغادرة من وإلى من جرجيسة لموسم الرحلات لسنة 2026. يتواصل حاليا تقييم برنامج ترشيح كتاب المقدمة للعلامة عبد الرحمن بن محمد بن خلدون للتسجيل ضمن سجل ذاكرة العالم التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو. جددت البعثة الدائمة للجمهورية التونسية لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف على هامش مشاركتها في الدورة 73 لمجلس التجارة والتنمية التابع لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية التأكيد على مطلب تونس الثابت باسترداد أموالها المنهوبة والمهربة إلى الخارج داعية إلى إصلاح النظام المالي الدولي بما يضع حدا لأزمة المديونية التي تثقل كاهل اقتصادات العديد من الدول النامية. في شأن الدولي أعلن جيش الاحتلال الصهيوني وجهاز الأمن العام الشباك اليوم اغتيال 3 من عناصر حركة حماس بينهم 2 قال إنهما شارك في هجوم 7 أكتوبر عام 2023 وقائد في قوة النخبة التابع لكتائب القسامة. قال رئيس الوزراء في الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو إنه أوعز إلى الجيش وجهاز الشباك بتعزيز القوات في الضفة الغربية وفرض إغلاقات وتنفيذ عمليات هجومية وحملات اعتقال بهدف الحفاظ على أمن المواطنين في الكيان الصهيوني. وقد شهدت الضفة الغربية اليوم مقتل مستوطن إسرائيلي في إطلاق نار شمال غرب رام الله تلاه استنفار إسرائيلي واسع وإغلاق طرق في محيط المدينة بالتزامن مع محاولتي دهس في منطقتين مفاصلتين وفق ما أفادت به مصادر في الكيان الصهيوني. لوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخيارات تشمل محو إيران أو تركها تتعفن اقتصاديا أو التوصل إلى صفقة، فيما توعد طهران برد مؤلم على أي تحرك أمريكي ضدها محذرة دول المنطقة التي ستشارك فيه من أنها لن تتعامل معها بضبط النفس. انتهى الموجز، نلتقي بإذن الله في مواعيد إخبارية قادمة.
3: توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

0: نحتاج لك زي ما احتاج الليل للنجمات، ونحتاج لك زي ما احتاج القلب للنبضات، ونحتاج لك يا كبدي ما زالش المرحول يشب، برور بعيدة حقه ما زالش في شجرة العادات ورقه، يا كبدي ما زالش.
1: الوشام
2: وعشرة من فوق هنا عشرة، في خوان وقت الشدايد نساي نساي الأحباب والعشرة، ونساي حتى الودايد.
1: غوص في الأشعار الشعبية والأغاني البدوية.
3: مشناه يضرق يوسع يغرق، خيمة على روس الأشفاق دخان حب.

محل غير دو تمشي بالقفالة وقاتي ويمكن تشوف الفار هاجة مصل والجيد بسم الله يشيني هدي ويا صاحبي يا صاحبي الشقلب كياني كل نخاف نتكلم تجرح الهادي تكلم

0: ما زال ماضي حدي
1: أدي
0: وما زلت واقف على القوايم قدي
1: على القوايم قدي
0: وما زال ريحي ما بغاش يهدي يعصف ويسوي العالية بالواطي وما زال بحري فيض موجة يدي لا فيه مرسى ولا عليه شواطي وما زلت نرزم بالقوافي سدي مثبت وحاكم غرزتي ورباطي وما زلت في الميعاد فايح ندي دلالات في صم الحجر بصماتي وما زلت من سوق البليم متعدي سيود الوغى تجفل تهاب عياطي انا من سلالة بوجي بيني ندي اللي الغير ربي لا ركع لا يطاطي احنا من كسب لاش قالوا ليه الجدي رجال تنكسر تركع قداها تواطي وما زلت باطي وما زال ريحي ما بغاش يواطي

صاحبي وما زلت في الابعاد وما زلت نقطع ودنا القواد وما زال بيا يمعد الميعاد.

0: شرد وتقطعت الامراض وطيحت زادي طاح من مخلاتي وليانا محكمت على الكبير انقادت وليام حكمت على الكبير انقاد وليام لواطت السيد طواطي وليام ميرا وحايفة وجداد وليام لعبت خارب بغلاطي وليام هي الجيبة الأولاد وعادل بحطي يقول هادي وطاطي وما زلت يا سود الهدب نشاد وننحب على وبهنادي ونقطع برور الواصع واسناد مزازات في مزازات بري خاطي ويوقد الواكد لاظن وهجواد وتوصل سفينة رحلت للشاطي ونار القدد تقعد عقاب رماد ويقعد الواطي طول عمره واطي وما زلت باطي
1: ما زلت في الأبعاد وما زلت نقطع واد نلقى واد وما زال بي يمعد الميعاد وحتى الصدق في غيبتي متواطي عودي قدي دخن برد سواد سواد من لهايب شعلة لهواطي ومهري شرط وتقطعت الأمراض وطيحت زادي طاح من مخلاتي وليام حكمت على الكبير انقاد وليام لواطت السيد طواطي وليام نيرة وحايفة وجداد وليام لعبة خرب غلاطي وليام هي الشيبة الأولاد وعادل مهطي يقول هذي وطاطي وما زلت يا سود الهذب نشاد وننحب على اسمك وبيه نهاتي ونقطع برور الواسعة واسناد مزازات في مزازات بري خاطي ويوكد الواكد لا ظنوها جواد وتوصل سفينة رحل تال الشاطي ونار القدد تقعد عقاب رماد ويقعد الواطي طول عمره واطي وما زلت باطي وما زال ريحي ما بغاشي واطي وما زلت ما بين الأمواج الموج والموج زيك ما عرفت خروج وما نقول لك صفري وحطاتي وما زلت باطي وما زال ريحي ما بغاشي واطي
0: ونايانا القلب ضيع دايرين بالزوبان اللقايت كثرها غلاطي وباللقايت وين ما تنحزي ريح الفحل والضيحي هتاتي وين القلب لا يضعف ولا ينهز ومعروف منه البن هنتكيم ولنا يا صاحبي ضرع الشويل اغرز قلق الاحزاز وقالها يا عصاتي وتقربعت ما بين قربه وخز وخزانها في الصيف مش شمواتي ولنا يا دصل لا ضامد ركي هز ويروي عطش كالحين صماتي والجود للموجود ذيهم في الزركوب الخطر والخيل ومهاجاتي وانا يا الصبر في قلبي بني وركز ومن بعد نعرف سيمتي وبكراتي وما انا يا زلت باطي
1: ما زلت زي العادة تايب وما نترك فروض عبادة لله ركع ما معاه السيادة يغفر ذنوبي وسيتي وغلاطي وما زلت نفتح للغشيم عقادة ندل شور من تلف ثنيتا خاطي معروف رأي بحكمته وسدادة قليل وين تخطى حسبتي وقصتي وما زلت مقصر رقبتي سدادة قاعد ذراعي حصن على المطلاتي وما زلت كاسر شوكة القوادة كالسيف نقطع رقبة المطواطي احنا من ينادوا باسمهم ردادة يوم الفزع نقابلوا الشواطي والشعر لنا بحجته وشهادة ورثناه ملك الجد موش معاطي ما ناش من اللي دشي شو مثرادة وما ناش من اللي قلف طوبة الفاطي احنا ليا وقفنا ترك علها النادة تزغرط عمل لي دائرات قطاطي والصقر ديما في العلية مادة ما ينزل منازل بومها عياطي كثر الدوي ما تعود منه فادة غير جرني قول الحديث مواتي وما زلت باقي وما زال ريحي ما بغاش يواطي.

0: وما زال راسي حي وما زلت عند النايبات قوي وما زلت اني ساقت البلنجي ونعرف صرايا الغايرين احلاطي وما زال ما في اشعر قبليم وما زال ما في اشعر قبليم ودم الحياة ويضخ في نبضاتي والسمس ما يوفاش منها الضيو غير السحاب اليوم والله واطي مكاتب والحاد النظر عميم اذا تصيد اللي فيه بالمنعاتي وما زال سري طاوينا طيو مهما طوف قدامهم عسكاتي وكل من مشينا منهم يعيط واي وكل من مشي منهم يعيط واي ناي ناي وكل من خطا ما يفوت شي خطواتي وما زال بيك طول عمره بي وقصر المحبه يبان فوق الشام
1: ما زال عندي عز ونقول هذه لخره وتحتز نلقى المضايع دايرين ملز وباللي اللقايه كثرها غلاطي باللي اللقايه وين ما تنحز يريح الفحل والضيع هي هتاتي والقلب لا يضعف ولا ينهز ومعروف منه البين هنتاتي ويا صاحبي ضرع الشويل غرز تعب الاحزازي وقال هاه عصاتي وتقربعت ما بين قربه وخز وخزانها في الصيف مش مواتي ولد أصل لا ضام الدرك يهز ويروي عطش الكالحين صماطي ونجود من الموجود ليهن في الزركوب الخطر والخيل ومهاجاتي والصبر في قلبي بني وركز ومن البعد نعرف سيمتي وبكراتي غير وقت ومبلت غما هالخز والأيام عندي ماشية وتمصاتي وما زلت باطي وما زال ريحي ما بغى شيواتي وما زلت ما بين الأمواج الموت
0: وما زلت في التغريب وما زلت نقط الذيب يطعن ذيب وما زال في وسط الكنين الحيبة نطفيه يردف خوه قبل مباتي وما زلت بين الصايبة والعاب موقف قماير حاتمتها صلاطي وبالعمر ما يقولوش وسط الجيب وباب الطمع مقارطة بقراطي والجرح يبرأ عد غلوي طيب وما نخفوش الراس للي واتي وما نيش بطيح
1: كيف كيف بكري وتو وتقعد منار اليد كان الجو وتقعد رساوي البيت عند النو تقعد رفيق الدرب طول حياتي ني صاحبك في خير ولا سو في كل حالة عماك ديما واتي ويا صاحبي اللي ياش كان رمو قصير سهمهم ما يطولش اللي واتي والارماز مهما بالباس علو كيف كيف هم واللابسات قطاتي ويا صاحبي لو قاد كان مشو صعيب يرجعوا ويصعب فلكهم ياتي ويا صاحبي لو قاد كان حلو جربتهم يا ما حلوة وقاتي وشربت منهم مر بيد عدو في ثوب صاحب سبب عثراتي جرح اللحم لكن عظامي نجو مدام عظمي سلم حزت نجاتي وما زلت باطي وما زال ريحي ما بغاشي واطي وكيف كيف بكري وتو كيف كيف حتى نهب الريح حتى بطيت ونعرفك ما تريح يقولوا المليح يبطى وانت مليح وشاعر قوافي الشعر بيك تهاتي وصامت جبل ما تحرككش الريح والبصل والمنبت خيار نباتي وزيك نباتي من نبات الشيح فايح دوا وذاتك تكمل ذاتي خلي الظواري دايرين ضحيح خلي ينبحوا دام النبيح مواتي يجي يوم وزمي منك كلابي يطيح وينداس ويدوس قدام صباتي احني من سكننا قفار وضحضيح احني اللي رمينا رمينا ثباتي احني من نقولوا للمليح مليح احني من نقولوا للطواطة واتحني اللي دخلنا في طريق مديح نمدح الله وكامل الصفات وساعات يجبدنا الهواء والميح وفي المدح نذكر كاحلة لنعاتي ويا بو قصيدة نور ومصابيح أبصم مغمض تتبعك بصماتي وما زلت باطي وما زال ريحي ما بغاشي وط. الله الله الله الله الله
0: وما عارف بلاد الشعر والقوالة وفاها القلم ليكن لا يرتاح وفلا يا أضراري يقدروا فعلا تشهد عليهم صار

0: الصدي يحملوا ملالة فراسي ركابة خيول ملاحة.
1: ما زلت في تيار وعاصف قوي يقدح يدير شرار، وما زلت عند النايبة صبار بحر اللظى نعفس وما هماتي، وما زلت عالي الشان والمقدار مثبت على روس العلي راياتي سلين نسل ساسي من العرب حرار. التاريخ يشهد لي نقاص صفحاتي، احنا ما ركعنا قبل للتتار، المغول خلينا ظناه مناتي، وللروم ذوقنا العذاب مرار، وفي لندلس ما زال نبشوكلاطي، وما زال حثر التوفيل انبار وتكريت من سابق ظناها عاتي، وجينين تمسح كل ما هو عار، ورفعت سرايا القدس منها ما تم الشعر، له عيب لا عزار وله معرة، وما نقصى من ذاتي لكن اخصاص العقل زي الفار يحرم ماجن واسعه بتاتي، وما زلت باطي.
2: يقول لك ما زلت نائي سي عربي ونتكلم الفرنسي، الناس واقفة وكل العرب السي قلوبهم لهيب وقلوب ناجي لاطي، وما زال ظهري رطب للعصي، وما زلت فوق البنك واحتياطي، وما زلت كي الكونتير في التاكسي ساعات على الفراغ تدور راحاتي، ونقول للي ضامني ميرسي وقص من قداك برامجي وقناتي، وما زلت نردح مش عرقي لسي طاب القدم الضيق في صباتي، ومشهور كيفي كيف اقاسي امريكي يربح سويسري وكرواتي، وشوف ما جرى واللي شراني نسي كيف كعبت الياغورت كامل ذاتي، وجربتهم اسي في اسي تبق بالفشل لجميع محاولاتي، وما زال ثم عرف الساشين باقي على القفة مشت هتاتي، ولا تقول باطي ولا تقول ريحك ما بغاش يواتي، وما همتك لرياح دم السفينة راسي عشاطي.
1: ما زلت ما زال راسي حي، وما زلت عند النايبات قوي، وما زلت انساقة البلنجي وتعرف سرايا الغايرين احلاطي، وما زال ما فياش عرق بلي دم الحياوي ضخ فينا بذاتي، والشمس ما يوفاش منها الضي غير السحاب اليوم ولا واطي، مكاتيب والحاد النظر عمي يدهد يدلوا فيه بالمنعاتي، وما زال سري طاويين الطي، ومهما طوف قدامهم حسكاتي كل من مشي منهم يعيط وي، وكل من خطا ما يفوت شي خطواتي، وما زال بيك طول عمره بي، وقصر المحبة يبان فوق الشاطي، لا تكبسي حزامك بقطع التري ولا تحزني بيناتهم تطلاتي، يجي يوم ونقصوه كل دوي، تلجم لسانات الخبث جولاتي، وموسي ندمر على الكتف ناوح فيه نحطوه فوق ظهورهم شطشاتي، وغير صبري وكولي ميقاتك ني، يجيك يوم وانت تلفتي تطماطي، وما زلت باطي وما زال ريحي ما بغاش يواتي.

حضاح مشلاه يضرق يوسع يغرق غيمة على روس لشفاق دخان حظن الواقع بهي مهمي جينا ورقرق وخنك

علي حزن مكحول الرماق بوها ذبح الراق في غيبته خاطري ضاق مانيش طايق فراقة نوم الهني عدت مشتاق لنغمض حداق من الوحش والرياح لعشاق.

0: الوشام
1: خليتني نشعل بلا شوقيد في دموع وتناهيد وجرحتني وما قدرت على التضميد. خليت زرعي في الربيع يصيف ورهنتني بين البكي ودموع وفيض دمعي فاض بيكي هيف بعد الحسبتك من الصفا ينبوع وبقيت نرعي ليك وانت السيف وبك واقفة ومجهزة بدروع مريت على عيني مثيل الطيف وليت لي ظلمة عوض شموع ونسيت لإحساسي رقيق رهيف وبكيت لي لنجيت لك في الطوع وشديت ايدي وقلت ليك وليف والروح تبكي والحياة تروع ومشيت بيا والغرض شريف ولقيت كذبك عاملة مشروع رميت زرع ما جاته مطر خريف عوض قمح شوكك بردار فروع بغيت فرح نلقى جرح دار نزيف بغيت حب صافي لقيت فيه خذوع لقيت المحبة بكلها تزييف ويتاجروا بالحب زي سلوع ولقيت دمعة رافضة التكفيف بن الشوك في أرض العشق مزروع صليت في معبد غرام نظيف ولكن خسارة ما جديد منفوع وفعلك حبيبي في الحياة سليف غدار ماكو جديد وكل حد مثلك لازم التشريد وخليتني نشعل بلا شوقيد في دموع وتناهيد وجرحتني وما قدرت على التضميد. غلاتك تعبدت في معبد غرام جميل ولكن خسارة ما ثمر بغلال وقلب الصخر حذاك يبدأ ذليل وحتى الحرام معاك يبدأ حلال وانت الحسبت لدمعتي منديل إذا دمع من عيني هبط ندال وانت الحسبت لظلمتي قنديل إذا ضبي

0: عيني 16 عال وانت حياتي وزينتي وتحفيل، انت فرح قلبي اللي بكي وما قال، ونلقى السفاين غارقة في النيل، وربان ضايع ضاق به الحال، وصافت زروعي ما رواها سيل، جاه الشهيل يرجع قسوال، ربيت لك شعري صبح طويل، نغسل ونمشط فيه حتى طوال، ويا ما نتخيل فيك عقب الليل، ويا ما مع القمرة مشي مرسال، ويا ما عزف قلبي وتر عليل، ويا ما مع ليلي شدي موال، وصدري طلب ضمك وويله ويل، والعين في شبحك رجاها طال، وخدود عادوا اليوم في التذبيل، ووجنات طلبوا ما صبح محال، وحتى الشفايف طالبت تقبيل، وسنين ترجى تقول يا سهال، وفي وصف شوقي الكل باقي قليل، في حالة التصهيد وكل يوم في حر الحريق نزيد، خليتني نشعل بلا شوقيد، في دموع وتناهيد، وجرحتني وما قدرت على التضميد، غليتك غليتك غلا غالي غلا عالدوم، وانت حبيبي الروح تضحك بيك، شريتك دفعت العمر هو السوم، ولو شبح عيني تطلب انا اعطيك، نفقد خيالك يوم نبدا نحوم، ولنحب طفلة في الحياة حكيك، هويتك هوايا يفهم المغروم، وحبيت في سوق الهواني شكيك، نهار العرفتك صار عندي مشوم، نهار النبض القلب هاتف ليك، وحكيت لك قلت لي قدر محتوم، والحب ما يشاورش فيا وفيك، نقدم قضيتي فيك يا متهوم، وعلى محاكم حب ترقيك، كنت القمر عندي سطع في غيوم، وفي النوم قلبي في الخفين يجيك، وفي العرس نخرج لابس المنظوم، ومستني يا ياما تنشد يديك، جسمي مع غيرك حلف يصوم، والعين في التغريد، وجرح البغر ما يقبل التضميد، وخليتني نشعل بلاش وقيد، في دموع وتناهيد، وجرحتني وما قدرت على التضميد. لو وجدت لك على العذر ما لقيتاش، والعشق عند الله فيها حكام، وفسرت لك في حكايتي قداش 7 شهر والسات في العوام، وحكيت لك قداش بت بلاش مع الباكية في الأولى فغرام، وصورت لك هالقلب فيه فلاش يعني تعب وسهر والتخمام، وشكلت لك بالدمع وقت الطاش في جواب هزة ليك طير حمام، وحضرت لك في عرس محضرتاش، وحضرت لك مكياج كل أقلام، وصبرت لك ليلة قمر 12 غلب على نور القمر ظلام، وكتبت لك مرات ما طبطاش، وعمرت لك في الشيك برش أرقام، وقدمت لك هالجسم ما سمتاش، وخزيت حتى جرحوا لك دام، ترجيت لك وما الصبر قداش، لا عاد شي في طال الميدي والقلب مش حديد، وخليتني نشعل بلاش وقيد، في دموع وتناهيد، وجرحتني وما قدرت على التضميد، ترجيت لك والقلب فيك استنى، وسطرت لك قداش بالدمعات، وفننت لك والجسم ناسي فنى، جمعت لك الأيام والساعات، وخصصت لك قلبي سكن تركنا، ضويت لك من حبنا شمعات، وهمست لك برموش يا شغنة، عدت لك قداش من غلطات، وقدمت لك كيسان صدر بحنة، وسدت لك زندي كثير أوقات، وخلصت لك معملت يوم مدنة، خليت لك في العمر ذكريات، وبكيت لك بعت الفريضة وسنة، فاتقت لك خلة مع قفلت، ومدت لك من شي فيك استنى سنين ياسرة خافية على النسمات، جهزت لك قصر التهدم منه، تهدم رغم جديد، وعاهدتني وبديت بالتفسيد، وخليتني نشعل بلاش وقيد، في دموع وتناهيد، وجرحتني وما قدرت على التضميد، وخليتني نشعل بلاش وقيد.
1: الوشين
2: ونرسم ولدي ناقة وجمله وخوته وهله، ونجع مربع بين دخل، وتلرسم جيلي يجي بعدها جيل، وكل جيل طبايع وجيال، وكل جيل مخالف على الجيل، وكل جيل بدولة ورجال، ارسم جيل نزالي ورحيل، بوادي في الصحراء تنجال، ركايزهم في البيت تشيل، كرب تقول ظهور جمال، وكل بيت مقبل تقبيل، مشرق يفتح بالمقبال، يضول ظلمات الليل عليه نار حطب الشعال، وارسم جيل حياش وتفصيل، حديد وشامنت وصلصال، سقوفة صبوه زناكيل، مكسح ميهد زلزال، سكن فيه يعاني في الويل، من ينطاح في جيران انذال، ولا يرحل لا وين يشيل، مرسي ترساية الجبال، وبيبان عليه مقافيل، وكل باب مسكر بقفال، ولا جاه الضايف في الليل ينادي، والليلة تطوالي تفل في الباب تبوكيل، تقول دنقة في ذا الطبال، وقفلين الميزان يميل، تعب ولا جسمه يثقال، ارجع منه مهزوب دليل، مكاسير الخاطر والبال، ويزول اللي في الريف نزيل، بيوت على كحيلة رحاله، ويركب في عكروم تليل، مطبق في رجليه نعال، منين يقمز ويدير صهيل، يخلي في الصوان رمال، كريم وجيد مش بخيل. القصعة والمكسوب حلال معبر بالوافي والكيل طبق ومسلان وعوال فجيلة ما عنداش مثيل امثالها كان تيروس وقلال. ويتبع في مطرح السيل تقول يوحي يضرب في الفالف وين يمشي يلقاه قديل نواويرة الكل اشكال مخضب ومشكل تشكيل خليط كيف غزول النوال بنو فيها بيوت مباجيلة تقول سفاين هيني بالو نزلة وتريس رجاجيلة ولاد تقول ولاد هلال وعاد باتت فيه مهاميل جلاد وحلابة ويبال وخرفانة تقول بناتيل دلال الضايف والوكال. ونرجع لي بوحوش جميل ثرياته كان كريستال عرصة كيف نياب الفيل وزخرف ما يخطر على البال ومرمر والنحاطة صيلة تقول ينقش فيه بمشتال عطاه ربي هيل بلاكيل ولد وقته ما هو بطال ضيوف وصالون وتبجيل وطاسات قزاز وقلالة مع صفرة وزوج مناديل وقهوة في قعر الفنجال يطبق في الماير تفصيل حضارة مش الناس اسفال وحتى الضيفان معاجيل الواحد جالس غير خيالك وراعة قاعد في البوتيل تقول مقعمز على الملال وهي تنخص فيها بمنزيل الدنيا ما يدوم لها حالة وقات تركح وقات تميل وهي كيف سنز البقال الدنيا شرطان تماثيل تمر بين حقيقة وخيال خراريف وشوق مواويل يفوتك كله يقعد في لفام على الرسم ولدي ناقة وجمل وخوت وهل ونجع مربع بين دخل ارسم كيف جداديك زمان وكيف كانوا جدودك الكبار وكيف كان الجوع في الأوطان في خالي بيهم يعمار نزالي وبيوت وجيران ولا جاري وجع في جار مقيل الجايع والعطشان مبات الذاهب والدوار مراسي في واسع الأركان تقول غير سفاين تجار ولا رب وديك الرومان ولا بط طويل المنقار ولا علفة فوق الميزان يعبوا فيها بالقنطار كسوبتهم كان الحيوان غلم بيضة كيف الجمار ذكرها ربي في القرآن من الموسى بها يفخار ومن غير أمات الحيران غديدة ترفع الأدبار هميلة في شعاب وديان ولدها غاطس في النوار رفيقة ليريم الغزلان مهاميل على كل شوار وليا در تروي العطشان محالبها كيف الفوار تخلي في الفارغ مليان مصلي على الهادي المختار ومن غير الماعز والضان عدد هاي المالة مقدار مدلل ما بين الرعيان جلاد وحلابة وعشار واللي يرعوا فيها شبان عطوفين عليها وبرار رطيبين عواطف وحسان مشومين اليسار نهار اللي ناضل حاق الدخان عوادي قصة فين عمار ولا عرفوا بيع الدكان ولا خشوا سوق السمسار ولا فيز البر الطليان ولا عملة اسمها دولار إلا وين المرباع شيان برير ويبسها لخضار مشوا بالخرفن والقعدان يبيعوا والشاري يختار وجابوا 10 جمال اسمان معابي بغالي الاسعار يبانوا على شبحة العيانة تقول كراها بالجرار كسو كسوة على كل الوان دبش فيه تخالف الانظار وجابوا للتروس كتان سواري بالكم الهنكار وجابوا ملبوس النسوان رداوي وبلغ المسمار ومش بدلة فوق السيقانة تقول غير مقرضها فار وجابوا فجرة بالمرجان تمايم ودبالج وصوار مصنعها موشي ديان منين كان يطوف على الحمار وعجلسوا مجلس خيوان اللي شاور واللي دبار بدو بسم الله الرحمن الفرحة بطبيلة وشعار ونخاخة في وسط الميدان تكثح في الممشوط غمار وجابوا المخطوبة الفلان ميصلها من ناس خيار وما هوش تعارف لوبان انفاس وجيلاطي وعزار مجنسها غرسة في جنان منين تغرس تاكل الثمار مزينها من غير زيان الباري سبحان الصوار ولا فيل وكناش اكفان ولا راس هواه الششوار ولا تعرف معجون اسنان ولا صبغة تصبغ الاظفار اللقشور سواك النيبان شفايف خلاهم تحمار تقول دقلة هون ودام فطر به الصايم الفطار ودنوها بالليبول ارسان جمل قادر ما هو شحوار علي ظهره هودج عودان مصنع ما صنع نجار وهي في وسط ربان سفينه على الغارق البحار وجو حاذوا فيها فرسان يهدوا مشوار بمشوار زغاريد حراير والحان قدي منها ويه الدمار وعاد وصلت هلها بامان وبشبوب بداري وامطار بد التم وجابت شجعان عنيدين متاعينك يا رسماهم في التاريخ يبان القاري يقرا لك ما صار وين عاد تقدم الإنسان أحفاد ضراريها شطار خذوا في كل مجالات مكان صناعة وقيادة طيار ضووا كيف نجوم الميزان بدون نور ولعداهم نار ولا نشكر في ماضي كان توارى بالسافي وقبار ولا نذم في حاضر رويان علوم وتكنولوجي وافكار نسجل في شعري ديوان كتبته في صفحات أسطار عبارة عن لوحة فنان رسمها خلاها تذكار وكان عندي زلات لسان الطالب في الغافر يغفار يجنبنا صهد النيران نهار كيف ما فيش نهار نهار فيه تشيب الولدان نهار المخلوقات أسطار يجي شاف أخيرة الأديان تقابين الأمة والنار عليه صلوا في كل زمان وفي كل تماسي ونهار، نفوسه بجنة رضوانه حور وظل نور عليه الأسلام يطل رسم ولدي ناقة وجمل وخوته هل ونجم رب.

جيتي يا حلالي رياني خويك ما تلومي علي رياني مضم مضم بين أحبابي وناسي نستنى في الفرج من عند ربي.

0: طويل.
1: موجز الأخبار.
2: موجز لأهم وآخر الأخبار يأتيكم من إذاعة تطوين. أهلا بكم من جديد. تعقد غدا لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب جلسة تخصص للتداول حول أسباب التأخير في عرض تقرير تنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2026 والفرضيات والتوجهات الكبرى لمشروع ميزانية الدولة للسنة المقبلة. أعلنت المدير العام للديوان التونسيين بالخارج نايلة بالي في كلمة ألقتها في تظاهرة فرصة ستريت التي اختتمت اليوم بمدينة الثقافة بتونس العاصمة. أعلنت أن ديوان التونسيين بالخارج يعمل على إطلاق النظام المرجعي الوطني الموحد خلال شهر أكتوبر المقبل ليكون آلية نموذجية لتعزيز مسارات وجهود التدخل في مجال استقبال وإرشاد وتوجيه التونسيين العائدين للولوج إلى الخدمات والبرامج الخاصة بالتشغيل وببعث المشاريع في إطار إعادة إدماجهم اقتصاديا واجتماعيا. استشهد فلسطيني وأصيب آخر برصاص جيش الاحتلال الصهيوني قرب مستوطنة شرق جنين بالضفة الغربية بزعم محاولتهما تنفيذ عملية دهس، فيما اعتقلت قوات الاحتلال المصاب وفرضت إجراءات أمنية مشددة. ويأتي هذا التصعيد عقب مقتل مستوطن إسرائيلي في عملية إطلاق نار قرب قرية شمال غرب رام الله بالضفة الغربية. قالت إيران اليوم أن لديها معلومات عن أعداد الولايات المتحدة وحلفائها لشن هجوم كبير جديد عليها، محذرة من الإقدام على هذه الخطوة. أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني استمرار التواصل مع الوسيطين القطري والباكستاني لخفض التصعيد مع الولايات المتحدة، مشترطا وقف القتال على جميع الجبهات ورفع الحصار والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة. شهدت موسكو ومحيطها اليوم تصعيدا عسكريا غير مسبوق بعدما شنت القوات الأوكرانية أوسع هجوما على العاصمة الروسية منذ اندلاع الحرب في فيفري عام 2022، وذلك بالتزامن مع توجه الناخبين الروس إلى مراكز الاقتراع في اليوم الثالث والأخير من الانتخابات التشريعية الروسية. انتهى الموجز، نلتقي بإذن الله في موعد أخبارية قادمة.
3: في حال تتعب مثل اختار كبير يجب تجنبه، اللي باش يسوق لازم يكون مرتاح وجاهز للانتباه.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
4: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبدو صورة وصدى المستقبل.
1: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
4: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
1: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
4: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
1: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
4: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
1: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
4: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
1: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
4: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: فكونوا في الموعد.

يا مساء النور، يا مساء الجمال، يا مساء الخيرات على كل المستمعين المتابعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم عبر موجة إذاعة تطاوين، وين ما كنتوا تسمعونا في موعد جديد لجارة القمر. تعودنا أن نكون معكم من العاشرة إلى منتصف الليل في الشبكة الشتوية. قدمنا الموعد بساعة، فأهلا وسهلا بكل السمار، بكل عاشقي الليل، بعاشقي الكلمة، عاشقي الموسيقى والأغنيات والفن اللي يحمل إبداع ويحمل رسالة. نكون سعيدين جدا ونكون نحن وإياكم على موجة الإذاعة، على موجة الأثير، حتى نترافق وإياكم في رحلة نطير فيها إلى عوالم المبدعين، نكتشف فيها أكثر وأكثر. مع كل موسم ومع كل بداية جديدة نشعر بالارتباك، نشعر بالخوف، نشعر بقيمة وأهمية الرحلة، لأنه من أصعب الأشياء في الحياة هي البدايات. ولأجل ذلك أكيد نعد العدة حتى نكون نحن وإياكم في أبهى الحلل، المستمعين ومتابعينا جميعا. للساهرين أهلا وسهلا ومرحبا، مساء المحبة، مساء الجمال لكم جميعا. للمشين في الطريق أو للناس المسافرة، سافروا بخير وتصلوا بخير وسلامات إن شاء الله وين ما كنتوا ماشيين. لمستمعينا في كل دول العالم وفي دولنا العربية أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. كما تعودنا في جارة القمر لا بد من تحية شعرية ننطلق بها الحديث وإياكم. فهذه الليلة أقول لكم بعضا مما كتب أحمد علي سليمان الشاعر المصري. زه الشعر مختال الخطى ينثني تيها، يزف تحايا القلب طابت ويطريها. زه الشعر مختال الخطى ينثني تيها، يزف تحايا القلب طابت ويطريها. ويتحف أسماعا ليبلو حسها، ويمنحها الأنغام جودا وترفيها. يسلي نفوسا ترتقي إذ تذكرت، ويرسل تذكيرا يوعي وتنبيها. حذرت وكل غبطة وسعادة، هما فاقتا دنيا البرايا وما فيها.

0: على قد ما حبينا. يا
1: الله جارة القمر
2: كنت حب الموسيقى كتير والحقات أسمع تسمع عليها لأنه ما كان عندي راديو كنت أتسمع راديو الجيران كل الموسيقى اللي بتمروا أسمع وأحفظ أكثر.
1: جارة القمر
2: هذا هي كانت حياتي عبارة عن نوع من الحياة ما كان في شيء تاني لها الحياة الحلوة البسيطة الهادئة.

احنا قد ما باش نقولوا مانيش باش نكونوا قلنا ولو جزء من الجمال اللي خلتهن السيدة فيروز في موسيقتها والمدرسة الرحبنية في المنجز الفني الموسيقي اللي خلوه. ففي هذايا نتحدث وعلى الطريقة الفيروزية ربما نحاول أنه نبتدع وإياكم محتوى يليق بالسمار ويليق بالساهرين المثقفين المبدعين وحتى الناس اللي تبحث على ملجأ للراحة للهدوء للمعلومة المفيدة. ربما في هذايا نبحر ونضع محطات في كل مرة. ولأننا في حلقة البداية ففي البداية لا بد من أن نقف عند محطة المحبة ومحطة الجمال، وبدأنا بها مع علي الحجار على قد محبينا ونواصل فيها والحديث عنها في الإهداء.

سنتحدث عن أول جواب، ولكن الكلمات من عندي ثم الموسيقى من عند أنغام. قال الإصمعي: يا معشر العشاق، بالله خبروني إذا حل عشق بالفتى كيف يصنعه؟ يداوي هواه ثم يكتم سره، وهو يخشع في كل الأمور ويخضع. عن حبيب مجنون مفتون كتب: وعند باب الحب تلتقي شخصية مجنونة كقصيدة لبست ثوب الحنان ومشت مسافة بعيدة وسرقت لحظة من العشاق. قصيدة تحررت من سجن الزمان ومن طباع إنسان غره مكان، فقال: لا، ولن أكتب بعد الآن. ولكنها سرا خرجت من روحه ونادت القلم والحروف أن تعالوا استقبلوني، فها أنا ذا أخرج للنور، هلا كتبتموني؟ سال الحبر كثيرا ولم تتفق الحروف، امتدت السطور وتشكلت الكلمات والمعاني. كلمات على عجل عبرت، وأخرى على خجل مشت. مشت بالرسالة منها إليها، وأخرى رمتها رياح زمان يشك بالكل. وفي لحظة شك ومن بين أنقاض الحيرة نبتت في القصيدة اليقين. فقالت القصيدة: أنا الظل حين تغيب الشموس، وأنا الشعاع الذي يخترق جدران المستحيل ليعلن الميلاد حين يمحو النسيان ملامح الطريق. أكون أنا الذاكرة، فأنا المعنى الذي يفر من القافية ليعانق المطلق. أنا نقطة البدء التي لم تكتب، وخاتمة النص التي لا تنتهي بهدوء الفلاسفة. أمشي، قفوا حيث تشاءون، فأنا المركز الذي تدور حوله مدارات الحبر والقلم. ومن لم يعرفني فهويتي رسالة وعنواني طريق واسمي كلمة ابنة حرف مسطور، وأقيم بقلوب العشاق والمتيمين، وجنسيتي حرية وحب.

0: جارة القمر.
1: كل الألوان اللي بغنيها بحبها، مو بفضل لون على لون، بس أكيد في غنية بتطلع أحسن من غنية، مش بسبب لون الغنى، لأنه كل الأنواع فيها الحلو وفيها مش الحلو.

على إيقاعات السيدة فيروز ومع طبعا الإيقاعات الفنية وإبداعات الفنانين. بعض من المستمعين يقولون أنهم يزدادون عشقا للقهوة مع نغمة فيروز، فما بين القهوة والليل والإبداع الفني، بعثت أنغام جوابها الأول أو رسالتها الأولى لحبيبها، ونحن نرسل لكم جميعا محبة صادقة وافية من هنا، ومعها مفاتيح سعادة قد تكون نغما ربما أو شعرا، والأكيد فيها الكثير من النثر. لضيف الليلة موعد معنا ولنا معه موعد طبعا، حكايته حكاية خاصة يرويها لنا، يترافق فيها عبر ثنايا الإبداع مع البدايات، إذ لا طريقة بدون محطات وصور وخطوات، ولا بدايات من دون هو وهي وكلمات. وبالنظر لكوني أقود السيارة بيد وأمسك الكاميرا باليد الأخرى، فإن الصورة قد تكون مرضية على أي حال، وهو الذي التقطها وبه علم بخطورة المهمة. ومنذ تلك الصورة صار يكتفي بكيلوغرامات قليلة من البلاستيك يجمعها من الأماسي، بينما يجلس من الفجر وحتى تقارب الشمس من الغروب على كرسي خشبي أمام تلفاز المقهى، منتظرا عرض صورتنا التي كلفته عقله. فضاع الزمان عنده وأصبح العالم قواريرا من البلاستيك يحدثها وتحدثه عن الجالسين وعن الغائبين المهمشين وعنه وعن حبيبته صبره.

0: من ألف باب وباب أتت، ومن بين مفاتيح القلوب اختارت مهجته. كان والدها عروبيا قديما، فاختار لها صبرا منتظرا حتى يرزق بأخرى ويسميها الشتيلة. استدرجته لحبها حتى تستحوذ على المخطوط الذي بحوزتنا. وكنت كلما التقيتها بعيدا عنه أنصت إلى ما تقوله مصعوقا أمام الطريقة الوثيقة التي تلقي بها الحقائق والاستدراكات، فالارتباك في صوتها دعتني إلى مقر الجريدة التي تعمل فيها، وقالت أنها لا تمانع إن مررت عليها يوميا في المكتب. دعتني لشرب القهوة، لكنني اعتذرت بحجة الإرهاق، كنت مشوشا وبحاجة للعودة إلى الغرفة والإنزوا ومحاولة فهم ما تقصده من خيانة.
1: ما خنتك، لكني رحت.

0: كم أخلصت لغيابك، لكنها ذاكرتي خانتني. تصور، ما عدت أذكر عمر صمتك، ولا متى لآخر مرة قابلتك، وكم من الأعياد مر من دونك. فكيف قل لي أنتظرك وأنا ما عدت أعرف وقع خطوك.
1: خطوي وما شأنك بخطوي أنت، أو خطوي وما شأنك بخطوي أنت، ملزمة بصديقي لا بي. هذيان أصابني حوالي منتصف الليل، أفقت منه على صفعات الريح وكلماتها التي طاردت أحلامي ويقظتي. قمت متثاقلا غير مصدق أنني نمت ما يقارب الأربع ساعات في الشرفة، وأنا أهم بالدخول وأغلاق باب الشرفة سمعت صوت محرك سيارتها. لحظت وبدأت تلقي خطابا تتحدث فيه عن مستشفى الرازي وفقدان الصواب والمجانين. صارت عظامي تستك من البرد ومن الغضب، وراحت الرياح القادمة من الغرب تملأ فراغ الشارع بالغبار وضجيج بعض القوارير البلاستيكية. فعرفت أن وحيد آت ليوقف حالة الجنون المربكة هذه التي عمت المكان. التفت مرة أخيرة أبحث عنها، أبحث عنه، فلم أجدها، لم أجده. سألت فأخبرتني الكائنات.

حال شخوص هذه الحكاية انفرج، أو أعتقد الناس أنه انفرج بزيارة أداها المجنون إلى زاوية الحاج عمر معتوق الذي مسح على وجهه بشيء من الماء فاستوى صحيحا معافى. هل يخرج القارئ للمنصرمون صحيحا معافى يتشافى من عقد الزمان والمكان ومن تأثير التاريخ والإرث العائلي والسلالات والجينات والمختبرات، أم يزداد جنونا به؟ ذاك ما سيخبرنا ببعض منه وبصوره الأعلامي الكاتب عماد جيدة ضيفنا الليلة. نحتفل بنجاح بدايته ونخط بداية موسم جديد لنا على إيقاع نجاحه.

0: أول مرة أعتقد على موجة الإذاعة وعلى أثيرنا.
1: مرحبا مساء الخير فيروز، شكرا على الدعوة وبشرة على يدي أول مرة أنكم فيها إذاعة عريقة
0: مرحبا بك عماد، سعيدين بوجودك معنا وسعيدين أيضا بإطلالتك معنا عبر جارة القمر في الحلقة الأولى في موسم جديد بعد مواسم كثيرة، ولكن موسم هذا الخريف الشتاء 26-27 نفتتح الموسم معك عماد، فأهلا وسهلا ومرحبا، والأكيد أنه ما فيش أجمل من أنه نبدأ الموسم بنجاح وتتويج ولا لا؟
1: هذا هو إن شاء الله، تكون وجهي وأنا وروايتي جيدين على الموسم الجديد، وإن شاء الله أنا مش نكون من المتابعين والأوفياء إن شاء الله.
0: مرحبا بك، مرحبا بك عماد، وسعيدة جدا بوجودك معايا، ترافقني في المهنة وفي الكتابة، فأعتقد أن الليلة الموضوع يأخذ الكثير من الزوايا أو عندك كثير من المحطات، سنقف معك عماد ما بين الصحافة والرواية والكتابة أيضا.
1: نعم نعم، تجمعنا الكتابة الإعلامية والإبداعية، والصحافة هي إبداع أيضا في جانب منها، وأتطلع إلى مناقشة العمل معك وظروفه، خاصة بعد هذا التقديم الفريد اللي أول مرة أنا أشوفه طريقة هكا متاع اقتباسات، وكما نقولوا نحن خليط من اقتباسات من العمل واللمسة المبدعة بتاعك. أنا نشكرك عليه.
0: أنت ذائقتك الموسيقية مع جاهدة وهبة شوية ولا لا؟ تنحو ذاك المنحة ولا لا؟
1: لا الحقيقة ما عنديش عليها فكرة الموسيقى متاعها، بالرغم لأنها كلاسيكي كما قلت لك في الأوف.
0: هاك الليلة نكتشف جاهدة وهبة عبر موجة إذاعة تطاوين في مروحة ما بين بعض مما وجد، لأنه الإصدار نتحدث على المنصرمون هو أول إصدار لك عماد جيدة وإصدار بنجاح مهم، أكيد نحكوا على التفاصيل أن النجاح هذا، ولكن الإصدار الأول ديما عنده حظوتة وعنده سطوتة على المبدع، وأعتقد أنك الأيام هذية عايش في هذه السطوة وفي هذا العالم عماد.
1: طبعا فيروز، الإصدار الأول هو بداية، ويجب في العالم السوشيال ميديا والماركتينج هذا أنه يختار يعني الخطوة الأولى يجب أن تكون موفقة إعلاميا، فهذا هو الكثير من الإصدارات الحقيقة للأسف يعني أغلبها يكون جيد، لكنها يعني تصدر ولا تحظى بقراءات سواء عالمية ولا نقدية كافية. أما بالنسبة للإصدار متاعي يعني الحمد لله يعني بدأ بجائزة التي هي رمزية أكثر منها مادية، لأن عندي أصدقائي كلموا فيها ويظنون أنني أصبحت من أثرياء، بينما هي جائزة اعتراف رمزي تفتح الباب إلى وتحفز خاصة لمزيد الكتابة والإبداع.
0: وأنت ثري حقيقي لأنك كتبت منجز، والمنجز حاز على جائزة خالد خليفة لهذا العام 2026، فالثراء في قيمة المنجز أعتقد مش في القيمة المالية، في قيمته الفنية والإبداعية.
1: طبعا هو هذا يعني ديبا كبير حاليا في العالم وفي العالم العربي خاصة، هو دور الجوائز هذه، هل نكتب للجائزة، هل نطوّع ما نكتبه ليرضي الذوق العام أو التقليعات والموضة حاليا في الرواية، لأنه كل سنة تأتي مرة رواية تاريخية مرة رواية مش عارف شنو، فهناك كتاب وللأسف ناشرين أيضا صاروا يكتبون ويحررون
0: على مقاس الجوائز. أعتقد أنه هذا غير صحيح في عالم عماد، لأنه اللي بحث شوية أو اللي بش يبحث توا معنا عبر موجة إذاعة تطاوين على الكاتب والإعلامي عماد جيدة بش يكتشف أنه 8 سنوات من البحث وثماني سنوات من المخاض لأنتج لنا الرواية الأولى. فلو كنت تكتب بمقاس الجوائز، قداش من جائزة مرت ولم تكن فيها عماد؟
1: والله شوف، ليكون صريح معك، أنا كأي شاب يعني يرى يعني قارئ نهم أول حاجة، ويرى في نفسه إمكانية أنه يقدم جديد في الأدب. فأنا من عام الأول لكتابة هذه الرواية كنت يعني شاركت بها في جائزة أولى ثم ثانية ثم ثالثة. بعد هذا قلت شوف، يجب أن أتخلى عن فكرة هذه مطاردة الجوائز أو النشر، وأشتغل على المادة وأترك المادة وأترك النص يتكلم على نفسه. فالأربع سنوات الموالية لهذه النتيجة اللي وصلت لها يعني عكفت على كتابتها فقط لنفسها، كثفت قراءاتي في التاريخ، وكما سنرى منكم بعض أو تنهل من التاريخ، كثفت قراءاتي في التاريخ، قراءاتي في الأدب، في كل ما قد يساعدني لتطوير العمل من ناحية المتن أو خلينا نقول الشكل، وهكذا بعد حين نضج العمل، حين قرأ يعني سمحني قرأ البعض من أصدقائي العمل، صرت يعني أرى في الفيدباك متاعهم، في رجع الصدى متاعهم، أن العمل بدأ ينضج وحان الوقت لإخراجه للعلن.
0: نجح من المختبر ولا ما نجحش؟ بالنسبة لك الآن، خرج من مختبرك الذاتي أو ما زلت تبحث عن مواد أخرى أو عن مضامين أخرى ومنجزات أخرى تدخلها المختبر لتصل إلى نتائج فيما تريد؟ طبعا
1: هو يقال يعني أكبر الكتاب في العالم يقال أنهم يعني لحظة الرضا تام عن العمل شبه مستحيلة، وأغلب الروائيين بعد أن يقرأوا عملهم بعد سنة أو سنتين يقول لك أنا ما الذي كنت أكتبه، لو كنت كتبته الآن لا أضفت شيء أو حذفت أشياء. فأتصور يعني أنا لو أن أرجع له في فترة متقدمة من الآن سوف أشتهي أن أوظف عليه أشياء أخرى وأدخله للمختبر مرة أخرى
0: في 2050 ربما.
1: يبدو أن فات الأوان الآن، وبدأ العالم أصبح النص يعني خرج من ذمتي وأصبح القارئ شريك فيه.
0: في 2050 ربما،
1: أي ربما، لأن أنت تشير الآن إلى أحداث الرواية التي تدور في 2050 وترجع إلى 2011 ما بعد ثورة، وترجع إلى الحرب العالمية في القرن العشرين. فهذا هو العمل اللي يتبدل دائما إذا عدنا له في المستقبل.
0: هذه اللعبة من أول حاجة من أدق الألعاب السردية اللي يقوم بها الكتاب والروائيين، هي لعبة الزمن والعودة بالقارئ، أو القارئ لا يستقر في الصفحة الواحدة أو في الرواية الواحدة على زمن واحد، وإنما الكاتب يدور به من زمن الماضي إلى الحاضر إلى المستقبل، ولا يفهم نفسه هو في أي تلك الأزمنة. فهذه من بين التقنيات والأساليب الجميلة اللي تلقى حظوة كبيرة من عند الكتاب، ولا يمتلك الجرأة أنه يكتب بها أي كاتب.
1: هي فيروز، فما هي يعني تقنية يمكن أن يستفيد منها العمل، هي في نفس الوقت يعني مغامرة محفوفة بالمخاطر. صحيح. الكثير من الأعمال تروم استعمال هذه التقنية، لكنها في الطريق تضيع القارئ، تخليه متشتت بطريقة، ولو هي لعبة جميلة في يد الكاتب إلا أنها لا تلقى نفس الصداع عند القارئ الذي هو يعني العقد بتاعه معك والكونترا بتاعه معك هو التسلية. فإن أنت أضعت عنه خيط تسلية بالإيغال في التجريب هذا يسمى في النقد. فهي يعني فهي نقمة على العمل أكثر من أنها نعمة. أرجو أن أكون أنا وفقت في هذه خلينا نقول الدوزة من التجريب في العمل ولك وللزملاء الإعلاميين والنقاد أن
0: يدلوا بدلوهم في تحليل وفي قراءة ما يعني كتبت وما أنتجت
1: هذا هو يعني وما أنتجت أن يلحظوا ما ذهبت إليه أو يسندوا.
0: جميل. عماد، متى يكون الكتاب متاح للجميع ولنا حتى نقرأه وحتى تكون النسخ الورقية بين أيدينا ومن خلالها نتعرف على الحكاية الكبيرة اللي فيها تفاصيل كثيرة بين الريف والمدينة، بين الماضي والحاضر، بين الحرب العالمية الأولى للحرب العالمية الثانية، الثورات العربية وغيرها من التفاصيل اللي موجودة في المنصرمون؟
1: الرواية هي حسب ميثاق الجائزة لإدخال الخليفة هي تقوم اللجنة القائمة عليها على اختيار الناشر المناسب. في دور السابقة نشرت رواية زميلة مناهم الساوي في دار شروق، دار الكبيرة المصرية التي توزع في أغلب الدول العربية. نشرت أعمال نجيب محفوظ ولست في مقام مقارنة بالكبير محفوظ والكثير من الأدباء الآخرين، فأنا يكون لي شرف هذه الدورة أيضا إذا نشرتها دار شروق. وفي خلال أشهر تطبعت وتدقق لغويا كأي عمل آخر، وسأحرص أنا شخصيا بحكم يعني يعني عندي كارير في حرفة النشر والمكتبات، سأحرص أن يكون متواجد في تونس
0: إن شاء الله قريبا،
1: وربما في معارض كتاب سيكون حفل التوقيع. وأرجو من كل قلبي أن هذا الاحتفاء الإعلامي الذي وقع من الزملاء الإعلاميين وأنت على رأسهم أن يقابله أيضا يعني قراءات في العمل وقراءات نقدية وحتى انتقادية أكثر من نقدية، فمرحبا بها.
0: هو النقد ضروري لأنه هو بوصلة الكاتب والروائي والفنان والمبدع بشكل عام، فأكيد مهم جدا ما سيحدث المنجز من ارتدادات أو تأثيرات وتأثرات بعد ما يكون ما بين يد القراء والمتقبلين. ولكن أكيد الليلة لنا أن نشوقهم، أن نحفزهم، أن نجعلهم يتابعون لحظة بلحظة متى سيصدر الإصدار ونتعرف أكثر على شخصية عماد جيجا. ما التقاطع الذي حدث أو متى حدث التقاطع بين الصحافة والكتابة عماد؟
1: هما أعتقد أنهم مساران مختلفين. أنا من أيام الجامعة أنا اختصاص الصحافة هو اختصاص ثاني لأن درست اختصاص إنجليزية في ما بعد الثورة. أنا باك 2010 لست شاب جدا، ففي أيام الجامعة أغرمت بالأدب، قرأت ونهلت منها الكثير. المكتبة العمومية لها فضل كبير علي، مكتبة نابل قرأتها كلها. فمن وقت أنا عندي محاولات في الكتابة، يعني هذه الرواية الأولى التي نشرت، لكن عندي محاولات سابقة قبلا كانت غير ناضجة، محاولات ضربة يعني. بينما الصحافة بدأتها في 2020، دخلت معهد الصحافة، بدأت أكتب قبل كل شيء مقالات في الثقافة في المجتمع، ثم أردت أن أمأسس هذا الاختصاص الذي أحببته. دخلت معهد الصحافة، عملت إجازة ثانية وانطلقت من هناك، حققت نوعا من النجاحات. كنت في السنة هذه يعني من بين الذين شاركوا في زمالة معهد الجزيرة، وهي خطوة جيدة. أتعامل مع كثير من المنصات بالإنجليزية وبالعربية. فهذا هو يعني الكتابة الصحفية مدتني بمادة يمكن كثير من شخصية الرواية فيها شيء من تلك المقابلات الصحفية التي أعمل عليها، مقالات البحثية، أنتقي المادة وقول هذه تصلح لي للتقرير اليومي هذا، بينما المادة هذه تصلح لي لكي أبني عليها شيئا تكون نواة لشخصية معينة. وكان هذا النوع من الأخذ والرد بين الصحافة التقريرية والكتابة الإبداعي.
0: الكتابة
1: أتمنى سأجاوبت على سؤالك.
0: أنا نحب راني مع كل ضيف نمشي نكتشف العوالم متاع الضيف، لأن الكتابة سيكون الكتاب بين يدينا وسنقرأه وسنطلع على كل فحواه، ومن خلاله نحاول أنه نربط ما عرفناه عن شخصية عماد جيدة بما موجود في الكتاب أو ما يخفيه في الكتابة عبر المضامين الغير مباشرة. ولكن
1: أنا تعجبني فما ميتافور صغيرة في علاقة ب شخصية الكاتب وعلاقته بتشيب بما يكتب. أعتقد بارغاس يوسا اللي هو الروائي التيروفي الكبير يقول أنا هنالك نوعان من الكتاب، هنالك الكاتب حشك الثعلب والكاتب القنفذ. الكاتب الثعلب هو يعني يجول في العالم، يتحرك، يتعرف على شخصيات، يكتب عن كل شيء إلا عن نفسه، بينما الكاتب القنفذ هو الذي يحفر تحته، يحاول تذكر الناس الذي قابلهم أيضا من سيرته الشخصية ويعني يطور النصوص. حقيقة لا أرى
0: وأنت أي
1: أنا قنفذ شوية
0: وثعلب شوية
1: وأحيانا لا أكتفي بي إطاري الاجتماعي، فأحاول مرة أخرى من خلال العمل الصحفي أن أنهل من تجارب الناس الآخرين وأكون لصا بهذا المعنى، أسطو على حكايات الناس وأطويها
0: سنتبع الخطوات رانا وسنكتشف أيهما أنت وطبعا هي الإصدار الأول أكيد تتلوه إصدارات ومنجزات أخرى كثيرة إن شاء الله في مسيرتك عماد، هذا اللي نتمناه. وحتى ما يسرقناش الوقت لأنه ما عنديش برشا وقت معك الليلة، الوقت يمر بشكل سريع جدا، ونحن في جارة القمر في العادة ما نسألش أسئلة مباشرة للضيف بقدر ما نمشي إلى بعض التسجيلات لبعض الشخصيات العربية في عالمنا العربي، ومن خلال التسجيلات نكتشف مكامن في شخصية ضيفي. مش نمشي الأول تسجيل وبعده أكيد نسمع تفاعلك عماد.
2: عبارة جميلة ومعبرة للشاعر المكسيكي الكبير أوكتافيو باس، إن شعبا بلا شعر هو شعب بلا روح، وأمة بلا نقد هي أمة ميتة. تبدو هذه الرقابة شبيه سيف مسلط على أعناق المثقفين الأحرار والتنويريين في إبداعاتهم كافة، من الشعر إلى النثر، ومن الرواية والقصة إلى الدراسات الفكرية والنقدية، وحتى في مجالات الفنون الأخرى في المسرح والسينما والدراما والفن التشكيلي والفن الموسيقي. هذا الخصم الرقابي هو في حالة صدام معنا نحن المثقفين النقديين العقلانيين والتنويريين، وهذا الصدام قديم غير مستحدث، وأكيد هو موجود في العالم مذ قيلت الكلمة الحقيقة شفهيا أو كتابيا.
0: عماد هذايا الكبير حيدر حيدر وفيه هذايا الكبير حيدر حيدر وأنا تخصيصا لأنه في هذايا أكيد فما حاجة مرتبطة بالمنصرمون موجودة لحيدر حيدر، فنحب نعزف على هذا الوتر من خلال التصدير. أنت كان تصدير بمقولة لحيدر حيدر.
1: جميل أنك عرجت على حيدر. حيدر اللي هو خلينا نقول الروائي العربي الأول بالنسبة لي، روائي منفرد في لغته وفي عوالمه. وأنا حين أردت تصدير يعني حطيت تصديرات كثيرة للرواية وفي الأخير قلت لن يقارعه أحدا. كتبت مقولة قالها في روايته الزمن الموحش، وهذا هو يعني. وأزعم أنه روح حيدر متناثرة في الرواية هذه بسوداويته الجميلة وبفكره النقدي والكوميديا السوداء أحيانا في أعماله.
0: طبعا هو الحاجة المهمة اللي ممكن تخلينا نقبل على المطالعة أكثر وأكثر هي تعرفنا على مثل هالشخصيات اللي ما كانتش عندها الفرصة إنه يعرف على خالد خليفة مثلا أو على حيدر أو على غيرهم من الشخصيات في عالمنا الأدبي العربي، يلقاها في الروايات وفي الكتب، لأنه أغلب الروائيين والكتاب يضمنوا المقولات ويضمنوا أجمل ما كتبوا أو الحاجات اللي تأثرت وأثرت فيهم في الإصدارات متاعهم. فهذا مهم ويحسب كثيرا لك عماد. وفكر حيدر فكر يحتاج إلى ساعات من الحديث عليه والتحليل والبحث فيه. وأكيد نرجع إلى الحديث على علاقتك بالنمط الأدبي اللي قاد حيدر واللي أيضا خدم عليه كثيرا خالد خليفة الله يرحمه. فسنعود لهذايا، ولكن حتى النجم نسمع ونغم نختم به الحديث معك. أنا حضرت برشة أسئلة، ولكن في الأسئلة هذه فقط خليني نشير إلى ملاحظة من عند زميلي اللي موجود معايا في الهندسة التقنية ليلى شكري العدودي منورني. قال لي فيروز جميل جدا أنه يستشهد بأدب أمريكا اللاتينية لأنه ثري جدا الأدب في أمريكا اللاتينية، ونحن في تونس قليلي القراءة للعالم الآخر سواء في أمريكا أو في اليابان أو في كوريا أو في دول العالم الأخرى. فجميل أيضا أنه يكون الكاتب منفتح على كل هذه الأنماط. باش نمشوا الانترفيو مختبر، اش قولك عماد؟
1: أنا معك في كل أنواع الانترفيو. وأنا أثمن ملاحظة زميلنا لأنه أدب أمريكا اللاتينية قريب جدا من الإطار السوسيو ثقافي متاعنا، وأنا أرشح وأغلب أكثر على الأدب الفرنكفوني اللي منتشر في تونس، فأقرأ أدب أمريكا اللاتينية
0: بشكل سريع وإجابات سريعة جدا من عندك عماد. في مختبر السرد الخاص بك، كيف استطعت دمج البدايات مع البدايات الباسمة مع النهاية المأساوية دون أن ينفجر النص في وجهك؟
1: عن طريق خلينا نقول التنسيب الأمور. يعني الفرح أو التفاؤل الكثير هو نوع من السذاجة، أيضا السوداوية الكبيرة هي نوع سذاجة من نوع أخرى، فالاعتدال هو الفيصل.
0: في مختبر السرد، الجينات هي أصل كل شيء حتى الخيبات، فهل هذه النتيجة هي نتاج مختبر خاص بك أم وليدة واقع اجتماعي متعب لك عماد؟
1: هي نظرة للعالم الحقيقة. الكثير من القرارات والمغامرات التي ندخلها جزء كبير من جيناتنا وما نحمله معنا من إرث، سواء بيولوجي أو إرث ثقافي من عائلاتنا، تحدد بطريقة أو بنسبة كبيرة خياراتنا.
0: كيف تركت نصك يتخمر طيلة 8 سنوات دون أن تتسرب إليه بكتيريا الاستعجال عماد؟
1: حكيت 8 سنوات في الحقيقة هي تبدو شاعرية وصبر كبير، لكن مرة أخرى بطبيعتي مناسبة للأمور 8 سنوات كثيرة. أعتقد 3 سنوات جيدة لكتابة رواية، لكن المسق الحياة والمشاغل وأحيانا الخيبة والتثبيت العزائم تخليك تهجر النص وترجع له بعد سنة يمكن. فهذا هو
0: مختبر الرواية التونسية اليوم، يفتقد إلى إمكانيات أم متح له كل الإمكانيات؟
1: لو تعاود لي سمحت.
0: مختبر الرواية التونسية اليوم يفتقد للإمكانيات أو فيه كل الإمكانيات؟
1: الحقيقة يفتقد إلى الصبر وصبر الكاتب، الكثير من الاستعجال للنشر، وفي الناحية الأخرى يفتقر إلى حس المغامرة لدى الناشر والجهات الداعمة. هذا هو، فالعاملين هذوما يخليوا في الأدب بتاعنا يخرج ناقص شيئا ما ولا يقارع الأدب المشرق.
0: جميل. أنا وعدتك أني منش باش نخليك أكثر من الساعة الأولى، وباش نختم الحديث معك مع أنه روحنا مسلنا ما حكينا حتى شيء في قراءات المنصرمون، وهي الرواية الأولى لعماد جيدة، وتجربة الصحفية وتجربة مع الليل ومع السهر. ولكن خليني نسأل على العيون، ومن خلالها نعدي لك الأغنية الأولى في الساعة الثانية باش تكون لوديع الصافي أو لصباح فخري كما أنت تريد، حتى كان باش تسمعنا في الدار ومن غير ما تكون معنا على الأثير نهديك واحدة من الاختيارات. ولكن شو حكيتك مع العيون؟ لماذا تحب الأغاني اللي تتغنى بالعيون؟
1: والله لست أنا أحب المدونة الغنائية متاعنا دائما هي تقول كلمتين يليل ياي، فكل أغنية لازم تلقى فيها يا أما الليل يا أما العيون، فهي مصادفة محض.
0: هروب دبلوماسي هذا يا عمي مدراء.
1: مراوغة رشيقة.
0: صحيح. تشرفت كثيرا بوجودك معي يا عماد، ولنا لقاءات أكيد كثيرة أخرى. إذا كان جيت للجنوبي أهلا وسهلا، مرحبا بك في استوديوهات إذاعة تطاوين.
3: جارة القمر
0: متواصلة للحدش متاع الليل. شكرا لضيفي عماد، ما نعرفش إذا كان مازال موجود معايا. شكري. نسمع منها كلمة الختام لو ممكن عماد.
1: ما هو فقط كلمة شكر ليك على هذا اللقاء المختلف، وإن شاء الله في لقاءات أخرى تكون الرواية مطبوعة وفيها نقاش يعني معمق لمضمون الرواية. شكرا مرة أخرى.
0: يحييك وشكرا للتكزينة. مستمعين الكل أهلا وسهلا بكم. جارة القمر متواصلة للحدش متاع الليل. كان معنا عماد جيدة في الساعة الأولى، ومواصلين فقرات الجارة. يا أهلا وسهلا.

0: الصحراء.
1: عروس الصحراء.
0: إذاعة تطاوين.
2: نشرة الأخبار.
3: تحية متجددة من قسم الأخبار. أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى نشرة أخبار الليل، نبدأها بأبرز العناوين. الباخرة قرطاج في ثالث رحلة قدوم ومغادرة لموسم الرحلات لسنة 26 و2000 من ميناء جرجيس. لجنة المالية والميزانية تنظر غدا في التوجهات الكبرى لمشروع ميزانية الدولة للسنة القادمة. دوليا إيران تحذر من هجوم أمريكي مرتقب وتهدد بذلك ضرب قواعد واشنطن وحلفائها في المنطقة. أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى تفاصيل نشرة أخبار الليل. تؤمن غدا الباخرة قرطاج ثالث رحلة قدوم ومغادرة لموسم الرحلات لسنة 26 و2000 من ميناء جرجيس. ورقة للزميلة شعلة المجعي.
4: غادرت مساء أمس السبت 19 من سبتمبر الباخرة قرطاج ميناء مرسيليا الفرنسي في اتجاه الميناء التجاري بجرجيس، وعلى متنها 173 سيارة و245 مسافرا، ومن المنتظر أن ترسو بميناء جرجيس يوم الاثنين، على أن تغادر في اليوم ذاته مؤمنة بذلك عودة حوالي 600 مسافر و400 سيارة. وتأتي هذه الرحلة لتؤكد نجاح موسم الرحلات عبر ميناء جرجيس رغم محدودية عدد السفرات. وتعد رحلة الباخرة قرطاج المرتقبة يوم الاثنين ثالث رحلة قدوم ومغادرة عبر ميناء جرجيس ضمن موسم 2026، بما يعكس أهمية الميناء في تأمين عودة أفراد الجالية وتيسير تنقلهم رغم تقلص عدد الرحلات مقارنة بالمواسم السابقة.
3: في بقية الأخبار الجهوية، يعقد غدا بمعتمدية رمادة لقاء تعريفي ودراسي حول مشروع محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 120 ميجاوات ينجز بمنطقة بير 50 للحساب الخاص باستثمارة تقارب 240 مليارا من المليمات. وسيتم خلال هذا اللقاء تقديم مختلف المعطيات التي تخص انطلاق إنجاز المشروع وتنفيذه وعرض الدراسة الاجتماعية والبيئية المتعلقة به. دعت عضو المجلس المحلي بالمطوية من ولاية جيب السعروسية حوالي مختلف المتداخلين في المشاريع المحدثة بالمنتزه الحضري بالمطوية إلى تعجيل باستغلال هذه المنجزات وإيجاد حلول عاجلة للإشكاليات التقنية العالقة. وأكدت أهمية هذا الفضاء باعتباره قطبا تنمويا واقتصاديا وسياحيا حسب إفادتها للزميلة هند رزقة.
5: المنتزه الحضري المشاريع كلها مكتمة، اللي هي القرية الحرفية بالمطوية، قاعة الأفراح اللي هي موجودة في المنتزه، عنا مركز تخييم من أهم المراكز التخييم، كذلك عنا عديد الملاعب، ملعب التنس ما شاء الله من أحسن الملاعب اللي عنا في جابس. لكن للأسف الشديد أنا ماناش قاعدين نستثمروا في اللي عنا، لكن إلى حد الآن ما وقعش استغلالها. قاعدين نسعى كمجلس محلي، كنا جهوية، كنا وطنية، كنا مع البلدية، قاعدين نتواصلوا إنه كيفاش نفعلوها المشاريع. كل مرة نقوموا بجلسات في الموضوع هذا، خاطر ما نجموش وحدنا كمجلس محلي رانا التعيين ومدين ايدينا لانه المشاريع هذه تتفعل وتتخدم. يلزمنا اللي يزيد في الليدر مثل الكوليكا باش يفعلوا هالمشاريع هذه.
3: نبقى في ولاية جابس. وفي إطار الاستعداد لموسم الأمطار، تواصل الإدارة الجهوية لتجهيز والإسكان للشهر الثالث على التوالي تنفيذ تدخلاتها على طرقات المرقمة بولاية جابس، وذلك من خلال تنظيف الخنادق الإسمنتية وجهر المنشآت المائية بهدف ضمان حسن تصريف المياه والمحافظة على سلامة مستعملي الطريق. كما تبقى الإدارة في حالة متابعة مستمرة لوضعية الطرقات مع القيام بالمعاينات الميدانية اللازمة إثر نزول الأمطار والتدخل عند الاقتضاء. نولي تقديم نشرة أخبار الليل مباشرة من إذاعة تطاوين وفي الشأن الوطني، وبتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد يشارك وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفط على رأس وفد تونسي في أشغال جزء رفيع المستوى لدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وتنعقد أشغال الدورة في مدينة نيويورك الأمريكية خلال الفترة الممتدة من 22 لغاية 29 من شهر سبتمبر الجارية. تعقد غدا لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب جلسة للتداول حول أسباب التأخير في عرض تقرير تنفيذي ميزانية الدولة لسنة 26 و2000 والفرضيات والتوجهات الكبرى لمشروع ميزانية الدولة لسنة 27 و2000. أعلنت المديرة العامة لديوان التونسيين بالخارج نايلة أن ديوان التونسيين بالخارج يعمل على إطلاق نظام المرجعية الوطنية الموحد خلال شهر أكتوبر المقبل ليكون آلية نموذجية لتعزيز مسارات وجهود التدخل في مجال الاستقبال وإرشاد وتوجيه التونسيين العائدين للولوج إلى الخدمات والبرامج الخاصة بالتشغيل وببعث المشاريع في إطار إعادة الإدماج الاقتصادية والاجتماعية. وأوضحت المديرة العامة لديوان التونسيين بالخارج نايلة بالي في كلمة ألقتها في تظاهرة فرصة ستريت في دورتها السابعة المنعقدة يومي 19 و20 من سبتمبر الجارية بمدينة الثقافة بتونس العاصمة أن برنامج إدماج المنجز بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتنمية يمثل خطوة هامة بالنسبة لديوان التونسيين بالخارج لتعزيز آلية المرافقة والإرشاد والتوجيه. وتهدف التظاهرة إلى تسليط الضوء على الفرص في مجالات التعليم والتكوين والتشغيل أمام الشباب سواء في تونس أو على الصعيد الدولي. أعلنت الوكالة الوطنية للدواء والمنتجات الصحية في بلاغ لها أنه تم بصفة استثنائية التمديد بالنسبة إلى ملفات الطلبات الجديدة للحصول على تراخيص ترويج الأدوية التي تم إيداعها خلال سنة 25 و2000 ولم يقع الشروع في معالجتها ولم تستفد من أولوية في إطار سنة 25 و2000 وذلك من أجل إعادة إيداعها بالصيغة الإلكترونية الجديدة إلى غاية 31 من ديسمبر 2026 وكذلك بالنسبة للملفات الجديدة التي تم إيداعها خلال سنة 26 و2000 فقد تم تمديد أجل إعادة إيداعها بالصيغة الإلكترونية الجديدة إلى غاية 31 من مارس 2027. وأكدت الوكالة أن طلبات التجديد ستصبح بداية من غرة جانفي 2027 خاضعة حصريا لصيغة الملف التقنية المشتركة الإلكترونية مع إلزامية الإيداع المسبق للقاعدة الأساسية للملف. تشارك البعثة الدائمة للجمهورية التونسية لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف والمنظمات الدولية الأخرى في سويسرا في أشغال الدورة 73 لمجلس التجارة والتنمية التابع لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الأونكتاد المنعقدة بجنيف من 14 إلى غاية 25 من سبتمبر الجارية. وتبحث الدورة عددا من الملفات الاقتصادية والتنموية بينها تداعيات النزاع في مضيق هرمز على البلدان النامية في مجالات الطاقة والغذاء والتنمية إلى جانب سبل مواجهة الصدمات الناجمة عن الاضطرابات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية. كما ينظر المجلس في تقرير الاستثمار العالمي لعام 26 و2000 الذي يتضمن تحليلا وتوصية موجهة إلى صناع السياسات في البلدان النامية. في بقية المستجدات الدولية استشهد 3 فلسطينيين فيما أصيب 21 آخرون خلال الساعات الماضية جراء العدوان الصهيوني المستمر على قطاع غزة. هذا وأعلن جيش الاحتلال الصهيوني وجهاز الأمن العام الشباك اليوم اغتيال 3 من عناصر حركة حماس في القطاع. وفي جنين بالضفة الغربية المحتلة استشهد فلسطيني برصاص الاحتلال بزعم محاولة تنفيذ تنفيذ عملية دهس، فيما اعتقل آخر وقتل صهيوني في عملية إطلاق نار قرب مستوطنة حلميش المقامة شمال غرب رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة. في تداعيات الأخبار في المنطقة، أعلن الجيش الإيراني إسقاط طائرة مسيرة متطورة من طراز أوربيتر فوق مضيق هرمز، الذي قال مركز المعلومات البحرية المشترك بأن البحرية الأمريكية سهلت 97 عملية لعبوره خلال الأيام الماضية. وتوعد مقر خاتم الأنبياء المركزي الإيراني باستهداف جميع مراكز الانتشار والمصالح الأمريكية في المنطقة في حال إقدام واشنطن على أي تحرك ضد طهران، مؤكدا أن الرد سيكون عبر هجمات مستمرة ومؤثرة ومؤلمة، وأضاف أنه سيعد حلفاء واشنطن في المنطقة أطرافا في الصراع. وتزامنا مع ذلك وتصاعد التوتر في المنطقة، لوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخيارات تتراوح بين محو إيران أو تركها تتعفن اقتصاديا أو التوصل إلى صفقة، مؤكدا أنه في طور اتخاذ القرار وأن أمورا كبيرة جدا حسب تعبيره ستحدث قريبا. وعلى الجانب السياسي للملف، أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي استمرار التواصل مع الوسيطين القطري والباكستاني لخفض التصعيد مع الولايات المتحدة، مشترطا لوقف التصعيد وقف القتال على جميع الجبهات. شهدت اليوم موسكو محيطها تصعيدا عسكريا غير مسبوق بعدما شنت القوات الأوكرانية أوسع هجوم على العاصمة الروسية منذ اندلاع الحرب في فبراير 2022، تزامنا مع توجه الناخبين الروس إلى مراكز الاقتراع في اليوم الثالث والأخير من الانتخابات التشريعية. إلى هنا تكملت هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم سمعنا الكرام حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.

0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
1: الحروب البونيقية هي ثلاث حروب دارت بين روما وقرطاج بين سنتي 264 قبل الميلاد و 146 قبل الميلاد، وكان الهدف الرئيس منها السيطرة على طرق التجارة والمناطق الاستراتيجية في غرب البحر الأبيض المتوسط. اندلعت الحرب البونيقية الأولى بسبب التنافس على جزيرة صقلية، وانتهت بانتصار روما التي فرضت سيطرتها على الجزيرة وأصبحت قوة بحرية بارزة. أما الحرب الثانية فقد اشتهرت بقيادة القائد القرطاجاني حنبعل الذي قاد جيشه بما في ذلك الفيلة عبر جبال الألب وحقق انتصارات مهمة على الرومان. ورغم نجاحاته العسكرية تمكنت روما في النهاية من قلب موازين الحرب بعد هزيمة قوات حنبعل في معركة زامة الواقعة وفقا للمؤرخين حاليا في المنطقة الممتدة بين ولايتي سليانا والكاف في شمال غرب البلاد سنة 202 قبل الميلاد. وفي سنة 149 قبل الميلاد اندلعت الحرب البونيقية الثالثة، حيث فرضت روما حصارا طويلا على مدينة قرطاج، وبعد مقاومة شرسة سقطت المدينة في العام 146 قبل الميلاد، فقام الرومان بتدميرها بالكامل وإنهاء نفوذها السياسي والعسكري في المنطقة. وقد أسفرت الحروب البونيقية عن تحولات تاريخية كبرى، إذ أصبحت روما هي القوة الأولى في البحر الأبيض المتوسط، ووسعت نفوذها على حساب قرطاج التي اختفت كدولة مستقلة. كما مهد هذا الانتصار الطريق أمام قيام الإمبراطورية الرومانية لاحقا، مما جعل الحروب البونيقية من أبرز الأحداث التي غيرت مسار التاريخ القديم وتركت آثارا سياسية واقتصادية وعسكرية استمرت لعدة قرون.
0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
2: جارة القمر.

0: برافو عليك.
1: جارة القمر. جارة القمر متواصلة إلى 11 متاع الليل في موعد جديد نبدأ به موسم خريف شتاء 26-27. أهلا وسهلا بالسمار بعشقي الليل بالمتابعين الأوفياء اللي متعودين على السهرة انطلاقا من 10:15 إلى منتصف الليل. إن شاء الله الليلة كانوا معنا في الموعد, وحتى إن لم يكونوا في الموعد فأهلا وسهلا بهم وبكل متابعين الجدد, بكل متابعين ربما الصامتين اللي يسمعون, وأكيد طاقة سماحهم وطاقة محبتهم وجمالها يصلنا ويرفرف حوالينا كما تقول بعض الأغنيات. الليلة في حلقة البداية أكيد نتغنى بأغنيات كثيرة تتحدث عن بدايات, فالبدايات في الحب, فالبدايات في الرسائل, في الطريق, والبدايات في الكثير من المحطات في هذه الحياة. ونتذكر صورة, نتذكر ذكرى أولى جمعتنا بأشخاص نحبهم, أشخاص نحن إلى وجودهم معنا, نتذكر رواية أولى, نتذكر مفتاح أول فتحنا به خطوة النجاح ومشينا بثبات, نتذكر الكثير من الأشياء ونحن عند منتصف الطريق, ولكن لابد أن تكون لنا من بدايات حتى نعرف معنى وقيمة الثانية أو وقيمة الطريق ونصل إلى النهايات التي تفتح لنا أبواب بدايات أخرى. في الحب قالوا ما قالوا من الشعراء ومن الشعر, فيقول الشاعر الأندلسي: تعلق قلبي بين نظرة وابتدى وعز عزائي في الهوى كيف أخفي. قال أيضا شاعر آخر: كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزلي, لكل شيء من الأشياء وللفتى في مدى الأيام غايات. إن المرأة أو إذا المرء أعيته الليالي بصرفها فإن له في البدايات مخرجا, وليس من مخرج أجمل من مخارج بدايات الحب والمحبة.

نفتح كتاب الرسائل، نفتح كتاب الإلهامات، ونمشي بعض الخطوات ونفتح أبواب المحبات مع البدايات. ومن خلال كل هذا نستمع إلى كلمات وأغنيات والكثير من الشعر في فقرات جارة القمر. ومن فقرات جارة القمر فقرة فيروز الشعر، والليلة في فيروز الشعر سنذهب إلى بغداد ونذهب إلى العراق عبر شاعرة تعتبر من أجود شاعرات العصر الحديث في الشعر العربي، وهي من عاصرت بدر شكر السياب وغيره من شعراء العراق الكبار. فالأكيد أننا نتحدث عن شاعرة تكتب وترتجل الشعر، وهي المتخصصة في اللغة والأدب العربية. يقال أنه في أحد الملتقيات مثقف ما سألها الكثير من الأسئلة، فمباشرة كتبت قصيدة تدخنين التي غناها مؤخرا في ألبومه الجديد كظم الساهر. قالت وكتبت له بعد الأسئلة المحرجة التي سألها على المنصة، فكتبت وقالت: تدخنين؟ لا. أتشربين؟ لا. أترقصين؟ لا. ما أنت؟ جمع؟ لا. أنا التي تراني كل خمول الشرق في أرداني، فما الذي يشد رجليك إلى مكاني؟ يا سيدي الخبير بالنسوان، إن عطاء اليوم شيء ثان، حلق فلو طأطأت لا تراني. هذه بعض من ارتجالات لميعة عباس. طبعا عمارة من أجود ومن أجمل شاعرات العراق. من بعض ما كتبت أيضا قالت: وحدك يخيل لي أنني لم أحب سواك، تقول دموعي إذا ما قرأتك للمرة الألف بين السطور، وتفخر أنك لم تبكي لي وأني بكيت. ألا قد تشفيت مني، تشفيت مني، فهلا شفيت؟ أكبر مني كان الحب فكان الصمت وكان هروبا للأحلام. شبهتك، أحببت شبيهك. والبعض الآخر سنستمع إليه في مراوحة بين أغنية فيروز وقصائد لميعة عباس عمارة.

أنا خوف مزمن تجهله وحقول مرة لم تحصدي يائسا ترجع من وصلي فإن قرب الشوق وسادا أبعدي. لست غيرة لست غيرة أنت إن أحببتني عانق الأرض ونم في الفرقد كله حب ليس حب الطوق أفدي عنقا هي عندي قطعة من كبدي ساعة منك تغطي عمرا وترد الماء للنهر الصدي أيها الطفل الذي أعشقه عش كما شئت فراشا بلبلا نحلة أشرك معي أو وحدي أنا أهواك كما أنت استرح لا تبادرني بعذر في غدي.

لو أنبأني العراف أنك يوما ستكون حبيبي لم أكتب غزلا في رجل، خرساء أصلي لتظل حبيبي. لو أنبأني العراف أني سألامس وجه القمر العالي لم ألعب بحصى الغدران ولم أنظم من خرز آمل. لو أنبأني العراف أن حبيبي سيكون أميرا فوق حصان من ياقوت شدتني الدنيا بجدائلها الشقر فلم أحلم أني سأموت. لو أنبأني العراف أن حبيبي في الليل الثلجي سيأتيني بيديه الشمس لم تجمد رئتاي ولم تكبر في عيني هموم الأمس. لو أنبأني العراف أني سألاقيك بهذا التيه لم أبكي لشيء في الدنيا وجمعت دموعي كل الدمع ليوم قد تهجرني فيه.

ستبقى شفاهي ظماء، ويبقى بعيني هذا النداء، ولن يبرح الصدر هذا الحنين، ولن يخرس اليأس كل رجاء. سيبقى لكفي هذا البرود، ولن تعرف الدفء حتى تعود. عناق الأكف أثار الدماء، وعلمني كيف ينسى الوجود. ستمضي فمن لي بأن أمنعك، ستمضي فهل لي أن أتبعك؟ فشعري وحبي وعمري سدى إذا لم أمتع بعيشي معك. سأهواك حتى تجف الدموع بعيني وتنهار هذا الضلوع. ملأت حياتي فحيث التفت أريج بذكرك منها يضوع. سيبقى هواي لظى مضرما، ولن أعرف اليأس لن أسأما. سيبقى انتظاري يذيب السنين، وأعلم أنك لن تقدم. سأغمر بالذكريات البعاد، منى في النهار رؤى في الرقاد. ويبقى حديث الهوى قصة أبت أن تتممها شهرزاد. أهل

السيدة فيروز في مراوحة بين أغنيتها وقصائد أو مقتطفات من قصائد لميعة عباس عمارة الشاعرة العراقية التي نعلم عنها في كل مرة عبر منجز فني. وتحدثت على ألبوم كذم الساهر منذ قليل، والأكيد أن الكثير من الفنانين يقفون كثيرا عند دواوين وشعر لميعة عباس حتى يعرفوا الناس أكثر وأكثر على ما عندنا في المدونة العربية من قصائد ومن أشعار تستحق الوقوف عندها وتستحق أن نفتح باب المعرفة بها. في هذا الوقت مع فيروز الشعر والأشعار والحكايات، لابد أيضا من أغنيات نتحدث فيها عن جمال البدايات وعن جمال وجود الآخر في عوالمنا. يقولون الشمس تشرق لتولد من جديد، والكاتب يشرق ليبدع، والمحب يحترق ليضيء درب حبيبه. سأسافر غدا وتمسون صورا وذكريات، ولو هجرتك الذاكرة فالصورة موجودة تذكرك بأن نورا ما يشع وسط قلبك يهديك إلى طريق الجمال، تذكرك بأن نورا ما يشع وسط قلبك يهديك إلى طريق الجمال، كشيء لم يكن حتى كان، كقصة لم تحدث حتى أصبحت تحكي تماما، كعنوان لم يستدل عليه إلا بصدفة كانت عندها البداية، بداية شمس أضاءت ابتسامتك.

0: ممكن ما يفرق، لن تجد مثل حبيبها مثلها مثل أحباء كثر كتبوا عن قصص حبهم وحكايات عشقهم وهيامهم بأحبائهم، وتركوا لنا أثرا عبر شعرهم، عبر كلماتهم، عبر عواطفهم التي نقرأها في الروايات أو في المدونات الشعرية لشعراء مروا على قرون كثيرة في أدبنا العربي وحتى في الأدب الغربي اللي تصلنا الترجمات متاعها، فنتأثر كثيرا بهذا وذاك. ومن بين الأحباء العابرين ومن بينهم المقيمين، وفي العابرين هناك من يرى أن العابرين سريعا جميلون، العابر سريعا كملاكن مهاجر غير تارك إقامة قد تكون مكانا لخطيئة. هناك أيضا من يقول أن العابر سريعا غير مقترف لخطيئة، غير مقترف لإقامة، لإقامة في وجداننا، في عواطفنا، في حياتنا، في ذكرياتنا، في صورنا. العابرون سريعا جميلون لأنهم لا يقيمون في مكان كي يتركوا فيه بشاعة، لا يبقون وقتا يكفي لترك بقعة في ذاكرة المقيمين الذين أقاموا طويلا. هنا نصل إلى الجهة الأخرى، الذين أقاموا طويلا معنا تركوا بقعا على قماش الذكرى، على قماش ذاكرتنا لا نعرف كيف نمحوه، والبقع فيها الكثير من الجمال ذاك ما نرنوه وذاك ما نبحث عنه، ففي ذاكرتنا عبر الأثير الكثير من الجمال اللي نثره المتابعين لنا ومعنا، من بينهم الكاتب سي مختار الورغمي اللي تابعنا الليلة، فأهلا وسهلا بك وسعيدين جدا بوجودك معنا في الاستماع، ويتمنى لنا عودة إلى الشبكة هذية والموسم هذية بالكثير من النجاحات لنا ولك أستاذي الكريم ولكل المتابعين اللي تابعونا الليلة في سهرتنا. نحن سعيدين جدا بوجودكم وسعيدين بما ترسمون من صور ومن ذكرى، ولا نريد أن تكونون من أو أن تكونوا من العابرين، نريد أن تكون أن تكونوا جميعا عفوا من المقيمين في قلوبنا وفي الأثير أيضا لملا. فالذكريات تبنيها الإقامات، إقامات الأحباء في حيواتنا. سنعود بالزمن خطوة إلى الوراء إلى مقاعد القرن العشرين واستوديوهات التلفزيونات وسحرها، إلى حظوة نالها وحظوة نالها ضيوف مرموقون لفكرة، لأثر، لإبداع تركوه. أتحدث عن السيدة فيروز وزوجها عاصر الرحباني في سنوات الأوج والعطاء الفني. سنذهب إلى حوار جمعهم على التلفزيون اللبناني مع الإعلامي نجيب حنكش والشاعر نجيب حنكش، فمقتطف من هذا الحوار نستمع إليه الليلة في فيروز الذكرى.
1: أنا الحقيقة كان عاصي عنده قريب بالبيت نايم، بيجي شخص من الشوار من بيت الرحباني بيقول له العاصي، أنا بسمع كنت بالأوضة، قال له فيروز مريضة، قال له لا شو بعيت لي عاصي أنه تعي، جيت أنا، قال لي كيف بيقولوا انك بالمستشفى، قلت له امس انا ما عندي خبر ابدا، افتكرته عم يمزح يعني، قال لي وقفي بدي اطلب مرتي واحكي معها، حكيت معها صار يتشارت هو مرته انه بده يروح الليل يسهروا بالشوائر ويكسروا راسها الحكيو، راحت الخبريه انا ما عاد سمعت من 3 ايام 4 ايام،
2: بس قولي له بقى مستشفى، قال لي
1: انت بالعصفوريه، انا افتكرته كمان عم يمزح، قلت له لا تحطوني بالعصفوريه، انا ماني عارف شو فيه، وراحت يعني أخذتها بالضحك كتير. صاروا يجيني تليفونات وصحابي كلهم هيك اللي يسألني عن صحتي بدون ما يسألني شو بكي، إنه أكيد منيحة وكي عم بني شي، هالناس كلها تسأل شو العاصي لعب بالقمار وأنا بالعصفورية، ساعة مع الأمريكية، ساعة أنت بالمدري وين دار صليب، ما خلوا لي محل يعني. اليوم قد ما جاني تليفونات قلت أنا لازم يعني طمن هالناس أنه فعلا مش عم بيصدقوا، حتى لما أنا بحكيهم بيتصوروا انه
2: مش مدري شو بها لهجتها مخيره
3: بصراحه. الناس بيصدقوا الاشاعه تغرب بسهوله وبعدين بتعرف
1: انا صعبه نافيه
3: بالعكس
4: ما إيه بس كتير. اشاعه عن اشاعه بتفرق. يعني فيروز اللي بلد تدوخ وتخوت غيرها هي تخوي بشرفك تحكي لي انت
2: يقولوا لي اللي والله العظيم تدوخ بلد فيروز
1: حبيبي هالعاصي قالوا مليانها بدي
4: لا ليكي انت بتخوتي بس بفنك وبصوتك وبكل تصرفاتك بتخوتي بس تخوتي انت هاي صعبه هاي صعبه.
2: استاذ نجيب بتعرف انه انا يعني مش ماسك ورقه بحياتي
4: انا بعرف
2: بس بدا الكوع عند الناس بالاول بلشوا 25,000 شوي اللي قال لي بيظهر استصغر الرقم هلا 25,000 قليل رفعوا الثاني 100,000 صاروا 200,000 قديش سامع؟ 400
4: وانت بس سامع؟
2: 100,000 بس اخر رقم قال لي فيليب الخوري صديقنا قال لي 1,000,000 ليرة
4: خي لازم تكون
3: على مستوى الرحابني
4: على مستوى الرحابني
2: على مستوى
1: الرحابني انا تجن مش عجن خلص
4: يا حبيب قلبي لحتى تجن فيروز لك روحي الله يخلي لنا اياكي يا رب ويخليكي لهالبلد
1: يطول عمرك
4: انت وجوزك
2: الله يخليك
4: هلا رح اطلع انا على العصفورية من هم انا اكيد انا رح اطلع
2: خلصنا حلقة تلفزيونية بعدين رح يكون اسمها من يوم ليوم للتلفزيون الكنال أونز بالاشتراك مع التلفزيون الأردني هذه بدها تكون بطولة هدى وأبطال تانيين مجموعة كبيرة ما بدي أقول لك إياهم هلا وبعدين عم ندرس رحلة لمسرح الأولمبيا بباريس وعم ندرس رحلة للجزائر يمكن نقول فيها جبال الصوان بمهرجان المسرح بالجزائر وفيها المهرجان هيدا غيرنا نحن فرقة بالي مصرية وفرقة تمثيل فرنسوية وفرقة جزائرية وفرقة تونسية وفرقة مغربية وفي هلأ مفاوضات صارت تقريبا بنص طريق لرحلة لأمريكا الشمالية بالإضافة إلى معرض دمشق الدولي وعم نبحث فيلم بده يصور خلال السنة الحالية إذا الله بريد عم ندرسه
4: هلأ نيجي بك تدفعونا الثمن لهالمقابلة اللي خلصناك من المستشفى وخلصناك من حبس الأخ مليونين شو بدنا نسمع لفيروز
1: بس قبل ما نسمع أنا بدي أشكر هالمستمعين الحقيقة يعني أنا بعرفهم بحبوني بس مش هالقد يعني بعرف بحبوني كثير بس مش هالقد حبيت أطلع وطمنهم وأشكرهم على محبتهم وعاطفتهم نحونا وبعتقد الفنان أو الإنسان المحبوب المحبي بتحرسه
4: برافو عليك برافو على فيروز يقبرني الله اللي خلقك هاي بعض ناقص تتلحن هاي يا أمورة يقبرني الله اللي خلقك يا هو روحناها شو بدنا نسمع شي جديد إلا نحن هون لل
1: بقدر يعني نسمعهم غنية شال لشاعر أستاذ سعيد عقل

0: وأنتم هناك خلف ابتساماتكم التي نشعر بها يصلنا ربما طاقتها أو تصلنا طاقتها، وخلف ما تخفون من ألام أو من متاعب على امتداد اليوم، أكيد هناك الكثير من صور الفرح والسعادة والبهاء والنقاء نستجمعها ونجمعها معا في باقات ورود نهديها لكل الأحباء بمحبات كثيرة. من بين أحبائنا الليلة متابعينا الدكتور محمود جبلة، فسعيدين جدا بوجودك الليلة معنا، الأستاذة الكاتبة الجزائرية والإعلامية زكية علال، أهلا وسهلا ومرحبا، ومرحبا بكل المستمعين اللي رافقونا في سهرة نسهر فيها عبر الكلمة ونذهب إلى المعنى. ففيروز ليست مجرد مطربة، بل هي صندوق ودائع ذكرياتنا، صباحاتنا، مساءاتنا، ليالينا، قصص حبنا وحتى لغيابنا. وعندها أكيد نتحدث ونقف في محطات وفي كلمات. سأختم اللقاء معكم مستمعينا بشكر كبير لكل الزملاء اللي كانوا موجودين معي الليلة، وأيضا لكل المتابعين اللي سهروا معنا وتابعونا الليلة. وسأختم اللقاء على كلمات لفاروق جويدة يقول: أريحيني لأني متعب مثلك، دع اسمي وعنواني وماذا كنت، سنين العمر، سنين العمر تخنقها دروب الصمت، وجئت إليك لا أدري لماذا جئت، فخلف الباب أمطار تطاردني، شتاء قاتم الأنفاس يخنقني، وأقدام بلون الليل تسحقني، وليس لدي أحباب ولا بيت ليأويني من الطوفان، وجئت إليك تحملني رياح الشك للإيمان، فهل أرتاح بعض الوقت في عينيك أم أمضي مع الأحزان، ولا يفتح الباب. ونحن نفتح وإياكم أبواب المحبات دائما عبر موجة إذاعة طاوين. لجدكم سينا.
1: جارة القمر،
2: جارة القمر.

0: فيرزقنا الحلوة يطول عمرها.
1: قلك أنا بحبك أنا بحبك يا يا يا يا يا يا.
0: برافو عليكي.
2: جارة القمر. جارة القمر.
3: كنت حب الموسيقى كتير وإلحقات أتسمع عليها لأنه ما كان عندي راديو. كنت أتسمع راديو الجيران كل الموسيقى اللي بتمرق أسمعها وأحفظ أكثرها.
2: جارة القمر
3: هذا هي كانت حياتي عبارة عن نوع من الحياة. ما كان في شيء تاني الحياة الحلوة البسيطة الهادية.
1: أنا كل اللي عندي أنت والباقي عليك.
4: إذاعة تطلين.
5: موجز الأخبار.
6: موجز لأهم وخير الأخبار يأتيكم من إذاعة تطوين. أهلا بكم من جديد. من المنتظر أن ترسو غدا باخرة قرطاج بالميناء التجاري بجرجيس وعلى متنها 245 مسافرا و173 سيارة على أن تغادر مساء اليوم ذاته، مؤمنة بذلك عودة حوالي 600 مسافر و400 سيارة. تعقد غدا لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب جلسة للتداول حول أسباب التأخير في عرض تقرير تنفيذ ميزانية الدولة للسنة الجارية والفرضيات والتوجهات الكبرى لمشروع ميزانية الدولة للسنة المقبلة. يتواصل حاليا تقييم ملف ترشيح كتاب المقدمة للعلامة عبد الرحمن بن محمد بن ابن خلدون للتسجيل ضمن سجل ذاكرة العالم التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو، وذلك في إطار ترشيح مشترك تقدمت به تونس والجزائر ومصر وتركيا ضمن دورة 2026-2027 من برنامج ذاكرة العالم. وأفادت المندوبية الدائمة لتونس لدى اليونسكو أن الملف يخضع لتقييم لجان الخبراء المعتمدين لدى المنظمة، على أن يتم الإعلان عن عناصر التراث الوثائقي التي ستلتحق بسجل ذاكرة العالم بمناسبة انعقاد المجلس التنفيذي لليونسكو في ربيع عام 2027. أفادت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء أن وزير الخارجية الإيراني يزور قطر قبل توجهه إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. قال الرئيس الإيراني والأمريكي أن الحوثيين في اليمن وافقوا على عدم مهاجمة الولايات المتحدة رغم تصاعد المواجهة بين الحوثيين والمملكة العربية السعودية المتحالفة مع واشنطن. أفادت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤولين أمريكيين بأن إدارة ترامب تستعد لفرض عقوبات شاملة على المحكمة الجنائية الدولية. انتهى الموجز، في أمان الله.
2: البرمجة الشتوية في إذاعة تطوين. تسمع منكم وتكمل معاكم المشوار. ورود الصباح كل يوم من 6-9 وبعدها مباشرة ويوميا صباح الألحان. الجمعة يسألونك من 10:30 تسمعوا برامج الضحى. الاثنين لباس وبعدها مدنين مباشر. الثلاث الدكانة. الاربعة عالم الحيوان ثم جابس مباشر. الخميس ديار وحكايات. الجمعة الكلمة ليك. السبت دق خلالة. ولحد فل ياسمين. البرمجة الشتوية في إذاعة تطوين. تسمع منكم وتكمل معاكم المشوار.
4: إذاعة تطوين.

الجو هادي والخل وافي روحوا من هنا والنور علينا روحوا من هنا.

انا حبي لك اكتر من الاكل.

0: موجز الأخبار.
1: تحية متجددة من قسم الأخبار. أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى موجز منتصف الليل للأنباء. ينتظر أن ترسو اليوم باخرة قرطاج بالميناء التجاري بجرديس، وعلى متنها 173 سيارة و245 مسافرا على أن تغادر مساء مؤمنة، بذلك عودة حوالي 600 مسافر و400 سيارة. تعقد اليوم لجنة المالية والميزانية بالبرلمان جلسة للتداول حول أسباب التأخير في عرض تقرير تنفيذ ميزانية الدولة لسنة 26 و2000 والفرضيات والتوجهات الكبرى لمشروع ميزانية الدولة لسنة 27 و2000. أعلنت المديرة العامة لديوان التونسيين بالخارج نيلة بالي أن الديوان يعمل على إطلاق النظام المرجعية الوطنية الموحد خلال شهر أكتوبر المقبل، ليكون آلية نموذجية لتعزيز مسارات وجهود التدخل في مجال الاستقبال وإرشاد وتوجيه التونسيين بالخارج. تتجه بعثة اقتصادية تونسية إلى الجزائر من 22 إلى 24 من سبتمبر الجاري في إطار مهمة تهدف إلى تعزيز العلاقات بين المؤسسات التونسية والجزائرية واستكشاف فرص جديدة للتعاون والشراكة. دوليا، قالت إيران يوم الأحد إن لديها معلومات عن إعداد الولايات المتحدة وحلفائها لشن هجوم كبير جديد عليها، وحذرت من الإقدام على هذه الخطوة التي من شأنها أن تزيد عدم الاستقرار في منطقة تشهد بالفعل توترا شديدا عقب هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ على السعودية. أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي استمرار التواصل مع الوسيطين القطري والباكستاني لخفض التصعيد مع الولايات المتحدة، مشترطا لوقف التصعيد وقف القتال على جميع الجبهات ورفع الحصار والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة. نهاية الموجز، تصبحون على خير.
0: الإذاعة التونسية خلية الوثائقية. سلسلة وثائقية إذاعية حول الموروث الغنائي التونسي.
2: طوايف غبندن، صوت البادية، مع سعاد الفلالي.
3: عندما تستمع إلى هذه النقرات وهي مرفوقة برقصات وحركات ألفها أهل الجنوب التونسي، فأنت في حضرة طوايف غبندن. شعبية غنائية تنفرد بها ولاية مدنين، والطوايف جمع طايفة، وهي الفرق الطوافة حول طبلها وفي ساحة المحفل، والطوافة أيضا في أرجاء البلاد. نصر دبوبة عضو طايفة دبوبة يسترجع تاريخ البدايات.
4: طايفة دبوبنت هذه يمكن تأسست من عام، كنا من 35-36 أول واحد، ويقول عودات تلو عودات، هكا هو العمل الواحد هذه طارت دبوبنت. بعدين فهمت لا بدأ واحد يقول فاتورة ليش، بعد فاتورة ليش هكا جاء خوه يقول الحاج علي ليش، بعدين عندنا زاد فرح دبوبة بوباه يقول مبروك دبوبة حتى هو انت لا باهي، عندنا علي هذا مبروك التومي يا رحمه الرحمن حتى هو واخذها من علي بالتومي الأول، جمع الخف حتى هو زاد انت لا عنده باهي قعتك حتى وصلنا لنا احنا تم التندثر بشوي بشوي بشوي بشوي. أخبرت كلهم عندهم أربع طوائف، جمع الخف، العرش دبوبة، مبارك التومي، والحبيب التومي.
3: وتتقاطع الكثير من المرويات الشفوية حول النشأة الأولى للطوايف في فترة تاريخية كانت فيها قبيلة غبنتن جزءا من الكونفدرالية القبلية المعروفة باسم مرغمة، وقد اهتم الدارسون بمسار النشأة والتشكل. الدكتور فيصل جميل باحث في التاريخ المعاصر يضيف
5: الأصول انتحهم ترجع برشا مصادر لأنهم من أفريقيا معنا جنوب الصحراء، نالوا حريتهم بعد مرسوم أحمد باي في جانفيير في 1846. فيما بعد امتهنوا بالأساس يعني المجموعات هذه في منطقة القصبة، امتهنوا يعني أنشطة كما الأنشطة تاع الأفراح، خدمة الأفراح والعروسات يعني في الجهة. خرجوا منهم برشا شعراء في الفترة هذيك، شعراء جوالة كانوا ينقلوا الأخبار، كانوا يعني يتفاعلوا مع الأحداث الجارية في تونس في المرحلة هذيك. أما بدينا نحكوا على يعني الطوايف في شكلهم الحالي اللي قاعدين نشوفوا فيه تو، إلا مع تقريبا الأربعينيات مع طائفة عويدات، الطائفة يعني الأولى. فيما بعد تعددت طوايف وبدينا نشوفوا يعني في كل عرش يعني أو بطن بطون يعني غبنتن كانت تخرج طائفة في ذلك الوقت.
6: علاش سموكم جريدة البادية؟
7: جريدة البادية ما غنينا كنا على البادية، وإحنا إحنا في منتسبين للبادياس، كنا في البادية ماناش بادية، نغنوا على النشعة التراث بتاعنا البرة البادية، على بيت الشعر وعلى المطر وعلى البل وعلى الغنم، فهمت ولا، وعلى الجو هذا اللي بصاير هاك على سمين جريدة البادية.
3: نشأت فنون الطوايف على مقربة من زاوية سيدي مخلوف المهبولي بمعتمدية سيدي مخلوف من ولاية مدنين، وكانت هذه الزاوية بمثابة الحاضنة الاجتماعية لطوايف غبونتون القاطنين في عمادة القصبة. محمد ناجي أستاذ باحث في التاريخ الوسيط يتحدث عن أصول الطوايف تاريخيا.
8: سميوا بغبونتون وأيضا سميوا بالطوالب، شعراء الطوالب، وكذلك سميوا بجرائد العرب لأنهم ينقلون أخبار البادية من نجع إلى نجع آخر، من قبيلة إلى قبيلة أخرى.
5: في بداية نشأتهم طوايف يعني اندرجوا حتى في مقاومة الاستعمار، ربما في نقل أخبار الفلاقة في ذلك الوقت وتمجيدها، برشا معارك خاصة في الجنوب الشرقي، نلقوا بعض تفاصيلها موجود في بعض القصائد، واشتهر بالتحديد في هذه المهمة نصر عويدات اللي تحسبت لها برشا قصائد تغنت بالزعماء المقاومة في تونس.
3: وتعتبر طوايف غبونتون من التعبيرات المميزة عن الثقافة المحلية التونسية التي لها جذور إفريقية. نادية ليش فنانة مسرحية أصيلة عمادة القصبة تتحدث عن الجانب الفني للطوايف.
9: يتابع برشا الأخبار، ينصطولها برشا ويحاولوا ينقلوها، يصوروها الواقع كما هي منذ بدايتها. مثلا نرجع لأحداث ليبيا أو أحداث بن قردين، منذ انطلقت الحادثة هذيك وهم يتبعوا في كل تفصيلة، يرجعوا للأهل المنطقة هذيك شنو صار وقتها، شنو تحكي الكلمات اللي تتردد، والرئيس هو اللي يقوم بكتابة النص الشعري للفرقة هذية، ومن بعد هو اللي يلقنهم ويحفظهم شنو باش يقولوا.
10: الشعب التونسي جملة تجل مقرر بطلة جميع الثنايا خيابت والحمل اثقل والوعد نازل والكمل عرش مرتبات وسير الصحن ومجفل والقلب شغلة وحتى صعيبة صعبت ويلزم الحل والكد والعمل مكبوس والكبل ضابط.
9: المواضيع اللي تطرحها اجتماعية، ما هو موجود في المجتمع متاعهم، معاناة الشريحة المجتمعية اللي يعيشوا فيها، وحتى عالمية، يغنوا على ليبيا، غنوا على تونس، غنوا على العراق، عندهم قصائد مطولة ومطولة جدا تنقل هالتاريخ هذا، نجم نعتبروها مرجع، يعني هي عدولة الباحثين في البحوث متاعهم.
7: الكلمات ما عند الرئيس، يجيب الكلمات يعني يجيبها مثل على الدين ولا على المطر ولا على النجع ولا، وبعدين نجتمعوا احنا عليه مش نلحن الغنية هيك ونشوف الموزين تاعها ميزان خاطر ثم ميزان ثم واحد نقدوا هكاك، بعدين نادوا الخمس الخل والست الخل، احنا تو حكايه ثمانيه من الناس هكاك الطائفه الفرق، ثمانيه من الناس هكا نقدوا مثلا على الاقل 20 يوم ولا شرق كل ليلة نحفظها بالباهي فمتلاو وندرباه هنا وبعدين في المهرجانات ولا في العرس نخرج مثلاً نغنوا بها.
10: تخش الزهري مش يزرع عيفه وبعد الخطاوي شحطات طوالة وذا في زيفه من قريفه الوعر عليها خليفه وضيح ضيح ترعو العيفه والمهلة.
3: كثيراً ما ترى الطوايف فقرة هامة ورئيسية في عديد المهرجانات والتظاهرات الثقافية يستمتع بها الكبار ويكتشفها الصغار، كما تراها ليلاً تزين أزياؤهم ورقصاتهم ساحات الأفراح والأعراس. نصر دبوبة من طايفة دبوبة يشرح كيف تكون طقوس عملهم في الأفراح.
7: ما وجير للمولي العرس مولي الفرح يجيه فانت لقى كنا نمشي مدنين وشو يربطوا معنا تو تبدت شوي بداية التليفون هذا الأرقام تلاقي كلمة تتلاقى مثلا هو الرئيس تلاقوا فيهم في البلاد وتفهموا إذا كان هو الشخص هذا اللي عنده مول الفرح عنده فانت لا دويل متاع اللي بشترمي في العرس هو أنا يتفاهم ترى يعطيه حقه الواحد تفاهم أنت النهار مت يمشي الطائف العشية يجيبوا العادة موقف يقول العشية يخرجوا كل الناس اللي ثقتكم مثل مول الفرح لما كده يخرجوا ويجي الطائفة تعمل من تلا الموقف بتاعها ويرموا هم كل الرميات فانت لا ايش كان صفات تحت في الليل عم التسعة هكاك كذاك فانت لا بعد 16 يرسم العرس يدوروا فانت لا الرجال منك ونسوي منك فانت لا ونتوكل على الله
10: ربي خلق خمسة صغر وشنة ومزدى حملة تعملها في حياتك وكان كل فراغ غير تهنى وخلص حبوب الله قبل ماتك وتم نهار فيه لي جابنا الخادم وشر العبد في صلاتك يحاسب مع حياتنا كيف كنا وما ظهر من ضج الحسناتك
8: الريتم او نسق الاغاني هو يعني متواصل يعني هادئ جدا يعني يجمع ما بين الاهزيج بتاع الجنوب الشرقي يعني الاهزيج الموجوده في الاعراس وتنضاف اليها يعني التاثيرات الصوتيه يعني المحليه الخاصه باهالي القصبه اللي هي طبعا عندها تاثيرات افريقيه يعني مزج خليط.
3: طوايف غبنتون هم اكثر من مجرد فرق فنيه تحيي المهرجانات والاعراس فقد حازت مكانه عاليه بين اهالي الجنوب الشرقي ولهم حظوه خاصه لدى الجميع وكثيرا ما كانوا وسطاء خير عند الشدائد وفي الازمات.
5: نجوا عندهم حظوه اجتماعيه باهيه كنا نشوفوهم في حتى في الجبهيات المصالحات ما سواء ما بين العروش ما بين العائلات المتنازعه كان يعني ربما حتى الأهالي كانوا يخافوا لما يعرف بالشني عندهم اللي ما يخذش يعني يرجع جبهية في الطائفة ولا حاجة كان ينجم يتعرض يعني يكون موضوع لقصيدة هجائية
9: تكونوا الركيزة أو تكونوا حلقة الوصل بين الشعب وبين المحيط وبين حتى الدولة لأنه كلمتهم مسموعة عامل العمر متاحهم والتاريخية متاحهم والمصداقية اللي عندهم هي اللي تخلي العباد تكن لهم كل الاحترام وتخلي العباد ترجع لهم لأنه كما قلت لك كلمتهم صادقة وموثوق منها 1000%.
3: للطوايف زي خاص باللونين الأبيض والأحمر هو مزيج بين الإرث التونسي وأصولهم الإفريقية ومن أهم مكوناته اللحفة الشاش العصا والمحرمة الشهيرة.
9: المحرمة اللون الأحمر بتاعها هي كما لابيل يستعملوها أنه باش يحذروا العباد باش في الحرق في معناه في الرقصات متاعهم. اللون الأحمر كما قلت لك هو رمز للوطنية رمز للدماء متاع العباد هذوما اللي ضحوا أنهم سافروا من الساقية الحمراء وجوا استوطنوا في الجنوب التونسي فما رمزية الدماء المحافظة على الأصل أو على الهوية متاعهم.
7: ساق رسالة السوال هذا
11: وعندك اللحفة هذه الكثيمة وعندك الشاش والكبوش والعرقية والنوار والمحرم
9: حكايتها المحرم
11: المحرم هكا يقول دم الشهداء
8: هو زي يعني يربط بين الشخصية أو الجبة التونسية وأصولها الإفريقية الجبة الإفريقية الموجودة إلى حد الآن في جهة يعني تامنراست وجهة مزاب وجهة ورقلة وجهة فزان يعني الجنوب الليبي والجنوب الجزائري والجنوب والشمال الموريتاني ونفس الجبة هذه تطورت بقدومها إلى تونس أصبحت يعني مشابهة إلى حد ما للجبة التونسية يعني انضافت إليها الشاشية، يعني العنصر الطائفي يلبس الشاشية التونسية.
10: أحلى جنوب فرسان العطاب وكان للحق نعيشوا في الدلالة وما انبطرنا وخيرنا نصب احنا واقفينها وقفة رجالة المظاهرات كل يوم الطلاب وكل شاء الله ما يصلح الحالة باقي الشعب من المالح شريب واللي يزور حيوجد الفالة.
3: إيقاعات وأهزيج تجاوزت المحلية إلى العالمية بإصرار أصحابها على المحافظة عليها رغم عزوف الأبناء وعدم دعم الدولة وتشجيعها لتراث نخشى عليه من النسيان. وتأخذنا نقرات الطبل أو الشنة إلى عوالم أخرى حيث تتزاوج الأصول الإفريقية بالموروث التونسي فتكون لوحات تسافر بنا عبر الزمان.
9: الشنة زادة عندها رمزية زادة كبيرة برشا، علاش مدورة ماهيش مثلثة ولا مربعة، صناعة نتاعها تكون من جلد الإبل خاطر هو كاسح ويتحمل أنه باش الفرق هذه تدور أكثر ما يمكن، أنه باش تخدم عليها أكثر ما يمكن. من اللي تنطلق الفرقة هذه من بداياتها الطبل نتاعها يعيش معاها لسنوات وسنوات، يكون هو حامل للتاريخ، يكون هو حامل للقضايا نتاعهم، حامل لسفراتهم، لحتى لأجوائهم الخاصة.
7: بتاع الجمل وقت يذبحوا بعير مثل ناقة ولا جمل ينحوه ينفخوه يديروه في جاب نتاع ماء يقعد على الاقل 7 8 ايام، بعدين نخرجوه من الجاب نتاع الماء نظفوه خلاص نظفوه من الشعر نتاع واحد، نجيبوا القفاه بتاعت العود هذه ونصروه نخدموا مليح، وبعدين يظل واحد هو يقدو يظل واحد يعفس فوق منه ونشحته حتى لين خلاص يتجنب صياء، بعدين نرموه في التلا يديروا له شويه حنه هذه من هنا ويعملوا انقابات باش يخرج النفس، وبعدين يديروه في الشمس على الأقل يقعد 10 أيام في الشمس باش يشحط بالله هكو ونجربوه فمتلا ويبدأ الطاقة بتاع السمح ولا بس هذا بس بالشنة هاي.
3: أغاني، أهازيج، إيقاعات، أشعار، طرافة وميزات خاصة جعلت أساتذة ونشطاء في ولاية مدنين يعملون على إدراج طوايف غبونتون في التراث العالمي من خلال ملف تم تقديمه لمنظمة اليونسكو. محمد ناجي أستاذ باحث في التاريخ الوسيط يتحدث عن هذا الملف.
8: ملف طوايف غبونتون أخذ يعني الطابع أو النصوص الدولية المحينة المطلوبة من منظمة اليونسكو، يعني تسيير العمل كان بمبادرة من عناصر من المجتمع المدني، جمعيات وشخصيات لها صلة بالتراث وأيضا حملة العنصر الأصليين وهم عناصر طوايف.
3: لم تكن المهمة سهلة غير أن الهدف سام والمقصد نبيل، حتى تكون للطوايف مكانتها التي تستحق وطنيا ودوليا، وحتى يتم ضمان استمرار هذه الفرق وحماية منتوجها من الإهمال والاندثار.
8: بالنسبة لإدراج العنصر، أولا هو حماية الأغاني، الملكية الفكرية للأغاني والرقصات وكل ما يحمله العنصر من هزيج وشعر ورقصات إلى غير ذلك، وكذلك ضمان استمرارية العنصر لدى الناشئة بمد حملة العنصر ببطاقات احتراف وطنية ولما لا دولية.
3: الطوايف، الطوالب، جرايد العرب، صوت البادية، تعددت الأسماء والمسمى واحد، فرق فنية شعبية، أغانيها، أزياؤها، رقصاتها وإيقاعاتها ظلت صامدة تكافح الزمن واتخذت من عمقها المحلي طريقا نحو العالمية.
10: وبيات الشعر دور عمر حيفة وعادت وتكاليفة هلاصان يلهم لسباحة خيالة خلاحك على الشر والعصيب على الصقر ويجلب تقول غزالة.

0: تلحين الشارة عادل بركوس، غناء جيهان جلاصي، توزيع محسن المطري.
1: طوايف غبنطن صوت البادية مع سعاد الفلالي.
0: إنتاج الإذاعة التونسية 2023.

0: عروس الجبل.
1: إنها قصة قرية جبلية على أطراف الصحراء، هاجرها سكانها منذ 3 قرون، لكن الحنين ما زال يربط أحفادهم إليها، فيستعيدون تاريخ الأرض والجدود من خلال الذاكرة الجماعية. تلك قرية مطوس في صراعها مع الطبيعة ومع الإنسان.

0: سامحني يا سي طريف، ما ظنيت عندك وقت ولا كنت نجيك بروحي.
1: تحسبني عبد الدايم جاي على خطر الضيفة، لكن نشكر المناسبة اللي جمعتنا. ثم تشوش وكل واحد يهول ويزيد، واللي نحب نقوله بحضوركم لاني طالب من المطيس ولا من غيرهم باش ينحوا السلاحات، لكن سمعتوا بشاكر وهاشم والخصومات بيناتهم على حاجات ما لها معنى، وتعرفوا اللي يفيدها السلاح لا يذل ولا يخمم بالعقاب. طو مدة وهم كيفروا القطوس، لكن في كل مرة يحضروا أهل الخير ويفكوا العركة. إيه خايف يجي نهار ويحضر الشيطان ويحشونا، مش هكا يا شيخ عبد الدايم؟
0: نعم سي القايد نعم.
1: ما دامني أنا القايد والشبان روسهم فايرة والبارود ما يرحمش، قلت نحي سلاحات الاثنين. أش رأيكم؟ أنا سويت ولدي هاشم وهو قايد صبيحية بشكل
2: ما رخوه بك.
1: خفت يكثر الكلام والنية تفسد، ولو عندي علم باللي شاكر هو الظالم، ولكن البارح نحيت سلاح ولدي وخبيته، ونكلف عبد الدايم يخلي سلاح شاكر عنده.
0: شيء كيف ما هذا يا سي طريف يحتاج لشوي وقت، وفكان السلاح ما هو السهل.
1: من جهة أخرى نعلمكم المجبة زادت، مسألة الصوف والنجان المعروفة بضريبة الجدادة زدنا فيها، الملبوس باثنين، وضريبة الصابة المعروفة بالصايبة كل عام وعامة. في سنين الشفاف تبكى كيف ما هي، وفي سنين الخير الويبة ويبتين والكفيز بكفيز. وربي يعطينا الوقت الطيب.

0: ها باباي، اش عملت مع الشيخ الكسور؟
1: طريف طريف فسد علينا الملعوب.
0: كيف؟
2: روحوا وضابة
1: فيهم اللي قال لو مجينا للمطيس ما كانش القايد يزيد في المجبة، وعندهم الحق. حال ما سمع طريف بيهم جوني وعرف القصد دخل علينا وعمل السجن حلو، ومن بعد بشرنا بالضريبة، وعلى هذا روح وضابة. قالوا الكل منك يا عبد الدايم، ولاش دخلنا فيها المازق؟
0: المازق كبيرة باباي، مانيش عارف كيف نخرج منها.

0: السلاح يا عمي ما نسلمش فيه.
1: اللي جرى في مطوس وعيلتنا بالخصوص الكل من عمالي انا حمد نحسب في روحي فايق. شكيت بطريف وهي النتيجة. المجبل زاد على اهل الجبل الكل كل مكبر والطريف ما عاد خايف من حد. وعمك عمك بعد ما كنت شيخ بهيبتي هني مربوط في داري واليوم هاو تلفت لك بعد ما قضى علي. اسمع شاكر ترجع لحسانك وتمشي بلاد سلام وخبر صاحبي عون وقول له قال لك عمي يعمل لي حل. اركب سلمولي في ساعة شاكر ما دامك بسلاحك.
0: سلاحي ما نفقده الا بعد موتي. سلاحي هو روحي.
1: ما نحبوش نكسروا على اهل مطوس وعبد الداي ولا نكون السبب في نكبة بلادنا وتشتيت اهلنا. بري سلمولي وما تخبر حد.

0: حذري روحك يا ربيح، انت يومك يمكن نرحلو.
1: نرحلو نرحلو باباي، نرحلو وفرقوا وكرنا.
0: ايام ليني فرش ربي،
1: نعيشو همي الغربة ونخلو دارنا وناسنا وملكنا.
0: الله وعباد في كل بلاد، الراجل هذا ما هوش عاف علينا، يحب يذلنا على خاطرنا عذب غيرنا. كيف نرحلو نربحو رضاية اهلنا وناسنا؟
1: الموت هو المفرق البلاد.
0: الموت لازم شكون يهرب من الموت، لكن تريف يحب يقتلنا بالعرق بالنار الباردة، يحب ننقاقع كيف الجمل ونكب على يديه.
1: باي قابل فهمة، يمكن يعف
0: تريف ما هوش مرجال يتعف بعد الغلب
1: على خاطرنا. أما خير، أما خير ولا نرحلو هجيج ونحمل عواج اللي ما يسواش. أسمع باباي، إذا تحب موتة نعرفها نمشي معاك.
0: ما تزيديش على همي يا ربيح، حمد يعرض بنت على تريف ويطلب السماح، يا ريتني مت.
1: يا بابا
0: ترجع على الحصان وخلي نمشي لها ونقابل عندي، ما نقول لها كان راجل يقرأ.

0: جلوب.
1: جلوب. هذا شاكر على حسن.
0: اي
1: يذكر هير.
0: زعما يا رب يا ريت كان نرتاحوا منه.
1: هو سلاح انت وشيخه ما عمل شيء. حتى عبد الداهي ماشى من وحيد انا رطب كيف الحنش وغصت بدمها.
0: خلي يهرب نرتاحوا من بلاه. كيف انثبتوا انت تخطب ربيحة ووقتها حمد ما يقولش لا.
1: ما يبرد على قلبي الا ما يموت شاكر اني المقتل.
0: ها بالخونة يمكن اما راس راس صعيب عليك هاشم اخوي.
1: اذا ما عادش عنده سلاح والله والله والله نطويها تحتي ونضبها تو نلحقوه واللي بعده بيه ونصطادوه.
0: ها ولدي يا رجر وبندق عارف ايش معناها هاشم.
1: نقتلوه بالخد عندنا ثلاثه مكاحل وهو عنده واحده.
0: ها ولدي راهي الفايده مش في الكثره هاشم. اذا خطينا المقاتل يتبعنا ويقتلنا بالواحد بالواحد احصانا مانع وضربت اماكنا كيف هرب وسلم هو الخاسر.
1: يهرب وياسر هذا عم حمد حتى هو يمكن هارب.
0: ها لكن حمد هذا سهل نقتلوه راجل كبير ويديه يرعشوا. ايش رايك يا هاشم نقتلوه وندخلوا الناس في بعضها.
1: نقتل حمد تعمد ونناوي ناخذ ربيحة.
0: لا
1: خلي ينشوي لكن نتبعوه ونعرفوا قبل

0: كيف كيف كيف نكح كيف نغني نطول نقصر صاحبي قاتلني كيف كيف كيف نكح كيف نغني نطول نقصر صاحبي قاتلني كيف كيف كيف نكح كيف نغني
1: غزالة وزهرة راكبات على بغل
2: وين على خير ابنوي
3: وين ماشي روحك ثم اللي يتمنى في راسك اشاك
2: انت وين ماشي بنات رواحكم
3: زيري مطوس نحب ونعتذروا ونقولوا للشيخ عبد الدايم ما تعمل كان على روحك جماعتنا ندموا كيف زاروكم وطريف نبع عليهم يبعدوا على جبل مطوس وهالمطوس قال لهم بعدوا على البلاي اختك
2: اللي خاف سلم لكن حتى الوقتاش يسلم ربي يدور الفلك برو برو ربيحة وحميد يفرحوا بيكم
3: حميد سلم وروح لباس
2: اي اي روح لباس حميد معدن طيب يحمل في روحه وما يشكي لحد خليته يضحك كيف العادة كأنه ما صار شيء صح عليه
3: رجال مطوز ذهب ونساكم فضة وارثكم طاهرة بلاد وعباد الخوف ما يقتلش وايام الظلم كسرات والموت بالاجل
2: صحيح صحيح
4: وبنتبلاه لا تفرح لا تحزن

0: باي الشيخ حمد يحب يقابلك.
1: جاب روحه
0: عنده وهي ساعة قال معجول وعندي منقول. وليت عطيته تمر واللبن وقلت له استنى.
1: صحيت صحيت يا ناجح صحيت. عطيته التمر واللبن قال الميه حرم فيه وما نتمنى له كان القتال. راجل مرامدي واش عنده ما يقول؟
0: كيف تقابله تعرف؟
1: ما نقابلش وجهه ما نحباش. خليه يستنى وكيف يقلق اعمل حيله وخليه حتى الماكل عطيه الفضل.
0: قابله على خاطر يا باباي.
1: نقابله جاي يطلب في السماح هو يتذلل. انساش عمل
2: ما نسيتش يا طريق مانيش ناسي لي انت متعرفش الرحمة.
3: إلى اللقاء مع حلقة أخرى من مسلسل عروس الجبل. شارك في التمثيل حسين محنوش، سلوى محمد، أنور العياشي، سلمى الحفصي، عبد الوهاب المصمودي، منيرة بن عرفة، زين موجو، نبيلة بالشيخ، حمادي بوعزيز، عزيزة برباش، صالح الرحموني، فاطمة البحري، محمد مزيان، محمد علي بالحارث، عزين الحمروني، عماد الوسلاتي، الرزق العوني، سلاح العمدوني، سميرة العمري، علي محسن العرفاوي، ليلى الرزقي، علي بن سالم، زهير وألفة المذبوح. هندسة الصوت صالح السفاري وعبد المنعم مهيري ولسعد دريدي. ساعد في الإخراج البشير البجاوي. عروس الجبل تأليف علي دب إخراج سن الخلصي.

0: من وحي الخيمة،
1: من وحي الخيمة،
0: من وحي الخيمة، صفحات نيرة،
1: صفحات نيرة،
0: من تاريخ الشعراء الشعبيين.
2: أنا الشعر هو سلاحي وهو أحزاني وراحتي وفراحي، وهو زغاريدي وهو نواحي، وهو الدنيا بكمها وكمها.
0: من وحي الخيمة، رحلة الشعراء إلى مضارب الكلمات والقوافي.
3: إن شاء الله نعيش ونكتب باقي الموضوع ونوصف.